فلست الفرزدق، لست جريرا، ولست الشريف الرضي، ولست مهرج أي نظام، ولست جوادا مطيعا يباع بسوق عكاظ، ولي حافر فوق أوراق شعري، ولي حافر في جبين السماء. وماذا من الشعراء سيبقى إذا ما تخلوا عن الكبرياء؟

0: بعد 50 عاما من غزله ومديحه للنساء، نجد نزار قباني يقول في قصيدة عنوانها صانع النساء:
1: زاولت 1000 مهنة ومهنة في زمن الشباب، أسست جمهورية للعشق لا تغرب عنها الشمس، فيها النخل والرمان والأعناب، وكان عندي دولة كبرى من الشفاه والعيون والأهداب، عملت خزافا ورساما ونحاتا وأستاذا لفن الحب، حتى صار لي جيش من الأتباع والطلاب، لكنني رغم اتساع سلطتي ورغم كل شهرتي ورغم مجد الأعين السوداء والخضراء، أشعر أني رجل يكتب فوق الماء.
0: ثم يقول:
1: كتبت تاريخ الجميلات على جبيني من يوم كانت أمنا حواء، وعندما أدخل أي مجلس يقال هذا صانع النساء، فيا لها من تهمة جميلة أن يصبح الإنسان من عائلة الضباع.

0: والآن بنا نبتسم مع هذه الطرائف.
1: ذهب رجل إلى إدارة الأحوال المدنية في مدينته وقال لأحد الموظفين:
2: أنا أريد أن أغير اسمي.
3: وما هو اسمك يا سيدي؟
2: اسمي علي داهية.
3: نعم داهية، أنت فعلا محق في طلب تغيير اسمك. والآن قل لي، ما هو الاسم الجديد الذي تريد تسجيله بدلا من علي داهية؟
2: الاسم الجديد الذي أريد تسجيله هو إبراهيم داهية.
3: نعم

0: وقال رجل لصديقه الموظف في مكتب البريد:
1: إن حياتك في هذا المكتب كما أرى ليس فيها تغيير، فأنت دائما تختم الرسائل ولا شيء غير ذلك.
2: عجبا لك يا صديقي، بل ألف عجب. أما ترى أن عملي يتغير في كل يوم عن اليوم السابق له؟
1: وما هو هذا التغيير؟
2: هذا التغيير هو أني أغير تاريخ الختم في كل يوم عن اليوم السابق له.

0: ونستأنف الآن حديثنا عن شاعر الحب والغزل نزار قباني.
1: ذات يوم قابل أحدهم واحدا من أصدقائه الشعراء فقال له:
2: أنا مسرور جدا اليوم لأني أرى البهجة واضحة على وجهك، وقد كنت أراك في الأيام الماضية مكتئبا حزينا.
3: أصبت يا حسين يا صديقي، فإنما كنت تراني عليه من قبل إنما كان بسبب ما حدث معي ممن كنت أحبها ثم قطعت علاقتها بي فجأة.
2: أنا أعرف هذا يا حازم جيدا. ها والآن ماذا حدث حتى تغير حزنك إلى سعادة وتحول اكتئابك إلى بهجة؟ هل عادت الحبيبة؟
3: كلا لم تعد، ولكني أحببت حواء غيرها.
2: ليس هذا بعجيب، فأنت شاعر يا حازم، والشاعر لا ينسى الحب إلا بحب آخر.
3: أصبت يا صاحبي، فالغيوم السوداء تطردها السحب البيضاء وتحتل مكانها، كما قال صديقنا الشاعر نزار في إحدى قصائده:
4: مثلما تطرد الغيوم الغيوم، الغرام الجديد يمحو القديم. قضي الأمر والتقيت بأخرى، والسماء استعدتها والنجوم. انتهت أزمتي وفكت قيودي، بعدما كنت قاصرا ويتيما، وكسرت احتكار عينيك بالعنف، وأنقذت جيشي المهزوم. فإذا أنت حائط أثري والرسوم العليا لسن رسوما.
2: ثم ماذا؟
3: ثم قال مخاطبا المحبوبة القديمة، مبينا لها أنه أحب غيرها أجمل منها:
4: يا أنانية الشفاه اعذريني، لا يظل الحليم دوما حليما، إنني عاشق سواك، وعندي امرأة بدلت جحيمي نعيما. هي أحلى وجها وأطيب نفسا، وهي أشهر عطرا وأذكى شميما. ما اسمها؟ من تكون؟ تلك شؤوني، فاقتري غيرة وفيضي سموما. ليس قصدي إذلالا لعينيك، لكن جاء دوري لكي أكون لئيماً.

0: بين صديقين من الأدباء دار ذات يوم حديث.
1: لم أرك عصر أمس بالحديقة كما تعودت.
2: هذا صحيح.
1: فأين كنت إذن؟
2: في مكتبتي.
1: لقد أطلت بقاءك فيها إذن أكثر من أي يوم آخر.
2: لقد حدث هذا بالفعل.
1: فلماذا؟
2: لأني كنت أقلب في الدفاتر القديمة.
1: بقولك الدفاتر القديمة ذكرتني بقصيدة تحمل هذا الاسم، وأنا واثق أنك قرأتها ذات يوم.
2: أجل، وهي لنزار قباني، وفيها يوجه كلامه إلى إحداهن.
1: تعني طبعا إلى إحدى حبيباته.
2: نعم، وفيها يقول مؤنبا إياها:
3: أيتها الرفيعة التهذيب والرجعية الآراء، يا امرأة تصر أن تكون بين الأرض والسماء، لربما كان من الغباء أن نفتح الدفاتر القديمة ونرجع الساعة للوراء، وربما كان من الغفلة والغرور أن يدعي الإنسان أن الأرض تدور والغرف الزرقاء بالعشاق لا تدور، وربما كان من الغباء أن نتحدى دورة الفصول ومنطق الأشياء ونخرج الأزاهر الحمراء من عباءة الشتاء، وربما كان من الغباء أيتها الرفيعة التهذيب والرجعية الآراء بعد 30 سنة أن نبدأ الحديث من

0: يا إذا أحببته كأنني أنا خلقت الحب واخترعته، كأنني أنا التي للطير في السماء قد علمته، وفي حقول القمح قد زرعته، وفي مياه البحر قد ذوبته، كأنني أنا التي كالقمر الجميل في السماء قد علقته. تلومني الدنيا إذا سميت من أحب أو ذكرته، كأنني أنا الهوى وأمه وأخته، هذا الهوى الذي أتى من حيث ما انتظرته، مختلف عن كل ما عرفته، مختلف عن كل ما قرأته وكل ما سمعته.
1: هذا رائع رائع. وهل قرأت شيئا آخر عن الحب؟ أعني هل قلت أنت شيئا آخر على لسانها عن الحب؟
2: أجل، فها هي تقول عن الحب أيضا:
0: لو كنت أدري أنه نوع من الإدمان ما أدمنته، لو كنت أدري أنه عود من الكبريت ما أشعلته، هذا الهوى أعنف حب عشته، فليتني حين أتاني فاتحا يديه لي رددته، وليتني من قبل أن يقتلني قتلته.
1: يا لها من عاشقة معذبة.
2: نعم، ثم هي تقول أيضا:
0: هذا الهوى الذي أراه في الليل على ستائري، أراه في ثوبي وفي عطري وفي أساوري، أراه مرسوما على وجه يدي، أراه منقوشا على مشاعري. لو أخبروني أنه طفل كثير اللهو والضوضاء ما أدخلته، وأنه سيكسر الزجاج في قلبي ما تركته، لو أخبروني أنه سيضرم النار في دقائق ويصبغ الجدران بالأحمر والأزرق في دقائق، ما كنت قد تركته.
1: ما هذه الحيرة التي هي فيها هذه المسكينة؟
2: أصبت. وأخيراً ها هي تقول:
0: يا أيها الغالي الذي أرضيت عني الله إذ أحببته، هذا الهوى أجمل حب عشته، أروع حب عشته، فليتني حين أتاني زائرا بالورد قد طوقته، ثم إنني قبلته قبلته.

0: وأخيرا وبعد أن اعتقد شاعرنا أنه أستاذ الأساتذة في الحب وأنه شيخ قبيلة العشاق، اصطدم بالواقع فوجد أن كل ما تعلمه وعلمه كان حرثا في البحر، ولهذا فهو يقول في قصيدة أستاذ الحب يستقيل:
1: لا تهتمي يا سيدتي في أقوالي، ليس لدي دروس أعطيها، فنصف كلامي شطحات خيال. لا تهتمي فيما أكتب يا سيدتي، فأنا رجل يزرع قمحا فوق الريح، ويكتب شعرا تحت الماء، ويصنع حبا من موسيقى البحر، ومن رائحة العشب، ومن أنفاس الغابات. لا تصغي لي، فأنا رجل ضرب العالم بالكلمات.

0: الدنيا غناية، الدنيا غناية. الدنيا غناية.
1: غنوا وحبوا وحبوا قولوا قولوا معانا.
0: الدنيا غناية.

0: يا غنايا. الدنيا غناية
1: غنوا وحبوا وحبوا قولوا قولوا معانا
0: الدنيا غناية.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تم تسجيل أكثر من 40 حالة تسمم بعد تناول مرطبات من أحد المحلات بمدينة قفصة بحسب ما أفاد به مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيانة رضا المحمدي لإذاعة قفصة. ويواصل المستشفى الجامعي الحسين بوزيان استقبال المصابين منذ يوم السبت، حيث استقبل المستشفى عدد جديد من المصابين بحالات تسمم لليوم الثاني ليفوق العدد الجملي 40 حالة. ويتم حاليا إيواء 7 مصابين بالمستشفى فيما غادر البقية بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية واستقرار حالتهم. ويجري حاليا 5 أشخاص آخرين تحاليل لازمة في انتظار الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية من عدمه. وفي إطار الإجراءات القانونية والوقائية المعمول بها في مثل هذه الحوادث، أشار المصدر الطبي إلى أنه تم إختار مختلف الجهات المعنية بالحادثة، حيث شملت الإختارات كلا من النيابة العمومية والهيئة الوطنية للسلامة لسلامة المنتجات الغذائية لاتخاذ التدابير اللازمة وتحديد المسؤوليات. وفي إطار ما استقته إذاعة قفصة من معطيات، فإن عددا من المصابين بحالات تسمم توجهوا إلى المصحات الخاصة لتلقي العلاج. حذر البيطري بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سهيل بن محمد من مخاطر اقتناء أضاحي العيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة داخل الفضاء الرقمي للحد من هذه الظاهرة. تحتفل تونس يوم الاثنين 25 من ماي مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. أخيرا استشهد فلسطيني يوم الأحد برصاص قناصة الاحتلال الصهيوني في مدينة جباليا شمالية قطاع غزة، وكان 3 فلسطينيين من عائلة واحدة قد استشهدوا في مخيم النصيرات وسط القطاع خلال ساعات الفجر الأولى ليوم الأحد جراء قصف الاحتلال شقة سكنية.
2: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

أبي حزن ببوح الحنجرة، وجع بهذا الصدر يغمد خنجرة. هي حيرة مثل الهزيمة مرة، ما للعروبة كالحطام مبعثرة. أنا نظرت رأيت موتا صارخا، لكأنما وطن العروبة مقبرة. في القدس ما في القدس أو في غزة، قد عاث صهيون وأرسل عسكرة. بغداد أو في الشام جرح واحد، من فخخ الوطن الجميل وفجر. والشعب بين الرعب أضحى دمعة، مذ أظهر الإرهاب فينا مظهرة. والدين دين الله، إلا أنه لم يرضى شيخ الإفك حتى

الثرثرة وترى الذي قد باع غدرا ضاحكا ويراه أمرا داعيا للمفخرة. هل ثورة الأحرار دمر موطنا شتان من يبنيه أو من دمره؟ في كل شبر من ثرانا لوعة، في كل ركن من مدانا مجزرة.

يا أبي هل ضاع حقا حلمنا؟ ما عاد فينا خالد أو عنترة، وهل العروبة لم تعد إلا أسا في قلب من عشق

بقى قد فككونا كالطوائف وانبرى كل يشد الكل حتى يخنقه

0: سبق دربا فأيقن أننا كم قد عبرنا من دروب مغلقة.
1: يا والدي أيقن منك المعذرة

0: إني سأسقي الحلم دمع المحبرة جرحي عميق غير أني مؤمن وغدا يكون الجرح تحت السيطرة.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا مدعاة لله داع.
0: التسجيل والمونتاج شادي زيادين.
1: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: البذل والعطاء من صفات المؤمنين الأبرار والأخيار، وكان يقال ما عزة أثبتت أركانها، ولا ألزم بنيانا من بث المكارم واكتساب المحامد. وسئل شعيب ما الجود؟ فقال أن لا تظن بمالك على من هو للعطية أهل. وقال كلثوم بن عمرو التغلبي
3: إن الكريم لا يخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود، وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود.
4: أما والله إنك لتحسن الحديث يا ابن مطيع، ولكن من قال لك إني لا أعنى بصحتي؟ أم تريد مني أن آكل كما يأكل كسرى وقيصر؟
5: أي جناح عليك في ذلك؟ ما كان علاجا لك؟
4: لا أريد أن أشفى من علة لأصاب بعلة أنك وأشد.
5: أي علة أشد من علة تمنعك من شهود صلاة الجماعة في المسجد؟
4: صفية، يا صفية.
6: لبيك يا أبا عبد الرحمن.
4: أنا ذاهب إلى المسجد، فأحضري لي الوضوء.
6: لكنك بعد عليل.
4: كلا كلا، قد شفيت من علتي فأنا بخير.
6: لكنك لازلت ضعيفا.
4: كلا، أنا بواهن ولا ضعيف.
6: كلمه يا أبا مطيع فهو يسمع كلامك.
5: يا أم عبد الرحمن، ما دفعه إلى الخروج إلا كلامي له.
6: حسبنا الله ونعم الوكيل، ماذا نصنع لأبي عبد الرحمن؟

0: ماذا بك يا أبا عبد الرحمن؟ هل تشكو من وجع؟
1: لا بأس علي إن شاء الله، إنما هي وعكة عارضة.
0: إنك أجهدت نفسك منذ قمت من علتك ولم تكن قد استرددت كامل صحتك.
1: أي إجهاد تعنين؟
0: مواظبتك على القيام ومواصلتك للصيام وإقلالك من الطعام.
1: ويحك يا صفية، أهذا سبب علتي عندك؟ فكيف عشت طوال هذا العمر؟
0: أنا لم أقل إن هذا سبب علتك، ولكنك قريبا من علة شديدة قد هدت قواك، فكان حريا أن تريح نفسك قليلا وتصيب من الطعام ما يكفيك ريثما تستعيد سابق قوتك فتعود حينئذ إلى مألوف عادتك.
1: أتحبين يا صفية أن أصارحك القول؟
0: نعم.
1: ولا تغضبي.
0: لا،
1: إن كان من سبب لعلتي فإنه أنت.
0: أنا يا أبا عبد الرحمن، أنا سبب علتك؟
1: نعم أنت.
0: ماذا فعلت؟
1: إنك لا تكفين أبدا عن تدبير الحيل للحيلولة بيني وبين ما تطيب به نفسي من بعض أعمال الخير.
0: عن أي شيء تتحدث؟
1: إنك تعرفين ما أعني.
0: والله الذي لا إله إلا هو، ما من شيء فعلته قط إلا قصدت به الخير لك.
1: إني أعلم ذلك يا صفية، أعلم أنك كنت تحتالين علي كما تحتال الأم على وليدها لتصرفه عما يريد وهي لا تريد به إلا الخير. ولكني يا صفية لا أحب أن تعامليني كالوليد.
0: لعلك تعني أولئك المساكين الذين كانوا يقفون في طريقك لتدعوهم فيؤاكلوك.
1: نعم، فأزحتهم أنت عن ذلك الطريق لينقطعوا عني.
0: لكني لم أقطع عنهم برك يا أبا عبد الرحمن.
1: أجل، كنت تبعثين إليهم الطعام.
0: وعرفت ذلك؟
1: نعم.
0: أخبرك حمزة؟
1: لا.
0: فكيف عرفت؟
1: بالحدس والتخمين.
0: وسكت على ذلك ولم تفاتحني؟
1: رأيت السكوت أفضل.
0: بالله عليك أن تهب لي ذلك.
1: انتظري حتى تكشفي لي الحيلة الأخرى.
0: يا ويلته، عم تتحدث؟
1: إنك تعلمين أنك لما قطعت أولئك المساكين عني تخيرت رجالا آخرين من الذين لا يسألون الناس إلحافة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فكان يتعشى معي منهم كل ليلة اثنان أو ثلاثة، ثم انقطعوا عني منذ جمعة، فكلما أرسلت حمزة إلى أحدهم ليدعوه قال له: اعتذر لي إلى أبيك فإني مدعو للعشاء في بيت آخر. فخبريني يا صفية، خبريني عن جلية الأمر.
0: ألم يخبرك حمزة بشيء؟
1: كلا كلا، لم أشأ أن أسأل حمزة، فما كان ينبغي له أن يذيع سر أمه، ولا لوم عليه عندي، فعليه أن يطيعك، ولكني أريد منك أن تخبريني بنفسك.
0: وتعدني ألا تغضب؟
1: أعدك.
0: أرسلت إليهم في بيوتهم ألا يحضروا، وكنت أبعث بالطعام إلى كل واحد منهم مرتين في الجمعة.
1: يا الله، وما يدعوك إلى ذلك؟ وإنه ليرهقك كثيرا.
0: يا أبا عبد الرحمن، إن جل قصدي أن أجعلك تأكل طعامك الذي أصنعه لك، فأنت بحاجة إليه، وإذا حضروا ليؤاكلوك تركت لهم أنت كل شيء ولم تصب إلا القليل، القليل الذي لا يغنيك.
1: إذن فإني لن أتعشى الليلة ليكون عقوبة لك حتى لا تعودي مثلها.
0: وعدتني ألا تغضب، فامتناعك هو الغضب.
1: يا سيدي،
0: تعشى الليلة ولك علي ألا أعود لمثلها أبدا، أرجوك.
1: سأفعل يا صفية من أجلك، ولكني أقسم بالله لا أتعشى بعد الليلة أبدا إلا إذا حضر من يؤكلني من أولئك المعتاجين المتعففين.

0: ماذا بك يا أبا عبد الرحمن؟
1: لا شيء، لا شيء يا صفية.
0: تبا لي، فقد أرهقتك.
1: لا، كلا كلا، ما بي إلا شيء من العطش الشديد، كأنه حريق في جوفي.
0: انتظر، لقد علقت لك قربة منذ الصباح، فلا بد أن ماءها الآن بارد كالثلج.
1: الحمد لله الذي رزقني هذه الزوجة الصالحة، ويحها ما أحنها علي.

0: خذ خذ يا أبا عبد الرحمن، اشرب هنيئا مريئا.
1: الحمد لله، كأنها قطعة من ثلج. خذي يا صفية، حسبي ما شربت.
0: إنك لم تذق غير جرعة واحدة. هل تشكو من وجع؟ ماذا بك؟ أخبرني، هل تشكو من شيء؟
1: لا لا يا صفية.
0: وماذا يبكيك؟
1: ذكرت آية في كتاب الله يا صفية.
0: أي آية؟
1: ذكرت قوله تعالى عن أهل النار، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وأي شيء يا صفية أشهى إلى أهل النار من الماء الباردة؟
0: يا ليتني ما أتيتك به.
1: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. صدق الله العظيم. ماذا أشم يا صفية؟ أشم رائحة سمك، لكني سمعت من يقول إنه لا يوجد في المدينة سمك هذه الأيام، فمن أين جئت به؟
0: من ساحل ينبع.
1: ماذا؟ من ساحل ينبع؟ أرسلت من يبتاعه من هناك؟ فيما كل هذا؟ ما الذي كان يدعو إلى ذلك؟
0: ألم تقل لي أمس إنك تشتهي أن تأكل لحم حوت؟ من أجلك أرسلت في طلبه من ساحل اليمن.
1: يا ليتني ما قلت إن نفسي تشتهي.
0: فيما يا أبا عبد الرحمن؟
1: النفس أمارة بالسوء. يا ليتني ما قلت لها، يا ليتني ما قلت لها، يا للنفس الأمارة بالسوء.
0: أي سوء؟ أي سوء فيما أحله الله عز وجل وقد قال عنه في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتأكلون منه لحما طريا.
1: ولكن جلبه من ينبع من أجل شهوة رجل يتشهى فيه ما فيه. من ينبع، من ينبع يجلب لعبد الله خصوصا دون سائر أهل المدينة.
2: يا أهل الخير، يا أهل الخير.
1: يا صفية، هات الطبق.
0: لماذا؟
1: لأعطيه لذلك السائل. هيا،
0: سنعطيه طعاما آخر. أما هذا الحوت فقد جلبناه لك أنت، وصنعته لك أنت، وأنت عليل وفيه شفاؤك وعلاجك، وهذا رجل جائع يأكل كل شيء.
1: أطيعيني يا صفية.
0: نعطي السائل طعاما آخر.
1: لا والله، لا أذوق منه شيئا.
0: أمن أجل هذا السائل؟
1: لا، ليس من أجله.
0: أما كنت تشتهي الحوت؟ ألا تحبه؟
1: بلى بلى يا صفية.
0: لما لا تذوقه إذن وقد تعبنا فيه؟
1: لأن عبد الله يحبك. عبد الله ابن عمر يحبك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
4: غدا لقاء آخر.

0: إخراج تحسين خوالدي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.

0: النسيان أسهل طريقة للحياة كما يرى عبد الرحمن منيف. أحياناً أسير القهقرة، تلك طريقتي في التذكر. لو كنت أمشي للأمام فقط لاستطعت أن أقول لك ما هو النسيان. أمبرتو أكابال. من يجيد الغياب يتقن النسيان، فلا تصدق غائبا يقول لك لم أقدر على نسيانك. غاد السمان. مارسيل بروست يقول: نسعى لرؤية ما نحب، ويجب أن نسعى لعدم رؤيته، وفي النهاية وحده النسيان يؤدي إلى انطفاء الرغبة. وكما يقول الكاتب سعود السنعوسي: حاولت مرارا أن أنسى، ولكن يصعب إدراك النسيان مع وجود تلك الصناديق الصغيرة السحرية المقفلة بداخلنا، تلك الصناديق التي تحوي كل ذكرياتنا، حلوها ومرها، قديمها وحديثها. مهما بدا لنا نسيانها تبقى دفينة في أعماقنا، محتفظة بأدق التفاصيل. وكما يذكر خورخي لويس بورخيس أن أعلى مراتب الانتقام النسيان. مثلا إذا كنت أتمشى في الشارع وأهانني أحد المارة، لا أعتقد أنني سأفكر بالأمر مرتين، سأتظاهر بأنني لم أسمع شيئا، سأتظاهر بأن شيئا لم يحدث. على أي حال أنا لست موجودا بالنسبة له، فلماذا يكون موجودا بالنسبة لي؟ ربما نظن أن النسيان محزن، لكن الأشد حزنا أولئك الذين يحملون مرارة طفولتهم حتى آخر أيام حياتهم. دينيس أفيلا.
1: عطر الكلام.
0: وإيليا أبو ماضي يؤكد أن النسيان أحياناً نعمة كبيرة، بل هو في معظم الأحايين من أكبر نعم الله التي أسبغها على البشر. في اللغة أسماء ممنوعة من الصرف، وفي القلب وجوه ممنوعة من النسيان، كما يقول أدهم شرقاوي. ويبقى شيء من عبق الماضي عالق بنا رغم الزمن، شيء تعجز يد النسيان أن تطاله. نبال قندس. وكما ذكر فاروق جويدة أن الله تعالى جعل النسيان أرضاً تمتص الكثير من الأحزان حتى ينقذ الناس من أحزانهم. ختاماً يقول عبد الرحمن العشماوي: تقول نسيتني فحلفت كلا، وهل ينسى الصباح إذا تجلى؟ نسيت لأجلك النسيان حتى توارى عن مخيلتي وولى.
1: عطر الكلام مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. تجليات
2: بخصوص المعالم الولائية والصوفية في مدينة قفصة، ذكر الأستاذ توفيق الأسوي أن الأضرحة ومقامات الأولياء الصالحين تشغل مكانة هامة في مدينة قفصة وفي معتقدات سكانها عبر التاريخ، وتبرز هذه الصورة بوضوح تجذر ثنائية المقدس والصوفي في التراث الإسلامي من خلال المكانة الروحية التي اكتسبتها هذه المعتقدات والتي تجلت في الممارسات والطقوس في هذه المدينة. وقد تنامت هذه الظاهرة وازدادت شسوعاً وتجذراً خلال فترة الحكم العثماني، فبلغ عدد الزوايا والأضرحة أو المقامات في قفصة أكثر من 150 معلماً، وهو ما يفسر تجذر الظاهرة الولائية عند السكان والعلاقة الروحية التي تربطهم سواء بالأولياء الصالحين أو بأصحاب الطرق الصوفية عامة. ومن هذه المعالم الشهيرة التي اتخذت صورة مواجدة وكان الهدف منها العبادة والتقديس ضريح الولي الصالح عمر بعب جواد بالكسار قفصة. هذا الولي الصالح قد اشتهر بين الناس باسم سيدي عمر بعب جواد، وكان من الفقراء الزهاد المهاجرين الذين يلتزمون بالآداب الشرعية ظاهرا ليرى حكمها باطنا، وكان من الممارسين لمواجيد الصوفية وأذواقهم وشطحاتهم، وهو ما أورث لحد الآن مواليه وأتباعه ممارسة الحضرات في زاويته بالكسر ليلة كل جمعة، حيث يحضرها المصابون بالعين أو السحر أو الجان ليقع علاجهم بالتخميرة. وكان سيدي عمر بعب جواد علاوة على نزعته الصوفية والتعبدية مؤدبا جوالا بين القبائل، فعرف بخصاله الرفيعة وبأولاده وأحفاده من بعده الذين نسجوا على منواله وساروا على هديه، ونذكر منهم خاصة مبروك وعمر. استقر الأول برقاب وله ذرية بها، والثاني أنجب عبد الملك صاحب الزاوية الشهيرة، ويطلقون على أتباعه اسم العكارمة نسبة إلى عكرمة جدهم، ويذكرون أنهم ينتسبون إلى الأشراف حسب رسوم عندهم. وسيد عبد الملك الذي طلب العلم في بلاد المشرق وطاف بأرجائه، وبعد الحج قفل راجعا إلى بلده، وعند مروره ببرقة الليبية استقر بها مدة، وهناك تزوج بالمرأة الخيرة الحاجة البرقية وسكن بالكسر وفتح زاويته ودرس في المدرسة التي أسسها لتعليم القرآن وعلوم الدين، وبها بيوت لسكن الطلبة الوافدين من الأنحاء القريبة والبعيدة لإعدادهم لفرع جامع زيتونة بقفصة. ويذكر الرواة أن له مؤلفات فقهية مخطوطة في العبادات والتجلي، وقيل في ذلك التجلي هو عبارة عن العلم والعرفان، ويضربون لذلك مثلا فيقولون أنت تنظر وجهك في المرآة وليست المرآة محلا لوجهك ولا وجهك حالا فيها، وتلك صورة من الحلول العرفانية الرباني في الإنسان.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تم تسجيل أكثر من 40 حالة تسمم بعد تناول مرطبات من أحد المحلات بمدينة قفصة بحسب ما أفاد به مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيانة رضا المحمدي لإذاعة قفصة. ويواصل المستشفى الجامعي الحسين بوزيان استقبال المصابين منذ يوم السبت، حيث استقبل المستشفى عدد جديد من المصابين بحالات تسمم لليوم الثاني ليفوق العدد الجملي 40 حالة. ويتم حاليا إيواء 7 مصابين بالمستشفى فيما غادر البقية بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية واستقرار حالتهم. ويجري حاليا 5 أشخاص آخرين تحاليل لازمة في انتظار الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية من عدمه. وفي إطار الإجراءات القانونية والوقائية المعمول بها في مثل هذه الحوادث، أشار المصدر الطبي إلى أنه تم إختار مختلف الجهات المعنية بالحادثة، حيث شملت الإختارات كل من النيابة العمومية والهيئة الوطنية للسلامة لسلامة المنتجات الغذائية لاتخاذ التدابير اللازمة وتحديد المسؤوليات. وفي إطار ما استقته إذاعة قفصة من معطيات، فإن عددا من المصابين بحالات تسمم توجهوا إلى المصحات الخاصة لتلقي العلاج. حذر البيطري بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سهيل بن محمد من مخاطر اقتناء أضاحي العيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة داخل الفضاء الرقمي للحد من هذه الظاهرة. تحتفل تونس يوم الاثنين 25 من ماي مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. أخيرا استشهد فلسطيني يوم الأحد برصاص قناصة الاحتلال الصهيوني في مدينة جباليا شمالية قطاع غزة، وكان 3 فلسطينيين من عائلة واحدة قد استشهدوا في مخيم النصيرات وسط القطاع خلال ساعات الفجر الأولى ليوم الأحد جراء قصف الاحتلال شقة سكنية.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: مدن ومشاهير صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
3: برلين. شوبنهاور فيلسوف ألماني متشائم، ولد في 22 من فبراير من عام 1788 من والد كبير الثراء، كان صاحب مصرف في المدينة، ووالدة هي ابنة مستشار عرفت كاتبة مشهورة، ألفت قصصا وأوصاف رحلات. في عام 1810 ذهب شوبنهاور إلى جامعة برلين، وقد جذبته إليها شهرة الفيلسوف فيشته، لكنه سرعان ما تبرم بمحاضراته وتبدل الإعجاب به إلى سخرية واحتقار. في عام 1813 حاول شوبنهاور تحضير الدكتوراه في جامعة برلين، لكن الحرب حالت دون ذلك، فارتحل إلى يينا وظفر بالدكتوراه الأولى من جامعتها. في عام 1820 عاد إلى برلين بعد ترحال في عدة مدن أخرى وإيطاليا، ونال من جامعتها دكتوراه التأهيل للتدريس، ثم صار مدرسا، لكنه لم يلقى أي نجاح في التدريس، حتى أن عدد الطلاب الذين كانوا يحضرون محاضراته لم يزد على 9، ومع ذلك ظل رسميا يدرس في جامعة برلين حتى عام 1832. وفي ربيع عام 1832 بعد تجربة التدريس المرة هذه عاد إلى إيطاليا، وتوسع في دراسته في الجمال والأخلاق، وبقي بها 3 سنوات. ولما عاد من إيطاليا في عام 1825 حاول استئناف التدريس بجامعة برلين، عساه أن ينجح هذه المرة، لكنه مني أيضا بخيبة الأمل والإخفاق، فكان اسمه مسجلا في برنامج المحاضرات لكنه لم يقم بإلقائها، وعاش في مدينة برلين وحيدا لا يحفل به إنسان، فيما يرى ألوية الشهرة ومشاعر المجد تحوم على من وصفهم بالدجالين والمهرجين من المفكرين، فحمله هذا على التفكير في مغادرة هذه المدينة البغيضة لديه برلين، فانتهز فرصة انتشار مرض الكوليرا فيها عام 1831، وأوى إلى مدينة فرانكفورت على نهر الماين، حيث أمضى البقية الباقية من حياته. لاحقا ذاعت شهرة شوبنهاور في كل أصقاع أوروبا، وصار له العديد من المتحمسين والمعجبين به والأتباع. في 23 من سبتمبر من عام 1860 توفي شوبنهاور محاطا بأكاليل الشهرة بعد إنكار طويل. توفي شوبنهاور إثر سكتة رئوية وهو في سن 72.

هربرت ماركوزا فيلسوف ألماني كان ذا تأثير واسع على حركة تمرد الشباب حوالي عام 1968 في أوروبا وأمريكا. ولد في برلين في 19 من يوليو من عام 1898 وأمضى معظم حياته في الولايات المتحدة الأمريكية. اشتهر ماركوزا بكتابين الإيروس والمدنية ثم الإنساني الأحادي البعد، والموضوعان الرئيسان اللذان يطرقهما في هذين الكتابين هما نقد المدنية الصناعية خصوصا كما تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، والدعوة إلى مدنية قائمة على نظم متحررة من ألوان القهر الاجتماعي والسياسي في مختلف صوره.

0: ليسينغ ناقد وشاعر وكاتب مسرحي وفيلسوف ألماني، ولد في العام 1729. ارتحل ليسينغ إلى برلين في نوفمبر من عام 1748، واشتغل بالتحرير في جريدة برلين الممتازة، فكتب عدة مقالات نقدية أذاعت شهرته بوصفه ناقدا فنيا. سافر ليسينغ إلى برلين أيضا في مايو من عام 1758، وعاد إليها في عام 1765، لكنه ما لبث لسوء أحواله المالية أن لبى دعوة من هامبورغ ليكون مستشارا مسرحيا للمسرح الوطني الألماني الذي أنشئ حديثا في هامبورغ، كما شغل في عام 1770 وظيفة أمين مكتبة. كتب ليسينغ 11 رسالة ضد أحد القساوسة، كما ألهمته وفاة زوجته بعد 7 سنوات من الزواج بها مسرحية شعرية بعنوان ناثان الحكيم، وفيها يمجد الإنسانية. فيلسوف ألماني من أنصار شوبنهاور، ولد في برلين في 23 من فبراير من عام 1842، وتوفي في 5 يونيو من عام 1906. كان أبوه ضابطا في المدفعية البروسية، ولهذا دخل ولده مدرسة المدفعية، لكنه أصيب في ساقه في عام 1861 بالإضافة إلى آلام روماتيزمية، مما جعله يتخلى عن مهنته العسكرية، وبقي طوال حياته شبه عاجز، فانصرف إلى دراسة التأليف في الموسيقى والرسم لمدة 2 عامين. بعدها تحول إلى دراسة الفلسفة، فأكب عليها إكبابا شديدا ثم أخذ في التأليف فيها.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. أكسجين.
2: أكسجين.
1: التلوث البلاستيكي الضار بالبيئة في أبشع صوره.
3: أطلق خبراء البيئة وصف أبشع صور التلوث البلاستيكي على رقعة هائلة من الأكياس والقوارير والنفايات المختلفة، معظمها من البلاستيك، موجودة وسط حلقة التيارات المحيط الهادئ.
1: وهذه الرقعة الضخمة من النفايات والتي تمتد مئات الكيلومترات عبر المحيط الهادئ هي عبارة عن ساحة خردة غامضة عائمة في أعالي البحار.
3: وقد اعتبرت هذه الرقعة نموذجاً لمشكلة عالمية. بلاستيك يبدأ في أيدي الإنسان وينتهي في المحيط وغالباً داخل معدة حيوان أو حول عنقه. وقد أطلق على رقعة النفايات الضخمة هذه وصف جزيرة نفايات.
1: ولكن مديرة برنامج النفايات البحرية في الإدارة الوطنية لعلوم البحار والغلاف الجوي في أمريكا تفضل تسميتها بمجرة نفايات مكونة من بلايين جزر النفايات الصغيرة المحتجبة تحت الماء والمنتشرة مسافات كيلومترات، مما يجعل دراستها أمرا صعبا.
3: والمذهل ما ذكرته التقديرات عن مساحة هذه الرقعة الضخمة والتي تراوحت من 1 إلى 15 مليون كيلومتر مربع، أي حوالي 8% من مساحة المحيط الهادئ، وقدر أن فيها أكثر من 100 مليون طن من النفايات.
1: وعن مصدر نفايات هذه الرقعة الهائلة يقول خبراء البيئة إن نحو 10% منها يأتي من اليابسة، وهي أكياس وقوارير بلاستيكية ومنتجات استهلاكية متنوعة.
3: كما تشكل شباك الصيد المتروكة 10% من نفايات هذه الرقعة، ومعظم النسبة المتبقية من ركاب الزوارق ومنصات النفط البحرية وسفن الشحن الكبيرة.
1: ومعلوم أن تلك السفن ترمي سنوياً في البحار نحو 10,000 مستوعب فولاذي ممتلئة بنفايات مختلفة من شاشات الحواسيب إلى الألعاب.
3: والجدير ذكره تأكيد المطلعين على محتويات هذه الرقعة العائمة من النفايات التي رغم تنوع مكوناتها وكثرة المعادن والزجاج والمطاط فيها، فإن غالبية محتوياتها هي من البلاستيك، لأن الأشياء الأخرى تغرق أو تتحلل قبل أن تصل إلى هناك.
1: لذا قام فريق من البيئيين برحلة بحرية بيئية على متن قارب شراعي مصنوع من القوارير البلاستيكية، وسوف نفصل الحديث عنه لكونه بيئيا بجدارة.
3: استمرت الرحلة التي قام بها القارب الشراعي البيئي المصنوع بكامله من البلاستيك 100 يوم، ونقطة انطلاقه كانت سان فرانسيسكو الأمريكية باتجاه سيدني الأسترالية.
1: وهذا القارب الذي أطلق عليه اسم بلاستيكي قطع نحو 20,000 كيلومتر مركزا على بحر النفايات الذي يمتد تحت سطح الماء بين كاليفورنيا وهاواي.
3: مع الإشارة إلى أن هذا القارب البيئي 100% من حيث صناعته، ففيه دواسة لتوليد الطاقة عبارة عن محرك توربيني بشكل دراجة لتزويد نظام الملاحة بالطاقة.
1: وهيكله مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره مع تغليفه ب 12,500 قارورة بلاستيكية معبأة بثاني أكسيد الكربون لتمكين القارب من أن يطفو.
3: وأيضا على متن القارب حديقة للزراعة المائية وجهاز لتحلية مياه البحر وألواح للطاقة الشمسية.
1: والجدير بالإشارة إليه أن هذا القارب البيئي تم تفكيكه وإعادة تدويره عند وصوله إلى سيدني، وقد اعتبر عينة لما يمكن أن يقوم به فرد أو مجموعة صغيرة للحفاظ على البيئة.
4: كنتم مع
2: أكسجين.
4: أكسجين. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق،

دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل

قائمة. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه،

ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم

0: أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم إن

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقصني أبدا، وذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانظر على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. الصباح.
1: صباح المحبة والتجدد، صباح الحماس والشغف، حرير الاندفاع الأنيق الذي يصنع فوارق الحياة بين البشر.

نتحدث اليوم في باقة الصباح عن الشغف. كيف نصل إلى الشغف؟ ما هو الشغف؟ هل كل إنسان له شغف في كامل مراحل حياته؟ أم يخفى الشغف في حياتنا ينطفئ ويتوهج مرة أخرى؟ يعتبر الشغف موجات من الأحاسيس الداخلية التي تولد حبنا وحماسنا، هو طاقة قوية جدا نابعة من الداخل، ومن شيء يثير الحماس هو الميل إلى شيء معين والرغبة في قضاء معظم الوقت في العمل بها دون غيرها. بمعنى أوضح، يظهر الشغف عندما يحب الإنسان مهارة معينة ويرغب في تجديدها، يجد نفسه فيها ويسعى لإتقانها، وتثقل معلوماته ويراكم المعارف في كل ما يتعلق بها، يجد نفسه يقضي وقتا وجهدا كبيرا وهو يعمل بها دون الشعور بالملل أو التعب، كما يشعر بالسعادة والرضا عند تحقيق إنجاز بسيط فيها، هي التفاصيل التي يصنعها ثم يعشقها.

الشغف هو الحب الشديد للشيء وامتلاكه والعمل على تطويره وتحقيق النجاح فيه. يبدأ الشغف إما من المتعة أو المواقف الصعبة التي مر بها الإنسان وتغير حياته من مرحلة إلى أخرى. به يسعى لتحقيق المستحيل. وللشغف أنواع كثيرة لا حصر لها، تشمل حياته وعمله وحبه للأشخاص ومشاعره ودراسته. أحياناً يوجد مجموعة من الأشخاص يحبون الحياة ويرغبون بالاستمتاع بكل ثانية يعيشونها فيها، يحبون السفر والرحلات والتنزه، ويتحدون العوائق التي تحول دون سعادتهم، يبسطون ما يرونه قد يعكر صفو فرح أيامهم، ويحاولون عدم مقاومة كل ما يكدر أهواءهم. قد تكون أنت واحد من هؤلاء، ويمكن أن تقف في طريقك بعض الحواجز التي تحول بين تحقيق هدفك، مثل عدم توفر الجوانب المادية أو عدم توفر الفرص التي حلمت بها طيلة حياتك. ذلك يجب ألا يطفئ شغفك بالحياة، بل أن تحاول قدر الإمكان بأدوات بسيطة وبإمكانيات متواضعة أن تجعل سعادتك هي الهدف، وبالتالي يكون الشغف حاضر في تغذية الرغبة فتحضر السعادة.

0: عناوين الشغف كذلك حب العمل. بعض الناس يجدون شغفهم في عملهم ويسعون لتحقيق النجاح ويرغبون كذلك في تطوير أنفسهم، فيبحثون عن دورات تدريبية في مجال عملهم ويحضرون مؤتمرات، يتناقشون مع من راكم التجربة قبلهم ويكتسبوا الخبرة، يحاولوا أن يكونوا في قراءة متواصلة للمستجد والحين فيما يتعلق بعملهم، فهم بسبب هذا الشغف تكون لهم عادة الريادة والتميز. فهذا الشغف الذي لا يهدأ يجعلهم الأرض الخصبة لكل تطور ولكل تنمية للقدرات.
1: على موجة إذاعة قفصة يشرق يوم جديد.
0: من عناوين الشغف الأخرى شغف حب الدراسة. هنالك أشخاص شغوفين بعملهم، هم أساتذة في العادة يمررون ذلك الشغف لطلاب شغوفين بدراستهم، فنجد هؤلاء الأشخاص يسعون إلى إحراز أعلى درجات التفوق على أقرانهم، يطورون مهاراتهم ويحاولون أن تكون لهم ريادة الأبحاث العلمية. لديهم نسبة من الذكاء نعم، لكن لديهم قدرة كبيرة على استغلالها، وهذه هي الميزة التي تقترن بالشغف. الشغف في الحب أو الشغف في المشاعر العاطفية. بعض الأشخاص لديهم شغف في الرومانسية والحب، يميلون إلى قضاء وقت جميل مع شريك حياتهم، إن في السفر والرحلات والرومانسية أو في تقاسم أعباء الحياة بحركات بسيطة تستدير عائلة على طاولة واحدة، يتقاسم كل أفرادها المهام وبنظرات حنونة خاصة لأب الأسرة أو شريكته، تتوزع المحبة شغوفة في العائلة فتنتشر ذبذبات الحب والانسجام، وهذا ضمانة كبيرة لاستقرار العائلة. الشغف في العلاقات العاطفية يؤدي إلى محاسبة دقيقة لكل هفوة فيها، وخاصة محاسبة المسؤول عن فتور العلاقة وغياب الشغف فيها، فهذه الأخطاء في علاقات الحب الشغوفة لا تغتفر. والحب أعزك الله، على رأي ابن حزم الأندلسي أوله جد بالشغف أو بالهجر.

يجب أن نكتسب مهارات لتجديد الشغف ولإيجاد المحفزات كعدم إجهاد النفس وأعطائها الوقت الكافي حتى تستعيد نشاطها أو أخذ فترة راحة أو إجازة لشحن الطاقة والرجوع بكل حماس مرة أخرى لما نحب. التفرغ للنفس وقضاء وقت معها والعمل على تطويرها والاهتمام بها، محاولة التركيز على نقاط القوة ومحاولة النظر إليها من خلال اكتشافات المهارات المتجددة. التنوع، التغيير في الروتين اليومي، تغيير المكان الذي نجلس فيه بين الفترة والأخرى، تغيير الديكور، تنظيم المنزل، كلها تعطينا شعورا بالشغف فيما يتعلق بمحيطنا، وهذا ينسحب بطريقة مباشرة على نفسيتنا. الأهم من كل هذا ألا نضع في عقلنا كلمة الاستسلام والتطبيع مع السائد وعيش العود على البدء. كل هذه الأنظمة تجعل من الشغف مسألة ثانوية في حياتنا، وإن استبعدنا الشغف استبعدنا الفرق. ينصح كذلك بالتعامل مع الأشخاص الإيجابيين الذين يشجعوننا عن العمل ويساعدوننا على تحقيق أهدافنا، وخاصة الابتعاد عن السلبيين والمحبطين والفارغين عقلياً.

ختاما، شغفك، إرادتك، قدرتك على تجاوز المعوقات مفاتيح نجاحك، وبها تزهر فكرك. احذر ضياع المفاتيح أو سرقتها، فلا ضامن لتميزك بإلاها.

بارك الله يومكم وسدد خطاكم، جعل الشغف في كل خطوة ملقاكم، وبالتالي جعل للحب مكانا في كل تفاصيل يومكم صباحا وليلا وفي مشوار ضحاكم. مع تحيات سمية رجب.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي فلاحات، إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. نواصل نتحدث على تقنيات تربية النحل وفق النمط البيولوجي. بالنسبة لمكان المنحل راهو هام برشا، يلزم النحال يحسن اختيار المكان تاع المنحل متاعه، يلزم تتوفر فيه موارد طبيعية ومصادر مائية تمكن من تلبية حاجية النحل، والمربي يكون يعرف فترات التنوير متاع النباتات العاسلة في المنطقة اللي باش يرعى فيها النحل. الموارد لازم تكون زراعة بيولوجية أو النباتات طبيعية على مسافة 3 كيلومتر من الاتجاهات الكليكة. مكان المنحل لازم يكون بعيد على مصادر متاع التلوث. ترقيم الخلايا راهو هام برشا باش نتمكنوا من متابعتها فنيا وصحيا، وراهو يلزم إعلام هيكلة المراقبة والتصديق أو الإدارة المختصة بتنقلات المنحل. بالنسبة للرعاية الصحية، يلزم النحال ياخذ الاحتياطات الوقائية باش يتفادى إصابة النحل بالأمراض والأفات اللي يؤدي لأضعاف الخلية ونقص الإنتاج. يلزم اختيار سلالة أقلم مع ظروف المناخية المحلية ومقاومتها للمرض. يلزم حسن إدارة الخلية من خلال تطبيق بعض الممارسات الجيدة اللي تضمن سلامة الخلية، كما التجديد المنتظم للملكات. يلزم النحال يراقب نشاط الملكة والتعرف على حالتها للتدخل في الوقت المناسب والمنصوح به تبديل الملكة كل عامين. يلزم زادة الكشف الدوري على الخلايا، ونجم يكون كشف خارجي من خلال مراقبة نشاط النحل، ويكون الكشف داخل الخلية باش نعاينوا حالتها ونعرفوا احتياجاتها، وينصح باش نقوموا بالعملية هذه كيف يكون الطقس باهي وما نخلوش الخلية مفتوحة برشا وقت. زادة يلزم تطهير الآلات والتجهيزات المستعملة باش نتفادوا نقل الأمراض والأفات. ديما ماذا بينا إتلاف معدات ومصادر التلوث. زاد التجديد المنتظم للشمع باش تقوى مناعة النحل. توفير كميات كافية من حبوب اللقاح والعسل في الخلايا. وإذا كان توجد إصابة بالأمراض، يلزم نعزلوا الطائفة المريضة، ندووها باستعمال المواد المستخلصة من نباتات كما الزيوت الروحية. في الحصة الجاية نواصلوا نشوفوا التغذية والعناية والمعاملة والمتابعة. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: السادسة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم في هذا العرض الإخباري الموجز. استقبل المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة خلال يومي السبت والأحد الماضيين أكثر من 40 حالة تسمم بعد تناول مرطبات من إحدى المحلات بمدينة قفصة، حسب ما أفاد به مدير المستشفى رياض المحمدي لإذاعة قفصة. وتم إيواء 7 مصابين بالمستشفى، فيما غادر البقية بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية واستقرار حالتهم. تشمل تدخلات الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتوزر خلال الفترة الحالية تهيئة 5 كيلومترات من الطريق الوطني عدد 16 في جزئها الرابط بين حمى الجريد وتماغزة وإصلاح الحفر والكسور على هذه الطريق ذات الحيوية والحركية الكبيرة، وذلك من جملة 7 كيلومترات مبرمجة للتهيئة وفق ما أفاد به المدير والجهوي للتجهيز والإسكان بتوزر ثابت صيبي. أعلنت السعودية مساء أمس الأحد وصول طلاء حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر ميناء عشية بدء مناسك الحج، مؤكدة جاهزيتها التامة ليوم التروية اليوم الاثنين الذي يعد أول خطوة في المناسك. وقالت وزارة الحج والعمرة أن الاستعدادات الميدانية والتشغيلية قد اكتملت لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر ميناء ضمن منظومة متكاملة. وعلى صعيد ميناء سيقضي ضيوف الرحمن اليوم الاثنين يوم التروية أولى محطات مناسك الحج التي تتواصل على مدار 6 أيام اقتداء بسنة الرسول الكريم، واستعدادا للوقوف بعرفة منسك الحج الأعظم في 9 ذي الحجة وهو غدا الثلاثاء. أفادت مصادر طبية ورسمية لبنانية بمقتل 18 شخصا وإصابة آخرين أمس الأحد في سلسلة غارة جوية شنها الطيران الصهيوني واستهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان. وجاء هذا التصعيد الميداني بالتزامن مع توجيه جيش الاحتلال الصهيوني إنذارات عاجلة لسكان 6 قرى جنوبية بالإخلاء الفوري لمنازلهم تمهيدا لقصفها، وذلك في إطار انتهاكاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة مراية تتكلم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

6:24 دقائق اليوم الاثنين 25 مايو 2026. نصبح الورد على ناسنا الكل، على كل مستمع اختار يبدا نهاره مع اذاعه قفصه، برنامج نسيم صباح. ان شاء الله صباحكم فرحه وصباحكم اخبار مزيانه، وربي يفتحها عليكم من اوسع الابواب ويرزقكم ان شاء الله التوفيق وين ما كنتم تسمعوا فينا، في الكهرباء ان شاء الله طريقه سليمه للجميع اللي يسمعوا فينا في الدار ولا في الخدمه. نهاركم مبروك الناس الكل كالعاده في نسيم صباح حتى لتسعة مع بعضنا مع الأخبار، أخبار الجهات، الصحة، الثقافة، الرياضة، الإنترنت، كل ما هو جديد تابعوه في نسائم الصباح، وكذلك الاستضافات والمتابعات والإيقاعات اللي اخترناها اليوم بين التونسي والشرقي والغربي. إن شاء الله بديت أسبوع ممتازة للجميع. كوكو براهم اليوم ترافقني في الإخراج الفني، وكالعادة باش نطلقوا بالأغاني التونسية لطفي بوشناق ودورة الفورتيه.

0: أخبار، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: اللهم في يوم التربية اروي قلوبنا بالإجابة واروي حياتنا بالأقدار السعيدة، وبعد عنا هم الدنيا وضيق الحياة. اليوم 25 ماي 2026، موافق لثامن من ذي الحجة 1447 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. صباح كانت 3:32، شروق 5:13، الظهر بش يكون إن شاء الله نصف النهار 29، العصر 4:08، المغرب 7:33، والعشاء بش يكون إن شاء الله 9:13.

كانت هذه روضة عبد الله. توقيتنا 6:28 دقيقة. صباح الخيرات لكم كل مستمعي إذاعة كبسوين. ما كنتمش، نهاركم مبروك، بداية أسبوع ممتازة للجميع. طقس اليوم يتسم بسحب عابرة بأغلب الجهات. تشهد الحرارة اليوم ارتفاع طفيف، من المتوقع أن تتراوح القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. الرياح اليوم تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ثم تتقوى آخر النهار بأقصى الجنوب والبحر يكون قليل الاضطراب. شلا بعد 7 تاخذوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. الأجندة الإذاعية.
1: نعطيكم فكرة على الموعد الإذاعي المباشر بالنسبة لليوم الاثنين 25 مايو 2020 من 10:30 نهار. يجيكم رياض حدوري في برنامج مع الناس مع الفقرات القارئة، كما أخبر 24 ساعة. نقطة استفهام اليوم، كيفاش نثمنوا جلود الأضاحي والاستفادة من جلود الأضاحي مع جمعية من أجل تونس نظيفة، وفي المتابعات شكون ثم نقطة خارجية من قفصة، متابعات أسعار أضاحي. المجلس باش يكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم، رئيس مجلس الإقليم الرابع، وساعة ثانية بداية من غورة جويليا 2026، إلزام بقية شركات الاستهلاك على عين المكان بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي. شكون المعنيين بالقرار هذا؟ مع سيدة سلمى رحال خبيرة جبائية، وبقية فقرات برنامج مع الناس. ثم المشهد اليوم مع زملائنا من قسم الأخبار من نصف النهار الماضي، ساعة صوت المواطن من ساعتين لثلاثة مع فاتن هنشيلي، ثم ساعة موزيكا مع ريم محمد في دندنة مع اختيارات موسيقية إن شاء الله تعجبكم، مثل ثلاثة للأربعة، من الأربعة لستة برنامج بين الملاعب وأحباء الرياضة مع الأخبار الرياضية والمقابلات. ثم مساء الأنس من ستة لثمانية يجيكم معاني هيد الدلي مع الفقرات اللاقرة والإيقاعات والاستضافات. استضافة للمخرج والممثل محمد علي نهدي بعد تتويج فيلم روندا بجائزة أفضل فيلم ضمن فعاليات كان بريستيج. أجندة الثقافة كذلك حديث مع الكاتب محمد السوداني عن حديث عن مشاركته في الملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني بالقيروان. ورقة صوتية من أعداد سمية رجب حول ديوان أغاني الحياة لأبي قاسم الشابي، واستضافة للمكلفة بالأعلام بوزارة السياحة لتقديم المتوجين في مسابقة تصميم معلقة تونس عاصمة السياحة العربية، وبقية المتابعات في برنامج مساء الأنس من 6 ل 8. السهرية اليوم مع فتن خليفة كما تعودتوا، أحكي لي من 9 حتى ل 11. اليوم مش نحكم على دليل الأجداد للأحفاد، هل يفسد تربية الأباء للأبناء متاعهم؟ محور للنقاش بالنسبة لأحكي لي ليلة، حدود تدخل الجد وجدة في قرارات التربية للجيل الجديد، وكيفاش نوازنوا بين منح الحب والاحترام وقانون الوالدين في تربية الأبناء. هذا موضوع الليلة مع فاتن خليفة.

0: مفيده، صحه، سبور، ضيوف، متابعات، اخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: مواصلين معكم في نسائم صباح اليوم 25 مايو.

نهير على عيد الاضحى ان شاء الله يكون مبروك علينا وعليكم. رئيس الحكومه تعلن عن عطله بيومي لاعوان الدوله والجماعات المحليه والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه بمناسبه عيد الاضحى المبارك، يومي الاربعاء والخميس ان شاء الله يومي عطله بمناسبه عيد الاضحى. ان شاء الله مبروك علينا وعليكم يا ربي، وان شاء الله يتعدى كل لباس، تستحفظوا على ارواحكم بطبيعه، وكذلك نستحفظوا برجع على الكبار في السن في المناسبة هذه، خاصة مع السخانة ومع اللحم وعنده تأثير، خاصة الدهون وقت اللي تكون موجودة تنجم تأثر على صحتنا. على كل باش ناخذ بطبيعة بعد 8 تفاصيل لك وبعض النصائح فيما يخص استهلكنا للحم بمناسبة عيد الأضحى.

0: نحبوا تونسية وين ما كانت داخل تونس ولا خارجها. نسلم عليكم إن شاء الله نهاركم مبروك. موعدكم توا مع أجندة ثقافة.
1: أجندة الثقافة.
2: أجندة الثقافة.
0: نبدو بالجهات دار ثقافة شاذلي الكتاري بالكتار تنظم مهرجان القلعة الثقافي السياحي بالكتار في دورته العاشرة بفضاء بالكتار يوم 28 مايو 2026. تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة مع دار ثقافة شاذلي الكتاري بالكتار شاعن معارض عروض موسيقية عروض فرجوية إن شاء الله بشكون نهار 28 مايو 2026 من الكتار باش نمشوا للضيف وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة. تنظم جمعية قدماء الموسيقيين بالضيف أيام 29-30-31 مايو 2026 مهرجان الوطني للفرق الموسيقية النسائية برديف في دورته الثالثة بدار ثقافة يوسف بن محمد برديف. إذا من نهار الجمعة 29 مايو مع عروض تنشيطية وصور للذاكرة الموسيقية برديف. كذلك تكريم الدكتورة نسرين لحول مديرة المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة وسهرة لفرقة انتي شمسي نسائية بقفصة هذا نهار جمعة. نهار السبت باش يكون ثم مسابقة العزف المنفرد، ثم باش يكون ثم ورشة الغناء، ورشة الإيقاعات والموازين التونسية، محاضرة حول نشأة الفرقة الموسيقية النسائية بتونس، وسهرة موسيقية مع قطوف ترابية لفرقة أصوات الواحة بجابس نهار لحد 31 مايو. مسابقة الغناء، ورشة الغناء اليوم الثاني، ورشة الإيقاعات والموازين التونسية، واختتام الورشتين بعرض على ركح دار ثقافة وتوزيع على شائد. كذلك بشكون سهرة موسيقية لفرقة أنغام النسائية بصفاقس. هذا بالنسبة للضيف وحديثنا على المهرجان الوطني للفرق الموسيقية النسائية بالضيف في دورته الثالثة أيام 29-30-31 مايو 2026. نمشوا للجوائز والتتويجات الدولية. مسرحية هما من إخراج الفنانة نسرين جنون وإنتاج مسرح الحمراء تتوج في مهرجان الدولي للمسرح الحر بالأردن بالجائزة الفضية لأفضل عمل متكامل. كذلك جائزة أفضل ممثل اللي تحصل عليها الممثل البحري الرحالي، وبطبيعة وزارة الثقافة تقدم بأحر عبارات التهاني وتشيد المستوى الرفيع اللي قدمه العمل المسرحي هذا وبجهود كامل فريقه من ممثلين وتقنيين وإداريين وبقية أفراد العمل اللي ساهموا في إنجاح هذا المشروع المسرحي ورفع راية المسرح التونسي عاليا في تظاهرة دولية مرموقة كما هذا المهرجان الدولي للمسرح الحر بالأردن. وإحنا بطبيعة نباركوا لكامل الفريق كامل فريق مسرحيتهما من إخراج الفنانة سيرين جنون وإنتاج مسرح الحمراء بتونس. مواصلين معاكم توقيتنا 6:52 حتى 9 في نسائم الصباح.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام 7 صباحنا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. يبدأ موسم الحج في 8 من ذي الحجة الموافق لليوم الاثنين 25 من شهر مايو الجاري، ويتضمن الوقوف بعرفة غدا الثلاثاء ثم المبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة. كما أفادت أيضا بوصول طلاء حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى عشية يوم أمس بدء مناسك الحج، مؤكدة جاهزيتها التامة ليوم التروية اليوم الاثنين والذي يعد أول خطوة في المناسك. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقي من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت أو شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين، وذلك حسب ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس يوم أمس الأحد. قامت المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر بإمضاء سلسلة اتفاقيات شراكة مع عدة هياكل عمومية من شأنها تنويع فرص التكوين والتدريب المهني للحرفيين وتمكينهم من آليات التسويق المنتوج، وفق المندوبية الجهوية سهيرة بن عياد. تواصلت يوم أمس الأحد فعاليات المشروع التنشيطي جيل واعد بدار الشباب المزونة من ولاية سيدي بوزيد، والذي انطلق منذ يوم الجمعة من خلال فقرات متنوعة تضمنت مداخلات تحسيسية ورشات تفكير وعروض شبابية وأيام من التكوينية. أخيرا أعلن جهاز الأمن الأوكراني طائرة مسيرة تابعة له نفذت هجوم استهدف محطة توزيع وذخل النفط في منطقة فلاديمير الروسية، وهي نقطة محورية مهمة في ضخ المنتجات النفطية إلى العاصمة موسكو والمناطق المحيطة بها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: 7:05 اليوم الاثنين 25 مايو 2026. ان شاء الله لكم مبروك، ان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه للجميع، ايامات العيد ان شاء الله مبروك علينا وعليكم. باش نشوفوا شنو هي احوال الطقس ان شاء الله اليوم والايامات جايه. حاضر معايا من المعهد الوطني لرصد الجو سي سرحان رحال. صباح النور.
2: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا.
1: احوال الطقس ان شاء الله كيفاش باش يكون الايامات هذه؟
2: والله في الحقيقة ما فماش تغيير كبير في حالة الطقس، يعني استقرار متواصل مع هيمنة كلية للمرتفع للضغط الجوي اللي قاعدين نمر به. درجة الحرارة كل يوم في نسق تصاعدي، نبدأ اليوم في قفصة ب 19 درجة، وكذلك في أماكن أخرى مجاورة على غرار جيبس 17 في حدود 17 بيرمادا، كذلك بمناطق الشمال في حدود 21 بنزرت، 17 بصفاقس و 22 بجربة، كانت في حدود 19 بتونس قرطاج. بالنسبة لليوم بعد تقشع الضباب المحلي الذي كنا قد سجلناه في بداية الصباح الباكر ببنزرت، الطقس يكون عامة صافي إلى قليل السحب، الرياح تتواصل من القطاع الشرقي لكن قوية نسبيا، فمحلين قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الحرارة القصوى اليوم بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 ببقية الجهات، ممكن توصل حتى ل 34 بالجنوب الغربي. غدوة ظهرا تتشكل وتظهر الخلايا الرعدية جراء الارتفاع في درجات الحرارة بعد ما تكون الأجواء مغيمة جزئيا في الفترة الصباحية. الأمطار تبدأ بالمناطق الغربية على غرار الكاف، القصرين، قفصة، ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية مع إمكانية وردة جدا لتساقط البرد بأماكن محدودة. حرارة يوم الثلاثاء في ارتفاع طفيف كذلك ما بين 24 و 28 قرب السواحل والمرتفعات، بين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. أيام العيد إن شاء الله بداية من يوم الأربعاء يعني الحرارة ما زالت في ارتفاع طفيف، طقس في استقرار. كذلك يوم الخميس ردوبنا من الحرارة يعني اللي بش تزيد ما هيش مدعاة تامة إلى التخفيض في الملابس، ولكن ديما ناخذ الحيطة سيما كون الرياح الشرقية الملطفة الأجواء تتواصل أيام العيد. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير في النهاية
1: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك سي سرحان، راح عليك صحة، يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قبصة.
1: كان هذا أيمن لسيق 27 دقيقة، وين ما كنتم إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة للجميع، بالتوفيق للتلامذة الصغار اللي في الأعداد اللي فترة امتحانات تو، إن شاء الله بالنجاح للجميع، وفترة المراجعة بالنسبة اللي عندهم مناظرات إن شاء الله بنجاح زادة، وكذلك اللي كملوا امتحاناتهم في الأعداد والثانوي إن شاء الله ربي يوفق الجميع. في الابتدائي تو فترة امتحانات كذلك ربي نجحهم. كما تعرفوا أنه وزارة التربية نشرت على صفحتها رزنامة حصص الدعم والمرافقة عبر منصة جسور للمترشحين لاجتياز الامتحانات الوطنية من تلاميذ البكالوريا والتسعة وأساتذة. بالنسبة لليوم الاثنين 25 مايو الشعب العلمية المادة الفرنسية، باش تكون الحصة 7 متاع العشية. وبالنسبة للتلاميذ تسعة سيسي اليوم الإكسبرسيون دو بوت الفرنسية عندكم إن شاء الله باش تكون مع 7 متاع العشية. وبالنسبة للسنة السادسة أساسي اليوم باش تكون المادة الفرنسية إن شاء الله مع 7 متاع العشية. هذا بالنسبة لليوم. عندكم رزنامة كاملة تنجم تدخلوا على موقع وزارة التربية وتكتشفوا مختلف المواد العلمية وكذلك البرمجة الخاصة بمنصة جسور من 25 لحتى 31 مايو 2026 إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتم في الاستماع. شهر نهاركم مبروك. اللي يسمع فينا هما في الثنية، طريقة سلامة لكم والناس الكل المشين يخدموا لمروحي من الخدمة ثم عباد كمل الخدمة الوقاية هذا، واللي زاد في الدار شاء الله يوم الكل خير وبركة، ان شاء الله بالنجاح زاد لكل التلاميذ والطلبة. رياض مرحبا بك، صباح الورد.
3: مهلك زين، اهلا وسهلا بيك بسمة كل مسمع إذاعة قصة. خليكم ديما كونكتي معنا على الفريكونس متاعنا وإلا على www. راديو قفصة بوينت ان ولا الابليكاسيون الخاصة بالإذاعة التونسية منهم إذاعة قفصة. ننطلقوا معكم مع أول خبر وهاشتاج تونس. هاشتاج تونس وين اعتبرت صحيفة برافدا الروسية أن تونس أصبحت في سنة 2026 الوجهة المتوسطية الأكثر جاذبية للسياح الباحثين على الجودة والأسعار المعقولة وإدعات المسافرين لنسيان الوجهات الأوروبية التقليدية والتوجه نحو تونس اللي وصفتها بأنها الرد الجريء للمتوسط. نواصل معكم في هاشتاج آخر، إنجاز علمي تونسي، ونجحت الباحثة التونسية فاتن المولدي دروزة في الحصول على براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ابتكارها محرك هجين ثوري يعمل بأربعة مصادر طاقة مختلفة: البنزين، الغازويل، الكهرباء وزيت القلي المستعمل. وجي الابتكار هذه كخطوة رائدة تدمج ما بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة لحماية البيئة وتطوير مستقبل صناعة السيارات. مواصلين معكم في أخبار النت وين توصلنا عدد من فيديوهات واحتفاء بالمشاركين التوانسة في أسطول الصمود بعد وصولهم إلى مطار تونس قرطاج، وتم تداول الفيديو بشكل كبير. نواصل معكم مع أخبار آخر ويخص صحتنا الكل. تونس انطلقت في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا عبر بروتوكول صحي وقائي. هذا مدير المركز الوطني لليقظة الدوائية اللي يكشف أن السلطات الصحية انطلقت في تنفيذ البروتوكول الصحي هذا الوقائي خاصة في المنافذ الحدودية.
2: أي
3: إن شاء الله ربي يحمي تونس والتوانسة الكل.
2: أمين يا ربي. جاي عيد الأضحى، مازال مازال النهار تعرف رياض، وإحنا نحكو على العيد ونحكو على علوش، ما حكيناش على العصبة.
3: شبيه العصبة؟
2: دعمنا نقطة خارجية ولا نقطة ولا ريبورتاج، مش معناها توا أغلب نساء، نسبة كبيرة منساء لازم يخدموا العصبة نهار العيد.
3: هاي
2: هاي،
3: فما اللي شنو تحب تعمل نهار العيد، ثاني عيد، ثالث عيد؟
2: مش لازم نعملو نهار العيد. نعملو بعد شهر، بعد
3: هنا اللي كان هي ابنائها معنا نجم يصبروا على عصبان ثاني عيد ولا ثالث عيد، فما اللي في نهار وكل شيء لازم يتعمل.
2: اي تم صحيح، ثم نسى ما شاء الله كنا معنا في نهار وكل شيء يتعمل. وهنا نشيروا انه ربما الخضار الورقيه راهي اسوي ما تطلع على ايامات العيد، نعرفوا زادة معناها يعني خطر الاقبال نتاع الناس معناها تزيد في الايامات هذيا، كما اليوم وغدوه مثلا تلقى الخضار الورقيه توصل 800 دينار. فهمتني؟ هذاك علاش على كل نحيي كل مرأة نجم تعمل يعني وتقدر أنها تعمل عصبان وقت الحركة هذيك كلها باش تحضر العادة.
3: أنت حاضرة بسمة؟
2: أنا عمري ما عملت عصبان نهار العيد.
3: وأنت حاضرة
2: كوكب؟
3: كوكب أول ولا ثاني عيد ولا بعد شهر؟ المهم ان شاء الله تكونوا بالصحة والعافية.
2: ان شاء الله بالصحة والعافية ان شاء الله يا رب.
3: نمشي معكم في خبر اخر، نحكوا على الكابتن ماجد ظهر في علاقة بتونس واليابان. شنو هي الحكاية؟ ظهر اللاعب الياباني السابق تسويوش كيتازاوا احد الشخصيات الحقيقية لكرتون الكابتن ماجد في فيديو على منصات التواصل الاجتماعي. هو مستمتع باجواء تونس تحديدا من مدينة تبرقة، وتجي زيارة كيتازاوا استعدادا للقمة المونديالية التاريخية اللي باش تجمع ما بين تونس واليابان في بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026 لحد 21 جوان المقبل، وذلك في تمام الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس. وتكتسي المواجهة هذه طابع تاريخي استثنائي، وين باش تسجل رسميا باش يتم تسجيلها كالمباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم، وتقام ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة على ملعب مونتيري في المكسيك.
2: ناخذ نحكي على بعض الارقام، الارقام اللي قدمتها منظمه تونسيه للاطباء الشبان في ندوه صحفيه كان عملتها نهار جمعه. حذرت من تصاعد وتيره الاعتداءات بالعنف على الاطباء الشبان داخل المستشفيات العموميه، واعطت رقم انه 73% من اطباء المستجوبين اكدوا تعرضهم للاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي او الجسدي على الاقل اثناء العمل مره واحده على الاقل اثناء العمل في المستشفيات العموميه، و وأعلنوا عن قرب إطلاق مرصد وطني لمكافحة العنف في المستشفيات العمومية بالشراكة مع نقابات الأطباء التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بهدف رصد الاعتداءات وتقديم توصيات إلى سلطة الإشراف. إذن 73% نسبة كبيرة برشا من الأطباء اللي تم استجوابهم تعرضوا للعنف اللفظي أو جسدي.
3: في الويكاند شركة الاتصالات الأولى في تونس اتصالات تونس وين تعرضت لهجمة سيبرنية وأكدت في بلاغ لها انتهاء إشغال الصيانة وتحييم تطبيقها على الهواتف المحمولة، وأوضحت الشركة أن التطبيق تعرضت لهجمة سيبرنية تم التصدي لها بنجاح في وقت وجيز بفضل آليات الحماية والمراقبة المعتمدة، وأضافت أن الهجمة هذه ما تخلفش أي تأثير على سلامة المعطيات وإلا استمرارية الخدمات، وشدت أن الإشعار اللي ورد على حسابات بعض الحرفاء لا يمت بصلة إلى نشاطها. احنا كان نشوفه حتى حاليا من البارح حتى لليوم مش ندخل الصفحة الرسمية متاعها متاع اتصالات تونس الموثقة بالعلامة الزرقاء ما تخرج ناش الحد اللحظة هذه بعد الهجمة السيبرنية اللي تعرضت لها.
2: تقريبا هذه أهم الأخبار. كذلك في قفصة هنا برشا أخبار الدولة على بعض الإصابات اللي صارت، يعني تسمم كجماعة تقريبا 40 شخص رياض صار لهم تسمم من جراء أكل بعض الحلويات في قفصة، في انتظار بتبيعة إن شاء الله يكونوا هما لباس، وفي انتظار معناها يعرفوا شنو السبب متاع المشكلة هذا، خاصة أنه صار في برشا بلايس في تونس مش كان في قفصة بركة، صار في المسير في صفاقس في برشا بلايس، على كل يبدو أنه تم مادة معينة تم اقتنائها اللي هي ما هيش مطابقة للمواصفات أو يعني فات وقتها معناها نقول وحنا. إن شاء الله بالصحة وسلامة للجميع. شكرا لك رياض، يعطيك صحة، معادكم بعد شوية مع فلاش سبورة.

0: جمهور الرياضة. الاثنين موعدكم مع برنامج بين الملاعب بداية من الأربعة، ونقل لمقابلة نادي حمام لنف ومستقبل القصرين. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بالجميع في بين الملاعب، أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي استعد لكأس العالم 2026. منتخب تونسي قبل ما يتحول إلى كأس العالم عنده زوز مقابلات ودية في بلجيكا ضد المنتخب النمساوي، كذلك ضد المنتخب البلجيكي في شهر جوان، بعد يتحول إلى أمريكا الشمالية لمشاركة في كأس العالم 2026. المنتخب التونسي في هذه الآونة يتربص في تبرقة آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي تغيير الإطار الطبي للمنتخب بعد ما تعرض الدكتور سهيل الشملي إلى وعكة صحية، والجامعة كانت تعلن عن تعيين الدكتور فيصل الخشناوي رئيسا جديدا للإطار الطبي للمنتخب التونسي. كذلك من أخبار المنتخب الوطني التونسي تقرير رسمي تعيين السيد مورغان أنسيو في خطة محلل أداء خاص بالمنتخبات المنافسة. وصل عدد اللاعبين الموجودين حاليا في مقر طرابلس المنتخب التونسي بيتبرق إلى 19 لاعب في انتظار اكتمال النصاب في الساعات القادمة، بوصول 7 ملاعبية: علي العابدي، عمر الرقيق، حازم المستوري، معتز النفيتي، سيباستيان تونكتي، وحنبال المجبري، وريان اللومي. بالنسبة لموعد الحصة التدريبية اليوم الخميس 28 ماي باش تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية لإجراء حوارات وتصريحات مع الملاعبية في انتظار أو لتنطلق هذه الحصة كما ذكرت نهار الخميس 28 ماي الساعة 5 مساء بملعب تمرين أحد ذل جهة تبرقة. إذا نذكر منتخب تونس عنده زوج مقابلات ودية في ضد النمسا وكذلك ضد بلجيكا في جوان، ثم يتحول للمشاركة في كأس العالم 2026. بكأس تونس لكرة القدم يوم أمس تعرفنا على الطرف النهائي، نهائي كأس تونس بشدور يوم الأحد القادم 31 ماي في ملعب رادس بالشجمع الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. الترجي الرياضي الجرجيسي بعد ما فاز في طيب المير بصفاقس أمام نادي صفاقسي 1-0، والترجي الرياضي التونسي كان تفوق على شبيبة العمران في رادس أو في زويت الواحد بلاش. بالنسبة لجرجيس باش تشارك رسميا في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم للموسم القادم. إذن النهائي يوم الأحد القادم 31 ماي في ملعب رادس ما بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لزوج مقابلة اليوم العشية، المباراة الفاصلة من أجل الصعود إلى المحترفة الأولى من أجل الترشح إلى نهائي الصعود إلى المحترفة الأولى تحديدا من اليوم في الأربعة في حمام لنف، نادي حمام لنف مع مستقبل القصرين، الحكم أمير لوسيف، حكم الفار محمد القروية، وفي جابس الملعب الجابسي مع اتحاد الطويين، الحكم نضال بالطيف وحكم الفار أمير العيادي. زوز مقابلات في شكل نصف نهائي، والنهائي بشدور يوم السبت 30 ماي في ملعب سوسة. الفائز في النهائي باش يصعد ويرجع إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في مقابلات البراج من أجل البقاء في الرابطة الثالثة المستوى الثاني، أمس نادي بير الحفين هزم أمام نصر الله هدف مقابل صفر، ينزل نادي بير الحفي إلى الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد، كما أمل سيدي علي بن عون كذلك نزل إلى الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد. اتحاد شبيكة وزيتونة الشماخ، مباراة انتهت 1-1، ركلات الترجيح تعود إلى اتحاد شبيكة اللي فاز 3-2، وهكا اتحاد شبيكة يضمن البقاء مع نصر الله ونزول زيتونة الشماخ ونادي بير الحفي إلى رابطات الجهوية. في كرة القدم الإفريقية نهائي رابطة الأبطال الإفريقية البارح في المغرب، سان داونز والجيش الملكي المغربي تعادلوا هدف مقابل هدف، لكن في الذهاب كان سان داونز في بريتوريا كان فاز بهدف مقابل صفر، وهكا يتوج الفريق الجنوب أفريقي سان داونز ببطولة كأس أمم أفريقيا ورابطة الأبطال الإفريقية. آخر تتويج لسان داونز كان في 2016. بالنسبة للجيش الملكي المغربي منذ 1985 ما توجش برابطة الأبطال الإفريقية منذ 1500 يعني من نسختها القديمة. في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم أقل من 17 سنة المنتخب المغربي يفوز على الكاميرون 1-0 ويترشح إلى الدور نصف النهائي. بالنسبة للمنتخب الجزائري كانت مباراة قوية أمام منتخب تنزانيا، تعادل 3-3 في هذه المباراة. المنتخب الجزائري كان يسجل، تنزانيا تعادل إلى نهاية المباراة 90 دقيقة، ثم الوقت الإضافي والحصص الإضافية كذلك انتهت بالتعادل 3-3، لكن ركلات الترجيح تعود المنتخب التنزاني 4-3 وكان سحب الجزائر من الدور ربع نهائي. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. طريق السلامة.
1: سبعة 41 دقيقة، طريق السلامة لكم الكل وين ما كنتم في الاستماع لإذاعة قفصة، برنامج نسائم صباح. تسمعونا على موجة الاف ام او عن طريق الانترنت www.radioqafsa.in. تنجموا تسمعونا وتشاهدونا على الابليكاسيون الإذاعة التونسية وكل ما هو جديد على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. السلامة المرورية وكالعادة حاضر معنا عبر الهاتف السيد صابر كرامتي. صباح النور سي صابر.
2: صباح النور، صباح كل مستمعين الكرام، كل مستمعين بداية أسبوع
1: ممتاز. إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة للجميع. يامات العيد باش تكون ثم حركة كبيرة أكيد على طرقاتنا، الناس اللي تحب تعيد مع العائلة تكون ثم حركية بالنسبة للطرقات. وقبل هذا باش تحثوا معك سي صابر على الجلسة اللي صارت مؤخرا في معتمدية الضيف، لو كان ناخذوا أهم المحاور الجلسة هذه معك سي صابر.
2: إيه، هنا قمنا بجلسة مع السيد المعتمد مشكور وكل تكتب البلدية وذلك ممثلين على السونات والتجهيز وأعضاء المجلس المحلي لصيانة السفر الموجودة داخل معتمدية الضيف حسب المحضر اللي صار جلسة في مقر البداية

0: احنا خرجنا بمعناها بداية ترميم وتحسين الطرقات، خاصة على الطريقة الرئيسية اللي تربط معناها داخل موطن عمران، اللي هي طريقة 7 تنفيذ، ومن بعد نقوم بترميم الحفر اللي خاصة بالبلدية. هذا معناها نحافظ على سلامة كل مستعمل الطريق.
1: إن شاء الله بالتوفيق. بالطبيعة رغم ضعف الإمكانيات أكيد إن شاء الله يكون ثم جهود تتعاون مع البلدية، حتى المجتمع المدني نجم يشارك بالطبيعة فيما يخص الحملة اللي باش يقوم بها في معتمدية الضيف. كذلك عندكم وفي إطار عيد الأضحى المبارك حملات تحسيسية هي موجودة على كل هي في كل مختلف جهات الجمهورية سي صابر، حملات تحسيسية في إطار عيد الأضحى المبارك. فالضيف قمت بحملة تحسيسية زاد أكيد تكوني
0: إن شاء الله قبل العيد على مستوى الطرق الرئيسي لمواطنة الضيف، حملة كبيرة حول تحسيس وتغيير كل مستعمل طريق من خاطر السيارات بمناسبة عيد الأضحى. هذه كل مناسبة كل الحملات التحسيسية داخل مدينة الضيف، وكذلك بالنسبة للمعتمدين الأخرى تتاح حملات تحديثيه. هنا قصد الاتصال على كل مستعمل طريق، لانه هناك المناسبات تكثر الاتجاه على الطرقات، وهنا لاحظوا انه السفر يكون معناها الناس تحب تمشي العائلات تسافر خاصه في المناسبات هذه. ماذا بينا معناها كل سائق على الطريق خاصه باش يسافر من مكان الى اخر انه يحافظ على السرعه المعتدله، يتجنب المجاوزه الممنوعه، ويحاول كيفاش يكون بفترات راحه منتظمه خاصه اوقات السفر خاصة المسافات الطويلة، انه يكون مهم جدا ان يكون بفترات راحة منتظمة لتفقد العربة وكذلك للراحة. وربي يحمي كل مستعمل طريق ان شاء الله.
1: ربي يحمي كل مستعملي الطريق. ان شاء الله عيد اضحى مبارك عليك وعلى كل السادة المستمعين. سي صابر شكرا لك، سي صابر كرامتي خبير في السلامة المرورية، يومك سعيد والى اللقاء.
0: الى اللقاء.
2: اشهار يحكيو على علوش مكربت كي العروس، ذاق قعموره بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون، وخلى الحومه الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة. انت زيدة اخلط عليه، ادخل على السيت علوجودة.com 10 على ليش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك. اشهار

0: أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: سمعنا هشام عبيس وناري نارين عشنو نقولها؟
2: الأسهم والأسعار، نهار ولا نهارين وهل علينا عيد الأضحى المبارك. اللمة والعصبان والريحة الفيحة في كل حومة. أما قبل ما نجبدو سكاكن والكانون، فما سؤال شغل بال العائلات الكل من الأطرف للأطرف، وحتى الرحبة العلوش بقديش السنة لشنو يرجع هذايا. هل التونسي المواطن قادر باش يشري علوشه؟ شري مشريش لسوي مشي على فيها نار، واللي يقول واللي يمشي للرحبة يرجع بخفي حنين. يقولوا العلف غالية والسلعة قليلة، بين المطرقة والسندان، بين مواطن يحب يفرح صغاره وميزانيته على قدها، وبين غلاء المعيشة. حبينا نسمع معكم آراء الناس في جهات الوسط والجنوب الغربي، شنو أحوالهم مع أسعار الأضاحي السنة؟ شريتوا ولا نزلتوا؟ نشري ما نشريش، زعما نمشي نشري شوية لحم نستر بهم روحي، وشنو حكاية الأسعار الخيالية فما منها وإلا لا؟ هات نسمع معكم.
3: عندنا من 850 حتى الزملاء انواع وشكل مربين، ما عندنا اللي عندهم 4 شهور، وعندنا الكبار عندهم 6 شهور. عندنا
4: اللي يحب يعيد بمليون يعيد، واللي يحب يعيد بزوج يعيد، واللي يحب يعيد بست ملايين يعيد. السلع ما فراتني، ماشي في الهابط السلع، لازم عملة باش تبيع بالغلاء، ما فهمش الغلاء ده.
3: والله الغلاء موجود في كل بلاصة، المشكلة في العلفة. راهي العلفة غالية، عمنا أول كانت ب 30,000 سنين، ب 55 وب 60، وعلوش عمنا أول تاخذيه صغير تاخذيه ب 500 وتاخذيه بمليون ولا ب 900,000، قديش تبيعيه؟ وتبيعيه ب 12 و13 باش تلقى روح. حنا كلوناتنا اللي ضارين ياخذوا منا ديما يجوا كل عام، يجونا حبسوا قدام عيد 9 بنهار.
4: سوام خيالي، خلى الكبش 3.5 3 ملايين كبش في 30 كيلو، 30 كيلو طلع ب 80,000 بلاصته. 100,000 انا اعطوه في 1550. هذا 1550 هذه الفرصه، 1550 غلم غلم عاش عاش
5: خليل والزوالي ما عادش يقول ديوس من 1600 وانت طالع حتى 3 مليون ونص، ضرب عظيم.
6: لم زمشرج
7: مشطة واستغلال فاحش، من 12 ميال زوز ملايين. زوالي يخلص الكرا، يخلص الماء، يخلص الضوء، يصرف على صغار ويقري صغار، ما يخلطش حتى الكيلو لحم.
8: الاسعار مشطة شوي برابول السنوات اللي فاتت، سني اغلى بالنسبة للزوالي كيسحى شوي.
7: زوز ملايين وب 12، اقل حاجة ب 850.
9: الغلاء هذايا موجود صحيح، لكن غير مبرر، ما يرجعلش لا علفة لا دواء لا حتى شيء، خاطر ماكسيموم الشارج نتاعو 2 دينار بار جور. على الاقل تلقى الاضاحي في زون تاع مليون مليون و100، مش تلقاها في زوز ملايين زوز ملايين و200.
10: احنا الموضوع هذا كل عام نتحاوروا فيه ونتحدوا فيها، والغلاء والغلاء، وبعد تلقى الناس كل شرط صحيح الاسهم مرتفعه، ولكن اللي قادر باش يشري فبها يحقق السنه هذه، واللي مش قادر لا يكون في الله نفس الا وسع.
11: الرفع ما ثماش، الكاليتي ناقصه برشا، ضعيفه السلعه. كي تسال التجار يقول لك يا خويا من العلف غالي، ما فهمنا حتى شيء، والعباد ما ثماش اشترى، باقي العباد تستنى في الاخ. يقولوا من 800 بالنسبه للانثى، من 800 حتى المليون، والعلوش تكر من 1400 ل 1600. ولا نشوف نلقاش فلاح لبرا، ناخذ ديريكت مع الفلاح، وننصح العباد تمشي للفلاح مباشره، خاطر تحس التجار هما يستغلوا الظرف ويحاولوا باش يطلعوا السوم. اما كي تبدا كونتاكت ديريكت مع الفلاح، ربما تكون العمليه اسهل وخير.
12: القشيره رواحهم الفلاحة ككبر، علوش معروف خاطر منطقة ريفية وفيها جبلية، علوش يسرح يأكل حشيش الجبل، جودة خارقة العادة. زاد رو العلفة الصروح بركة ما ينفع، يلزم شوية علفة، العلفة تتكلف، هذاك علاش الفلاح شاد الباس شوية في السوق.

0: هو اللحم غالي، الخضرة غالية، الغلة غالية، المطر صبت ورب عطانا من خيره،
1: ما يغلاش يعني.
0: والسدود ما شاء الله قريب 70%، ونحكوا على الغلاء، نحكوا على علوش توا ما شاء الله، معناها عيلة باش يشي علوش حط مليون و500 مليون و600 قال شيء، معناها باش تشوف. وزاد الناس اللي عندها الناس اللي عندها خطيبة واللي عندها هذوما لازمها بجيكو، معليش يا علوش.
1: لا تقولي معناها في بعض العائلات يعني في بعض العائلات هم شكون اللي عندهم زوز ثلاثة خاطبين يعني صحيح العلوش
0: علوش آخر مالا شنو؟
1: هذه من العادات
0: من عاداتنا عاد
1: تقاليد
0: تقاليد. وزاد حاجة أخرى، معناها الناس اللي ما عندهمش بالحق لو فرصة الواحد يزكي معناها على روحه لعائلته ولصغاره، ويزاد يخرج منها معناها يعطي منها صدقة للناس اللي ما عندهاش، ثم برشا الناس ماشي ذابحه راهي
1: سنوات سابقه
0: تعطي هيك شويه لحم وشويه ماك الكبده وكل الناس ما عندهمش، كل حد يتفكر قريبه وتفكر جاره.
1: سنوات سابقه بس ما كنا نحكوا احنا في الكواليس يعني خاصه العائلات اللي مش قادره تشري علوش بسوم هكا كبير والكل يشروا علوش في حومه واحده خاصه ما همش قادرين والعلوش هذاك يقسموه معناها يضحوه
0: وكانت القلوب صافيه
1: والعملوا في الحومه هذيك وكل هانوا نسكن تتززة ونسكن
0: تتززة وهذا موجود تمش ربي يدي خلق وكهو. إن شاء الله عيد مبروك، إن شاء الله اللي يقدر يشري إن شاء الله تلقوا أسوام هكا لعل حتى اليوم غدوة تنقص شوية الأسوام. واللي ما عايدش اللي عايد يعطي بطبيعة، اللي ما عايدش إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير إن شاء الله سنين دايما
1: لكريات كل عام تحيين
0: لكل الزملاء بطبيعة وكل المستمعين.

النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة. 31 37 63 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: الثامنة صباحا باستوديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: حجاج بيت الله الحرام يبدأون التوافد إلى مشعر ميناء استعدادا ليوم التروية غدا اليوم الاثنين. ارتفاع مشط في أسعار الأضاحي بسوق الدواب برأس الكاف من ولاية جفصة، وفي النشرة نقل في الموضوع. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، فرق المراقبة الصحية تتمكن من حجز أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتوجات الحيوانية وإتلافها. والرئيس الأمريكي يؤكد ضرورة مواصلة المفاوضات مع الجانب الإيراني لاستكمال بنود اتفاقية إنهاء الحرب. تفاصيل هذه النشرة: أعلنت السعودية مساء أمس الأحد وصول أولى وفود حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر ميناء عشية بدء مناسك الحجة، حيث سيقضي ضيوف الرحمن اليوم الاثنين يوم التروية أولى محطات مناسك الحج استعدادا للوقوف بصعيد عرفة، وهو من مناسك الحج الأعظم، وذلك في التاسع من ذي الحجة غدا الثلاثاء. هذا وأدى وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحجيج التونسي أحمد البهالي أول أمس بل يوم الجمعة الفارط زيارتين تفقديتين إلى نزلين يقيم فيهما الحجاج التونسيون في مكة المكرمة للإطلاع على ظروف الإقامة والخدمات المسداة إليها من قبل المرشدين الدينيين والمرافقين والبعثة الصحية. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تم اليوم وبصفة استثنائية تركيز سوق الدواب برأس الكاف بجفصة لتمكين المواطنين من اقتناء أضحية العيد. هذا وتحولت صباح اليوم زميلة نبيلة ناصري لمواكبة هذه السوق، وتحدثت إلى عدد من المواطنين والفلاحين الذين أجمعوا على الغلاء المشط لأسعار الأضاحي.
2: هذا سنوح عليه.
3: اش عطوه فيه حنان هذا؟
2: جوز ملايين 850، عمره توا عام هذا، مازال سنونه عليه، مازال ما بدلش. يتكلف بغلاء العلفة بكل شيء يتكلف.
4: أنت فلاح؟
2: فلاح.
4: شنو رأيك في الأسوام
2: بصفة؟ الأسوام مقاربة، عام سنامة موجودة، زوالي عيد موجودة، عندي 1250، عندي ب 13، عندي ب 13.5.
4: لكن حسب الميزان وحسب واحد حسب ما يقبلش. ما قداش يتكلف الكيلو حي؟
2: كيلو حي يتكلف 80. بالنسبة للفلاحة تزو فوق الباسكول هذا فيه 18 كيلو، حكاية 1250 حكاية فارغ.
5: السوق غير السوم تاعو، القشارة هي المغلية السوم، ولا الفلاح العرفي الغالي يعني ما يوصلش، القشارة الماكل السوم هو اللي زايد 100 و200 في الراس. الوكال إن شاء الله ربي يجيب له القسم إن شاء الله يلقى الصوات باش يشتغل.
6: هذا علوش عطوه 1000، الميزانية تلقاه 12 13.
4: وشن هي السوم؟
6: السوم ريح شوية له.
4: تاجر فلاح؟
7: لا فلاح. هذا عطوه 15، هذا 14 14.
4: هو المواطن يتشكى من الغلاء الاسعار.
7: خويا شنو نقول لك، راهو العلفه غاليه ياسر، العلفه اكثر من الطاقه، شكاره الشعير 80 دينار وما دمعش.
4: فكر على الاسوام، انت تاجر فلاح.
8: انا فلاح والسوم خيب، اقسم بربي السوم كان خيب. خي واحد تعب تعب تعب تعب كيف الهواء.
4: قداش العلف؟
8: 1700. هذا يوميا ياكل 5000، عنده 7.5 شهور عندي في الدار.
9: العلوش ياكل بالفي غير هما، القشيره هي شعله العافيه، ما يحبش يصور 50000، يحب يصور 200. يا ودي نمشيني فلاح هناك يقول لك ما يعرفش نصور في 200000.
4: وشني
9: الاسوام؟ والله عش بالنسبه لنا احنا جينا رخيصه والمواطن تجيه غالي، واحنا تجينا يعني صومنا باهي. فهمتني؟
10: الدوله تتدخل تعاون المواطن، مش مشكل تحكم على الفلاح، حتى الفلاح في معاناه يعاني فيها يعني بيك ربي شو خلاه يوصل هو السوم. طيب كان الغلاء العلف مش مدعمات الدوله، لازم تدا شويه دعم.
4: الاسوام شريت مازلت
11: شريت الحمد لله، من الغلاء ياسر صراحه شيء غالي برشا.
4: شريت
11: علوش 14 100،
4: وبالمقارنة بعام الأول غالي
11: زايد 200000.
4: بصفة عامة،
11: بصفة عامة زايد العلوش.
4: إي والسوق اليوم تحسه
11: والله بالنسبة حسب ما يحكوا العباد كله غالي السوق. أسوأ مثلا مش شكون يسوم، أما هذا يقول لك هزم كذا ولا خلي بكذا.
0: كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن حجز وأتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتوجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته أمس الأحد. كما عززت الهيئة حملاتها التحسيسية والتوعوية لفائدة المواطنين والمربين والتجار، حيث تولت فرق ميدانية تابعة للإدارة المركزية تضم أطباء بياطرة وأخصائي حفظ الصحة تنظيم حملات توعوية لحث المربين والتجار على الالتزام بالشروط الصحية والترتيبية المعمول بها، إلى جانب توجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية السليمة وطرق حفظ اللحوم بعد الذبح. استقبل المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة خلال يومي السبت والأحد الماضيين أكثر من 40 حالة تسمم بعد تناول مرطبات من إحدى المحلات بمدينة قفصة، حسب ما أفاد به مدير المستشفى رضا المحمدي لإذاعة قفصة. وبيّن رضا المحمدي أنه تم إيواء 7 مصابين بالمستشفى، فيما غادر البقية بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية واستقرار حالتهم الصحية. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع في إطار تدخلات البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026، وذلك خلال الفترة من 6 مايو إلى غاية 26 من الشهر ذاته. وتم إحداث خط تمويل جديد بسقف التمويل 15,000 دينار دون فائض لإحداث مشاريع لفائدة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني من الفئة العمرية بين 18 و 25 سنة، على أن تكون الشهادة المتحصل عليها في اختصاص المشروع. المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن بقفصة زهور العجمي تضيف في تصريح للإذاعة:
3: هو برنامج ريادة الأعمال النسائية. الهدف من هذا البرنامج هو الرفع من نطاق ريادة الأعمال النسائية وتجعلنا على بعث مشاريعنا الخاصة. البرنامج هذا موجه لكافة الفتيات والنساء التونسيات، وتكون حاملة لشهادة علمية عليا وإلا لشهادة في التكوين المهني. الأعمار تتراوح بين 18 سنة و 59 سنة. عندنا 3 خطوط تمويل حسب تكلفة التمويل. بالنسبة للبنك التونسي للتضامن عندنا تمويل إلى حدود 10,000 دينار خاص بالمشاريع متناهية الصغر بدون شرط التمويل الذاتي وزاد بدون فوائد. الخط الثاني هو تمويل المشاريع التي يصل سقفها إلى 15,000 دينار كيف دون تمويل ذاتي ودون فوائد، يهم الفئة العمرية من 18 إلى 25 سنة فقط. الخط الثالث مع البيتياس اللي هو تمويل المشاريع اللي قيمتها بين 10,000 دينار و 200,000 دينار بالنسبة لل 20% من قيمة التمويل ترجع بدون فوائد، 80% المتبقية ترجع بفوائد، مع الملاحظة أنه إذا كان المشروع متعلق بالفلاحة المستدامة وإلا متعلق بالطاقة المتجددة والبديلة 20% تطلع 30%. بالنسبة للبنك الوطني الفلاحي كلفة التمويل تتراوح بين 100,000 دينار ل 300,000 دينار، 20% لولا دون فوائد والباقي بفوائد. وكي يبدأ البرنامج في إطار الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد الدائري نسبة الارجاع بدون فوائد توصل الى 30%. بالنسبه للبنك الفلاحي مده تسديد القرض لا تتجاوز 12 سنه. الشريك الثالث اللي هو بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه نفس الشروط نفس الملاحظات، تبقى كلفه التمويل اللي هنا بين 100,000 دينار و 300,000 دينار.
0: عرفت الوجهة السياحية بولاية توزر مع نهاية الأسبوع الفارط أنشطة سياحية مرتبطة بسياحة الملتقيات والمؤتمرات باحتضان الجهة يومي 22 و 23 مايو ملتقى إقليمي وطني للمديرين العامين للوحدات الفندقية راجعة بالنظر إلى سلسلة فندقية تركية ألمانية، وهو ما يؤشر لعودة سياحة التظاهرات التي عرفت بها الجهة في السابق، وفق إفادة المندوب الجهوي للسياحة عادل صبيطة. كما تستعد مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في القطاع لينجح الموسم السياحي الصيفي عبر برمجة عملية تفقد مشتركة في كافة المؤسسات السياحية بالجهة استعدادا لقدوم السياح سواء الأجانب أو التونسيين، حسب ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل صبيطة.
12: قامت مصالح المندوبية الجهوية السياحة بتوزر ببرمجة عمليات تفقد لفرق مشتركة في كافة المؤسسات السياحية بولاية توزر، وذلك استعدادا لموسم قدوم السياح سواء كان من داخل أو خارج الوطن. وبالتوازي مع ذلك شهدت الجهة عودة تدريجيا لما يسمى بسياحة المؤتمرات والملتقيات، فمنذ أيام قليلة هناك فوج من السياح في إطار هذا النوع من السياحة قديمة من فرنسا، وقام بتأشير طائرة خاصة نزل بها في مطار توزر النفط الدولي. وكذلك منذ يومين هناك ملتقى إقليمي وطني للمدير العامين للوحدات الفندقية، وذلك دليل على العودة التدريجية لسياحة التظاهرات والملتقيات. وكذلك تستعد مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر بالتعاون مع عدة هياكل وبمبادرة من ولاية توزر بتحضير ملتقى إن شاء الله ينتظم في بداية جوان القادم، ملتقى يعنى بتقييم الموسم السياحي، وينتظر أن يثمر في نهايته خطة لمزيد دعم وتحسين مردود النشاط السياحي بالجهة.
0: في الجهات أيضا وبولاية قبلية تواصل تنفيذ مشروع تيرا سيف بعدد من المستغلات الفلاحية بمعتمدية سوق لحد من ولاية قبلية، الهدف إلى استصلاح التربة والمحافظة على ديمومتها في ظل التغيرات المناخية. رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بسوق لحد ومنسق عملية الإرشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلية هشام بريك يتحدث.
13: مشروع التعاون الأوروبي تيرا سيف اللي يعنى بالمحافظة على ديمومة التربة لعدد من القطاع الفلاحية الكائنة بمعتمدية سوق لحد، شاركت الخلية التربية للإرشاد الفلاحي بسوق لحد رفقة عدد من الفلاحين وكذلك الباحثين الأوروبيين بزيارة ميدانية لوحات سوق لحد. الغاية منها هي التعرف على الخصائص الجغرافية للتربة داخل الوحات، وكذلك للتعرف على التقنيات الزراعية المعتمدة فيما يخص استصلاح التربة داخل الوحات للحد من العديد من المشاكل اللي من بينها مشكل الملوحة ومشكل التغدق بصفة عامة، لحل مشكل التغيرات المناخية اللي قاعد يؤثر سلبا خاصة على الوحات العمومية القديمة. هك عليش يعني قمنا خلال الزيارات الميدانية متاعنا بتعريف بالتجارب التي أقيمت داخل القطاع الفلاحي المختلفة اللي كانت معنية بتسميد التربة في الوحات هذه لعدد من أصول النخيل بثلاث أنواع مختلفة من التماد العضوي البيولوجي. حبينا نعرف وش هي التأثيرات متاعهم على التربة وكذلك على الإنتاج كما وكيفا. هك عليش خلال الزيارات الميدانية التي أقيمت تم تعرف وإرشاد على كيفية خلق مثل هكذا فرص للاستثمار في مجال السماد العضوي، وكذلك ابتكار التركيبات المثلى المعتمدة أساسا على مخلفات النخيل وغيره عبر اعتماد نمط بيولوجي يساهم في الحد من التسميد الكيميائي اللي يؤثر سلبا على ديمومة الإنتاج والتربة.
0: في الشأن الوطني، انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروس هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤر لانتشار الفيروسين، حسب ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية بتونس الدكتور رياض دغفوس أمس الأحد. أوضح دغفوس أن البروتوكول الصحي الذي يقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول للتراب التونسي يتضمن في البداية قيس درجات الحرارة وإجراء اختبار للكشف عن فيروس إيبولا. كما خصصت تونس حسب الدكتور رياض دغفوس فضاءات للحجر الصحي في حال ثبتت الإصابة، وستتولى تأمين عمليات التنقل من نقاط العبور إلى مراكز الصحة إلى الحجر الصحي إلى جانب تسخير مشرفين على مراكز الحجر من ذوي الكفاءة العالية. وللإشارة فقد قررت تونس يوم الجمعة المنقضي دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع تطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. تحتفل تونس اليوم الاثنين مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة ذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. وأكدت وزارة الخارجية في بلاغ لها أن تونس جعلت من البعد الإفريقي أحد ثوابت سياستها الخارجية وخيارا استراتيجيا لا محيد عنه في علاقاتها الثنائية وتحركاتها متعددة الأطراف بما يحقق التكامل الإفريقي وفقا للأولويات لأجندة 2063 وبما يستجيب تستجيب للتطلعات المشروعة لشعوب القارة في الأمن والاستقرار والتطور والنمى. كما جددت تونس تمسكها بمبدأ الحلول الإفريقية للتحديات الإفريقية من خلال حلول إفريقية تنبع من واقع القارة وخصوصيات شعوبها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض بشأنه بعد، وأضاف أن المفاوضات ضرورية مع إيران وتسير بصورة منظمة وبناء، وأنه تم التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع طهران لإنهاء الحرب. وأكد ترامب أنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، مشيرا إلى أن الوقت في مصلحة واشنطن، وقال أيضا أن على الطرفين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر بشكل صحيح. من جهته قال الرئيس الإيراني أن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني أنهم بحثوا مع هيئة عمانية مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلع عليها. إلى ذلك نقلت وكالة إيران بالعربية عن مصدر مطلع قوله أنه في حال إقرار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران فإن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب. في ختام نشرة الثامنة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. حجاج بيت الله الحرام يبدأون التوافد إلى مشعر ميناء استعدادا ليوم التروية اليوم الاثنين. ارتفاع مشط في أسعار الأضاحي بسوق الدواب برأس الكاف بقفصة، وفي النشرة نقلا في الموضوع. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، فرق المراقبة الصحية تتمكن من حجز أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم والمنتجات الحيوانية وإتلافها. نقطة والنهاية لهذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم وكوكب إبراهيمي في تأمين هذه النشرة تقنيا. في الفقرة الموالية تتعرفون على أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.
14: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. أحوال الطقس.
15: صباح النور، أهلا وسهلا مرحبا. نبدأ اليوم في قفصة ب 19 درجة، وكذلك في أماكن أخرى مجاورة على غرار جبس 17 في حدود 17 بيرمادة، كذلك بمناطق الشمال في حدود 21 بنزرت، 17 بصفاقس و 22 بجربة، كانت في حدود 19 بتونس قرطاج. بالنسبة لليوم بعد تقشع الضباب المحلي الذي كنا قد سجلناه في بداية الصباح الباكر ببنزرت، الطقس يكون عامة صاف إلى قليل السحب. الرياح تتواصل من القطاع الشرقي لكن قوية نسبيا، فمحلين قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الحرارة القصوى اليوم بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 ببقية الجهات، ممكن توصل حتى ل 34 بالجنوب الغربي. غدوة ظهرا تتشكل وتظهر الخلايا الرعدية جراء الارتفاع في درجات الحرارة بعد ما تكون الأجواء مغيمة جزئيا في الفترة الصباحية. الأمطار تبدأ بالمناطق الغربية على غرار الكاف، القصرين، قفصة، ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية مع إمكانية وردة جدا لتساقط البرد بأماكن محدودة. حرارة يوم الثلاثاء في ارتفاع طفيف كذلك ما بين 24 و 28 قرب السواحل والمرتفعات، بين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. أيام العيد إن شاء الله بداية من يوم الأربعاء يعني الحرارة ما زالت في ارتفاع طفيف، طقس في استقرار. كذلك يوم الخميس ردوبنا من الحرارة يعني اللي بش تزيد ما هيش مدعاة تامة إلى التخفيف في الملابس، ولكن ديما ناخذ الحيطة سيما كون الرياح الشرقية الملطفة الأجواء تتواصل أيام العيد. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير في النهاية.
14: أحوال الطقس.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: Abra.
1: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. صحتك بين يديك.
2: 8:24 دقيقة، صحة دائمة لكم كل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم مبروك، بداية أسبوع ممتازة للجميع، وإن شاء الله عيدكم مبروك. الناس الكل مستمعينا في تونس ولا خارج تونس، في صحتك بين يديك. مش حاطوا شوية توا على العيد الكبير، تحثوا على الأهم، ربما مش مناش بتحطوا على الممنوعات، قد نعرف وقت نحكوا على الممنوعات تولي ثم شوية ستريس وضغط بالنسبة لكم. دونك مش حاولوا نعطوكم بعض النصائح، خاصة الناس اللي عندها أمراض مزمنة. حاضر معايا دكتور عادل خلفلة، طبيب عام مختص في الأعشاب والطب الأرضية. دكتور صباح النور.
3: صباح الخير، صباح النور، عيدكم مبروك مسبقا للمستمعين الكرام إلى حضرتكم، وإن شاء الله سنين دائمة وكل عام وانتم بخير.
2: كل عام وانت حي بألف خير. إذن نصائح بالنسبة لي، نعرفوا أنه معناها الحم، والناس ربما ممكن نزود شوية في الماكلة متاع الحم، شنو نجم ناكله معاه وشنو يلزم ما ناكلوش مع الحم، وخاصة الناس اللي عندها الأمراض كما النقرس، كما السكري والدم وغيره. دكتور
3: فعلا اللحوم الحمراء كما العلوش والعجل وفهمتي فهي غنية بالبروتينات، زادة غنية بالأملاح في نفسها، فهي بالتالي أكلها وطريقة أكلها وطبخها زادة يختلف من نوعية إلى أخرى. مثلا كذلك الطيب على نار قوية وقريادي، يفهمتي يقول إحنا الطيب بزايد وكشي ذكا من شأنه باش تعمل مواد يقول احنا اللي هي توكسيك، اللي هي تأثر على الميتابوليزم وتطلع نسبة السموم في الدم وتطلع نسبة الحموضة، فبالتالي نجم تسبب في تقوية الالتهابات على مستوى المفاصل ولا على مستوى الشرايين ولا على مستوى ضغط الدم، لكن الإنسان عنده ضغط الدم بسطلانة، فبالتالي اللحوم هذه يلزم ديما ثم نقول احنا تهي قبل ما تاخذ اللحوم بكميه متوفره.
2: معناها اول حاجه معناها دكتور طريقه الطهي اللي هي لازم معناها ما تكونش مقليه يا حبذا،
3: احسن طريقه هي
2: الطيب بشويه بشويه،
3: اي طريقه بالباتور والا الكويسون بشويه بشويه.
2: واضح.
3: الطيب معناها تدليج بشويه على نار هامده، نهارها نار ما تكونش قويه، فهمني، وتاخذ منها فسحة من الوقت، منها مجال من الوقت، فهمتي؟
2: بي
3: هذا هو
2: بي. بالنسبة للكمية ربما قديش ممكن من احنا ما نجموش نحصروا على الكمية،
3: نعرف احنا ماذا بينا احنا مع اللحوم مثلا ما فيها بس تعمل معها شوية اعشاب كذا لكليل على خاطر معدل لضغط الدم، يخلي شو عصرة القارص في الحمى بعد الطي الطهي على خاطر ينقص بنسبة الحموضة،
2: فهمتي؟
3: ناخذ معها سلاية الخضراء، فهمني، البريبيوتيك على خاطر ليش بريبيوتيك اللي هو من شأنه باش يخلي
2: الهضم يسهل
3: الجراثيم النافعة تشتغل بالباهي مع لعملية التفكيك اللحوم، فهمني. وزاد تجي تاخذ معها ديتيزان اللي هي مدرارة للكبد ولا المرارة اللي هي تساعد على عملية الهضم.
2: تيزان كيما شنو مثلا دكتور؟
3: لتيزان موجودة في اللي نقول احنا ترونجيل بعض الفهد الكليل، فهمني، يساعد على عملية الهضم، الخزامة ما تخليش الدم يطلع.
2: التاي الأخضر، التاي الأخضر منصوح
3: جدا، التاي الأخضر ينفع جدا بالنعناع، يكونش حلو برشا، يساعد على عملية الهضم، وزاد معناها ينقص من تدفق الأكسدة في الدم.
2: واضح. معناها الردبان اكثر شيء من الصغار، الاطفال اللي هما صغيرين اقل من 5 سنين مثلا ولا اقل من 6 سنين، والردبان من الناس الكبار اللي هما فوق ال 65 اللي هما ينجم يكون مشكله في الهضم بالنسبه لي.
3: يبدا كبير برشا في العمر ولا عنده امراض ضغط الدم مش بيكليبري ولا عنده نقرس ولا كذا يستحضر. وبالنسبه للانسان لاباس عليه في كل الحالات يجب يشرب الماء بزايد، الماء هذاك حاجه محمود، فهمني، والاكل يكون معناها
2: معتدل،
3: مش معتدل وبسيكونسيال، معناها كل مره مش كميه كبيره في وقت واحد،
2: بشويه بشويه مع المضغ الجيد
3: نشرب الصباح بعد العشيه بعد كذا فرقه في كده.
2: بالطبيعه نحاولوا نجنبوا زاد المشروبات الغازيه دكتور، والسكر خاصه الناس اللي زاد عندها سكر.
3: نفس الشيء برشا يستعملوا المشروبات نقولوا احنا الغازيه هذيك، زاد تزيد تقلص في عمليه الهضم وتزيد تطلع في نسبه السكريات. ديما احنا التيزان تاي الخفيف مهم ياسر، هذا ما
2: هو
3: مع اكل اللحم.
2: هو راهو معناها دكتور نصور ان كل عائله راهي شاريه دبوزه ولا زوز جازوز محطوطين للعيد. حكينا ما حكيناش، وصينا ما وصيناش، اما اللي نقولوا عليه انه تنقصوا، حاولوا نقصوا من المشروبات الغازيه، الانسان العادي يحاول ينقص.
3: ثم زاد النوع من الغلة اللي هي الأناناس والباطايا، ما نعرفش الباطايا مش موجودة هنا، فيه نوع تاع أنزيمات اللي هي تكسر البروتينات تاع الحمض، تساعد على عملية الهضم.
2: ان شاء الله على كل صحة دايما الناس، معناها كما كنت احكي نحاول نقصوا من الملح ونقصوا من السكر، والقارص يبدا موجود كان عصير ولا حتى ما فيه شويه قارص، وكما كنت احكي لتيزان معناها، والناس اللي عندهم مشكل في الكلاوي ولا النقرس ردوا بالهم الكلوه والكبده والرئتين، خطر ياثر شويه على مرضى النقرس.
3: ناخذوا زاد سلطه كثير نقول لك بشويه تحشي واحد في العصبه، والسلطه
2: تساعد على عمليه الهضم. واضح، ان شاء الله صحه دائمه ليهم يا رب، ان شاء الله عيدك مبروك مره اخرى، وعيد مبروك لكل الساده المستمعين، يومك سعيد دكتور عادل خلف الله، والى اللقاء.
1: اشهار 10 على ليش للربح من عند جودة، العب على السيت على جودة.com واخلط عليه. اشهار

0: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قبصة. ضيف الصباح،
1: وين ما كنت مصبحوا عليكم، مش هاركم مبروك، ومواصلين معاكم في الاستضافات في ضيف صباح اليوم. باش تحدثوا على البرنامج الاستثنائي اللي عملته وزارة النقل بمناسبة عيد الاضحى. حاضر معايا سيد صالح جعادي، رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بقفصة. سي صالح صباح النور. مرحبا سي صالح. سي صالح مش موجود. على كل باش ناخذوا فكره بطبيعه على البرنامج الاستثنائي اللي عملته وزاره النقل بمناسبه عيد الاضحى. نعرف انه يصير ثم حركه كبيره على طرقاتنا، للناس اللي تحب تعيد وتروح لديارهم، يروحوا للعائله باش يعيدوا. باش ناخذوا فكره بعد شويه مع سيد صالح اجعيدي.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: إذن برنامج استثنائي عملته وزارة النقل في إطار عيد الأضحى، باش نمشوا شركة جهوية لنقل قوافل بقفصة مع سيد صالح الجعايدي رئيس دائرة الاستغلال بالشركة. صباح النور سي صالح.
2: صباح الخير وصباح الخير لجميع مستمعي إذاعة قفصة، وإن شاء الله عيدكم مبروك وسنين دائم.
1: إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير. شنو محضرين بالنسبة للعيد إن شاء الله؟

0: الحافلات هذه ان شاء الله ستكون معناها الاتجاهات المعروفه اللي هي خاصه جهات صفاقس وسوسه والمستير ونابل، اضافه الى جربه وكذلك قابس. كذلك الشركه مستعده ان شاء الله، كان ثم معناها خطوط اخرى باش تقوم ان شاء الله بترخيص كذلك من الاداره الجهويه للنقل، وذلك بعد استشاره وزاره النقل في هذا الغرض، باش تقوم بتعزيز السفرات كذلك معناها في اتجاه بعض المدن الاخرى ان شاء الله.
1: ثم خطوط معنا إضافية بالنسبة للعيد؟
0: بطبيعة الحال الخطوط، خاصة احنا بالإضافة إلى الخطوط المنتظمة باش تكون كذلك خطوط أخرى، سفرات أخرى، خاصة كما قلنا في خاصة الأقطاب الجمعية في صورة ما معناها كذلك معناها حسب الطلب، جهات سوسة والمستير ونابل وسوسة كما أسلفنا الذكر، وإن شاء الله معناها حتى في كان معناها ثم خطوط أخرى باش تقوم شركة بتأمينها، إن شاء الله معناها الشركة معناها مستعدة باش تقوم بتأمين هذه السفرات، خاصة احنا بطبيعة الحال أغلب المعاهد الثانوية والمدارس، خاصة المعهد الثانوية معناها آخر يوم دراسة هو يوم السبت، بطبيعة الحال باش تكون معناها شركة معناها مخصصة معناها حافلاتها الأغلب إضافية. الحافلات معناها الإضافية في معناها بمناسبة العيد الأضحى المبارك، باش تكون إن شاء الله معناها حتى إلى غاية يوم الاثنين القادم باش تكون شركة معناها مستعدة لتأمين سفارة إضافية إن شاء الله.
1: إن شاء الله أكيد نعرفوا الطلبة قاعدة تروح توا، ونعرفوا زادة إنه ثم باش تكون حركية حتى من العائلات، نعرفوا ناس تروح وتتمشي ما بين مختلف ولايات الجمهورية في إطار العيد. إن شاء الله طريقة سلامة للناس الكل، وإن شاء الله بالتوفيق لكم أنتم في تأمين ربما رحلات إضافية وتوفير الحافلات اللازمة بالنسبة للفترة هذه أيامات العيد حتى نهار اثنين الجاي إن شاء الله بقدر ربي. شكرا لك على حاجة عادي، رئيس دائرة الاستغلال بشركة جهوية لنقل قوافل بقفصة. عيدك مبروك، يومك سعيد، وإلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم. متابعات.
1: ما زلنا معكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة للجميع. حكينا على النقل البري، ما زلنا باش تحدثوا على البرنامج الاستثنائي بمناسبة عيد الأضحى ورخص الاستثنائية بالنسبة لسيارات الأجرة. حاضر معايا سيد لطفي عرعاري نائب رئيس نقابة سيارات الأجرة بقفصة. سيد لطفي صباح النور.
2: صباح النور.
1: أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟ مرحبا بك.
2: مستمعي إذاعة قفصة، عايش.
1: ان شاء الله عيدك مبروك وكل سواق سيارات الاجره ان شاء الله يا ربي. عندكم برنامج اكيد خاص بالعيد الاضحى سي لطفي؟
2: والله عندنا يعني برنامج هي التراخيص الاستثنائيه اللي موجوده تو من لمده 10 ايام ان شاء الله تنتهي في 1 جوان. والله اختي التراخيص الاستثنائيه هذه راهي ما عندهاش معناها افار كبير في قصر، خاطر معظم الحرفاء هم القادمين من الولايات في اتجاه قفصة، يعني هنا الحركة عادية في قفصة في الفترة هذه، الحركة عادية إلا في حالات خاصة اللي هي تبدأ موجودة طلبة، تبدأ ثم زيادة حركة بديت، وبعد المضمون اللي هي معناها بديت شوي تبدأ معناها الحريف يبدأ ينتظر شوي، هي في بعد العطل وبعد هذيك الموجودة تو معناها. أما بالذات الفترة هذه مع الناس حركية معناها اللي هي تجمع حتى على عين المكان، تشوفوا السيارات موجودة على كافة الاتجاهات سواء معتمديات أو ولايات خارجية.
1: هو الطلبة معناها المضمورة وتبدأ من اليوم وإلا غدوة تبدأ حركية تكثر، نعرفوا ثم برشا طلبة يروحوا وثم برشا عائلات زادا يمشوا معناها الاتجاه من قفصة للولايات الأخرى. سي لطفي.
2: لا أختي، لا بالنسبة للفترة هذه ثم عديد الطلبة اللي هم رجعوا لديارهم قبل الفترة هذه.
1: اي
2: بالنسبه لليوم وغدوه الحركيه معناها
1: عاديه جدا،
2: والسيارات حتى اذا كانت تجمع حتى على عين المكان تو بلاك السيارات بشكل كبير
1: موجودين
2: حتى معناها ثم ابتزاز تاع السيارات.
1: وبعد العيد
2: زادت تنجم تقول الحركه باش تكون عاديه، لان الطلبه ما ثماش، هي اللي يخلي الابتزاز تاع المواطنين والانتظار باش اللي هي حركه تاع الطلبه. اما الطلبه ما تمش على عكس الولايات الاخرى، لو تو في الاتجاه من الى قفصه في كيف الولايات تلقى المواطن ينتظر.
1: اي صحيح. اي
2: بالنسبه لقفصه لا، حركه عاديه جدا.
1: لكن هذا
2: لحظه يجي المواطن ما يلقى السيارات موجوده.
1: لكن هذا ما يمنعش انه عندكم رخص استثنائيه خاصه حتى نهار 1 جوان خاصه بالفتره هذه نتاع العيد.
2: هي الرخص الاستثنائية راهي معناها
1: من الى قفصة. واضح
2: من الى قفصة، اما بالنسبة من قفصة موجودة السيارات معناها في كل وقت.
1: واضح. ان شاء الله بالتوفيق لكم، ان شاء الله بالتوفيق لكم وربي يحميكم. ان شاء الله
2: ماذا بيه الفرصة هذه باش نعيد على كافة مستمعين إذاعة قفصة واللقاية اللي عاملين على إذاعة قفصة. والله عندي نقطة إذا كان تسمح.
1: أي
2: مواضيع حارقة معناها تنتظر في محطة النقل في قفصة، والله ماذا بينا
1: تنجم تشير لها بسرعة سي لطفي، تنجم تشير لبعض النقاط
2: اللي هي المحطة السيارات الأجرة، اللي هي الوضعية نتاعها وضعية مزرية بالنسبة للحريف وبالنسبة للمهني وبالنسبة للوضع. تصور أنت معناها على علم بالشيء اللي موجود في قفصة ونحن ننتظروا في الصورات تتحرك من أجل أن تتجهز المحطة وتكون منا موجودة محطة عصرية كيف الولايات الأخرى.
1: مطلب كررناه برشا ومعنا قلناه برشا بخصوص محطة الواجهات في قفصة والمكان اللي لازم يكون فيه لحماية المواطن وسواق سيارات الأجرة وحقهم هذا مطبيعة. وإن شاء الله تكون السلطات الجهوية أكيد يكون عندها برنامج بالنسبة لمحطة الواجهات اللي قاعدين ننتظروا فيها بفارغ الصبر. شكرا لك سي لطفي عرعاري نائب رئيس نقابة سيارات الأجرة بقفصة، إن شاء الله عيدكم مبروك لكل سواق سيارات الأجرة وسواق التاكسي زادا سواق الحافلات الناس الكل. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.

0: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قبصة. متابعات.
1: مسير معكم مع المتابعات وآخر الأخبار اللي صارت في الويكاند. تحدثوا على المرطبات اللي تسببت في حالة تسمم، تقريبا 40 شخص وصلوا إلى مستشفى الحسين بوزيان بقفصة. أكيد بشكون ثم تتبع ربما للأسباب، أسباب التسمم هذا منيش بالضبط وشنو ولا علاش صار، باش ناخذوا تفاصيل ربما مع سيد منسق الهيئة الجهوية للصحة للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية السيد عمر العبدلي اللي حاضر معنا عبر هاتف. صباح النور سي عمر. صباح الورد سي عمر. على كل إذا كنا مش معنا رمزي حاول يتصل به، نحب ناخذ الهيئة أكيد عندها دور باش تتبع على الموضوع هذا نيابة عمومية، باش يكون ثم ربما معناها إجراءات لمعرفة أسباب التسمم هذا. موش شوي معناها تقريبا 40 حالة وصلت إلى مستشفى الحسين بوزيان بقفصة، ثم اللي روح ثم اللي مازال في السبيطار، باش نعرف ربما شنية الأسباب. هل ترى المرطبات هذه الوضع العام في وسط المحل اللي هو ممكن صعيب برشا انه يكون وضع خطر، سلامة المحيط مهمة برشا ونعرف المحل هذا سلامة المحيط متاعه يعني نظيف برشا، او يكون ثم المادة اللي هي تم معناها صنعوا بها المرطبات هي اللي فيها مشكل. سعمر صباح النور. سعمر شنو هي الحكاية؟ حداش 70 حط رمزي ولا 11 71؟ مش يكون حاضر معانا عمر العبدلي. على كل ما عادش عنا الوقت، حاولنا نتحصلوا عليه كل مرة نطلبوه لكن ما مشكلة ما حبش يتعدى. مش وقته ظهر باش نعرف الأسباب توا. على كل بطبيعة حابين نعرفوا على كل نتمنى الساعة سلامة للناس الكل اللي تعرضت لحالة تسمم، ان شاء الله يكونوا كل لباس وردوا بينا. بطبيعة ديما الدنيا بدت تسخن وحرارة الطقس هي اللي ربما تسبب في برشا حالات تعفن توا مع سخانة متاع الطقس وجاي العيد، ردوا بينا. حاضر معي عمر العبدلي، مرحبا بيك.
2: مرحبا.
1: اهلا وسهلا سي عمر. اي حابين نفهموا معاك شنو هي الاسباب زعما وراء الحاله نتاع التسمم اللي صارت هذي؟
2: لا هو الحقيقه احنا في كهي وقت مجانا البلاغ من المصالح الامنيه نهار السبت في الليل تم فريق لقيام بالتقصي، فريق مختص وتحول للمستشفى الجهوي دي قفصه وواحد معناها احد المساحات الخاصه، وانا ونأكد انه ثم الحاله نتاع تسمم لانه الحالات اللي تم تسجيلها ساعتها في وقتها 12 حاله واللي تقريبا يشترك الكل في تناول معناها مرطبات تتمثل في ملبي من احد المنطقات في قرصه. تم بعد ما التوجه الى المحل واتخاذ اجراءات وقائيه الحقيقه لبن يكون عمليه التقصي من خلال غلق الفضاء المخصص لبيع وصنع وبيع المرطبات، وتم رفع عينات من المواد اللي لقيناها ساعات تحضر في نفس الظروف وباش يتم اخضاعها للتحاليل. الاغلبيه هذوما الحقيقه عندهم اعراض هضميه معناها تمثل في سخانه في اوجاع بالبطن، وهم كانوا تخذوا المرتبات اللي ياخذوها نهار الخميس تلاوها نهار الخميس في الليل تطلع اعراض عليهم تظهر نهار الجمعه، وثم فيها من يتنقل للمؤسسات الصحيه الجمعه في الليل وثم حتى لمشان الغسل. بالتالي احنا اجراء خدنا اجراء وقائي باش يتم وقف العمل هذا من غلق الفضاء المخطط للبيع والصنع في انتظار استكمال
1: تقريبا. حسب رايك انت معناها سي عمر وانت معنا خبير في الامر هذا، شنو معناها ينجم يكون السبب يعني؟
2: أول أسباب متعددة نجم تكون في التسممات، هي الأسباب متعددة أما من زلت التقصي مدام ما خرج التقصي ما النتائج النهائية ما نجمش نعطوا الأسباب بالضبط، أما ديما تنجم تكون مواد أولية، تنجم تكون ظروف نتاع مراحل الإعداد ما تحترمش فيها سلسلة السير الأمام وكل النظافة، ولكن تعمل تعمل تلوث المادة الغذائية، خاصة الظروف نتاع السكن الموجودة تو. معناها راهي سهلة، وأنا الحقيقة أولا دعوة لأصحاب المحلات باش يعملوا المراقبة الذاتية للمؤسسة نتاعهم، المادة الغذائية نتاعهم، وكذلك المحل المواطن باش يعرف وين يتوجه، يعرف وين يمشي للمحلات اللي تتوفر فيها شروط النظافة وحتى الصحة.
1: على كل ان شاء الله في الايامات القادمه نعرف شنو هو السبب بالضبط، ونتمنى السلامه للجميع. شكرا لك عمر العبدلي، منسق الهيئه الجهويه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه. يومك سعيد والى اللقاء. كنكون وصلنا لختام لقاءنا اليوم من نسائم صباح. تحيه تجيكم من كوكب ابراهيم، كمال عبادي، كمال لتومي، رمزي افضار، يا الدبوبي، وبسمع ماري، وزملائنا من قسم الاخبار وقسم الرياضه. متابعه طيبه لبقيه برامجنا. فاطمه ليجاني تجيكم في موجز التسعة.
3: المخرج والممثل محمد علي النهدي، وتتويج فيلم الروندا بجائزة أفضل فيلم في كان بريستيج. الكاتب محمد السوداني ومشاركته في الملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني. مسابقة تصميم معلقة تونس عاصمة السياحة العربية. أغاني الحياة لأبي القاسم الشابي. إيقاعات مواعيد ثقافية في مساء الأنس العشية بداية من 6:00.

نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت السعودية مساء أمس وصول أولى وفد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى عشية بدء مناسك الحج، حيث سيقضي ضيوف الرحمن اليوم الاثنين يوم التروية أولى محطات مناسك الحج استعدادا للوقوف بصعيد عرفة، وهو من مناسك الحج الأعظم في التاسع من ذي الحجة غدا الثلاثاء. استقبل المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة خلال يومي السبت والأحد الماضيين 44 حالة تسمم بعد تناول مرتبات من إحدى المحلات بمدينة قفصة، حسب ما أفادنا به صباح اليوم مدير المستشفى رضا المحمدي. كما أضاف أنه تم إيواء 12 من المصابين بالمستشفى، فيما غادر البقية بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية واستقرار حالتهم الصحية. أكدت المندوبة الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر سهير بن عياد أنه تم يوم الجمعة المنقضي إمضاء اتفاقية شراكة بين المندوبية وغرفة الصناعة والتجارة بالجنوب الغربية، تهدف إلى مرافقة الحرفيين والمؤسسات الحرفية والجمعيات من أجل تحسين قدرتها التنافسية والمساعدة على تسويق منتجاتهم. تحتضن تونس المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل المستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يوم 29 و30 من شهر مايو الجارية، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. ويشارك في هذا المؤتمر نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين من تونس ولبنان وسويسرا وإسبانيا وكندا، إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات دولية مهتمة بمجالات التربية والتعليم والتنمية المستدامة. في أخبار العالم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن الاتفاق مع إيران من أجل إنهاء الحرب قد يتحقق اليوم الاثنين، مشددا في الوقت ذاته على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم حسب تعبيره. أخيرا، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن دبلوماسي مطلع على المحادثات أن الاتفاق بين طهران وواشنطن سيمدد عمليا وقف إطلاق النار مدة 60 يوما، يفتح خلالها مضيق هرمز تدريجيا وتوضع أسس للمحادثات حول البرنامج النووي الإيراني. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: إشهار
2: يحكيو على علوش مكربت كي العروس، ذاق قعموره بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون، وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة. انتي زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوجودة.com 10 على ليش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.
1: إشهار

0: إذاعة قفصة إذاعتكم. جمهور الرياضة، الاثنين موعدكم مع برنامج بين الملاعب بداية من الأربعة، ونقل لمقابلة نادي حمام لنف ومستقبل القصرين. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم 2026. تنطلق كأس العالم في 11 جوان القادم. المنتخب التونسي يتربص في مدينة تبرقة قبل التحول إلى أوروبا، تحديدا إلى بلجيكا، للمشاركة في زوز مقابلات ودية ضد المنتخب النمساوي وضد المنتخب البلجيكا. ضد النمسا 1 جوان الاثنين القادم، وضد بلجيكا 6 جوان. منتخب التونسي آخر أخبار تعويض الدكتور فيصل الخشناوي باش يكون رئيس جديد للإطار الطبي للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كذلك تعيين سيد مورغان أونسيون في خطة محلل أداء خاص بالمنتخبات المنافسة. بالنسبة للملعبية، لحد الآن وصل التربص في تبرقة 19 لاعب في انتظار بقية الملعبية اللي باش يوصلوا في الأيام القليلة القادمة. الملعبية اللي مازال ما وصلوش علي العابدي، عمر الرقيق، حازم المطوري، معتز النفيتي، سيباستيان تونكتي، حنبع المجبري، ريان اللومي. بالنسبة لي كذلك آخر التحذيرات، تقرر فتح الحصة التدريبية اليوم الخميس 28 ماي أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية لإجراء حوارات وتصريحات مع اللاعبين، انطلاق من الساعة 5 مساء بملعب تمرين أحد نزول مدينة تبرقة. اليوم مقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مباريات النصف النهائي في حمام لنف، نادي حمام لنف مع مستقبل القصرين، تحكيم أمير لوصيف، وفي جابس ملعب جابسي تحت تطوير تحكيم نضال بالطيف، مقابلات من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هذه أخبار أهم الأخبار الرياضية للقاء.
3: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تجيوز اللي عندك وليديد، أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: العاشرة صباحا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت السعودية مساء أمس الأحد وصول أولى وفود حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر ميناء عشية بدء مناسك الحج، حيث سيقضي ضيوف الرحمن اليوم الاثنين يوم التروية أولى محطات مناسك الحج استعدادا للوقوف بصعيد عرفة، وهو من مناسك الحج الأعظم في 9 من ذي الحجة غدا الثلاثاء. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته أمس الأحد. عرفت الوجهة السياحية بولاية توزر مع نهاية الأسبوع الفارط أنشطة سياحية مرتبطة بسياحة الملتقيات والمؤتمرات باحتضان الجهة يومي 22 و23 من مايو ملتقى إقليمي للمديرين العامين للوحدات الفندقية الراجعة بالنظر إلى سلسلة فندقية تركية ألمانية، وهو ما يؤشر إلى عودة سياحة التظاهرات التي عرفت بها الجهة في السابق، وفق إفادة المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل الصبيطة. تتواصل فعالية الأيام الوطنية الأولى لصحة الأم بمختلف الدوائر الصحية وبمركز رعاية الأم بالقصرين إلى غاية 31 من مايو الحالي، ومن المبرمج أن يتم في هذا الصدد اليوم الاثنين تركيز خيمة توعوية تثقيفية بالسوق الأسبوعية بالقصرين المدينة، فيما سيتم طيلة هذه الفترة التنقل إلى المناطق الريفية والجبلية. يجتمع اليوم في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 2026، وتنعقد الدورة الحالية التي تتواصل إلى غاية 29 من هذا الشهر تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية أفريقيا في عالم يشهد انقسامات، مع توقعات بحضور أكثر من 3000 مشارك. انتهى الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. الآن الفضاء المباشر مع الناس، معك رياض حيدوري، تحية ليك، صباح الخير.
2: صباح الخير هنية، تحية ليك ولكل السادة المستمعين.

0: منتخب من المونديال.
1: منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم يلقب بأسماك القرش الزرقاء. المدرب بالرأس الأخضر وبيستاد القائد ستوبير، الهداف ريان منديش 17 هدف، الأكثر مشاركة ريان منديش ب 72 مشاركة. تصنيف الفيفا 67 2026، أعلى تصنيف 27 في 2014، أدنى تصنيف 182 سنة 2000. مباراة الدولية الأولى للرأس الأخضر ضد غينيا بيساو ونهزم بهدف مقابل صفر سنة 1978. أكبر فوز للرأس الأخضر 7-1 ضد ساو تومي في الرأس الأخضر 2015. أكبر خسارة ضد السنغال 5-1 في مالي 1981، وضد الجزائر 5-1 في الجزائر 2023. المشاركة في كأس العالم لأول مرة في تاريخه باش يشارك المنتخب الرأس الأخضر في تاريخه، وهي نهائيات هذا العام 2026. كأس الأمم الأفريقية المشاركات 4 مشاركات، أولها في 2013 أفضل نتيجة ربع نهائي 2013 و 2023. نجح منتخب الرأس الأخضر في حسم تأهله للمرة الأولى في تاريخه في نهائي كأس العالم بعد تفوق على منتخب الكاميرون العريق في التصفيات الأفريقية بفرق 4 نقاط، محققا إنجازا تاريخيا. مباريات الرأس الأخضر في المونديال ضد إسبانيا 15 جوان، ضد اليوروغواي 22 جوان، ضد السعودية يوم 27 جوان.
0: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة. مراية تكلم. مع الناس. مع الناس. الحدث. الحدث. والمشغل. والمشغل. مع الناس.
2: تحياتنا لكم الكل، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. 6 دقائق بعد العشرة، مرحبا بكم في مع الناس من توا حتى نص النهار، متابعات مختلفة بنكهة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، نكونوا في حاضرين في أكثر من موضوع في علاقة بعيد الأضحى المبارك، وباش نعملوا إطلالة على الأسواق، أجواء العيد، نحكوا أكثر على تثمين الجلود، نقطة مهمة اليوم، كيف يمكن تثمين جلود الأضاحي والاستفادة منها. نرجع بأكثر تفاصيل مع سيد سامي يحيى رئيس جمعية من أجل تونس نظيفة. نكونوا حاضرين مع مفيدة بوملاسة في نقاط خارجية اليوم في مع الناس، نعرفوا أكثر التفاصيل عن الأثمان والثمن بالنسبة للأضاحي نهارين قبل عيد الأضحى المبارك. نعملوا إطلالة على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، نعملوا إطلالة تحديدا على مجلس الإقليم الرابع. يوسف معيتي رئيس مجلس الإقليم الرابع من توزر ينضم لنا للحديث عن هذا الموضوع. نعملوا إطلالة أيضا على الأضاحي في علاقة بالأطباء البياطرة اللي باش يكونوا على المواطنين بأرقام الهاتف موجودة من عمادة البياطرة. نعمل طلع للجسرين، يكون حاضر معنا بروفيسور روف الذوادي، نعرف معه فكرة عن بعض النصائح للسادة المواطنين وكيفية الذبح وحفظ اللحوم، إلى جانب بعض التساؤلات الأخرى في علاقة بذات الموضوع. نعمل أيضا متابعة لعمل البلديات، كيفاش يكون في عيد الأضحى. نعمل طلالة تحديدا على بلدية سيدي عيش، تنضم لنا كاتب عام بلدية سيدي عيش أو المكلف بتسيير بلدية سيدي عيش سوسن الجاسمي عبر الهاتف، والحديث عن هذا الموضوع إلى جانب المشروع أو العمل اللي انطلقت فيه البلدية من أجل مقاومة الحشرة القرميزية اللي في الحقيقة باقية تزحف في هذه الفترة مع ارتفاع درجات الحرارة ليلا أكثر على المحلات وعلى أيضا البيوت. نعملوا إطلالة أيضا على مستوى وطني في علاقة بالبعد الإقليمي القاري، نحكوا أكثر على اليوم اللي هو 25 ماي، نحكوا على احتفال تونس بيوم إفريقيا مع سائر الدول الإفريقية. الذكرى 63 لإنشاء منطقة الوحدة الإفريقية التي تحولت الاتحاد الإفريقي سنة 2002. سهيب المريزقي المحلل السياسي، نعرفه معها أكثر تفاصيل عن البعد الإفريقي لتونس في هذا الإطار، تونس إفريقيا من بوابة الاتحاد الإفريقي. هذه أبرز العناوين ومتابعات مختلفة كالعادة تجدونها في مع الناس. تحيات مفيدة بملاسة في الأعداد، رضا الحضوري في التقديم، وزميلنا صدقي عرفة في الإخراج الفني، كمال التومي في استقبال المكالمات الهاتفية. مرحبا بكم، نتواصل بعد قليل.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: Madness.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع من جديد. طقس اليوم ملامح الساعات الأولى لنهار اليوم يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا، ومن المتوقع أن تتراوح القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل، والمرتفعات بين 29 و 34 درجة بقية الجهات. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ثم تتقوى آخر النهار بأقصى الجنوب والبحر قليل الاضطراب. على www.meteo.in أكثر تفاصيل أخرى موجودة على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي في المتابعات ديما الفترة هذه، خاصة بداية الأسبوع وحتى عيد الأضحى المبارك. نجموا أكثر تفاصيل تلقوها موجودة حينية لحظة بلحظة من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه أخبارنا، ثم أخبار 24 ساعة.
0: أخبار 24 ساعة. أخبار 24 ساعة.
2: أهلا بكم. أخبار 24 ساعة. وزير الشؤون الدينية ورئيس البعثة الرسمية للحاج السيد أحمد البوهيلي كان أكد حرص الوزارة على توفير أفضل الظروف، ظروف الإقامة والإحاطة بالحاجج التونسيين خلال أدائهم مناسك الحاج، لا سيما في يوم عرفة، مشددا على ضرورة تمكينهم من التفرغ للعبادة في أجواء من الراحة والسكينة. كان حاضر الوزير يوم السبت في زيارة يوم السبت 6 ذو الحجة في زيارة تفقد إلى مخيمات الحاجج التوانسة بمشعر عرفة، مرفوقا بأعضاء البعثة الرسمية رئيس مدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات وممثلين على البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة العربية السعودية، لجانب عدد من إطارات الوزارة والشركة، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المخيمات واستكمال استعداد لاستقبال حاجج تونس في أفضل الظروف وفق بلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الدينية تم نشره صباح اليوم الاثنين. وشملت الزيارة معاينة الخيام المخصصة للحجاج، ثم تم الاطلاع على تجهيز السوفات وهي حشية مريحة قابلة للطي تتحول من أريكة إلى فراش للنوم، وأيضا تم تفقد المرافق والخدمات الأساسية داخل المخيمات بما في ذلك الخيام المخصصة لعيادات البعثة الصحية، والتأكد من توفر المعدات الطبية الضرورية إضافة لمعاينة جاهزية أجهزة التبريد، إلى جانب بطبيعة متابعة العديد من المواضيع الأخرى في علاقة بالإحاطة بضيوف الرحمن وحسن تأطيرهم. ومن جهته أيضا الوفد التونسي كان حارس على كل مختلف تفاصيل الحج والتواصل مع الحجيج ومساندتهم، مؤكدا الوضع بالنسبة للحجيج يحظى بمتابعة رسمية من رئيس الجمهورية، خاصة أن عددهم يناهز 11,000 حاج تونسي سنة إن شاء الله، تقريبا بالعدد 11,000 حاج تونسي موجود يؤدي في المناسك حاجا مبرورا وذنبا مغفورا. هذا أبرز المتابعات في علاقة بالحجيج التوانسة بالنسبة لهذه الفترة. أيضا نعطيكم بعض المتابعات في علاقة بالوضع في تونس، خاصة العمل الفترة دي منصب أكثر على عمل فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية، كثفت من برنامج التدخلات في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ما أسفر عن حجز وإتلاف 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الأمنة أو مجهولة المصدر. هذه ما أعلنته الهيئة أمس الأحد، وأوضحت أن الحملات الرقابية تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف هياكل الجهوية وبالشراكة مع الهياكل المتداخلة، وشمل تسويق بيع الأضاحي الدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية بهدف ضمان سلامة القطيع المعروض وحماية المستهلك. هذه في الفترة هذه في علاقة بعيد الأضحى المبارك. أيضا في تونس هناك متابعة خاصة بالمراقبة الصحية للمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروس أنتا وإيبولا، عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت فيها هذه الأمراض انتشارا وبؤر انتشار للفيروسين. هذا ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور ياد غفوس أمس الأحد، وأوضح في تصريح وكالة إفريقيا الأنباء أن البروتوكول الصحي اللي يقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل دخول التراب التونسي يتضمن في البداية قياس درجة الحرارة وإجراء اختبار RT-PCR للكشف عن إيبولا، كما خصصت تونس أيضا فضائية الحجر الصحي بالنسبة للعائدين من الجهات هذه في حال ثبتت الإصابة، واستولى تأمين عملية التنقل من نقاط العبور إلى مراكز الحجر إلى جانب تسخير مشرفين في على مراكز الحجر من ذوي الكفاءات العالية. وليش فقط أن تونس قررت يوم الجمعة المنقضي دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية وتطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف عن والكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي التونسي. في علاقة دائما بعيد الأضحى المبارك، رئيس مصلحة المروري بالمرصد الوطني السلامة المرورية سيدة سامية مسعود كشفت عن مؤخرا دائما عن المؤشرات الإحصائية الرسمية لحوادث الطرقات المسجلة منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية 20 ماي 2026، أكدت على أنه على الرغم من تسجيل تراجع ملحوظ في العدد الجملي للحوادث وعدد الجرحى مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إلا أن الارتفاع المستمر في عدد الوفيات يظل المؤشر الأكثر إثارة للقلق. وأفادت أنه في الفترة الأخيرة في تونس من 1 جوان إلى غاية 20 ماي تسجيل 1702 حادث مرور، نسبة انخفاض 5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. سلامات للجميع، تحية لكل مستعمل الطريق وين ما كانوا يسمعوا فينا عبر موجة إذاعة قفصة في تونس وإلا خارج حدود الوطن. دائما المتابعات كما ذكرت اليوم احتفال تونس بيوم إفريقيا، وتونس كانت أصدرت بيانا بمناسبة احتفال تونس بيوم إفريقيا مع سائر الدول الإفريقية أثناء 63 ذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية اللي تحولت الاتحاد الإفريقي سنة 2002. نرجع لك أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع أكيد في الجزء الثاني من البرنامج. وفي علاقة بالحبوب نحكي على موسم الحصاد، مجلس وزاري مضيق نهار السبت اللي فات كانت رأسته رئيس الحكومة سيدة سارة الزعفراني زنزري، كانت اتخذت جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد لسنة 2025-2026 والاستعدادات لموسم الفلاح 2026-2027، وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صابت الحبوب ذات الموسم الفارت هي نفسها وتمويل الصابة بضمان الدولة مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصلة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات والمصالح ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق. هذه أبرز العناوين، المتابعات ما زالت مختلفة أكيد. نعطيكم جديد بعد شوية تنضم لنا مفيد أبو ملاسة في النقاط الخارجية، نعمل إطلالة على سوق بيع الأضاحي، نقاط اللي موجودة في كامل تراب الجمهورية، الأسعار قبل يومين من عيد الأضحى المبارك.

0: مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس. نقطة استفهام.
1: مرحبا بكم من جديد في نقطة استفهام. كما ذكرت منذ بداية الحصة اليوم نحكي على تثمين الجلود. نهارين قبل عيد الأضحى المبارك نحاول نذكره ونعطوا أكثر أمثلة والتوعية لسادة المواطنين في علاقة بجلود الأضاحي. كيف يمكن تثمين جلود الأضاحي والاستفادة منها؟ نحكي على الجانب البيئي والجانب الاقتصادي. سيد سامي يحيى حاضر معنا، رئيس جمعية من أجل تونس نظيفة. سيد سامي صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخيرات والفل وبارك الله فيكم على الاستضافة وشكرا جزيلا.
1: مرحبا بك. عدد كبير من الجلود في الفترة خاصة يوم عيد الأضحى المبارك، فيها من يتم حفظها وفيها من يتم إتلافها من طرف المواطنين، ولكن اليوم احنا الحفظ به ولكن نحكو على الإتلاف، إهدار للثروة نحكو اقتصاديا ثم اضرار بالطبيعة، هل هذا صحيح؟ على امتداد السنوات الفارطة لاحظتم هذا في عملكم كجمعية في علاقة بالجانب جلود الأضاحي؟
2: صحيح، بارك الله فيك. هذه من النقاط المهمة اللي ذكرتهم سيادتك، وهما حاجتين مهمين. أول شيء الاضرار بالبيئة عند رمي هدرا الجلود في الطبيعة، هذه ولات مع الأسف العشريات الأخيرة اللي ولات فيها مضرة برشا، خاصة فترة العيد كما قلت، وين تنجم تعبت قرابة 800,000 جلدة في نفس الوقت في وقت زمني صغير تاع نهارين، اللي تعبت كميات كبيرة، خاصة ما ناس تشري زاد علوش قبل.
1: نعم.
2: وتذبح حتى تحضير لبعض الحاجات اللي بتاع العيد وكل، واللي كانت قبل عادة انه الجلد يقع استغلاله في ديارنا وما يطيشش، وكما كان يعني عنده وظائف اخرى تشتغل.
1: نعم.
2: مع الاسف لكن الوضع الان توا تحتم علينا انه منذ 2018 احنا كجمعية من أجل تونس نظيفة بالشراكة مع المركز الوطني للجلود والأحذية عملنا حملة وطنية لتجميع وتثمين الجلود الأضاحي.
1: نعم.
2: اللي خدمت فترة تقريبا 7 سنوات حتى 2025 عم ناول، واللي ناجم تقول عم ناول مع الأسف البرنامج اندثر لعديد العوامل. كنا وصلنا حتى تقريبا 40% من تثمين الجلود، وهي تعتبر نسبة كبيرة جدا من الحفاظ عليها باش تمشي في مسلك اللي يستغلوا المدابغ.
1: نعم.
2: مع الأسف قلت لك علاش البرنامج هو حتى عم ناول معناها طاح وما عادش موجود معناها بالكدا كما كنا نخدموه قبل، لانه المدابغ والحقيقه تقال
1: مشاكل
2: يعنيوا مشاكل اقتصاديه.
1: نعم.
2: كبيره، وكانت معناها ما تنجمش تقدر على الحمله خاصه في العيد كميات كبيره، وكانوا مشاركين وكانوا يعاونوا في عمليه التثمين باش نقصوا بك النفايات على البلديات وعلى. نعم. على المصبات اللي يمشيوا لها، نظرا هالمشاكل الاقتصادية خلتهم عادش يشاركوا. وهو الحقيقة كانت معناها تقريبا من 3 سنوات رد التالي كانت الوزارة الصناعة تعطي للمدابغ هذوما تراخيص استثنائية.
1: نعم.
2: يعني تعجل تصدير بصفة معناها خاصة الفترة نتاع العيد تعطيهم تصدير باش على الأقل ينقصوا مكل. نعم. المصاريف اللي خدموها لتحضير الجلد.
1: جيد.
2: ملي قص التراخيص الاستثنائية الحقيقة مع المشاكل الاقتصادية اللي عند المدابغ ما عادش ينجموا يشاركوا في الحملة، ورغم المطالب اللي بعثوها للوزارة باش توقف معاهم وكل والحقيقة تقال ما وقعش رد من طرف وزارة الصناعة.
1: نعم
2: احنا سنه
1: نعم.
2: بشراكة بطبيعة الحال مع المركز الوطني للجلود والأحذية عودنا رجعنا شوية الروح للبرنامج هذا الوطني على أساس إن شاء الله في ترتيب البيت وترتيب الوقوف مع المدابغ اللي هي كانت تعاني اقتصاديا باش نعود ورجعوا الحملة اللي كانت قبل يشاركوا فيها تقريبا من 22 24 بلدية داخل التراب التونسي في حملة وطنية. السنة قلنا رجعوا حتى ولو شوية إلى أن السنة القادمة إن شاء الله وترجع حملة كما كانت قبل. السنة عندنا تقريبا 9 بلديات باش يشاركوا في الحملة هذه، ثم معظمهم في صفاقس. صفاقس الحقيقة منذ انطلاق البرنامج بلديات صفاقس معظمهم مشاركين بارك الله فيهم، ثم عندنا سيركوي غادي متاع تثمين وكل ورفع والحمد لله قاعد يمشي بالبداية. وعندنا هنا 3 بلديات في تونس الكبرى، منوبة ودندان ومقرين إن شاء الله لازم بشتغل الحق. على الأقل قلنا إثناء نعود نحييوه البرنامج، وهذا كل في بيت الناس كل كما قلت أنت من بكري البيئة وخاصة التثمين، خاطر هو تدوير اقتصاد. تعرف أنت كي تعمل عملية تثمين ثم نستخدم في الوزن ثم رافعي جلود ثم ترانسبور ثم
1: نعم
2: محروقات معناها وكل ثم عديد الجوانب الباهية.
1: واضح سي سالم.
2: ولكن حبيت حاجة أخرى في نفس الإطار حتى ولو ما نخلتوش للعملية بتاع التثمين.
1: نعم
2: راهو تعرف أنت يوم العيد وخاصة الحشايا اللي تبتيش بتاع العلوش خاصة منها أكل عضوية اللي تمشي، على الأقل المواطنين اللي نجموا احنا نوصيوهم.
1: هذا هو حبيت نسألك أي حبيت نسألك أنا. اليوم ثم انضباط ثم استجابة صح العبارة استجابة واش انضباط استجابة للنداءات متاعكم بالنسبة للمواطنين في الفترة السابقة، كيفاش يتفاعل التونسي مع الموضوع هذا؟ ثم شكون يدعم العمل متاعكم أم أنه أحيانا الأمور ما تمشيش كيف ما حابين؟
2: أي هو راهو دور البلديات في الشأن المحلي خاصة في النظافة كبير برشا.
1: نعم.
2: ويلزم البلديات هي بيدها مع قروب الفترة بتاع العيد يلزموا عملية التحسيس
1: وتحضر برنامج. هو الأغلبية أي هو الأغلبية أي. الحقيقة شفناها مثلا في ولاية قفصة وفي جهات الوسط والجنوب الغربي في طار عمل
2: الإذاعة كانت قبل وعندي بلديات مشاركة
1: هو حاليا العام اللي فات مثلا تم تجربة في معتمدية سند في بلدية سند تجربة جمع الجلود هذه، والحقيقة تقريبا العملية كانت مميزة بنسبة كبيرة وشاركوا فيها الأهالي بالتعاون مع البلدية وتم تجميع عدد كبير من الجلود هذه به. ولكن اليوم دور المواطن بعيدا على المسؤولية مسؤولية تنطلق من المواطن لأنه هو الأول نعم
2: هو الأولاني
1: في دقيقة شنو نقول لهم سي سامي رجاء باش نختم معاك شنو
2: لكم بالنسبة للمواطنين؟
1: نعم
2: الجلد راه خطر يقعد ساعات نهارين ثلاثة باش يقع رفعه، ماذا بيهم كل مواطن يعمل عملية متاع تمليح اللي هي عملية تصبير
1: نعم
2: متاع الجلد باش كن هايرين ثلاثة. أول شيء ما يعملوش ريحة في المنطقة في الحومة وين احنا الناس كل عملية التصبير باش عملية التصبير باش الناس اللي ثم ما تبغى ثم رافعي جلود يحبوا يستغلوه
1: نعم.
2: على الأقل يكون جلد حاضر
1: واضح.
2: إذا أنت ما تبلحوش راو بسخانة هذه الموجودة توا حاليا راو يسد وسمحوني في الكلم في العبارة يدود
1: نعم.
2: وذاك يستحيل باش يقع تثمينه أو استغلاله. إذن إيش فيها باش ناخذوا كيس من الملح الخشينة مش
1: نعم.
2: الأرطبة نحطوه بربي 600 فرنك نشروا علوش تبارك الله ربي يزيد الناس كل
1: نعم.
2: بيك الثمن مش لازم نعود نحكيه على الثمن متاعه
1: نعم.
2: مش نحيره احنا في طريف ملح
1: مواد.
2: نحطوه ونخليه ينشف ونحطوا عليه الملح نتاع شويه من زمان ينشفوا كل شيء صي نجم يخرجوه.
1: والعمليه الكل ما تاخذش 10 دقائق
2: ما تاخذش.
1: نعم.
2: وهكاك لا تقعد الريحه في المنطقه لا راهي عمليه بسيطه جدا.
1: واضح.
2: حطوا غاد يطرح عليه الملح خليه يشيح نتاع شويه من زمان وبعد خرجوا لبرا.
1: واضح.
2: فكان استغلوا. نعم. تمشي للتزبين. يا حبذا وان شاء الله عام جاي يرجع البرنامج بقدر تربي احنا هذا اللي تفهمنا فيه باش نعاود نعملوا برنامج نحييه باكبر بلديات وباكثر مشاركه واذا ما استوقعش استغلاله على خلي يمشي شيء نظيف وما يلوثلناش التربه وما يعملش ريحه وكل شيء.
1: اشكرك جزيل الشكر كل عام وانت حي بالف خير سيد سامي يحيى.
2: فضل.
1: رئيس جمعيه من اجل تونس نظيفه هذه فكره مرحبا. وتوعيه مرحبا. شكرا لك تحياتنا لك ولكل المشتغلين في الجمعيه ولكل المتعاونين معها.
2: ان شاء الله عيدكم مبروك.
1: تحياتنا لك شكرا
2: لكل المواطنين واذاعه قبسه و مواطنين قفصة بالصفة عامة.
1: شكرا لك تحياتنا لك إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: إشهار.
3: يحكيو على علوش مكربت كي العروس، ذيق قعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون، وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة. انتي زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوجودة.com 10 عليلش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.
2: إشهار.
1: مع الناس.
4: مع الناس.
1: الحدث.
4: الحدث.
1: والمشغل.
4: والمشغل.
1: مع الناس.
5: متابعات.
6: متابعات.
7: المتابعات متواصلة في مع الناس. نعمل إطلال على مجلس الإقليم الرابع. ينضم لنا السيد يوسف المعيتي مباشرة من تونس، رئيس مجلس الإقليم الرابع، للحديث عن العهدة الجديدة اللي تحولت إلى توزر صفاقس قفصة ثم توزر. سيوسف صباح النور، مرحبا بك.

0: صح نادي سريال، تحياتي وتحية كل المستمعين والمستمعات إذا قصة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم. إذن عمل متواصل، رئاسة المجلس تحولت إلى توزر بعد صفاقس ثم قفصة وإلى توزر. ناخذ معك فكرة عن الموضوع بعدما استلمتم العهدة، كيف تبدو ملامح المرحلة القادمة بالنسبة للعمل متاعكم على مستوى مجلس الإقليم الرابع؟
0: بالنسبة لي لك رئاسة مجلس الإقليم الرابع حاليا كان هي بطبيعة الناس كنت تعرف كانت في قصة، وتوا حاليا بدلنا في برنامج جديد اللي هو متابعة المجالات المحلية والجهوية على كل ولاية. انطلقنا تقريبا قبل أسبوعين بالتالي على أساس باش نتابع كل مجالات المحلية المكونة الإقليم الرابع من انطلاقا من توزر إن شاء الله بعد قصة وسيد بوزيد وصفاقس. تقريبا بعد عامين متابعتنا البرامج هذه حابين نعمل حاجة جديدة اللي هي محدثة في المجال التقليدي باعتبار حضورنا في المجالس والجلسات كلها اللي هي كانت محلية وجهوية ثم إقليمية إن شاء الله بحول الله.
1: نعم سيوسف، العمل متاعكم كان عمل متواصل باعتبار أنه الإقليم الرابع هو الإقليم، يبدو لي حتى في الحديث مع سيد مولدي نعم مولدي بنصيب الفترة الأخيرة كان حاضر معنا، قال أنه من بين الميزات اللي ينفرد بها الإقليم هذا أنه متشابه وإقليم قوة اقتصادية فيه كل مكونات الاقتصاد.
0: تقريبا مش نقض على كلامك في الرياض اللي هو تاريخيا الاقليم هذا كان معناه مربوط من صفاقس حتى للقصه على اعتبار حجوه التوزر. تقريبا هو قطب متنوع وفيه كل القطاعات كلها متشابهه وقوة اقتصاديه بالفعل. على خط الاقليم الرابع تسمى قاطره من القاطرات الاقتصاديه،
1: نعم،
0: الخدماتيه، الفلاحيه، السياحيه، على في المكونات الكامله باش تكون بادر مبادر النجاح ان شاء الله كاقليم بحول الله.
1: نعم نرجع معك الى توزر باعتبار كذا على توزر. ناخذ معك فكره عن العمل في توزر الفتره الاخيره بالنسبه لكم في الاقليم الرابع. يهمنا صحيح الاقليم الرابع كامل، ولكن نخصه شويه باعتبارك حاضر معنا عن مجلس الاقليم الرابع صحيح، ولكن على توزر ناخذ معك فكره على ابرز المحاور اللي دولتوا فيها في علاقه بالعمل بالنسبه لمجلس الجهات والاقاليم عن توزر.
0: بخصوص ولاية توزر، نعم، متابعتنا تو بريسك عن تقريبا عن عامين ونصف مع المجالس الجهويه المحليه طلعنا اكثر واخذنا فكره اكثر المشاريع ونراو فيه تو كل معناها على مستوى الجمهوريه المشاريع المعطله باعتبار معناها الحاجات اللي كانت معطله نشوف المشاكل اللي وسطها شنو هي العوائق اللي فيها، واكثريه المشاريع اللي هي برامج التنميه المندمجه، برامج التنمويه الجهويه باتصالنا معنا من السلطات الجهويه والمحليه مكنونا من المعطيات اللازمه، المشاريع وين وصلت البرامج تامه معنا بتبعتنا تو انطلقنا من معتمديه القيش ذات حال نوجه له تحيه للمجلس المحلي بالقيش،
1: نعم،
0: حبينا نعرفوا هالمعتمديه هذه المشاكل شنو هي معناها، وان شاء الله بالربط ما بيننا وبين السلطه كل المحليه والجهويه بحول الله تتحل ان شاء الله.
1: نعم في توزر التركيز اكثر على القطاع السياحي ثم الفلاحي، والى الفلاحي ثم السياحي والحركيه بالنسبه للمطار. هل من مشروع قابل او من مشروع قريبا وينطلق والا انطلق وبدات ثمره عمل مجلس الاقليم الرابع تظهر من خلال المشروع؟
0: هو تو من ضمن المقترحات اللي هي مثلا على توزر.
1: نعم
0: الو
1: نسمع فيك.
0: من ضمن المقترحات اللي هي على توزر،
1: نعم،
0: من حكيت على المطار، المطار الدولي بتوزر نفطه باعتبار هي توزر قطب سياحي تو فعليا هنا صار معنا تقول تهيئه جديده والانطلاق نتاع المستشفى الجهوي بنفطه كيف الاشغال انطلق على الاتفاق مع المقاول،
1: نعم،
0: وتقريبا ما زلنا نركز شويه على مثلا معبر الحدودي بحزوه نحبوا نعملوا منطقه تبادل بدينا بين القطر الجزائري،
1: نعم،
0: ثم برشا برامج اخرى لمثلا المشاكل الفلاحيه اللي هي على مستوى ابار الري على توزر الكل، وكما نعرف تونس لما عندنا شوي عزوف على المقاولات وكل شيء مشكورين السلطات الجهويه تو تحركت على خاطر الابار مهمه ومهمه ومهمه جدا بالنسبه لولايه توزر باعتبار زراعه الفلاحه ككل تعتمد على النخيل.
1: نعم
0: وبحول الله
1: به العمل بالنسبه للاقليم الرابع. نرجع معك شويه لتالي المجلس الاقليم الرابع. ثم عمل تشاركي مع بقية الأقاليم سيوسف، بديتوش تنسيق مثلا مع الأقليم الثالث والأقليم الأقرب لكم من حيث تشاركوا معها في عديد المواضيع؟
0: هو في تقريبا على مدة أسبوعين التالي عملنا جلسات مع السيد ولي القصري في علاقة مع الأقليم الثالث،
1: نعم،
0: والأقليم الأول،
1: نعم،
0: أنا بعد دعوة توجهتنا من الأقليم الثالث في علاقة مع بعضنا عملنا جلسات، هو جلسة تعدت في رمضان وكانت فرصه اولى للتعرف على المشاريع. مثلا يعني يمكن المشاريع الرابطه بين ولايتي قفصه والقصرين سيدي بوزيد والقيروان، الساقس المهديه خاصه في البنيه التحتيه على مستوى الطرقات. وعملنا جلسه مع بالتشارك بطبيعه الحال مع حتى السلطه التشريعيه مجلس الشعب بحضور عضوي، وتقريبا جمعت الجلسه هذه اكثر من 13 نائب مجلس اقليم ما بين اقليم الاول والثالث والرابع.
1: جيد، تم شنو تم التباحث اكثر على شنو بالضبط تركزتوا؟
0: اكثريه البرامج اللي كنا مركزين فيها التنوع الاقتصادي كله مربوط بالبنيه التحتيه اللي هي الطرقات.
1: نعم.
0: مثال مثلا الطريقه الوطنيه اللي موجوده تو، الطريقه السريعه اللي باش توصل ان شاء الله على قريب الجنه، ماذا بينا تكون على قفصه الطريقه عدد 14 قصرين قفصه، الحاله تاع تستدعي التدخل حاليا معناها بالتقريب بين الجهات بين قفصه وقصرين سيدي بوزيد صفاقس
1: نعم.
0: المهدي.
1: نعم، وهذا مهم. نعم، باش نختم معك يوسف، تفضل. على مستوى مجلس الاقليم الرابع للساده المستمعين في توسر، شنو تقول لهم على مستوى بعض، لانه تقريبا المرحله القادمه هي مرحله ديما صراع ما بين قوسين، والاشكاليات كلها على الماء وماء والفلاحين وقصان الماء، والاشكاليات هذه تعودنا بها في كل صيف تظهر لهم.
0: هي اصبحت بها الحال. نعرفوا الفلاحه وكيف نعرفوا المده اللي تعديت ومدات صعيبه على خاطر السياحه، كيف نعرفوا اكثر حاجه مشكله اللي الفلاحه.
1: نعم.
0: بهذا الحال مع المستوى الاقتصادي والا كورونا اللي كان لها تاثير بارش خير.
1: نعم.
0: فلاحه نجيرها يحب هكا الماء ديما للغابه نتاعو موجوده.
1: نعم.
0: ومن حق على خاطر هذاك المورد الرزق اللي معتبر الاول في توزر.
1: نعم.
0: قصان الماء ماهوش قصان الماء، بالتعاون بحول الله مع السلطات الجهويه المحليه احنا باش نكونوا رابط بيناتهم، وبحول الله هي مرحله وباش تفوت
1: ان شاء الله كل خير. نحيو من خير لكل مستمعينا. سي يوسف يعطيك الصحه على مرورك معنا اليوم.
0: تحيه ليك والفريق اللي عامل معك.
1: شكرا ليك، عيدك مبروك ولكل مستمعينا في تونس.
0: مبروك
1: تحياتنا ليك، بارك الله فيك على حضورك معنا اليوم.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: الحادية عشر صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية. يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التربية استعدادا للوقوف بصعيد عرفة في 9 من ذي الحجة غدا الثلاثاء. دعا الديوان الوطني للتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير في فترة عيد الأضحى بالامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحية لما تسببه من أضرار بيئية، فضلا عن تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح، وأوصى بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات. أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري أهمية تنويع الشراكة الاقتصادية لتونس، وأشار إلى أن 73% من المبادلات التجارية تتم حاليا مع أوروبا، وأشار إلى أن تونس تحقق فائضا تجاريا إيجابيا في المبادلات التجارية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء بفضل ارتفاع حجم الصادرات. نظمت سفارة تونس لدى البرازيل بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات والغرفة التجارية العربية البرازيلية تظاهرات ترويجية لزيت الزيتون والتمور التونسية على هامش الدورة 40 للصالون الدولي بمدينة ساو باولو. وتعد المشاركة التونسية في الصالون الأكبر من نوعها بالنسبة لدولة عربية وأفريقية منذ إحداثه، وفرصة هامة للتعريف بجودة زيت الزيتون والتمور التونسية، حيث تم عقد لقاءات بين المؤسسات التونسية المصدرة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والموردين البرازيليين في قطاع الصناعات الغذائية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة الاثنين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف مصاب منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لن تفرض رسوما على عبور مضيق هرمز وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
5: مع الناس الحدث والمشغل. مع الناس.

0: متابعات. مرحبا بكم من جديد. المتابعات تاخذنا الى قفصة، وين موجودة زميلتنا مفيدة ابو ملاسة كالعادة. نعمل اطلالة على السوق الاسعار قبل يومين من عيد الاضحى المبارك. مفيدة صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور رياض، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا الكرام. نهارين قبل العيد أكيد باش نعملوا إفلالة على الأسعار، أسعار عيد الإضحى. ما خلطناش على السوق الأسبوعية رياض اللي كانت موجودة اليوم في رأس الكيب، احنا مشينا للسوق الموسمية أو الرحبة اللي تحت الجنترة متاع بياش. ثم حركية في الحقيقة رياض، حركية نجم نقوله متوسطة كي نشوفه مقارنة بالأعوام اللي فاتت. في العادة هذه يبدأ موجود برشا عرض وطلب، ثم حركية محتشمة الحقيقة في الرحبة بتاع جنترة بياش. احنا مش نعملوا بكم جولة ان شاء الله، نبدأ بأول تاجر موجود لهنا. مرحبا أخوي، صباح النور، مرحبا بيك.
2: عشك يا مزيد،
1: شدي الحركية مصباح من اللي بدينا
2: نقص شوي ولا نقص بيو نقص شوي فماش يا ريما فماش كل شيء،
1: والعرض موجود
2: شوي حد العرض العرض ناقص وطلب ناقص.
1: احنا نشوفوا عندك السلعة نقولوا احنا متوسطة معناه، وهذو ما اناسي
2: بكور واناسي
1: والبيع بالكيلو بال
2: من 12 ونص ل 15 ونص بس يوم كل موجود
1: من الصباح تقريبا. ثم بعتوا استفتح
2: انا كابدان انا استفتح كابدان 10 مازالوا كابدان
1: الاسبوع اللي خارج اكثر خمسون
2: خارج من دعم من 17 ميال لزوز ونص
1: هذا العلوش علو وفما عليه معناها ثم تكون ناس تشري بسوم
2: ناس كنت تشري بسوم هذاك تشري من 17 ميال 18 ميال زوز ملايين هذيك
1: هذه الاسعار اللي خارجه. خلينا نواصل، مرحبا بك. كما قلنا اليوم احنا في الرحلة بتاع الجنترة مقارنة بالأيام اللي فاتت الأسعار والعرض
3: مالي الأسعار ياسر على المواد 103 كيلو
1: ما نقصدش على أيام اللي فاتت
3: بالعكس قاعد يزيد قاعد يزيد كيلو ب 103
1: يعني تقريبا كيلو
3: 103 عند الجزار يشري عند الجزار 25
1: اليوم المواطن الطبقة المتوسطة
3: مواطن مع قادر قادر يحط مليون ونص مع قادر يشرع له
1: شديد ولا مزيد؟
3: أنا شريت بلا سنة مليون ومئتين
1: شكرا لك إن شاء الله عيدكم مبارك. نواصل جولتنا، مرحبا بك.
2: بيك عايش
1: شريت ولا مزل؟
2: شريت
3: شريت في جافي شريت في جافي
2: ملي مازال عندي هذا رخيص شريته بس ماشي دواتني في زوزون
3: تعلمت في الدار وخديت وربي.
1: عندك مو خاطر برشا باش يسمعونا يقولوا احنا ما عندناش معني اي سباس نجم ربي
2: ما عنديش دار وني ربي ولا
1: اي عندك انت جنه
2: صغيره؟ لا لا عندي دور عندي كل هيك مرات
1: انه هذه مثلا خطه بديله
0: مفيدة مفيدة مفيدة
1: تاخذ في فكرة على سؤال بين مثلا الأربعة اللي فاتت واليوم ثم
0: مفيدة
1: تغيرت الأسعار
2: لا
0: نظرا لجودة الصوت نعتذر أكيد من زميلتنا مفيدة ومن ضيوفها الكرام الموجودين معها مباشرة. الصوت في الحقيقة ثم برشا ريح وثم الصوت مش واصل كما يجب. تحياتنا ليك مفيدة، يعطيك الصحة. احنا مازلنا مواصلين معكم، هذه فكرة أولية بطبيعة. المتابعات مازالت متواصلة عبر موجة إذاعة قفص.

0: متابعات
1: متابعات
2: مرحبا بكم. المتابعات متواصلة عبر موجة إذاعة قفصة في توقيت 20 دقيقة بعد 11. وجهتنا إلى القاسرين، نحكو أكثر على عمل الأطباء البياطرة خلال فترة عيد الأضحى في القاسرين. توا 25 درجة سخانة في القاسرين. حاضر معنا عميد الأطباء البياطرة في القاسرين بروفيسور رؤوف الذوادي. دكتور أهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: مرحبا، مرحبا بكم ومرحبا بك مستمعي إذاعة قفصة.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة. نعم تفضل سيدي.
3: أنا عميد الأطباء البياطرة، أنا العماد الوطني للأطباء البياطرة في تونس.
2: نعم تونس تونس صحيح. نعم به ناخذ معاك فكرة دكتور رؤوف على العمل اليوم في كل جهة. في تونس ثم فريق كامل من الأطباء البياطرة موضوع على ذمة المواطنين، كل جهة ثم ليستة موجودة خدمة للمواطنين. ناخذ معك أكيد. فكرة عن الموضوع، العمل متاعكم في عيد الأضحى كيفاش باش يكون عمل، والمهمة بالضبط التي توكل لهذا الفريق شنية بالضبط؟
3: وحاطين على ذمة المواطنين إن شاء الله في عيد الأضحى إن شاء الله ثم قائمات تاع أطباء بياطرة في الولايات الكل، سواء بياطرة خواص بياطرة يخدموا حكوميين.
2: نعم.
3: باش يتصلوا بهم عند الحاجة ولا عند الضرورة، اللي عنده مشكلة في العلوش متاعه وعنده حاجة ماش عادية في العلوش نجم يتصل بالطبيب البيطري باش معناها يعاون ويعطيه شنو يعمل بالضبط.
2: نعم بالضبط، تدخل وين بالضبط، وين شنو نجم يسأل إذا كان حاضر معاه ولا استحق.
3: كي يلقى حاجات مش عادية في الضحية فهمتني، نجم يتصل وقت الطبيب البيطري يعطيه اسكو نجم ياكل اللحم هذاك ما ياكلوش، الكبد القلب الرئة مثلا فيها كان فيها إصابات، يولي يتصل بالطبيب البيطري باش يوجهه.
2: ملاحظات هذه واضحة من الأول معناها في الأضحية.
3: هو سمع حتى سمع أطباء بياطرة مش يخدموا في الليزاباتوار معناها في المسالخ.
2: نعم.
3: يوم العيد مش يجوا أطباء بياطرة موجودين باش يخدموا في المسالخ ويوجهوا إن شاء الله المواطنين بخصوص مع الأضحية متاعهم الكركاسة والليزابا معناها الكبد القلب الأمعاء، ما يشوفوا معاهم وكان ثم إصابات ولا حاجة يقولوا اسكو اللحم هذا عادي نجم يأكله ولا مش عادي.
2: واضح. بالنسبة للذبح وحفظ اليوم اللحوم والأحشاء السادة المواطنين شنو المنصوح؟
3: المنصوح هو ثم سموا احنا دي تدريك معنا قبل الذبح 24 ساعة.
2: نعم.
3: لازم يعملوا مع اللغة العربية يسموها الحمية المائية، معطوه كان الماء 24 ساعة العلوش يرتاح.
2: نعم.
3: في بلاصة باهية مهاوية وما يعطوه كان الماء، ما يعطوش ولا علفة ولا قرط ولا تبن، فهمتني، يعطوه كان الماء.
2: واضح. به دكتور تفضل سيدي نسمع فيك.
3: هي تذبح بصفة سريعة الذبح، وبعد ما يفرغ العلوش من الدم تم عملية السلخ وفرغ الأحشاء ولا معاه.
2: نعم نعم. مع أيضا توفير المكان المناسب.
3: المناسب زي ما كان نظيف ومهوي.
2: نعم دكتور، هذا على مستوى العمل اليوم حسب ما نشوفه ثم قائمة مضبوطة بالنسبة للأطباء البياطرة اللي باش يكونوا على ذمة المواطنين، ولكن أحيانا مثلا في جهة من الجهات أو في معتمدية من المعتمديات ثم طبيب واحد، تماش اليوم فكرتوش في طريقة أخرى مثلا استعمال وسائل الاتصال الحديثة واتساب وإلا نعم، هل هناك موجود هذا الموضوع في علاقة ديما
3: موجود؟ أنا حاطين على ذمة المواطنين إن شاء الله. العمادة مش تحبس أنا بيان، العمادة في أنا قائمة تاع أطباء بياطرة، نفس الشيء على مستوى الولايات.
2: نعم.
3: ثم قائمة تاع أطباء بياطرة نجم يتصل به وينسق معاه، مثلا مش باش يجي على عين المكان باش يشوف له الكركاس ولا معاه.
2: نعم.
3: ينجم ينسق مع الطبيب البيطري يبعث له حتى تصاور. انا بار اكزومبل من اول ثم شكون اتصل به من الاصدقاء بعث لي تصاور على واتساب، انا شفت متصاور وعطيته شنو ينجم يعمل بالضبط.
2: لهنا ديما ندخلوا في النتيجة في القراءة، أي في القراءة، لأن التكنولوجيا مش باش توريك حاجة، هاي نجم تكون بالفلتر ومخدومة بالقدا.
3: باش يصور
2: هذاك علاش
3: توجه هو على الأقل توجيه.
2: نعم وهذا هو، احنا ديما في إطار المزاح لغير، ولكن اليوم راهي ثم تطبيق مش بالضرورة يكون حاضر بحذاك، هذا هو اللي حابين نوصلوا له، أنه تطلبوا باش يكون لازم يكون بحذاك، لأنه في معتمدية أكثر من مواطن نجم يحتاج الطبيب البيطري الحضري. هذاك علاش اليوم راهو الاستغلال الطرق الاتصال الحديثه باش تواصلوا مع الاطباء البيطريين اللي موجودين على ذمه القائمه اللي حددتها عماد الاطباء البيطره، وتلقوا فيها كل الاستفسارات. شنو تقول للساده المواطنين وايضا حتى الاطباء البيطره اليوم في علاقه بالعمل هذا اللي هو عمل تشاركي خدمه للصحه والمصلحه العامه للفتره هذه ان شاء الله؟
3: بالنسبه نحن البياطرة احنا موجودين على ذمه المواطنين ان شاء الله، عمل تطوعي
2: نعم
3: باش نوجهوهم، وبالنسبه للمواطنين يحاولوا معناها يكونوا متعاونين سنة مع البياطرة مع اعوان البلديات على الاقل، فك تسكي نقولوا احنا لك الوسخ تاع الذبايح
2: نعم.
3: الجلد فهمتني، معناها تسكي لي فيسير كونتوني تاع لي فيسير اكل ماك اللي يحاول الفرد يحاول يلموه على الاقل في بلاصه واحده تجميع الفضلات هذه باش يتم رفعها بسرعه من قبل اعوان البلدي.
2: احنا نحيوك، نخليك كلمه الختام دكتور رؤوف الذوادي، تفضل.
3: ان شاء الله عيد مبروك على التوانسه كله على الامه الاسلاميه، وربي يحمينا يحيينا المسائل ان شاء الله.
2: شكرا لك، يعطيك الصحه.
3: وانا موجه ذمتكم لكل استفسار.
2: شكرا، يعطيك الصحه على حضورك معنا بروفيسور رؤوف الذوادي عميد الأطباء البياطرة، كنت حاضر معنا للحديث عن هذا الموضوع في علاقة بالأضحية والعمل بالنسبة للأطباء البياطرة اللي موجودين على ذمة السادة المواطنين في قائمة مضبوطة فيها أرقام التليفونات. رجاء أنا لتسهيل العمل زادة، مش في أي لحظة أو مش في أي حكاية لازمنا، ولكن في مسائل تستدعي التدخل فعليا والاستفسار، لأنه موجود الطبيب هذا على ذمة أكثر من مواطن في معتمدية يكون العدد متاع سكانها كبير برشا احيانا في كيف ما موجود في جهه الوسط والجنوب الغربي. ودائما كل عام وانتم حيين بألف خير.

0: متابعات.
1: تحياتنا لكم من جديد. المتابعات متواصلة إلى بلدية سيدي عيش. تنضم لنا المكلفة تسير بلدية سيدي عيش سوسن القاسمي. حاضر معنا مدام سوسن. صباح النور. أهلا وسهلا.
2: النور. صباح الورد سيدي. أهلا وسهلا.
1: شكرا لك. يعطيك صحة على حضورك معنا اليوم. حديثنا ياخذنا إلى الاستعدادات لعيد الأضحى. اليوم سبيسيال عيد الأضحى، ولكن متابعتنا للعمل اللي تقوم به كل الجهات البلدية. منذ بداية الحصة حكينا على تثمين الجلود، وحكينا على أنه النقاط هذه تكون موجودة، والبلديات ضبطت مخطط خاص للعمل في خلال عيد الأضحى. نأخذ معك فكرة عن الموضوع، كيف استعدت بلدية سيدي عيش لهذا الموضوع؟
2: شكرا لك على الاستضافة. قبل كل شيء فرحانة برشا بتواجدي معكم.
1: مرحبا.
2: احنا كسيدي عيش، كبلدية سيدي عيش، كما سائر البلديات في كامل أنحاء تراب الجمهورية، عندنا استعدادات نقوم بها قبل حلول عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يجعله مبارك على كل التوانسة. نكفوا من العمليات، من حملات النظافة معناتها العادية ولا البرنامج اليومي لرفع الفضلات. نقوموا ب الفرق للقضاء على النقاط السوداء المتواجدة يمكن داخل المنطقة الترابية. ثم انه بمعناتها حلول يوم العيد قمنا بتركيز مجرورات في رؤوس الانهج اللي فيها احنا بصفه خاصه، خاطر يمكن سيدي عيش عندنا مشروع نتاع تعبيد قاعد ينجز المده هذه، فانه الشوارع نتاع عيش كالرسابل معناتها انت ما تنجمش تركيلي فيها معناتها الوسائل ولا معدات النظافه الخاصه بالبلديه. فارتأينا انه يتم تركيز مجرورات في راس كل نهج.
1: نعم.
2: وعلمنا المواطنين الطريقه هذه، هكاك يقوموا هما بوضع يعني فضلات نتاعهم في اكياس مغلقه.
1: نعم.
2: ويرموها في وسط المجرورات هذه، وبعد تقوم البلديه برفعها في الابداء.
1: نعم.
2: اليوم في العيد ان شاء الله شترجع الوتيره العاديه لرفع الفضلات. ثم اجراء اخر قمنا به انه في كيفيه التعامل مع الجلود، قمنا بحمله تحسيسيه توعويه لكافه المواطنين كيفاش يتعاملوا مع القيمه هذه اللي هي نعتبرها يعني مهدوره يعني في جهه قفصه. للامانه ما زلنا معناتها ما ثمناش المقدر هذايا.
1: ثم محاولات تقريبا، ثم محاولات كنا نحكو مع سيد سامي يحيى رئيس جمعية من أجل تونس نظيفة، كان حكاها قالوا ثم جهات مثلا حاليا في الحملة اللي موجودة فيها، قال تقريبا 9 ولا 12 بلدية انخرطت، قال ثم محاولات في بعض الجهات من بينهم.
2: نعم. الاتصال راهو بالبلديات معناتها، والله احنا بالعكس احنا من مذابينا يكون ثم جهة هي اللي تاخذ الجلود هذه، احنا جست ما تنجمعوها وهما ياخذوها من عندنا. للامانه الى حدود العمل الفارط يعني ما صارش تعامل مع الجمعيات هذه. احنا دونك شفنا انه من المفروض انه على الاقل، خاطر تعرف حتى عندها هي تاثير سلبي على صحه المواطنين وعلى راحتهم.
1: نعم.
2: فانه اكدنا عليهم انه يتم يعني تمليحها معناتها بطريقه تمليح الجلود ووضعها في اكياس محكمه الغلق، ومعناتها رميها في الحاويات المخصصه لها يعني مش مع بقيه الفضلات المنزليه. وحتى توقيت الرفع نتاعها يعني باش يكون توقيت خاص بها هي، معناتها هذا الكل مع ارتفاع حراره الطقس، واحنا توا معناتها داخلين على موسم فصل الصيف، فانه قد يكون عنده تاثير معناتها مش مستحب. على هذا انا ماذا بيا لو كان في المستقبل تكون الجمعيات هذه يعني تحاول انه احنا مدين يدينا وماذا بينا لو كان يصير التعامل معاها.
1: نعم.
2: باش يتم على الاقل تثمين
1: هم يطلبوا الا احنا ثمش امكانيه احنا نحطوكم من كونتاكت اذا كان ثم.
2: ما عندي حتى مشكل انا ما تمش الاتصال.
1: احنا كان حاضر معنا هو سيد سامي يحيى منذ قليل في بدايه الحصه حكى على الموضوع هذا قال ما تمش عدد كبير ولكن احنا بطبيعه نتواصلوا معاكم ومعاهم واذا كان هكا نحطوكم في اتصال مباشر ضمانا كما ذكرتي لصحه الناس ولتثمين هذه الثروه.
2: جدا نعم. يعني هي كما تعرف هي ثروه مهدوره بالفعل معناتها راهو يعني حاجه عندها قيمتها وعندها يعني تنجم تتركل وتنجم تستعمل يعني في برشا مجالات أخرى مفيدة للإنسان. احنا هذه نشوفها انها معناتها اذا كانت تهدر وانها اذا كانت ترمى في ان يكون نهايتها مصب الفضلات هذا ناهيك على يعني كما كنا نحن
1: الاختر متاعها بعد ايضا باش تولي حشرات سامة باش تولي. نعم.
2: فانه من المستحسن انه يتم توجيهها الى جهات تستنفع به. احنا ماذا بينا لو كان يتصلوا بينا مازال عندنا الوقت اذا كان عندهم هما برنامج او رؤيه فاحنا بابنا مفتوح وماذا بينا بالعكس نثمنوا الثروه هذه.
1: احنا مباشره بعد الحسن عاونوا نتواصلوا مع سيد سامي يحيى ونحطوكم في اتصال مباشر واللي فيه مصلحه بالطبيعه للجهات الكل. احنا نحبوه هذاك هو دورنا انه نحاولوا ننسقوا اكثر ما يمكن ونقربوا وجهات النظر لما فيه مصلحه البلاد هذه الكل ان شاء الله. باش نختم معاك في علاقه بالتدخلات نتاع البلديه في سيدي عيش ثم حمله لمقاومه الحشره القرميزيه نعرف الفتره الاخيره مع ارتفاع درجه الحراره اصبحت احيانا تغزو المنازل وثم قلق من طرف المواطنين حول هذا الموضوع. كيف تفاعلت بلديه سيدي عيش مع هذا الموضوع سيده سوسن قاسمي؟
2: هو فعلا بالنسبه للحشره القرموزيه هذه معناتها ظاهره تكاد تكون اكتسحت يعني كامل المنطقه الترابيه رجع لنا بالنظر. هو موضوع جديد قديم. احنا كبلديه راهو تعاملنا مع برشا جهات اخرى تكثفت فيها الجهود وبرمجنا معناتها حطينا برنامج للتدخل. فما مشكورين الفلاحة والتجهيز عاونونا بالمعدات الثقيلة كيما التراكتوبيل ولا كيما زادة الشاحنات. فلاحين زادة راهو يعطيهم الصحة ولاد الجهة قاموا بتوفير جرارات الخاصة بهم لرفع هذه يعني المخلفات. التعامل مع يعني شجرة الهندي هذية والظلف اللي هو المصاب يعني قمنا باتباع التعليمات اللي وردت علينا من طرف خلية الإرشاد المحلية بسيدي عيش. الحقيقة احنا فما تدخلات صحيحة تصير يعني تلقائية من طرف البلدية يعني حسب معناتها الأولويات ولكن زاد انظرنا في برشا تشكيات جبنا من طرف مواطنين يعني تباعا يصير التدخل والبرنامج مازال متواصل.
1: نعم. احنا نحيوك يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم سيدة سوسن قاسمي. هذه فكرة من بلدية سيدي عيش وكل مستمعي سيدي عيش عبر موجة إذاعة قفصة في تونس ولا خارج حدود الوطن نحيوكم. إن شاء الله عيدك مبروك يعطيك الصحة دائما سيدة سوسن قاسمي في الخدمة ديما تلبي النداء في الحقيقة.
2: شكرا لكم
1: برشا
2: على الاستضافة وإن شاء الله عيدكم مبروك نتشكر.
1: تحياتنا لك بارك الله فيك على حضورك معنا اليوم.
0: مع الناس مع الناس الحدث الحدث والمشغل والمشغل. مع الناس

وصلنا إلى ختام هذا العدد من مع الناس. تحيات كل الزملاء اللي أمنوا هذا الموعد المباشر: صدقي عارفة في الإخراج الفني، زميل على رضواني في الإخراج الرقمي، وسامي الحراثي من غرفة الهاتف المفيدة، من للأسف في الأعداد، ورياض الحدود. يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة كفصة. إلى اللقاء.

0: إذاعة جفصة محبة دينا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. تذكير دائما بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم 2026 اللي يدور في كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك انطلاقا من 11 جوان القادم. المنتخب التونسي في هذه الأونة يتربص في مدينة طبرقة قبل ما يتحول إلى أوروبا إلى بلجيكا لخوض زوز مقابلات ودية في بلجيكا. المباراة الأولى يوم 1 جوان ضد المنتخب النمساوي، ثم يوم 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي، اختبارات قبل الرسميات اللي باش تكون في كأس العالم 2026. آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، الجامعة التونسية لكرة القدم كانت أعلنت رسميا عن تعيين الدكتور فيصل الخشناوي رئيسا جديدا للإطار الطبي للمنتخب التونسي، تعويض للدكتور سهيل الشملي إثر تعرضه لوعكة صحية حادة. بالنسبة كذلك الإطار الفني تقرر رسميا تعيين السيد مورغان أنسيان في خطة محلل أداء خاص بالمنتخبات المنافسة. كذلك وصل عدد اللاعبين الموجودين حاليا في مقر تربص المنتخب التونسي بطبرقة إلى 19 لاعب، من المنتظر أن يكتمل النصاب اليوم بوصول الملاعبية السبعة اللي مازالوا، اللي هما علي العابدي، عمر الرقيق، حازم المسطوري، معتز النفاتي، سيباستيان تونكتي، حنبع المجبري، ريان اللومي. في كذلك أخبار التدريبات، المنتخب التونسي تقرر فتح الحصة التدريبية اليوم الخميس 18 مايو أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية لإجراء حوارات وتصريحات مع اللاعبين انطلاقا من الساعة 5 مساء بملعب تمرين أحد نزل مدينة طبرقة. في كأس تونس لكرة القدم النهائي باش يدور يوم الأحد القادم 31 مايو العشية في ملعب رادس ما بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. اليوم فما اجتماع بمقر الرابطة الوطني المحترف لكرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم باش يتم تحديد شكون الفريق اللي يستضيف الفريق الآخر في كأس تونس في النهائي. قبلها نهار السبت 30 مايو مباراة نهائية لربط المحترف الثاني، شكون الفريق اللي باش يصعد الى المحترف الاولى لكره القدم، كيفاش باش نعرف زوج فرق باش تلعب نهائي نهار السبت من خلال مقابله اليوم العشيه. اليوم العشيه زوج مقابله في شكل نصف نهائي اليوم في الاربعاء في حمام لمف، نادي حمام لمف مع مستقبل القصرين، تحكيم امير لوسيف، حكم الفار محمد علي قرويه، واليوم كذلك في نفس التوقيت في ملعب جابس الملعب الجابسي واتحاد تطاوين، حكم نضال بن الطيف والحكم الفار امير العيادي اللي باش يفوزوا زوج فرق اليوم يلعبوا نهائي يوم السبت من اجل الصعود الى المحترف الاولى لكره القدم. قبلها كذلك يوم الجمعه في ملعب المونستير مصطفى بن جنات الجمعه 29 مايو في الاربعاء لقاء تقدم ساقيه الدير، وملحه ممسوسه لقاء من اجل التتويج ببطل الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. هذه اهم الاخبار الرياضيه، الى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: انتصف النهار في تونس. من إذاعة قفصة هذا الآن موجز الأخبار. انتهت بمعتمدية سيد عيش من ولاية قفصة الأشغال الهادفة إلى إعادة تهيئة شبكة مشروع الماء الصالح للشراب الكربة الذي سينتفع به أكثر من 800 مواطن، ويتكون المشروع من خزان مائي ومحطة ضخ إلى جانب بناء أكثر من 60 منشأة مائية إلى جانب عدد من المكونات الأخرى. تشمل التدخلات الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتوزر خلال الفترة الحالية تهيئة 5 كيلومترات من الطريق الوطني عدد 16 في جزئها الرابط بين حامة الجليد وتمغزة وإصلاح الحفر على هذه الطريقة. تحتضن تونس العاصمة من 23 إلى 25 من شهر جوان القادم فعاليات الدورة الثانية من المدرسة الصيفية الدولية التي تنتظم هذا العام تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتوليدي في مطابقة البرمجيات وصيانتها وأمنها، وتهدف التظاهر العلمية إلى مناقشة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات المتسارعة في مجالات التشريعات ومعايير السلامة. نظمت سفارة تونس لدى جمهورية البرازيل الاتحادية بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات والغرفة التجارية العربية البرازيلية يوم الجمعة الماضي، نظمت تظاهرة ترويجية لزيت الزيتون والتمور التونسية تحت عنوان نكهات تونسية 2026، وذلك خلال الدورة الأربعين للصالون الدولي 2026 المنعقد بمدينة ساو باولو في البرازيل. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد أكثر من 900 حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا عفى الله الجميع في الكونغو الديمقراطية، وقال مدير عام المنظمة إنه تم التأكد من وجود أكثر من 100 إصابة مؤكدة بالمرض. أفادت أمس مصادر أمنية باكستانية بأنه تم القضاء على 16 مسلحا خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن في أحد مناطق إقليم خيبر الواقع شمال غرب البلاد. الموجز انتهى، والمشهد اليوم ينطلق بعد قليل مع ثريا بن محمد وعبد الرحمن التويتي.
3: شكرا لك أحمد، تحية طيبة لي ولكل مستمعي إذاعة قفصة. الموعد الإخباري القادم إن شاء الله بش يكون في تمام الواحدة ظهراً.

0: أهلا مرحبا بكل مستمعينا الأعزاء، تحية طيبة لكل من اختار مرافقتنا عبر موجة إذاعة قفصة في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم اللي تواصل معاكم حوالي الساعة. في البداية نحيي زميلي صدقي عارفة اللي رافقني تقنيا علاء الدين رضواني في القاعة الفنية، وكل عادة حاضر معنا سي عبد الرحمن التواتي، تحياتي ليك سي عبد الرحمن في التحليل والنقاش في حصتنا اليوم.
1: مرحبا ثورية، تحية ليك، تحية لخونا صدقي، تحية للسادة المستمعين الأعزاء، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، وهذا أسبوع فيه عيد، إن شاء الله عيد مبارك للجميع.
0: إن شاء الله كل عام والكل بألف خير. إذا مواضيع عديدة كما تعودنا سي عبد الرحمن في المشهد اليوم، منها الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. جمعية تونس للسلامة المرورية تصدر تحذيرات وتوصيات لمستعملي الطريق لضمان السلامة على الطرقات. اليوم مش نطرق أيضا إلى أهمية إطلاق تونس أول يوم وطني لصحة الأم تحت شعار من أجل أمومة آمنة. أكثر من 100 لقاء أعمال ثنائي في ميلانو لتعزيز الشراكات في قطاع النسيج والملابس ودعم تموقع قطاع النسيج التونسي في السوق الإيطالية. في فقرة عين على الجهات باش نعود بالحديث إلى احتضان مركز رعاية الأم والطفل بالقصرين لفعاليات اليوم الوطني الأول لصحة الأم تحت شعار من أجل ولادة آمنة. وفي فقرة ضيف اليوم باش نتحدث عن تدخلات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلك. هذه أبرز المواضيع في حصتنا اليوم، والبداية كالعادة مع فقرة عين على الأحداث.
2: عين على الأحداث.
0: في فقرة عين على الأحداث، واستعدادا لعيد الأضحى المبارك، جمعية تونس للسلامة المرورية تصدر تحذيرات ومجموعة من التوصيات لمستعملي الطريق لضمان السلامة على الطرقات. سعيدة باستقبال ضيفتنا سيدة عفاف بن غنية، رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. مرحبا بك سيدة عفاف.
3: مرحبا لالا، مرحبا، تحية ليك ولكل مستمعين ذات قفصة.
0: شكرا ليك. إذا باش نستغلوا هذه الفرصة سيدة عفاف باش نتحدثوا عن جملة من التوصيات اللي اليوم من المهم أن نذكروا بها كل مستعملي الطريق لضمان السلامة على طرقاتنا خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
3: في إحدى مسبقاتنا إن شاء الله عيد مبروك على كل تونسيين وعلى كل المواطنين نتاعنا خارج أرض الوطن وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. وإحنا كل عيد نبدأ فرحانين ونبدأ متخوفين علاش؟ عن الكثافة المرورية اللي تشهدها طرقاتنا من التنقلات نتاع العائلات للزيارات ما بين الولايات، ونبدأ معناتها متخوفين من الحوادث اللي للأسف نقول معناتها في الأعياد هذه وفي المناسبات معناتها قاعدين نسجلوا في حوادث خطيرة. معناتها نقولوا حوادث خطيرة، نقولوا قتلى، نقولوا جرحى، خاصة وأنها الأرقام اللي الناس كل اللي قاعدة تتبع في الشأن معناتها المروري تعرف اللي منذ بداية السنة إلى يومنا هذا سجلنا ما فوق 400 قتيل على طرقاتنا، وهذه ناتجة لشنو؟ ناتجة للخطأ البشري بالأساس اللي نقول معناتها فما برشا تهور برشا لمسؤولية. فاحنا نحب نستغلوا الفرصة بتاع العيد والتنقلات هذية باش نتوجهوا لسادة مستعملي الطريق بالنصائح اللي هما يظهر لي تعودوا عليها، لكن انا نقول ان شاء الله يطبقوها على ارض الواقع، على خاطر نقولوا معناتها احنا لو كان الإنسان معناتها يقود بكل رصانة وبكل مسؤولية ويحترم قواعد المرور ويحط حزام الأمان ويحاول ما يستعملش الهاتف الجوال باش ما تصيرش معناتها كيفاش نقوله معناتها التشويش عليه وعلى
0: يفقد التركيز، زي نقص من الانتباه.
3: يعني صح، شو ينقص من التركيز؟ انت لفات اللي معناتها تجاوب على مكالمة معناتها فما 4 دقائق معناتها ما عادش انت ترى أمامك معناتها المسائل المسافة اللي قدامك والفضاء المروري، فما بالك معناتها لو كان أنت معناتها حديث مطول وإجابات على الرسائل القصيرة ومن نوع هذا اللي راو فيهم السلوكيات اللي ولات ما نقولش عادية معناتها خطر هي عمرها ما هي باش تكون عادية، لكن ولات يوميا نراوها
0: موجودة
3: على المرور. فبالتالي معناتها الالتزام، أنا نأكد ونعاود معناتها على الالتزام بقواعد المرور، معناتها يفضلكم السرعة معناتها فمش علاش راهو معناتها تجري في 80 تجري في 100 مالها إلا معناتها بضع من الدقائق معناتها اللي هي باش تعمل معناتها الديفيرونس ما بين أنت ما بين سرعتك أنت وسرعة غيرك اللي قاعد معناتها يعمل في المجاوزات هذية. احنا بالأساس نحب العائلات الكل توصل معناتها إلى الأماكن نتاعها في كل أمان وسلامة، وما نحبوش كالأخبار اللي تنجم تفسد علينا معناتها الفرحة
0: نتاع العيد. أي
3: ويعطيك الصحة. بالتالي معناتها حاجات سهلة، أنا نقول هي سهلة لو كان نطبقوها معناتها الالتزام بقواعد المرور. يفضلكم معناتها راهو فما برشا العديد من الطرقات اللي فيها العديد من الأشغال، معناتها طرقات السيارة معناتها على سبيل المثال على مستوى النفيذة معناتها عنا برشا طرقات فيها أشغال، بالتالي ما تتحملش حتى مجاوزة وحتى لا مسؤولية. يفضلكم ركزوا على الطرقات، تحاولوا نمشيوا في الأوقات اللي تكون معناتها الإنارة تكون ماذا بينا في النهار، ما نحاولوش نستعملوا طرقات في الليل راهو يفضلكم حتى
0: كان للضروره معناها.
3: يعطيك صحة، كان للضرورة القصوى نحاولوا معناتها باش نعملوا بلانينج معناتها للسفرات نتاعنا، نعملوا فترات استراحة ما نسوقوش أكثر معناتها من ساعتين وثلاثة على نفس معناتها المنوال، نحاولوا باش نقفوا شوية نرتاحوا تريف نواصلوا الطرقات. راهو تنجم تكون هي رحلة، بالتالي تكون رحلة عائلية ممتعة، ما نخليوهاش تكون رحلة عائلية اللي تكون فيها التوتر السرعة والمجاوزة والمسؤولية. السلوكيات المحفوفة بالمخاطر هذه ما تنجم تترتب عليها كان معناتها كما نقولوا حوادث
0: قتل. اي
3: يفضلكم معناتها نداء ضد الاعوان شرطه وحرس المرور اللي هما معناتها الحق ما همش مقصرين معناتها، بالتالي الكثافه معناتها التكثيف من الحملات
0: الدوريات والدوريات. نعم
3: يعطيك الصحه. من الدوريات حتى نحدوا من المسؤوليه نتاع بعض السواق اللي نجموا هما يكونوا سبب معناتها من الاسباب المباشره في حوادث العائلات، هي تكون كما نقولوا تطبق في القانون وتكون معناتها
0: ابريه يكونوا ضحيه، يكونوا ضحيه لتهور بعض الاطراف الاخرى
3: بعض الاطراف. نعم اللي يفضلكم معناتها هذا هو النداء، الالتزام والالتزام بقواعد المرور.
0: نعم سيد عفاف، هو المرصد كان المرصد الوطني لسلامة المرور كان قدم بعض المعطيات، كان يتحدث اليوم مثلا عن أسباب الحوادث وقدم بعض الأرقام، معناها قدم بعض الأسباب أنه مثلا عامل السرعة هو السبب الرئيسي لارتكاب الحوادث ويتسبب في عدد القتلى وأيضا الجرحى، السهو وعدم الانتباه يحتل المرتبة الثانية في ارتكاب الحوادث، شق الطريق المرتبة الثالثة أنه معناه شق الطريق من غير ما ننتبهوا لما نشوفوش لليمين لليسار معناها أي، وأيضا فما معناه سبب آخر اللي هو عدم احترام الأولوية ثم المداهمة وعدم التزام اليمين، هذه يعني من أبرز الأسباب اللي طرق
3: لها المصر. وعنا زمان نسويهش زد الدرجات النارية اللي هي متصبة زد في العديد من
0: الحوادث. هذيك عد حالة أخرى وحدة سيد عفاف بالحق معناها وغزت طرقاتنا
3: الطرقات نتاعنا قاعده تشهد في نوعيه كبيره، لكن نرجع لك هوني معناتها
0: عددها معناها قاعد يتزايد وللاسف معناها فما ظاهر نشوفوا انه في معناها هم اللي يتسببوا في الحوادث
3: القتلة.
0: في بعض الاحيان حوادث
3: قتلى معناتها في عدد القتلى معناتها الركاب نتاع الدراجات الناريه هم معناتها قاعدين يساهموا بعدد كبير معناتها في عدد القتلى، وهذا يرجع لعدم وضع الخوذه بالاساس. انا نقول بالاساس اللي هي تنجم تكون معناتها عامل كبير باش يحميهم وباش ما تصيرش الكوارث هذه. نرجعوا للاسباب نتاع في المرور وانتي تفضلت بالذكر نتاعهم، انا نقول لك اللي هي السرعه هي عامل من الاعمال، انا نقول اللي هي قاعده تتسبب في خطوره كبيره نتاع الحوادث. معناتها احنا حوادثنا الحوادث المرور قاعده تولي قاتله، معناتها نسبه الخطوره قاعده تتصاعد وتتصاعد من جراء شنو؟ من جراء السرعه. اللي هي معناتها قاعدة تتسبب معناتها في الحوادث القاتلة هذه بالأساس، واللي وراها شكون اللي هو الخطأ البشري والعامل الإنسان، شكون وراء المقود، شكون اللي يسرع، شكون اللي مش قاعد يحط في حزام الأمان، شكون اللي يتكلم
0: يستعمل الهاتف الجوال
3: يعطيك الصحة. فبالتالي معناتها الإنسان نقول أنا قاعد معناتها يقوم ب سلوكيات اللي هي قاعدة تتسبب،
0: ويسوق وهو ناقص نوم مثلا، ويسوق وهو مش مركز، ويسوق وهو مش في حالته الطبيعية معناها.
3: وطرقاتنا نقول ما عادش تتحمل مع تقلل
0: وطرقاتنا للأسف ما عادتش مهيئة بالطريقة اللي ربما تجنبنا هالحوادث هذه معناها.
3: وكثافة مرورية كبيرة كبيرة كبيرة على طرقاتنا، معناتها بالتالي معناتها احنا حاشتنا بشكون يكون مركز كل التركيز ومضاعفة الانتباه، خاصة في مثل هذه المناسبات اللي طرقاتنا تشهد فيها كثافة مرورية كبيرة. بالتالي احنا كلنا نعرف الأسباب، كلنا نعرف معناتها شنو قاعد صاير معناتها في الفضاء المروري، لكن للأسف هاني نقول
0: ينقص الوعي
3: التطبيق. التطبيق التطبيق على أرض الواقع. أذك علاش احنا ناس شوية تلوم، لكن احنا ديما نقول نداء إلى تطبيق القانون باش نحدوا من السلوكيات اللامسؤولة لبعض السواق اللي هما يكونوا سبب كبير ومباشر في حوادث قاتلة على طرقاتنا.
0: نعم نعم، مشكورة جدا السيدة عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. إن شاء الله طريق آمنة للجميع، وماذا بينا الناس الكل يلتزموا بهالتوصيات والتحذيرات هذه، راهي في الأخر معناها سلامتهم، وإن شاء الله يتعدى العيد معناها عيد فرحة على الناس الكل. ماذا بينا ما نسمعوش حتى أخبار معناها خايبة على طرقاتنا، وراهو الساعات حتى السرعة راهو الفرق دقائق، معناها حكاية فارغة. اليوم إذا كان ننظر أنه نجم يجري ومن بعد باش يجي رون بوان يحبس، معناها ما هوش باش يربح حتى شيء معناها في الوقت. ننظروا لها من نواحي الكل، انه معاك عائلتك، ننظروا للوجيست اللي مركب معاها عباد معناها 8 ولا 9 راكبين معاه، راهو اذوك امانه عندك، معناها ماذا بيك تلتزم بال هالشروط هذه اللي تضمن سلامتك على الطريق. ان شاء الله يتعدى عيد في ظروف طيبه وامنه للناس الكل سيدة عفاف، وان شاء الله كل عام وانت بخير. شكرا ليك شكرا ليك، الى اللقاء. شكرا ليك شكرا، الى اللقاء. عايشك سي عبد الرحمن.
1: نعم، هو الحقيقه انا حسيت في كلام السيد عفاف والله تتوسل الى المستعملين،
0: لانه ريت اللي نشوفوا فيه على طرقاتنا
1: يعني اللغه الكل استعمل
0: شيء رهيب معناها. راهو الضحايا طرقات في تونس ساعات نقارنوه، يقول لك حتى في حرب ما فماش الرقم هذايا، معناها
1: اكثر من حرب، اكثر من حرب يعني
0: تقريبا يوميا
1: سقوط الضحايا في تونس، معناها يمكن في حرب ما يصيرش.
0: يتراجع عدد الحوادث لكن تبقى الحوادث القاتله في تونس،
1: يعني تراجع العدد ولكن تضاعف وزاد عدد القتلى، لانه الحوادث اصبحت حوادث فظيعه وحوادث قاتله بشكل كبير. على كل حال انا نرجع ديما، راه والله صحيح حاله الطرقات ما هي شكل يعني مثاليه، برشا اسباب اخرى، لكن السبب الرئيسي هو البشر. نعم، هو اللي شاد المقود وقاعد يستعمل في الطريق. راه ثم حقيقه كثير من الاستهتار، واللي كنت تحكي عليه مثلا الوجيست يضحي بالنوم باش يربح اكثر يعني كورسة كما يقولوا هما، راك قاعد راهم اللي معاك، راهم هذوك ارواح بشرية، وراهم عائلاتهم، وراهم كذا، وراهم ابناهم، وراهم اخوتهم، معناها كون تحمل مسؤوليتك اللي الناس هذوك راك
0: انت
1: أمانة عندك مسؤول عليه. فنرجع ديما لمسألة الردع، ونظن إذا كان أنت ما فهمتش قدرك وحدك يلزم ثم الردع يعني يتساعد بقدر ماك أنت أصبحت مهمل لاحترام قانون الطرقات. خلينا من الطرقات وخلينا من كل شيء، خلينا من حالة الطرقات. أنت في الطريق تسوق على قدر ما هي حالة الطريق، تسوق على قدر ما هي حالة الرؤية وقت تعمل في يعني تجاوز أحيانا مضبوطة. التجاوز أحيانا في مناطق الرؤية فيها ممنوعة،
0: منعدمة
1: منعدمة، وتجي في دورة وتعمل تجاوز، يعني علاش معمل يعني أنت وزهرك تمنع ولا ما تمنعش، هذه هي يعني لابد أن الردع يكون اللي يرتكب حادث يلزم يرتكب خطأ، ما نقولش حادث، ربي يستر من الحوادث، نعم، اللي يرتكب خطأ يلزم يتعاقب عقاب شديد باش ما عادش يعودها. راهو عنا شوي من التساهل في المعاملة، وهذا دور بطبيعة الحال دوريات الأمن يلزم تكون صارمة في التعامل مع الناس هذوم. وراه واحد يجر على غيره
0: الدوريات. سي عبد الرحمن شفنا المشهد وكان تحدث عليه سيد عفاف, هي الدرجات النارية تشوفها في بعض الأحيان معناها في اكتظاظ وهم يتعدوا معناها
1: بالضبط.
0: بسرعة جنونية ما يخممش, يبدأ مركب معاه ساعات عائلته
1: بالضبط,
0: معناها ينجم يتسبب في
1: يبدو أربعة وخمسة على نفس الدرجة وما ثمش حتى واحد منهم عامل خوذة على شنو هذا قمة الاستهتار, مش معقول هذا يتواصل كما هك.
0: ان شاء الله على كل حال هو ينقص الوعي, معناها ما نتصورش انسان يحب يشوف يسمع بهالارقام هذه, ما حبش نذكرها حتى الارقام
1: بالضبط. معناها صحيح لانه صحيح شيء يعني يوميا يعني حتى تقريبا البارح برك حادث في قاتل
0: في الطريق الحزامي,
1: معناها باش تشوفي معناها
0: على كل. إن شاء الله ربي يسلم الجميع ونتمنى السلامة لكل مستعملين,
1: وخلي إن شاء الله الناس كلها تعايد مع عائلاتها ولما عائلية وفي الخير وكذا, هذا هو الغاية معناها في الأخر. نعم. تروح الناس كل سلامات
0: إن شاء الله. ما زلنا معكم مستمعينا في عين على الأحداث.
2: عين على الأحداث.
0: في عين على الأحداث في خبر اقتصادي, أكثر من 100 لقاء أعمال ثنائي لتعزيز الشراكات في قطاع النسيج والملابس في مدينة ميلانو, هذا بهدف دعم تموقع قطاع النسيج التونسي في السوق الإيطالية. ونعرف منافسة السوق الإيطالية سي عبد الرحمن.
1: نعم.
0: في هذا المجال
1: هو ثم تقريبا أكثر من 100 لقاء أعمال معناها ثنائي بين معناها مسؤولين أو ناشطين في القطاع الصناعي النسيج والملابس التونسي وحوالي 40 فاعل اقتصادي إيطالي معناها من إيطاليا. هذه فرصة كبيرة, هذا تعطي للصناعيين التونسيين وخاصة في اختصاصات معينة من الملابس كما الجينز كما نقوله الملابس الجاهزة, وخاصة من يعني موضة راقية. نعم. معناها درجة راقية من موش النسيج العادي ولكن النسيج اللي يمكن يكتسح الأسواق,
0: قادرين نفسه به
1: هو لقاء أو لقاءات جمعت بين مسؤولين عديدين سواء في التزويد سواء في التصميم سواء خبراء الموضة وأيضا من علامات فاخرة علامات عالمية ماهيش سهلة, وخاصة نعرفوا اللي إيطاليا راي تحت يعني تحتل مرتبة كبيرة ومرتبة
0: هي مرجع في عالم مرجع الموضة.
1: نعم في عالم الموضة, وهذا يخلي مجال لإبرام عقود مع الصناعيين التوانسة في مجال النسيج والقطاع النسيج والملابس وتفتح لهم مجال لربط شراكات وإنتاج ملابس أنها تصنع في تونس ولكن تروج بطبيعة الحال سواء كان في إيطاليا أو حتى في, لأن هذا ينجم يفتح فرصة للصانع الصناعي التونسي باش يلقى مكانه في السوق الأوروبية, لأن إيطاليا بوابة أيضا لأوروبا في مجال النسيج وغير ذلك, ويسمح للمنتوج التونسي ينجم يكون راهو المستثمر وإلا صاحب المعمل وكذا إيطالي لكن الصناعة والعمل هو تونسي يعني بأيادي تونسية. وقت يلقى علامة ميد ان تونيزيا كما نقوله راهو هذاك يرجع يعني النفع وبال يعني يعطي صورة على تونس ويخليها تكتسح وتدخل أسواق أوروبية ربما في من الباب الكبير من الباب الكبير في مجال النسيج. وإحنا في تونس راهو عنا صناعات في النسيج يعني ما هيش معناها من درجة سيئة لا يعني
0: متطورة ذات جودة معناها بالضبط. عالية
1: نعم. خاصة إذا كان كنا معناها يعني نعدوا فيها بالطريقة العلمية وما هوشك انت بين ظفرين يقولوا فيه الكاملوت, لا لا ثم عنا صناعات جيدة جدا في مجال النسيج والملابس والأحذية وغير ذلك قادرين
0: اكتسحوا بها أسواق معناها
1: نعم.
0: في
1: هذه تقريبا فرصة هاللقاء هذايا والتظاهرة هذية باش التوانسة اللي هم مختصين في النسيج يلقوا بوابة منين يدخلوا الأسواق العالمية وهم داخلين لا محالة معناه, ولكن هي فرصة
0: باش يدعموا تموقعهم
1: بالضبط وإبرام عقود جديدة مع شركات ومع مروجين جدد.
0: نعم ما زلنا معاكم مستمعينا في عين على الأحداث, والآن مع خبر صحي.
2: عين عين على الأحداث.
0: مازلنا في عين على الأحداث باش نتحدثوا عن تطرق وزير الصحة سيد مصطفى الفرجاني إلى سبل دعم البنية الرقمية للمنظومة الصحية ومتابعة تنفيذ مشروع المستشفى الرقمي. كان هذا خلال لقائه مع المدير العام لشركة أريد تونس، وكانت هذه فرصة للحديث مرة أخرى عن رقمنة قطاع الصحة ورقمنة الخدمات الصحية. وهي مش أول مرة سي عبد الرحمن نتطرق لهذا الموضوع، لأنه اليوم من المهم جدا في حديثنا عن العدالة الصحية، في الحديث عن إحداث توازن بين مختلف الجهات في التغطية الصحية، أنه نتحدث عن رقمنة الخدمات الصحية.
1: نعم، هو اللقاء يعني جمع بين وزير الصحة وبين المدير العام لشركة أريد تونس، هذا المشغل المعروف طبعا في تونس، حول سبل دعم البنية الرقمية للمنظومة الصحية ومتابعة تنفيذ مشروع المستشفى الرقمي التونسي. احنا هذا تقريبا سيفتح المجال لنقول ماذا يمكن أن ننجزه صحيا عن طريق الرقمنة.
0: نعم.
1: لأنه توا أصبحت الرقمنة جزء يعني عملية داخلة تقريبا في جميع المجالات. صحيا ماذا يمكن أن يفيدنا، يعني ماذا يمكن أن تفيدنا الرقمنة في مجال هذا المجال بالذات، مجال الصحة. نعرفوا اللي راهي ثم تجارب برشة صارت معناها بحكم يعني التطور التكنولوجي، وتونس أخذت بذلك وطبقت ذلك وأصبحت تشتغل في عديد التخصصات عن طريق الرقمنة وعن طريق الذكاء الاصطناعي، من بين ذلك مثلا قراءة التقارير الطبية عن بعد، مثلا ربما الفحص الطبي عن بعد، الحالات الاستعجالية،
0: إجراء تدخلات جراحية عن بعد
1: عن بعد. هذا ايش يعمل؟ شنو النتيجه نتاعك؟ كما ذكرتي هو تقريب الخدمه الصحيه من المواطن حيث ما كان، وهذا يحقق العداله الصحيه. راهو مش كما انك تبقى تستنى انت
0: ولا تتنقل
1: ويلزم تستنى في مستشفى كبير، حتى مستشفى كبير يمكن حتى في مستشفى كبير يلزمك تستنى حتى يتفاضى الخبير المختص باش يقرا تقرير نتاع اسكانير ولا حاجه. توا هذا اصبح ينجم تكون انت في اقصى الجنوب وتقريرك يعني عن طريق الرقمنة وعن طريق
0: المستشفى الرقمي اللي موجود اليوم.
1: أي. تنجم انت تحظى
0: تحصل على النتيجة
1: نفس الخدمة اللي هو معناها لك الموجود على عين المكان. هذا يخلي كذلك مع انه هذا تقليص ما يسمى بالفوارق
0: بين الجهات والعدالة، هذه العدالة. نعم. اللي نتحدث عليها العدالة. نعم. الصحية. نعم.
1: وطبعا بالإضافة إلى هذا كنا نتحدث على الرقمنة واستعمال الوسائل هذه، ثم زاد ما يسمى بالمعطيات الشخصية. هذا أيضا الوزارة حريصة عليه، أنه باش ما تكونش متاحة للجميع، ثم حالات صحية كذا، هذه كلها هي عمليات باش تكون تحت ضمان المؤسسة هذه اللي هي مشرفة على هذا المؤسسة يعني المشغل هذايا، باش تحمي هاك المعطيات الشخصية وتكون تحت حمايتها هي. في من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 26 هنالك يعني تونس تحتضن تظاهرة دولية للصحة الرقمية في هذه الفترة، وهذه يعني التظاهرة باش تبحث تعزيز مكانة البلاد في مجال الطب عن بعد واستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي.
0: إن شاء الله في فقرة باختصار باش نتحدث على أهمية الذكاء الاصطناعي في صناعة وابتكار الأدوية.
1: نعم.
0: إذن باش نواصلوا في المجال الصحي سي عبد الرحمن، تونس هذه السنة أطلقت أول يوم وطني لصحة الأم تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة، وكان هذا اليوم سي عبد الرحمن فرصة باش نكتشفوا أنه فما تراجع.
1: صحيح.
0: في بعض المؤشرات صحية في علاقة بصحة الأم و يعني في نتحدث.
1: نعم.
0: خاصة عن أمومة آمنة، وتزامنت مع انطلاق حملة وطنية تحسيسية شاملة تمتد من 20 إلى 31 مايو الجاري تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك والصغير.
1: هي الحقيقة منها تونس راهو مش أول مرة، تونس راهو عندها تجربة كبيرة في رعاية الأم والطفل عن طريق الديوان،
0: مراكز معنا خاصة
1: التنظيم العائلي وكذا. الدواوين موجودة في كل مكان وخدماتها مجانية للمرأة
0: قوافل التونسية تتنقل معنا وتقدم قوافل خدمات
1: نعم
0: في مناطق ريفية
1: ومعها أطباء معها مختصين وكذا، خاصة وهذا يهم أساسا المرأة الحامل، يعني منذ الإحساس بالحمل إلى الوضع، فلا بد من لا بد من متابعة ولا بد أن توعيد خاصة المرأة، لأنه كما شهدنا تراجع في المقبلات على هذه الخدمات الصحية راه يدل على نقص في الوعي، راه نقص في المفروض أنه تكون تو إحنا وصلنا مرحلة الناس كل وعنا الوسائل الكل متاع الوسائل الإعلام وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، المفروض ما ثماش حد يجهل اللي ثم خدمات راهي تهم المرأة وصحة المرأة والجنين.
0: نعم، مازلنا باش نواصلوا في هذا الموضوع سي عبد الرحمن، باش نتوقفوا الآن، حان وقت رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد. عين على الأحداث.
3: مرحبا بالجميع وكل من التحق بنا في المشهد اليوم. مازلنا مواصلين في عين على الأحداث والحديث عن أهمية إطلاق تونس أول يوم وطني لصحة الأم. إذن سي عبد الرحمن، إقرار هذا اليوم الوطني هو يعتبر مكتسب جديد، يعني بالنسبة يعني يعكس المكانة اللي تحظى بها المرأة التونسية في خاصة في السياسات الصحية، يعني صحيح. اللي تنتهجها الدولة خاصة في مجالات الصحة الإنجابية ورعاية الأم والطفل،
4: وخاصة إذا كان نظرنا إلى بعض الإحصاءات والمسح اللي صار في سنة 23، كانوا تقريبا معدل اللي يعملوا 4 عيادات من النساء فما أكثر قبل الولادة 84.1%، هذا سنة 2018، ينخفض العدد هذا يتراجع إلى 78.6% في سنة 23. النساء اللي عمرهم ولا مشوا في
3: قاموش بأي مراقبة
4: وحتى مراقبة كانوا في سنة 2018 4.5%، يرتفع العدد هذايا إلى 9.3%، يعني ضاعف العدد وأكثر من الضعف اللي ما مشوش حتى مرة
3: معناها
4: يراقب في فترة الحمل. معناها إحصاء آخر وهو كذلك خطير زاد، عام 2018 اللي هم يولدوا داخل الهياكل الصحية 99.5%، يعني 0.5% اللي يولدوا خارج الهياكل الصحية. اليوم أصبحوا يعني العدد نتاع اللي يولدوا داخل الهياكل الصحية 98%، معناها ثم تراجع بنقطة ونصف على اللي كان نعم. صاير نعم. قبل. هذه كذلك أرقام ماهيش باهية. كيف كيف احنا تو معدل الوفيات، وفيات الأمهات في حالة الولادة معنا.
3: نعم نعم
4: 36 وفاة لكل
3: 100 ألف
4: ولادة، وهذايا تو احنا يسعوا في السعي وين
3: باش يقلصوا توصلها ل 20 وفاة
4: 20%،
3: اللي هما ذابينا ان شاء الله معناها يتقلص نص الصفر، معناها حالة وفاة
4: معناها حالة الوفيات هذه تولي صفر، معناها مش ممكن، لأنه هذا الكل يرجع ليش لك عدم الوعي بأهميتك
3: للمراقبة والمتابعة.
4: المراقبة راهو فيه صحة الأم وصحة الابن الجنين،
3: نعم
4: اللي
3: نعم.
4: هو مرتبط بحالة
3: نعم
4: الأم
3: نعم. وذلك علاش تم إطلاق الحملة هذه الوطنية التحسيسية سي عبد الرحمن، انطلاقا من هالمؤشرات هذه والتراجع في بعض المؤشرات اللي كنا متقدمين متطورين فيها، معناها
4: تونس رائدة في المجال
3: نعم نعم.
4: رائدة بالمجد، يعني على مستوى يعني الإقليمي اللي تعيش فيه، على مستوى قاري وحتى على مستوى عدد من دول أوروبا. تونس راهي عاملة برنامج مهم جدا منذ بداية السبعينات، وبرنامج يعني مكثف لي يعني متابعة ومرافقة الأم والابن معناها حتى الولادة وما بعد الولادة
3: ما بعد نعم
4: ما قبل
3: نعم
4: الولادة وما بعد الولادة
3: نعم نعم. هو الموضوع ما زلنا باش نواصله فيه، لكن في فقرة عين على الجهات باش نواصله في هذه فعاليات هذا اليوم الوطني للأول لصحة الأم.
2: عين على الجهات.
3: إذن في إطار فعاليات اليوم الوطني الأول لصحة الأم، احتضن مؤخرا مركز رعاية الأم والطفل بولاية القصرين احتضن حملة تحسيسية مع تنظيم حلقات علمية لفائدة المرأة الحامل والمرضعة. وقد أفادت الدكتورة درة مباركي مساعدة استشفائية في أمراض النساء والتوليد في متابعة لزميلتنا فدوى قرمازي بأن هذه الحملة تهدف إلى التوعية بدقة فترة الحمل.
5: فرحانين صعب باليوم الوطني هذايا. الهدف متاعنا هو حمل سليم وولادة سليمة للأم وللجنين. نحن توا المؤشر الإحصائي اللي هو فعال لنجاعة البرنامج الوطني لصحة الأم والطفل هو نسبة وفية الأمهات. وكيف نقول نسبة وفية الأمهات؟ رانا نقصد نسبة وفية الأمهات عند الولادة وحتى 42 يوم بعد الولادة بسبب النزيف، بسبب الأمراض الجرثومية وإلا المخلفات متاع انسداد العروق. نحن الحمد لله تونس توا اليوم وصلنا للي نورم للمعادلات نتاع خير من اللي تستنى فيه منظمة الصحة في العالم لواماس. نحن توا وصلنا إلى 36 حالة وفاة على 100,000 ولادة حية. إيش معناه؟ معناه على كل 100,000 ولادة حية نتاع أم رانا فما 36 أم نخسره، مازلنا نخسره. إما رانا نحن المعدل هذية راهو أحسن معدل في افريقيا وفي الشرق الاوسط. نحن لوبجيكتيف نتاعنا زادا مازلنا باش نحسنوا من المعدل هذايا، وماذا بينا نوصلوا حتى ل 20 حاله وفيات على 100,000 ولاده حي. نحن اهم حاجه الحملات التحسيسيه، على خاطر المراه تو ولت سوسيبتيبل اكثر انها هي تسمع المعلومه، انها هي تواظب على البرنامج الوطني هذا. اما مالجري هذا رانا نحن نقولوا مازلت عندنا مراه على 10 راهي ما تجيش تعدي. هذه سبب متاحة انها هي اهملت في العيادات متاحة، وإلا سمعت معلومة من غير المؤسسة الصحية، وإلا خلي بست ربي مو كيما تعدى في الحبالة اللي قبل. لا، كل حبالة ما تشبهش الحبالة اللي قبلها، كل حبالة فيها ريسك. الحبالة هي فرحة، لازمنا نخلوها فرحة باش نواظبوا على البرنامج الوطني متاعنا. تو بالعكس ماذا بينا علاش لا العيادات قبل الحمل، باش نحنا نبرمجوا الحمل اللي هو نقولوا نحنا أريسك اللي يبدأ عند بعض النساء اللي عندهم أمراض مزمنة ديجا قبل الحبالة.
3: إذن سي عبد الرحمن، كانت هذه فعاليات اليوم الوطني الأول لصحة الأم تحت شعار من أجل ولادة آمنة اللي احتضنها مركز رعاية الأم والطفل بولاية القصرين. تقريبا تم الحديث عن نفس الإشكاليات ونفس المؤشرات.
6: نعم، وهو في الحقيقة احنا نقوله هذا من ربما يساعد هالنساء حتى اللي هم بعاد في مناطق داخلية باش توصلهم هالخدمات هذه.
3: يعني المعلومة
6: والمعلومة اللي يقوموا بيها هذايا مثلا هاليوم التحسيسي هذايا والحلقة التحسيسية تقرب على الأقل، وخاصة كنت تكلموا على جهات داخلية. رأوا في الجهات الداخلية العدد ربما رأوا أن الإحصائيات رأيت تولي أكثر من من هذا المستوى الوطني ربما الإحصائيات، لكن ربما في جهات رأي أكثر من العدد هذايا. هي تحدثت كيف على عدد الوفيات، يعني على 100,000 حالة ولادة ثم نفقدوا 36 امرأة معناها تموت في حالة يعني بسبب ولادة غير
3: مراقبة، فما عندها إشكاليات صحية ما تمش التفطن لها معناها.
6: بالطول المستهدف هو 20 حالة وفاة على 100,000 ولادة، ودي ما يبقى العدد مرتفع.
3: ماذا بينا أنه يقلص
6: مع
3: أنه حالة معناها.
6: في هالمناسبات هذه وهالأيام التحسيسية هذه رام يتلقوا بارشة معلومات تهم صحتهم هم وصحة أبنائهم، ونتحدث ربما حتى على يعني الغذاء، نتحدث على الرضاعة الطبيعية، نتحدث على برشة أشياء
3: تلقيح
6: اللي هي لازمة كذا. هذه برشة حاجات المفروض ونكون هي تتحدث طبعا، وقالت رانا في تونس رانا متقدمين ياسر على برشة دول وافريقيا خاصة رانا ما ثماش معناها احنا في مراتب
3: متقدمة
6: جدا. ان شاء الله نحافظوا على هذا، وراه اللي يخوف هو هك التراجع.
3: نعم. ما زلنا في مجال الصحة، ومنذ قليل سي عبد الرحمن تحدثنا على رقمنة الخدمات الصحية وتحدثنا عن استخدام الذكاء الاصطناعي الصحي. في فقرة باختصار باش نتحدث اليوم عن دور الذكاء الاصطناعي

0: فهو لا يسرع فقط من عمليات اكتشاف الأدوية، بل بات يعزز دقة التشخيص ويخفض التكاليف بشكل ملحوظ. ويعتبر تطوير الأدوية عملية طويلة ومعقدة، وذلك كونها تنضوي على استثمار لسنوات من الأبحاث والمليارات من الدولارات قبل أن يصل الدواء إلى الأسواق ثم إلى المرضى. وتتراوح مدة تطوير دواء جديد بين 10 و15 عاما، ويعد كل من ارتفاع التكاليف وطول مدة الاختبار من التحديات أمام هذه الآلية. أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال تطوير الأدوية إذن عبر عدة طرق، فيساعد على التسريع في اكتشاف الأدوية واختصار مراحل التطوير التقليدي. ومن بين الطرق التي يسهم بها الذكاء الاصطناعي في هذا المجال تحليل البيانات البيولوجية والتعلم العميق لفهم هيكل البروتينات المرتبطة بالأمراض، إلى جانب التعرف على الأدوية المرشحة، حيث يستخدم كآلية لتحديد المركبات الكيميائية ذات الخصائص الطبية والتي يمكن أن تكون مرشحة لتطوير الأدوية. كما يساهم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات السريرية الكبيرة والمعقدة للتعرف على الأنماط والاستجابات المحتملة للأدوية، إضافة إلى التنبؤ بردود الفعل العكسية قبل اختبار الدواء على الإنسان، وهو أمر يقلل من المخاطر المحتملة ويزيد من سلامة المرضى.
1: إذن كانت هذه فقرة باختصار. سي عبد الرحمن، عندك ما
2: هو موضوعنا هو الذكاء الاصطناعي
1: في المجالات الكل
2: بطبيعة الحال، وخاصة هو طبعا الذكاء الاصطناعي نحن كناس يعني طبيعيين عاديين لا نعلم حقيقة أسراره، لا نعلم حقيقة دواخله، ولكن أهل الاختصاص يعرفوا
1: نجم يوظفوه بطريقة جيدة.
2: بالضبط، هذا هو يعني نحن ربما نتحدث عنه بصفة يعني عمومية وكذا، ولكن هو علم يعني متطور جدا وممارسات متطورة جدا تستطيع أن تستخدمها في أي مجال. طبعا راه تم حتى المجال السلبي نجم يستعملوا فيه الذكاء الاصطناعي، لكن والحمد لله أنه هو يستعمل أيضا وربما بأكثر نسبة في المجالات التي تفيد البشرية، تفيد الإنسان، وخاصة إذا استعملناه لإنقاذ حياة البشر في تطوير الأدوية، في اكتشاف أدوية جديدة،
1: علاجات جديدة،
2: في قراءة ربما مركبات تركيبة الأدوية كيفاش تتركب، ما هي المركبات الكيميائية، البيانات السريرية حتى بالنسبة إلى المرضى والأنواع الفيروسات التي تحدث. وأنا نشوف اليوم العالم معناها قاعد كل مرة يخرج فيه نوع انت فيروس معناها يواجه العالم الكل والناس كل متخوف اليوم يعني بسبب
1: يعني على قدر التطور التكنولوجي. سي عبد الرحمن، ما زلنا فما أو أمراض،
2: وهذا هو الباهي فيه
1: تخوف البشرية.
2: الذكاء الاصطناعي يساعد الطاقة البشرية، يساعد الذكاء البشري اللي هو ثم نعرفه بطبيعة الحال خبراء وعلماء في تصنيع الأدوية، في تركيبة الأدوية، في صناعة الأدوية، لكن هي إضافة إلى المجهود البشري باش يسرع وباش يكون أكثر دقة
1: في التشخيص،
2: وفي التشخيص
1: خاصة
2: وكذا.
1: يساعد برشا في التشخيص.
2: هذه تقريبا فضائل الذكاء الاصطناعي، وكما ذكرنا نحن في تونس مقبلين على استعمال الذكاء الاصطناعي لا
1: في المجال الصحي،
2: لا مفر من ذلك في المجال الصحي والندوة اللي باش تعمل في تونس أو اللي قال اللي تعمل في تونس هو تحت هذا هو يعني
1: 29 سبتمبر 1 أكتوبر 2026.
2: هذا هو
1: باش يتم فيها التركيز على هذا المجال. وكما ديما نقولوها أي ماناش بمعزل عن العالم. سي عبد الرحمن، يعني هذه الثورة التكنولوجية ما نجموش نكونوا منفصلين عليها، اليوم مضطرين اضطرارا للجانب الإيجابي طبعا لهذه لهذا التطور، وأيضا أنه مضطرين نجاري هذا التطور اللي يعيشه.
2: والحمد لله احنا
1: عنا كفاءاتنا،
2: عنا كفاءاتنا وزارة الصحة وعنا تقريبا مدة، وإحنا نذكر في معناها فضائلها ونذكر في
1: الإنجازات
2: اللي قاعدة تعمل في المجال الصحي، وهي دائما تقريبا في الخط الأول باش ما تخليش روحها متأخرة وربما في آخر الترتيب. رانا دائما والحمد لله ماناش هاك الدول اللي ربما نبقوا نستنوا حتى لين يفوتنا الركب. لا احنا دائما في مقدمة
1: سباقين
2: فعلا، وهذا بفضل كفاءاتنا. نعم. كفاءات نعم. تونسية بطبيعة الحال. وثم ربما شغف وعناية من وزارة الإشراف لأن نكون هكذا في مقدمة الدول التي تواكب التقدم الصحي والتطور.

0: الصحي.
1: نعم، مشكور جدا سي عبد الرحمن تواتي على مشاركتك اليوم معنا في برنامج المشهد اليوم. غدوة اللقاء إن شاء الله مع زميلنا مكرم هنشيري في عدد جديد من برنامج المشهد اليوم اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة. شكرا لك سي عبد الرحمن، إن شاء الله كل عام وانت بخير.
2: ضيف اليوم،
1: في فقرة ضيف اليوم باش نتحدث عن أبرز تدخلات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلك. استقبل ضيفي السي عمر عبدلي المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة. مرحبا بك سي عمر.
3: مرحبا، تحية ليك وتحية كافة المستمعين.
1: شكرا ليك. نعرف معناها برشا ضغط وحملات مراقبة وبرشا تحركات في هذه الأيام الأخيرة اللي تسبق عيد الأضحى المبارك. نستغل هذه الفرصة سي عمر باش نقدموا بعض التوصيات وبعض الإرشادات الأساسية لضمان سلامة الأضاحي وأيضا حماية المستهلك.
3: شكرا ليك. الحقيقة كما تعرفت الناس كلها معناها في فترة الأغلبية ربما شراءوا معناها الأضحى نتاع العيد. الحقيقة ثم بعض باش نقتصر على بعض النصائح تتعلق خاصة في إيواء الأضاحي، خاصة في الفترة هذه، أنهم يتأكدوا أن الأضاحي اللي عندهم ما عندهاش علامات نتاع أمراض، معناها ما فيهاش دمام، الخشمة مش يجري، ما عندهاش إفرازات، اللي هذاك هما علامات تدل على انه معناها العلوش العيد كما نقولوا سليم. ومعناها واذا كانت لاحظوا عليه اي علامه من العلامات نجم يستشيروا الاطباء البياطره اللي هم موجودين على على على الذمه. كذلك ايواء الاضاحي راه مهم انه في مكان مظلل، معناها باش ما يصيرش معناها تشنج للاضحيه. كذلك انه يقتصروا خاصه في الفتره هذه انهم يوكلوه كان حاجات شريحه قرط ولا تبن مع الماء، وليله العيد انهم يقتصروا احنا نقولوا كانوا يصوموه، معناها يبقى كان يشرب كان الماء باش معناها ما يصدرش ثم معناها من بعد الاحشاء تكون نظيفه وتنقص من عملية تلوث اللحوم. الحاجة الثانية هو نهار الذبيحة نهار العيد أنه يختاروا مكان نظيف بحذاء قريب من نقطة متاع ماء، بطبيعة الحال يستعملوا سكينة معناها تكون حادة ونظيفة، والأدوات اللي يستعملوها كلها تكون نظيفة. وهنا من المستحسن ديما غير عامل بانوما والطل ماء فيه معناها مقدار 10 لتر ماء فيه مغرفة جبال باش تصير معناها تجفيل المعدات المستعملة، وثم بعدها مصل باش يشلل بعد ما يعمل عملية التجفيل يشلل معناها ويعاود يغسل وينظف الأدوات هذيك المستعملة. العنصر الثاني المهم في معناها في السلخ أنه عملية السلخ تكون معناها مباشرة بعد معناها عملية الذبح بعد ما يفرغ معناها من الذبيحة تصير عملية السلخ. وهنا نقطة مهمة أنه يحاولوا أنه باش ما يلامسش الجلد الخارجي ما يلامسش اللحوم، كذلك الإسراع في عملية معناها تنظيف إخراج الأحشاء وتنظيفها، بالمعنى أنه باش ما يصيرش لأن الإشكال الكبير فك الأحشاء لو لا قدر الله تلامس اللحوم كلها بكتيريا وتنجم تلوث اللحوم.
1: تلوث أي
3: تحت الإنسان يعرف كيفاش يدعم مع الأحشاء، تتنظف الأحشاء مباشرة تتحط في آلية التبريد باش ما تفسدش. بالنسبة للزقيطة يحاول عندنا عدد ساعات يغسل المستحسن، لا راي عملية الغسل نتاع الزقيطة تساهم باش تكثر البكتيريا، لأن البكتيريا تحب درجة حرارة باهية مرتفعة وتحب وجود رطوبة مياه، وإحنا إذا كانت تصير عملية الغسلان نتاع الزقيطة تنجم تساهم في تلوث اللحوم. اللحم ما يبقاش برشا معناها يشيح في مكان مهوي مش في مكان مغلق، في مكان مهوي ومظلم
1: مش معرض للشمس زادة سي عمر،
3: ما تفوتش ساعتين في كل الحالات، ما تفوتش ساعتين في المكان اللي يكون مهوي ومظلم معناها الظل. ومن بعد تصير تقسيم تكثير اللحم ثم حتى راهو اللي بيته معناها ثم حتى اللي بيته. المهم انا احنا من المستحسن ما تفوتش ساعتين معناها العمليه يشيح على الأقل ساعتين في مكان مهوي ومظلل، والتكسير اللحم يكون بطبيعة الحال يقسموه حسب الاستهلاك العائلي اليومي. وأنا نحكي على طريقتين، ثم طريقة التبريد وطريقة التجميد. أنا في لحوم العيد كمية كبيرة على تن نضطروا للتجميد بالتالي انه بالنسبه للكميات اللي تستهلك في 3 ايام دوله عادي انه تبقى في اليه التبريد في الثلاجه في 4-5 درجات، يتقسم اللحم حسب الاستهلاك اليومي معناها العائلي في كل وجبه، وبالنسبه للتجميد يكون في مجمد الا 18 درجه كيف كيف نفس الطريقه حسب الاستهلاك العائلي في كل وجبه، لانه مهم بعد انه كنخرجوا معناها اللحوم باش ما تعاودش نعاودوا نرجعها مره اخرى، نحاها هي مجمده ثم نغلطوا ثم اللي يخرجها يحطها لبرا
1: وبعد يرجعها
3: بعد ومن بعد ينحي حاجته ومن بعد يرجعها. هذه راهي مشكله كبيره ياسر وراه يمكن يتلوث. لا هو مؤكد يتلوث، لانه انت كي تخرج هو كان الا 18 درجه وتخرجوا في درجه حراريه عاديه باش توفر ظروف ملائمه باش تتكاثر البكتيريا.
1: نعم يعني اذا كان خرجه يستعمله ما يرجعش لل
3: كان يرجعه البكتيريا اللي ما تموتش راهي في المجمد ما تموتش ما عادش تتكاثر اما تبقى موجوده ما تموتش لو تتوفر لها ظروف ملائمه تتكاثر. بالتالي انه من المستحسن انه عمليه ازاله التجميد تكون داخل الثلاجه، معناها نهبطه انا من المجمد نحطه قبل 24 ساعه في الثلاجه في 4 درجات باش يتحل تعقله ومن بعد يصير التطيب نتاعو واستهلاكه. حاجه اخرى مهمه معناها الحقيقه في العيد انه ساعات نبوك الكيس المائي في الريه ولا في الكبده هذوك الحقيقه ما يتلوحش راهو المستحسن يتغلى ومن بعد
1: اللوحوه
3: الاخرى ويتردم معناها لتلافي معناها انتقال العدوى.
1: نعم سي عمر، يعني في الحاله هذه في بعض الاحيان يشك المواطن يلقى حاجه ما هيش عاديه مثلا في عضو من الاعضاء معناها في الريه ولا في الكبده، من المستحسن انه يتخلص منها الكل والا ينجم معناها ينحي الحاجه اللي هي شك فيها معناها.
3: هي الحقيقه انه المستحسن يتخلص منها لانه هذيك علامات نتاع معناها مرض معناها في القطع هذيك، وبالتالي المستحسن انه يتخلصوا منها ويبقى انه ديما ثم تفاصيل تستحق الطلب الطبيب البيطري. وهنا الحقيقه الهيئه حطت على ذمه العموم وحتى يبدو انه حتى وزاره الفلاحه
1: ارقام اي
3: المنتجات الغذائيه حطت على ذمه العموم ارقام هاتف اطباء بيطري، بالنسبه للهيئه حطت صاحب 13 طبيب بيطري وحطت رقم اخضر نذكره به 80 10 69
1: 77
3: 80 10 69 77،
1: هذا الرقم الاخضر اللي حطته الهيئه.
3: وهذوما انه حطت مجموعه من الاطباء على ذمه العموم باش يستفسر في الوضعيات اللي تحكي فيها انت ووضعيات اخرى وياخذوا النصائح من طرف الاطباء البياطره.
1: نعم
3: وان شاء الله نقدروا نتعدى لنا عيد بدون تتمات غذائيه يا رب ان شاء الله.
1: ان شاء الله ما نشوفوش فيه معناها حتى مخاطر غذائيه. هو تقريبا كل سنه يعني نفس التساؤلات رئيس عمر تطرح نفسها معناها ونفس النصائح، لكن ما يسالش كل عام نذكره معناها بالنقاط هذه باش نستغل وجودك معنا سي عمر. ايضا الديوان الوطني للتطهير يدعو المواطنين الى المحافظه على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لأنه تتسبب في أضرار كبيرة معناها بيئية وتقنية. وأوضح الديوان في حملة توعوية أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها إضافة إلى انبعاث روائح كريهة والتسبب في تلوث بيئي، وهذا أيضا يتسبب في تسجيل أعطال معناها تتطلب تدخل فني للصيانة والإصلاح. يعني برشا سلوكات عمر مرتبطة بعيد الأضحى المبارك، ماذا بينا سادة المواطنين معناها ينتبهوا لها أكثر تتعلق خاصة بنظافة البيئة والمحيط كما يهتموا بسلامة الأضاحي.
3: بالضبط كما تحكي من أظن كل الفضلات اللي متأتية من عمليات الذبيحة والسلخ والتنظيف إلى غير ذلك، الحقيقة رأي هذه فضلات يلزم حتى الفضلات الأخرى تخرج في أكياس، ويبدو أن البلدية حاطة أماكن اللي رفعها هذوم الفضلات كذلك كجلود معناها حسن التعامل مع الجلود باش انه لانه هذوما اللي كانوا ينطيشوهم في المحيط باش تولي تكاثر نتاع حشرات والحشرات
1: هذه روائح كريهة
3: والحشرات اللي تنقل امراض ذباب وغيرها، وبالتالي نجم ترجع على صحة المواطن بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
1: نعم مشكور جدا سي عمر عبد اللي المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بولاية قفصة، شكرا لك على كل هذه النصائح والإرشادات اللي قدمتها لنا، وإن شاء الله كل عام وانت بخير وعيدك مبروك سي عمر.
3: شكرا لك بالألف،
1: شكرا شكرا وإلى اللقاء. شكرا. هكا وصلنا معاكم مستمعينا نهاية حصتنا اليوم، نجدد شكري للسيدة عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية اللي كانت حاضرة معنا في بداية الحصة، تحياتي لزميلي صدقي عارفة وعلاء الدين رضواني اللي رافقوني تقنيا، إن شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم بخير، نتمنى السلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير، إن شاء الله يتعدى عيد فرحة على الجميع. إلى اللقاء.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.

0: المخرج والممثل محمد علي النهدي، وتتويج فيلم الروندا بجائزة أفضل فيلم في كان بريستيج. الكاتب محمد السوداني ومشاركته في الملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني، مسابقة تصميم معلقة تونس عاصمة السياحة العربية، أغاني الحياة لأبي القاسم الشابي، إيقاعات مواعيد ثقافية في مساء الأنس العشية بداية من 6.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
4: تمام الواحدة ظهرا الموعد مستمعين الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: في هذه النشرة، إصابة 44 شخصا بتسمم غذائي بمدينة قفصة، والنيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة. مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، رصد لحركة سوق دواب ولأراء المربين والتجار والمواطنين بولايتي قفصة وسيدي بوزيد حول أسعار الأضاحي. أما في العالم، فمصادر دبلوماسية أمريكية وباكستانية تؤكد إحراز التقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران لإبرام اتفاق ينهي الحرب في منطقة الخليج العربية واستئناف الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أهلا بكم. البداية مستمعين الكرام بشأن الجهوي، حيث أفاد مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة رضا المحمدية بأن قسم الاستعجالي بالمستشفى استقبل منذ يوم الأمس الأحد واليوم الاثنين 44 شخصا في حالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم لمرطبات من محل في مدينة قفصة. وأضاف أنه تم إيواء 12 شخصا منهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، مؤكدا أن حالتهم الصحية مستقرة حاليا. كما أفاد مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة أذنت للمصالح الأمنية بمركز الأمن الوطني بقفصة المدينة التابع لمنطقة الأمن الوطني بقفصة بفتح تحقيق حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة أسباب التسمم الغذائي. وأكد المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة عمر العبدلية أن مصالح الإدارة قامت برفع عينات من المرطبات من المحل المتسبب في حالات التسمم الغذائية وأخضاعها للتحليل اللازم. وأضاف أنه تم اتخاذ قرار غلق الفضاء المخصص لصنع وبيع المرطبات بالمحل كإجراء وقائي.
6: على أثر البلاغ الوارد من مصالح الأمنية حول شبهة وجود تسمم غذائي جماعي على أثر تناول مادة غذائية من أحد المحلات بجهة قفصة، وتم البلاغ يوم السبت ليلا. تم تكليف فريق من الإدارة الجوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في نفس التاريخ والساعة للقيام بعملية التقصي، حيث تم اتصال بالمستشفى الجهوي بقفصة وأحد المساحات الخاصة بالجهة، وتم انطلاق عملية التقصي من خلال تسجيل في مرحلة أولى حوالي 12 حالة كلها خرجوا معناها بعد تلقي العلاج، ما عدا حالة فقط مقيمة في المستشفى. ثم تبعوا في الحالات، معناها لحد الآن تم تسجيل حوالي 60 حالة كلهم خرجوا، منهم 12 بقوا في إطار المراقبة وإن شاء الله بيخرجوا في الساعات القادمة. الأغلبية هذوما معناها اشتركوا في تناول مادة غذائية مرطبات بالتحديد من الفاي، خذوها من أحد المحلات نهار الخميس وتم حتى لك نهار الجمعة، جت الأعراض يوم الجمعة وكذلك يوم السبت، وقمنا بمعاينة المحل وكإجراء وقائي تم غلق المحل لصنع وبيع المرطبات إلى حين استكمال عملية التقصي ورفع الإخلالات الصحية اللي باش تم فق عن التقرير النهائي، وكذلك تم رفع عينات من المواد الغذائية اللي جينا على مستوى المحل. عملية التقصي تبقى مفتوحة وباش يتم منها في الأخر إحالة الملف النهائي بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
4: نبقى في ولاية قفصة إن انتهت بمعتمدية سيدي عيش الأشغال الهادفة إلى إعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشراب بالكربن الذي سينتفع به أكثر من 800 مواطن. كما يتكون المشروع من خزان مائي ومحطة ضخ إلى جانب بناء أكثر من 60 منشأة مائية إلى جانب عدد من المكونات الأخرى بحسب ما أفاد به المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة منجي العافية.
7: زوز مناطق كانت معطشة ومشاريع كانت معطلة من 2019-2020. المشروع الكهرباء بكلفة تقريبا 2.7 مليون دينار ويزود تقريبا 850 مواطن، وبالنسبة للأوانسية بكلفة تقريبا 2.5 مليون دينار. نحكي على الأنسة المدنية ونحكي على التجهيز ونحكي على الكهرباء يزود تقريبا 1250 منتفع. المشاريع هذه ذات أهمية قصوى، المواطن كان يصرف 635-40 ألف، توا الحمد لله معناتها تقريبا 5 دينارات خاطر المتر كوب تقريبا بدينار، والماء في الدار والناجي عمل شباب ونجاة متخ شمسية في كل شيء. ومبروك الأهلية وسعيدكم ومبروك نسكن.
4: خلال السوق الأسبوعية للدواب بقفصة التي انتصبت صباح اليوم بصفة استثنائية، أجمع المواطنون الذين قصدوا هذه السوق على ارتفاع أسعار الأضاحية هذا العام، وذلك بحسب ما رصدته زميلة نبيلة الناصرية.
8: شنو 12 17 واصل زوز واش 12 بس وين بنتي ناف ما تقربش اصل قليل. الله يكون في عون.
9: احنا نستنى لاخر وقت معناها من السوق هذا حتى يرخص او كذا، ديما نعيش على امل. الناجه طالع على 17-18 مليون، العلوش يقول لك يا خويا انا متكلف غالي.
8: المشكله في اللي يشري ويبيع، يشري لك من هنا ب 15 مليون، يبيع يجي غاديك يقول لك 18-19.
9: دخل القشير ولا العلوش ساعات يتباع ثلاث مرات
10: ياس غالي
11: 1650.
8: الحمد لله وصلنا ضحينا.
10: شنو فرق عملوا اهل مسلاب برشا
12: شرينا علوش ما شاء الله.
13: شنو هي الاسوام؟
12: الاسوام ماشي في متناول الجميع صراحه. الاسوام ياس بالمقارنه بعامين ثاني ثم زياده اكثر من لازم.
13: هذا بقداش شريت؟
12: شريت ب 14 مليون. عام الاول عملت 959 مليون ما يفوتش مليون. كي تحكي مع الفلاح يقول لك انا متضرر راهو على الف، وكي تحكي مع اما ثم وسيط ما بين الفلاح وما بين المواطن. هذيك هي اللي في السوق الكل. شريت علوش انت ب 14 مليون، معاه 200 الف مصروف. ان شاء الله يبارك فيك عايش ان شاء الله ربي يهنيك امة محمد وكل ان شاء الله.
14: بالنسبه للاسوام بالفلاح الكل قاعده تتشكى من غلاء الاعلاف، ما بنجمش تلوم عليهم. كي يجي يحكي لك بالسوم تاع شكاره نخيله ب 50 و60، ما نجمش تلوم عليه، نجم يبيع بالسوم اللي يخلص. حاجه متسلط عليه وبالطبيعه باش تراكم عليها انها باش تسلط علينا نقولوا نحن نرضوا بالامر الواقع. الثمن ديما يهدف المواطن البسيط.
15: بصراحه ما اسمه شيء اغلى من عملون ولد عملون. انا الساعه 1 الناس نقص في الحظيره نزل 519 ألف. بربي يدور وعندي ساعه 4 يقرب والله واحد في البار. كيفاش باش نعيد من وصف ولا نعيد؟ نشري 3 4 كيلو لحم ونشري كتب من ربي ونشري راس ونشري دوار ونروح. حتى كي حسب 50 ألف نتاع برش كيلو نتاع معزه نشري 4 كيلو. انا المليون ما نجيب لك عيد.
16: غالي الزوالي ما عادش عيد ولا بيشري كيلو لحم. اللحم ما عادش ما تشريه معزه يقول لك هو علوش، تشريه معزه يقول لك نعجه ما عادش مخلط. كل ما اقدر اشري ايه ما ثمش. المواطن حابس خليه لازم تنفذ يعيد. جاب لازم تنفذ شيخوخه يعيد. ربي جراه على الصلاح.
17: درت امس سوق امس في حي النور واليوم هنا اسوام هما يحكموا اللي كانوا بالنسبه للمواطن العادي الاسوام غاليه. انا طموشت قارنا بالعام اللي فات 300-350 من موجوده. يجي هذاك الصغيرات تيفرحهم وان شاء الله ربي يقدر خير بكم.
18: الاسوام ما قابلتش
19: ملي جيت من الصباح وانا لوش
18: جيت للسوق قبل الاسوام هي ديما غالي. لا مال على ربي
20: شنو شري من الغلا ياسر الغلا ياسر غير المنفامهم ياسر.
21: كل عام اغلبيه الناس مش تتعيد راهي.
22: لوش هذا ب 17-15 سنه فك اسوام غاليه فوق الطاقه ماشي وكان ساعة بركة حتى الحالات الأخرى
23: تم بلقية ما يتكلم الغلاو ما لقينا بها وي العبادة كاكا تلاقي في تلقيف فارق والله ناخد مفلة بيار والمحدات راعي يدينا واستنى هذاك اللي الموجود.
24: الحمد لله كل عام قسمي كو
25: الحمد لله الموجود خذيناه. كنا نعمل اليوم يكون السوق كبير برشا سلع ما ثماش والعباد كما تشوف أكثر من سلع. نقول الحمد لله إن شاء الله حسنين دائما.
4: ورغم قرار التجار والمربين الحاضرين بالسوق الأسبوعي للدواب المنتظمة بصفة استثنائية اليوم في قفصة بارتفاع الأسعار بالنسبة للأضاحية، فقد أرجع غالبيتهم سبب هذا الارتفاع إلى غلاء أسعار الأعلاف وكذلك تتالي سنوات الجفاف مما ساهم في تراجع القطيع ونقص في المعروضة.
0: والله الاسوام غاليه بصراحه، غاليه برشا، ما
1: رغم التفليح
0: اي مش مقابله، الاسوام غاليه. السوق هذا السوم هذاك السوم فهمت ولا كلها تزيد فهمت.
2: الاسوام مريقله به والله، الاسوام مريقله، مش عارفين شكاره النخل بقداش، شكاره النخل ناخذ فيها السداري ب 50,000. الفلاح مازال يخلص في النهار، تاكل ب 4,000 فرنك الناجح، راهي دمرت الفلاحه. كمشة متاعت من 10,000 يلزمها الدولة توفر لنا السداري. السداري كانوا يعطونا فيه بالشرطة ونزل بثلاثة رشاك، غلت هالعلفة هي الغلت، الناس ما عادش تربي. أنا كنت نربي بعت مش باش نربيها
3: والله. الأسوام هاي في المتناول الجميع، مش حتى أسوام غالية، اللي يشريهولي وحوح.
5: الأسوام في المتناول،
1: هاو المواطن يتشكى منها الأسوام هذه؟
5: لا لا،
1: أنت كفلاح باش تفسر؟
5: نفسر أنه العلف غالي، الشعير يبيعونا فيه ب50,000، شكارة السداري ب80,000 ومش موجودة، والقرط ب18,000 ومش موجود. في النهار الراس يتكلف بحنا 5,000 وعام كامل نحنا كلي جاروا عليه.
11: هضايا 14
1: كيفاش عمره؟
11: عمره 7 شهور. هضايا 13 وهضايا 13 وهضايا 8. الأسعار مش غالية حسب العلف وحسب شكارة النخيل وشكارة الشعير وشكارة الخليط.
26: والله يا أختي اللي يحب يشتري بغلاء موجود بالغالي، وموجود العياد يحب يعيد يعيد زاد. العلوش غالي، الناجة مش غالي، أما مقارنة بالسنين اللي فات السوم تسمى غالي شوية كفلاحة غلاء العلف. ومع مثلا اللي عنده غنم بزايد يعملها سارح الشعر ب800 ومليون وما تلقاش أصلا.
4: وبولاية سيدي بوزيد تباينت الآراء بين المربين والتجار الذين يرون أن أسعار الأضاحي في المتناول والمستهلكين الذين يؤكدون غلاء الأسعار هذا العام. الزميلة ألفة خسخوسي رصدت أو زارت نقطة بيع أضاحي بوسط مدينة سيدي بوزيد ورصدت مختلف هذه الآراء.
27: ما زال الإقبال ضعيفا رغم أن الأسعار في المتناول، عبارة كررها التجار ومربو الأغنام بسوق بيع الأضاحي وسط مدينة سيدي بوزيد.
28: والله بالنسبه للسوام توا ما عندي انا ما تعجبش، لانه الناس راهي بالنسبه للفلاح، فلاح راه ثم برشا ناس غلطين ياسر، يقول لك او الحشيش راه ما ينفعش. العلوش اذا ما تقولش مع بشير واذا ما تقولش مع بنوعيه يسموها الكوه، راه ما يجيش علوش خلاص وما ينجحش خلاص، وهذا مصروفه غالي ياسر. هذا مرات الشعير يوصل، مرات مارشنوار يوصل حتى ل 100,000. ما يجي مرات ذاك واحد ذاك يتحدث ويقول او الحشيش وحقه يرخص العلوش، راه يلزمك تحسه زاد بالفلاح. الفلاح زاد راه يقعد ياكل على راسه بالحق. بالنسبه لي تو العلوش بالنسبه لي انا اعتبره طايح طول، اما موجود من موجود من موجود من 700,000 حتى للمليون، لل 2200 2300 حتى 2400 موجود. ثم اسوام معقوله بالنسبه لنا، احنا نحسوا بالمواطن ونحسوا بالمسكين، لكن راه ثم زاد حاجه زاد معقوله. جيش اذا ما واحد ذاك خاسر وصارف وكذا وجي يعلوش يعمل 1500 تقول خذ مليون ولا خذ 12,000، راه الفلاح صارف فهمتي. ما الدوله علاش الدوله ما تنقصش في العلف، علاش ما تنقصش في الشعير فهمتي وتوفر الشعير.
29: اسوام باهيه مناسبه تو حاليا، الاسوام مناسبه من المليون، من 900 ل 800 ل 1400 ل 1500 ل 2,000,000 كل عيد، والناس كلها تعيد ولاباس، والاسوام مناسبه. نحس في الاسوام السنه مناسبه. الاقبال هي موجوده، سلعه السلعه موجوده ياسر ياسر ياسر. ما ثمش الشراء، ما ثمش تو حاليا الشراء، مازال السوق راكح، ما ثم حتى الشراء، مازالت العباد هي تشري. نقول لك قبل بنهار هي الاسوام قاعده متحركه في تونس لهنا، قاعده ملك تكثريه لهنا، الناس كلها كسبه الساعه، الناس كلها عندها الساعه لهنا. حتى الشري من برا ما جاناش، علاش اليوم في الشري نحس السوق ياسر الساعي مثل حتى.
30: والله الاسوام في المقبول، الاسوام معناها من 900 ل 12 13 14 كل واحد وتناول في المتناول، تصور في المتناول، خاطر ما ثمش اقبال، ما ثمش رفع، ثمش الشاري تو ما ثمش فهمتني. موجود العلوش، موجوده الاسوام الكل. جيت نعمل في دوره باش نشري علوش صافا الاسوام، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كان كتب باش نشرو ان شاء الله.
27: من جانب آخر، تعرف الجهة ازدهار تجارة عدد من المواد التي يكثر الإقبال عليها خلال هذه الفترة. ألفة خسخوسي، سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
4: إلى ولاية قبلي، حيث قامت جمعية الإنسانية بلا حدود فرع قبلي بذبح عدد من العجول ليتم توزيع لحومها على المحتاجين، حيث من المنتظر أن تشمل هذه العملية أكثر من 200 شخص بالولاية بحسب رئيس الجمعية منجي العابد.
31: باسم الجمعية الإنسانية بلا حدود فرع قبلي، طرحنا أن نشري عجول نذبحوهم قدام العيد، لأن في نهار العيد ما نوصلوش وحدنا، بحكم أن برشا ناس مش باش تضحي سنين الغلاء العلوش. بفضل الله سبحانه وتعالى تم جمع ثمن نتاع زوز عجول، مشينا سيدي بوزيد وشرينا زوز عجول وجبناهم أمس، ذبحنا من 5 نتاع الصباح حضرناهم للعشية. أمس العشية بعد ما قطعنا ووزننا حتى بالميزان، معناها الميزان حسب أفراد العائلة، مش كيما عائلة فيها واحد ولا زوز، كيما عائلة فيها 6 ولا 7، معنا طبعا العدد اكبر نعطوه اكثر. وزناهم امس العشيه بدانا نوزعه، امس العشيه وزعنا تقريبا 30 عائله، واليوم الصباح نوزعوا على العائلات. نبدو باليتامى طبعا، اليتامى عندهم الاولويه، ثم اذا كان واحد مريض عنده ذر وصغار، والاخرين ديما في قائمه الانتظار. العدد اللي سجلوا تو وصلنا 81 واحد، اعطينا منهم هذول 50 وزعنا تو. نشكر الكشافه اللي وفروا المقر نتاعهم. بالنسبه للعيد ثم صاحبه خير حتى هي واخذه عجل معنا باش تذبح يوم العيد، هذاك باش تضحي منها هي، والباقي باش نوزعوه، معناها باش نوزعوه على الناس اللي قاعده تعقبوت، معناها اذا كان ما زالش العجول هذاك. اضافه الى جمع اللحوم، معناها بعد العيد مربوطين بالعدد، اذا كان العجول اللي ذبحناها يزوا يكفوا طبيعي، مش باش نجمعوا. اذا كان ثم ناس قاعده طالبه ما ذبحتش وما عندهاش وزواوله باش نواصلوا نجمعوا من الصدقات معناها. وعندنا قائمه اخرى هذه نتاع رمضان وما قبل رمضان، هذه قائمه ما يقارب 150 شخص، حتى هي عندنا فيها برشا حالات معناها اجتماعيه مزريه معناها حالات ناس على قد. انا باش نمشوا على عين المكان الحاله اللي لقوها ما ذبحوش ولا ما عندهمش اضحيه باش نعطوهم سهم من اللحم حتىهم.
4: استعدادا لعيد الاضحى المبارك ايضا تم بولايه القصرين تركيز نقطه بيع اللحوم الحمراء من المنتج الى المستهلك. سمير الذيبي مدير المركب الفلاحي وادي الدرب بالقصرين وقدم اكثر اضاحات.
6: نقطة قارة هذه من المنتجات الأساسية من المنتج المستهلك، ما توفر في منتجات من المنتج المستهلك بأسعار تراعي المقدر الشرائي للمستهلك. بالنسبة لعيد الأضحى عنا عجول فهمتي قاعدين وفرناه ذبحناه اليوم غدوة الحي، العملية متواصلة اليوم وغدوة ذابحين عجول فهمتي في نقطة البيع فهمتي بسوام تفاضلية الهبرة 39 دينار فاكرة ب 37500 وبالعظم ب 28، كان ثم طلب كبير فهمتي إن شاء الله كملوا في العملية فهمتي يزيدوا كملوا نذفوا ديجا بدأ البيع موجود ثم أقبال وقاعد يزداد الأقبال خاطر العباد كل ما ثم شكون ما نسمعش وثم اللي سمع وقاعد يجي للنقطة توفير الأضاحي للفئات الهشة والبسيطة الزوالي بالقصرين ينجم يأخذ اللحم فهمتي ويعيد فهمتي ما يقعدش محروم فهمتي ما يكونش اللحم في العيد.
4: في سياق متصل بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك دعا الديوان الوطني لتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة العيد، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحية لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية، حيث أوضح الديوان في حملة توعوية نشرها بهذه المناسبة أن التخلص العشوائي من مختلف أو من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة وتسبب في تلوث بيئي، فضلا عن تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح. وأوصى الديوان بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلقة والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات. في موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاجة تونس أحمد البوهلية نجاح المرحلة الأولى من موسم الحجة، وذلك خلال إشرافه أمس بمكة المكرمة على اجتماع انضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس. وأوضح أن مكتب الحجاج أعد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجاج. إلى أخبار العالم الآن، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الاتفاق قد يرى النور خلال ساعات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى وجود عرض متين يتعلق بفتح مضيق هرمز للملاحة البحرية. كما أفاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بإحراز تقدم كبير في هذه المفاوضات. في المقابل، خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سقف التوقعات، معلنا أنه أوعز لممثليه في هذه المفاوضات بعدم التسرع في برامي أي اتفاق مع الجانب الإيراني، حيث قال أن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة. وأوضح الرئيس الأمريكي أن المفاوضات لم تكتمل بعد، وأن أي اتفاق لن يوقع قبل ضمان تحقيق الشروط الأمريكية كاملة، بما في ذلك منع إيران من تطوير الأسلحة النووية. وعلى الجانب الإيراني، أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أنه لا يمكن الجزم بقرب توقع اتفاق مع واشنطن رغم الإقرار بتحقيق تقدم في بعض الملفات. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. إصابة 44 شخصا بتسمم غذائي في مدينة قفصة، والنيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة. مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كان لنا رصد لحركية سوق الدواب وآراء المربين والتجار والمواطنين بولايتي قفصة وسيدي بوزيد حول أسعار الأضاحية. وفي العالم، مصادر دبلوماسية أمريكية وباكستانية تؤكد إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران لإبرام اتفاق ينهي الحرب في منطقة الخليج العربية واستئناف الملاحة البحرية في مضيق هرمز. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: magazine sport. Magazine sport.
1: أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا على المتابعة، شكرا على الاهتمام. هذه إذاعة قفصة، برنامج مجازين سبور من الآن حتى الساعة الثانية، دائما عودة على آخر المستجدات الرياضية الجهوية الوطنية والعالمية. اليوم نحكو على مقابلة كأس تونس، مقابلة كانت دارت نهاية الأسبوع الماضي، باش نرجعوا على زوز مقابلات كانوا داروا في ملعب شادي زويتن، الجي اس او شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي وفي المهيري. هل انه مفاجأة ملا ترجي جرجيس في النهائي على حساب نادي صفاقسي؟ باش نرجعوا على المواجهة هذه باكثر تفاصيل. باش نحكوا على مقابلات مهمة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم انطلاقا من 4 متاع العشية، فريق الجهة طبعا مستقبل قصرين يلعب من اجل بطاقة الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الموسم القادم، مباراة مهمة ضد نادي حملنف اليوم في ملعب حملنف، ونتحدث كذلك على مباراة أخرى في ملعب جابس، زاد جمهور استايدا يسمع فينا عبر الإذاعة، ضد اتحاد تطاوين. إذن زوز مقابلات مهمة كما ذكرنا من أجل البطاقة الثالثة لصعود الرابطة المحترفة الأولى في زوز مقابلات اليوم، والنهائي اللي تعرفنا على الطرفين متاعه يوم أمس، الترجي الرياضي التونسي ترجي جرجيس في العاصمة مبدئيا في رادس، في انتظار ربما يعني يقع تغيير أرضية طبعا ميدان هذه المباراة النهائية. رحب بالمحلل الفني نضال نسيب. نضال أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا أخوي حيدر، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة.
1: مرحبا صدقي، عارفة منك مع الحاسة تقنية، تحية لك صدقي. باش نحكوا شوية زادة مع صدقي بعد شوية أوبن سبيس، باش نحكوا زادة شوية على خروج بيب جوارديولا من السيتي، وطبعا بعد 11 سنة تقريبا قضاها مع نادي مانشستر سيتي، هذا المدرب القدير طبعا من كبار القوم في التدريب اليوم. ومش نحكي شوية مساس ونرجع شوية على الفينال تاع تشامبيونز ليغ البارح، وكاردوزو المدرب اللي يوصل للنهائي الثالث ويتوج البارح كما ذكرنا بالنهائي. نضال، نرجع لمقابلة الكأس، خلينا نبدأ بالمقابلة اللي يعتبرها برشا اللي هي يعتبروها مفاجأة في الحقيقة، نظر لما قدمه النادي الصفاقسي في البطولة والكأس هذا الموسم، كان أفضل فريق في مرحلة الإياب في البطولة من حيث عدد النقاط ومن حيث كذلك حتى الأداء، في الحقيقة كان أداء كبير من نادي صفاقسي. كيف السي اس اس عنده أفضل لاعبين أجانب في البطولة هذا الموسم، استقرار على مستوى المادي، استقرار على مستوى النتائج، الإطار الفني كما ذكرنا، هذا بالنسبة للسي اس اس. ترجي جرجيس عمل سيزون، بداية سيزون كبيرة برشا، ثم تراجع أداء على مستوى البطولة في الكأس، مشى بالكدا يلقى روحه في النهاية هذا الموسم. نظرا كذلك لمجريات المقابلة اللي تبعتها، شنو تقييمك لهذا اللقاء؟ هل أنت كذلك تعتبر أنه هذا التأهل النهائي بالنسبة لترجي جرجيس وانتصار على نادي صفاقسي على أرضية ميدانه مفاجأة أم لا؟ شنو قراءتك لكل هذا؟
2: والله يا أخوي حيدر، بالنسبة للمقابلة أنا شخصيا ما نعتبرهاش مفاجأة، على خاطر ترجي جرجيس في الكأس هو ماهوش ترجي جرجيس في البطولة.
1: نعم.
2: أنا تابعته في الكأس في البطولة، عنده وجه في في في البطولة كما كنت ذكرت أنت، في أول موسم كان بدأ بداية قوية ومن بعد بداية تراجع في المستوى متاعه، ولكن في الكأس من أول ما بدأ يشارك في الكأس حتى للماتش متاع أمس عنده وجه متاع متاع متاع إيكيب تلعب على حظوظها أن تنجم تهز الكأس، معناها بالإمكانيات اللي عندها، عندها ملاعبية محترمة، عندها إطار فني محترم، معناها كتشوف المقابلة ما تحسش أنه ترجي جرجيس هذه في البطولة في الجولات الأخرى باش ضمنت البقاء متاعها، معناها في المقابلة صحيحة صفاقس الناس الكل انبهرنا بها خاصة في مرحلة الإياب، الناس كلها أشادت بالمردود اللي قدمته.
1: نعم.
2: ولكن الكأس غير، والكأس راه ماهوش شامبيونات نجم تتجاري الماتشوات نتاعك. نعم. بحكم عندك مازالت ماتشوات، ولكن بطولة الكأس راهي كأس، راهي
1: وهذا الشر نتاع الكأس، لأنه ديما نتحدثوا على الكأس، لأنه الكأس لا تعترف لا بأسماء ولا بتاريخ، حتى في أعتى الكؤوس في العالم يعني حتى في خارج حدود الوطن ديما الكاس
2: عنده احكام واحده،
1: نشوفوا فيه ديما المفاجات واضحه، معناها ما نعطوش 100% انه الفريق يعني المتصدر مثلا للدوري ولا البطوله باش يكون في الفينال تاع الكاس ولا يكون يمشي بعيد. ديما فما موجوده يعني، معناها عادي جدا كيف في الليغ 3 نلقاها موجوده في دور متقدمه برشا.
2: صحيح ديجا كي تشوف الباركور اللي عادته في الكاس، جرجيس راهي ما لعبش ضد فرق معناها ضعيفه، راهي لعب ضد فرق محترمه جدا، راهي لعب ضد مستير، لعب ضد نادي صفاقسي، معناها الباركور اللي عادته في الكاس ما لعبتش ضد فرق معناها متواضعه، بالعكس لعبت مع فرق محترمه جدا وعندها تقاليد في الكاس يعني. بالضبط معناها كي تشوف انت المستيري اللي كان وصلت خرجت نادي الافريقي توصل جرجيس تربح، معناها شوف معناها راهو الحقيقه تاع الكاس راهي حقيقه اخرى طول. معناها انا واحد من الناس ما نعتبرهاش مفاجاه، بار كونتر راهي نادي صفاقسي عادت ماتش محترم، ولكن التركيز الاخراني اللي فور اللي عملته في معناها في اخر مرحله البطوله رجع لها تو، خاطر تحس الملاعبيه فيزيك مو طاحوا في مباراه الكاس، خاصه في الشوط الثاني في اخر الشوط الاول والشوط الثاني تحس الملاعبيه فيزيك مو طاحوا، اللي استغلته جرجيس اعتمدت اني استنت الكوره، خلت صفاقسي تتحكم في الكوره تفك وتلعب على الترانزيسيون، تلعب على الكونتر اتاك، ونجحت في الحاجه هذيك واللي خلات تسرق الماتش نتاعها من ملعب طيب المهيري بالذات، معناها اللي ملعب صعب على اي فريق ينجم يمشي يلعب فيه، معناها مش سهل باش تمشي تلعب صفاقس، خاصه كما كنا حكينا انه بالمردود وبالناس اللي تفرجاتوا في النادي على النادي الصفاقسي حتى واحد ما كان يتوقع اني نجم تشوف الريزلتات كيما هكاك.
1: فما نقطه مهمه لهنا، بيج تاع في الترجي الذي تونسي على مستوى الشامبيونز ليج، فاز بالاهلي المصري ولا التفكير كل في النهائي، وحديث من الناطق الرسمي انه على الجمهور وتحول للرباط، ومازال تعقبت ماميلودي سانداونز الترجي اوت البطوله بعد هزيمته. نادي صفاقسي كذلك فما ناس مقربه من السياسات في الاداره بدو يفكروا يحكوا على نهائي يلزم يخرج برا من العاصمه شويه، ويحكوا على عدد جماهير، يعني الناس بدات تحضر لانه يعرفوا الترجي الذي تونسي ماهوش باش يخرج فارغ الايدي هذا الموسم، ويعرفوا الترجي مش يكون موجود وطرف في النهائي. دونك هل انه هذا بيج تاع فين اللي صفاقسي يستهلوا المنافس، يستهلوا الترجي جرجيس، لانه كما سمعنا بدا الحديث في وسط النادي صفاقسي على النهائي والتفكير في النهائي والتفكير في الطرف اللي باش يكون في النهائي، هل انه بياج هذا يطيح فيه السي اس اس؟
2: صحيح توتا في داكور خويا معك في الحكايه هذه. نحن ديما مشكلتنا انه نبدو نسبقوا في الاحداث، ما نمشوش خطوه بخطوه، ما نتبعوش ماتش بماتش، نبدو نخمو في الماتش اللي بعد الماتش. وانت الحقيقه انت ماكش ضامن روحك حتى باش تعدي طرحك هذاك، نجم اللاعبيه هبطوا ماهوش في فورمه. نحن ديما نقولوا في استاد لو تنجم تكون انت اقوى ايكيب تجيك اضعف ايكيب وتربحك، علاش؟ خاطرك انت جمعيتك مش حاضره، مش ليكيب الاخرى قويه. هذه اشكاليه، هما طاحوا في البياج نتاع انه مستسهلوا ترجي هذه الجرجيسي، ولو يحكوا على فينال ولا يحكوا على استاد محايد، نبعدوا على العاصمه بحكم عارفين ترجي هذه التونسي راهو امبوسيبل كان تفرط في الكاس على خاطر مازمش تخرج معناها ما عندها حتى لقب السنه. هذا رجع له كي تشوف النتيجه وتشوف تشوف لي فور وتلاحظ حتى في الجمهور. انا كنت تابعت امس يسبوا في محمد الكوكي راهو في التيران، محمد الكوكي اللي هو كان كان كان هزك انقذ ذكروا وقت اللي جاء محمد الكوكي نادي راضي صفاقسي في المرتبه الثامنه.
1: وهذه مشكل الجماهير التونسيه اليوم، مانيش نحكوا على الكوكي ولا اكس ولا جريج، نحكوا على مدرب عمل نجاح. صدقي نعتقد انه نجاح محمد الكوكي هذا الموسم مع نادي صفاقسي بالانتدابات اللي قاموا بها، واذا كان مش نحكوا زاد على الانتدابات اللي قام بها نادي صفاقسي راه باش نحكوا على ليزيترونجي اللي هو من الافضل في البطوله، واللي هو محمد الكوكي ان كان طرف في الانتدابات هذه.
2: صحيح، وديجا اكثر واحد جاب نقاط في الرتور 39 نقطه
1: به،
2: اكثر حتى من نادي الافريقي المتوج بالبطوله.
1: هذا يعني مع ربما مباراه عادي جدا، ثم ليكيب تكون مش حاضره بدنيا تعبه، من نجم كل شيء جايز في كره القدم. دونك المدرب هو ديما في الواجهه، وهذا اللي يعيبوه على الجماهير الرياضيه اليوم. مثال نعطوا فرصة، راه ما مشتش الأمور وأنا كنت في وضعية مع بداية البطولة وضعية صعيبة، نتفكر شوية ما مشكلة التونسي إنه الذاكرة متاع قصيرة شوية.
2: صحيح ذاكرة ياسر قصيرة، وفي ساعة ما ينسى الفضل متاع تعب متاع ستاف ومتاع مدرب ومتاع إدارة. ماهوش المدرب هو اللي سبب، راه ينجم يجيك المدرب يعطي لي كونسيني يطبق الملاعبيه اللي ما تنجمش تطبق بحكم
1: برشا عوامل
2: اللي زيكسترا لي منا ومنا، يخلي الملاعبيه تخرج على على على على التركيز تاع الطرح، ما يتحملهاش المدرب. المدرب اذا كان مدرب معناها ما عندوش شخصيه وما عندوش بصمه في الكيب ما تلقاش في بطوله حاجه في كاس حاجه صحيح. او نفس المدرب هذاك نعم. اللي كان واقف على الخط
1: نعم.
2: معناها ما نقصوش من قيمه المدرب وما نقصوش من الخدمه اللي خدمها المدرب.
1: نعم. في المقابله ترى جرجيس والله فرحنا برشا بالحقيقه ب هذا الاستحقاق بالنسبه لترجي جرجيس لانه عمل في السنوات الاخيره عمل مواسم محترمه جدا بالنسبه لترجي الجنوب. اعتقد انه يستاهل ترجي جرجيس تواجده في النهائي كتتويج على الاقل في الثلاث سنوات اللي عملهم الفريق على مستوى البطوله. نمشي للمباراه الثانيه اللي هي الجي اس او شبيبه العمران. الترجي الذي تونسي كما ذكرنا

0: براكونير فرنسي حافظ على نفس التمشي ونفس الخطة اللي لعب فيها ضد متلوي والمقابلة الأخيرة مع اتحاد بنكردين. دونك واحد بلاش، هل تعتبر النتيجة منطقية بالنسبة للترجي؟
1: منطقية، منطقية جدا، منطقية ومنطقية جدا في الحاجة خاصة الباركور اللي تتعدت به الترجي الرياضي التونسي من بعد نهاية الموسم نتاعها في البطولة. معناها ولا التركيز نتاعها منصب على الكاس. أنا ما شوفاش معناها نتيجة معناها مفاجأة، بالعكس الترجي حتى من ناحية الأداء، أداء صحيح ماهوش الأداء العالي برشا ضد عمران، ولكن لعب بال بال بال بال بالواقعية. يعني الكاس ما يستحقش برشا، لخاطر ديما نحن نقول مباراة الكاس تتربح ما تتلعبش. لا. هو ربح المقابلة متاعه بأقل مجهود، يخمم في معناها اونتر بارونتيز في الفينال، خاطر يلزم يوصل للفينال باش حتى الجمهور، حتى التونسيون تاع الجمهور تطيح شويه، خاطر ولا الجمهور ياسر يتاكي في الاداره، يتاكي في الجمعيه، يتاكي في المدرب، ولو يحكوا على مدرب اخر خاصه في براكوني. قالك معناها ديرومير قاعدين يحكوا هما تو جمهور رياضي، نحكي الشارع الرياضي، يحكوا انه بينهم بين الجمعيه مباراه الكاس، اذا كان هز الكاس باش يواصل، اذا كان ما هزش الكاس يا يستغنوا عليه باش يرجعوه للاصناف الأصناف الشابة، يعني يشد ديركتور تكنيك. معناها بالنسبة للترجي الرياضي التونسي كما كنا نحكو ما هيش مباراة مفاجأة، يعني حقق المطلوب باش يلعب الفينال متاعه ضد منافس محترم جدا جدا، خاصة تنظيم دفاعي وتكتيكيا معناها يعرف كيش يجري مباراة. تحية للجرجيسير العكارة الكل. معناها راي مباراة باش تكون صعيبة ياسر على الترجي، وان شاء الله ان شاء الله نحن حاشنا بالمباراة تكون على في المستوى كرويا وفنيا.
0: هذا هو، اذا الترجي انتصر على شباب العمران في ملعب الشادي زويت 1 بلاش، وترجي جرجيس انتصر على نادي صفاقسي في ملعب المهيري في صفاقس هدف مقابل صفر. طرفين النهائي ترجي العاصمه وترجي الجنوب في انتظار تحديد التاريخ نتاع المقابله والوقت نتاعها والملعب. ما اعتقد انه مش يمشي في ملعب رادس، لانه في السنوات الاخيره جت فتره ما تبدلت شويه، تلعب في المسير، تلعب في جربه، مبدئيا في ملعب رادس الاولمبي.
1: فما طلب، هما طالبين زاد نجمي حابين يلعبوا في طيب لميري، خاطر طيب لميري بحكم صفاقس ولات ما خرجت من الكاس، هما حاطين امكانيه انهم زاد يحاولوا يلعبوا في طيب لميري بحكم الاستاد زاد ولا في حله اخرى، خاصه في الـ في الـ في الجرادان في الـ في الكاليتي نتاع العشب. يعني ان شاء الله نحن نقولوا كي رادس كي كي, كي طيب لميري
0: ان شاء الله
1: تلعب في المباراه تكون في نطاق الاحترام وفي نطاق الروح الرياضية وفنيا تكون في المستوى.
0: نعم به نمشوا للبروموسيون باراج الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. زوز مقابلات مهمة اليوم بين نادي حملان في مستقبل القصرين، الملعب الجابسي، اتحاد تطاوين. الأربع فرق اللي تتنافس من أجل بطاقة صعود الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد صعود تقدم ساقيت الدير الفريق المفاجأة في المحترفة الثانية هذا الموسم، وبعد صعود نادي أمال حمام سوس. بالمناسبة نهار الجمعة 29 ماي باش يكون نهائي البطل بالنسبة للمحترفة الثانية بين تقدم ساقية الدائر وأمال حمام سوسة. المباراة في بن جنات رئيسي في استاد المستير الأربعة متاع العشية بين الزوز فرق هذه. به نادي حملان في مستقبل قصرين، مستقبل قصرين دخل في تربص مغلق منذ أيام في مدينة سوسة تحذيرا لهذه المواجهة. مستقبل قصرين لم يواجه نادي حملانف في هذا الموسم لأنه كل واحد في مجموعة، لكن يعرف جيدا نادي حملانف، حملانف يعرف جيدا مستقبل قصرين. أكيد كل فريق عمل القراءة اللازمة للفريق الآخر. شنو هو الأفونتاج لهنا لنادي حملانف باش يلعب على الميدان أمام جماهير؟ على فكرة ونذكروا أنه نادي حملانف خسر بطاقة الصعود للمحترفة الأولى بعد هزيمته أمام حمام سوسة على أرضية ميدانه أمام جماهيره في المباراة الجولة قبل الختامية
1: الأخيرة،
0: الجولة الأخيرة الختامية.
1: كان انتهت بالتعادل 1-1.
0: نعم انتهت بالتعادل، يعني خسر هو الصعود، كان انتصر يعني
1: كان انتصر كان كان هو اللي يصعد للرابطة المحترفة الأول.
0: به مستقبل قصرين شنو حظوظه في المقابلة هذه؟ كيفاش ترى مستقبل قصير ربما باش يكون وباش يدخل المقابلة؟ الأجواء طيبة في الحقيقة، الملاعبية حاضرين، خذوا فترة راحة مهمة جدا، عملوا تربص نتاعهم. دونك كيفاش باش ترى المقابلة هذه؟
1: المقابلة ماهيش

0: تكون سهلة على حمم لنف، خاصة حمم لنف كما كنت ذكرت أنه على أرضية ميدانه يدخل في أنه يعطي المباراة أكثر من حجمها، يعني ينجم يضيع التركيز متاعه كما كنت ذكرنا أنه وصل أنه ضيع معناه الصعود متاعه للرابطة المحترفة الأولى على أرضية ميدانه، معناها رو عامل ميدان في مباراة كما هذه، خاصة في مباراة تعتبر عبارة مباراة كأس اللي معناها ما تدخلش في أحكام سابقة، يعني رو تتنجم تتوقع فيها أي ريزلتات.
1: ستو للفرق زوز ما تقابلوش، دونك معناش حتى ربما مش ناخذوا بالارقام شنو عمل في المجموعه الاولى شنو المجموعه الثانيه، اما فما فرق زاد بين المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه قويه برشا في الحقيقه كنقارنوا بالمجموعه الاولى، ما معناش معناها معطيات كبيره، مش كما فريق لعب ضده وتعرف وتعرف لاعبي، مش كما فريق زاد ما عندكش عليهم، بون عندهم معطيات الكل، ما عندكش معناها ما قابلتوش ما واجهتوش.
0: صحيح
1: فما صعوبه للزوز في رقنا،
0: صحيح باش تكون مفاجاه اي فريق باش يواجه الاخر ما عندوش ليزاتو كامله المعلومات الكامله تتوفر له، مش كما انسان لعبت معاه معناها الي روتور في نفس المجموعه كما ما فريق باش تواجهه اول مره، يعني المباراه معناها مفتوحه على اي احتمال كسوى للقصرين وإلى حمم لنف. يبقى عامل الميدان شوية هيك كما أفونتاج فقط وجمهور، ولكن ما هو شكل العامل الكبير كما كنا نحكي، وراه الماتش هذا عبارة مباراة كأس راه تنجم تتوقع منها أي رجلتا. نحن نتمنى الفريق الجهة إن شاء الله يشرفنا ويقدم مباراة كبيرة باش يحاول يوصل للنهائي باش يلعب على البطاقة الثالثة للصعود الرابطة المحترفة الأولى، ولكن كما كنا نحكي حمم لنف راهي على الباركور اللي عدته سنة، راهي عدت موسم محترم ومحترم جدا، وماهيش باش تفلت الفرصة هذه باش ترجع للرابطة المحترفة الأولى بعد سنوات من اللي عدتهم في الرابطة المحترفة الثانية.
1: نعم في المباراة الأخرى الملعب الجبسي اتحاد تطاوين، ملعب الجبسي نضال فما برشا تحدثوا أنه كان الأفضل خاصة في الجولات الأخيرة من الفرق الكل متاع المحترفة الأولى بما فيهم تقدم ساقيت الدائر، اللي أنا نعتبره زاد فريق كبير في الحقيقة، عمل سيزون طيرة برشا. الملعب الجبسي برشا يعتبروا أنه من الأفضل، ربما بعض الجولات اللي هي حكمت في مسير نادي الملعب الجبسي، لكن في الجولات الأخيرة كما ذكرنا كان الأفضل حتى كرويا. أبرز دليل لقاءاته في الكأس ضد النجم الساحلي وضد النادي الصفاقسي اللي انتصر عليه بصعوب. دونك اوكي قلت لي الكاس ماهيش كيما البطوله، فما فرق كبير، لكن نظرا للامكانيات الموجوده الملعبيه اللي رينا في وسط في التيران اللي قدموه، معناها الملعب الجبسي هل تشاطر يعني الاراء هذه تشاطرها الراي انه الملعب الجبسي من افضل هذا الموسم؟
0: صحيح ملعب الجبسي خاصه من بعد قدوم المدرب لطفي القادري كان ورى وجه اخر طول، يعني وصل انه ينافس بشده لاخر جوله انه باش يكون هو اول الصاعدين للرابطه المحترفه الاولى، ولكن المباراه الفيصل اللي هي حكمت في الصعود هي مباراه المواجهه مباشره مع تقدم ساقيه الدير اللي كانت انتهت بالتعادل، وكان ملعب الجبسي ضيع ضربة جزاء يعني في المباراة هذيك، ضربة جزاء هذيك هي اللي بدلت المعطيات، ولكن كفريق راه محترم ومحترم جدا، يقدم في كرة محترم ومحترمة جدا، كان معناها نجم الساحلي ربح نجم الساحلي باربعة في الكاس، ومع النادي الرياضي الصفاقسي للبرولونغاسيون معناها 120 دقيقة لعب، وكان هو معناها نوعا ما معناها واقف صحيح ماهوش خايف من الكيب تلعب في ارضيه ملعب نتاعها، صحيح الكاس ماهوش كيما البطوله، ولكن ديما راك تلعب ضد فريق من الرابطه المحترفه الاولى من الاربعه الكبار انتر بارونتيز من الاربعه الكبار معناها تاريخيا وتتويجيا من الاربعه الكبار، معناها كفريق عندها من الامكانيات اللي يخولها باش تكون في الرابطه المحترفه الاولى، يعني المباراه ضد تطاوين باش تكون مباراة قوية، خاصة تطاوين زاد كما كنا في المجموعة الثانية ما عندهاش عليها برشا معطيات، يمكن في المواسم الفارطة كانوا تقابلوا ولكن السنة لا. أحسن حاجة أنا يمكن نركز عليها إني الملعب الجبسي تفادت وخرجت منك الديبام تاع الاستئناف وركزت على الماتش هذا، خاطر كانوا بقيت تتبع في النقاط تاع الاستئناف وواحد نجم تنسى الماتش هذا وتبقى تستنى لاخر جوله وتنجم تضيع عليها الماتش اللي هو هذا، زاد ينجم يكون باب باش تواصل به الموسم نتاعك وتتوج به بالصعود.
1: نذكروا نثال نذكروا مستمعينا مره اخرى انه المقابله اليوم 4 نتاع العشيه النادي حمل لنف مع مستقبل القصرين انطلاقا من الاربعه، وباش تبعوها على موجة إذاعة قفصة طبعا، والملعب القفصي مع اتحاد تطاوين الأربعة متاع العشية. مقابلة زادة منقولين تلفزيا. نذكر انه الفائز من كل مقابله باش يتقابلوا في نهائي باش يلعبوا في ملعب سوسه الاولمبي، والمنتصر في المقابله هذه باش يكون الطرف الثالث الصاعد للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. باهي نخرج شويه ونبداو لتونس، نحكوا على المدرب بيب غوارديولا اللي يعني امس كانت له اخر مقابله مع مانشستر سيتي، هزيمة كانت 2-1 بالنسبة لسيتي أمام أستون فيلا على أرضه في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بيب غوارديولا بعد المقابلة في الحقيقة يعني انهمر، أو يعني هو من الفرحة وزاد ثم جانب بتاع حزن عند غوارديولا أنه مشي غادر بعد 10 سنوات قضاها، نحكوا على 10-11 سنة قضاها مع مانشستر سيتي، نذكر 55 سنة بالنسبة للمدرب الإسباني. توج بالألقاب الممكنة 2026 هو تولى المنصب مع مانشستر سيتي، أشرف كما ذكرنا المدرب الإسباني على 593 مقابلة، حقق 423 فوز، 77 تعادل، 93 هزيمة. أرقام كبيرة برشا، أرقام كبيرة برشا، نحكو على 600 مقابلة، عمل 450 تقريبا انتصار. أحرز بيب غوارديولا 20 لقب مع مانشستر سيتي، 6 دوري الإنجليزي ممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، يعني 5 ألقاب و3 بالنسبة للاتحاد الإنجليزي. أرقام كبيرة بالنسبة لبيب غوارديولا. هذا المدرب ثالث فريق أو ثاني فريق بعد برشلونة مشالي البايرن ميونخ، عمل أرقام كبيرة برشا وتتويجات عديدة، ثم مانشستر سيتي. مدرب كبير، مدرب ناجح، واحد من الكبار كما ذكرنا القوم في التدريب على المستوى العالمي. اليوم حاب يرتاح شوية حسب تصريحه، يعني قال أنه أنا متعب للغاية، لقد بذلت كل ما في وسعي وقد أنجزنا كل شيء، الذكريات التي أحتفظ بها في برشلونة وبايرن ميونخ لا تقدر بثمن، لكن الذكريات التي صنعتها هنا على مدى السنوات العشر الماضية تفوق أي شيء آخر. كما ذكرنا بالنسبة لغوارديولا فما حديث زاد أنه بشمشي للمنتخب الإيطالي، وفما اتفاق مع الاتحاد الإيطالي كرة قدم، مازال هذا. لكن نحكي على مدرب كبير اليوم من المدربين الكبار اللي وين يمشي يضع البصمة متاعه. مانيش نحكي على فريق واحد، نحكي على 3 فرق في السنوات الأخيرة، على الأقل نحكي على 20 سنة الخانية، من أكثر تتويجات على مستوى العالم.
0: صحيح بيب غوارديولا مانيش أنا باش نحكي عليه، أرقامه وماتشواته وتاريخه يحكوا عليه، يعني ما ثمش حاجة ما هزهاش مع أي فريق يمشي، برشلونة، شامبيونز ليج، مش اسمه البطولة، الكاس، سوبر كوب، كاس عالم الأندية، في البايرن كيف هز البوندسليغا أكثر من مرة، الكاس أكثر من مرة، السيتي هو الهدف متاعه، ماشيين للسيتي كان الهدف متاعه تشامبيونز ليج ووصل حقق الحاجه هذه. نعم. البطوله ولت له حاجه خبز يومي، كما انتربرونتس، كما الترازي ولت. نعم. خبز يومي بالنسبه تدخل الترازي تدخل على بعض البطوله من اول نهار.
1: صدقي يضحك. اسمع انت نسيت صدقي دو من الجانبين الايمن واليسر، الترازي ومانشستر سيتي.
0: خاطر الترازي ما عندهاش باب اخر، او من اول نهار تدخل تلعب على البطوله. السيتي. نعم. سناك في البريمير ليج
1: هكا
0: ديما تلعب تدخل، هذا هي المتوجه بالبطوله. نعم. يمكن عام ولا اثنين هكا راتت البطولة ما هزتهاش، خاطر تطلع إيكيب معناها مع
1: الدوري الإنجليزي ممتاز.
0: بالضبط،
1: نحكو على أرسنال، ليفربول، نحكو على
0: بطولة في العالم،
1: توتنهام، نحكو على تشيلسي، يعني ما
0: أقوى بطولة في العالم، معناها ماهيش فريق واحد ينافس. نعم. على البطولة 6 أو 7 فرق ينافسوا على البطولة، يعني معناها تتوقع أي حاجة في البطولة هذه. بيب غوارديولا وصل صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: آه.
0: معناها ما ثمش عام مانشستر سيتي
1: في الهدف على مستوى العالمي
0: ديما موجوده، كسوا في الكاس العالم الانديه ولا في البطوله ولا في الكاس ولا في الشامبيونز ليج ولا في الادوار المتقدمه في الشامبيونز. نعم. ليج، معناها اللي يلعب ضد السيتي يحسب. نعم. له اسف حساب، خاصه بوجود بيب غوارديولا، راه ستار ريفيرونس، راه ولا. نعم. عنده
1: اليوم
0: عنده كتب، راه العباد تدرس بطريقه تدريبه. انا واحد من الناس. عندي كتابه في الدار، عندي كتابه.
1: نعم.
0: نقرا فيه، معناها راه ستار ريفيرونس.
1: اليوم تحكي على بيب غوارديولا كما وصلنا في يوم ما، في نحكي على أرسن فينجر، نحكي على سير أليكس فيرغسون، نحكي على اسماء كبيرة. اليوم زاد نحكوا على اسماء كبيره، حتى مثلا مش ناخذوا بيبي غوارديولا، ناخذوا لويس إنريكي، ناخذوا ثم اسماء يعني اليوم بالحق معناها عند الحق انه تكتب كتب، نظرا لهذه التتويجات هذه ونظرا للارقام المحققه، ارقام عاليه برشا في مستوى صحيح عالي
0: صحيح
1: جدا
0: صحيح. خاطر المدربين هذه مدربين راهي كرياتور معناها معناها تنتج ماهيش شكلية
1: تخيط،
0: الناس تنتج معناها تجيب افكار تجيب حلول وتجيب معناها خدمه جديده من حقها باش تعمل كتاب، ولت مرجع للمدربين الصاعدين الجدد، ولت مرجع معناها من حقه انه يتشرف ووقت اللي يقعد في في في في مؤتمر ولا في كونفرنس دو بريس ولا في جمعيه الناس تقرا له الحساب وتعطيه تعطيه كارو يعني في الدومين هذا.
1: فلننتظر وين باش تكون الوجهه مبدئيا، وهو حسب ما يتحكي انه باش يمشي يكون مشروع نتاع الاتحاد الايطالي لكره قدم جديد، كل شيء جديد من جديد بالنسبه لبيب غوارديولا. به كلمة على الفينال امبارح تاع تشامبيونز ليج، اعتقد انه يستحق ماميلو دي سان داونز هذا التتويج نظرا لما قدمه السيزون هذه. كاردوزا زاد، هل تعتبره زاد مناش صدقي نفس الشيء من افضل ما فهم في الافريق تو؟ هذا تشطروني الراي فيه ولا
0: صحيح. كاردوزو على لي 3 سنين اللي مروا معناها المره الثالثه معناها فينال ويتوج بالشامبيونز ليغ، معناها اثبت انه مدرب من تينة الكبار خاصه في الافريق. يعني مش سهل انك انت تجي في الشامبيونز ليغ 3 سكسيسيف توصل انك على البطوله، معناها الناس الكل اشادت بالمردود اللي قدمه سان داونز، ولو ان البارح فقط كانت ثم امكانيه اني تخسر خاطر المباراه اللي الاسفار امس تفرجت فيه ضيعت الكاس ضيعت بضربه جزاء كانت تنجم حاسمه في الحاجه هذيك، ومباراه محترمه جدا، ولكن كاردوزو عرف كيش يتصرف في المباراه، خبره السنين خلته انه يتوج بالبطوله.
1: واللي كان تمروا باشيا مع الترجي التونسي عمل نتائج ايجابيه، فريق ما فيه شيء وصلوا لنهائي تشامبيونز ليغ، بعدها الجمهور دار عليه وبلغه الكره يعني الجمهور معناها كان ناقد وبشدة لكاردوزو وكاو يعني سمعنا كل شيء لكاردوزو اليوم يتوج باللقب وأجاب الجميع، أعتقد
0: أسكت الجميع وليس أجاب أسكت الجميع.
1: هذا سيتوك نحكي هنا على 10 سنين بيب غوارديولا وتحكي على عام يصبروش عليه في سيزون كاو للحديث بقية. شكرا
0: شكرا
1: نضال، شكرا صدقي عارفة كان معكم حيدرون، بعد شوية ابتسام قربية في موجز الساعة الثانية، إلى اللقاء.
2: جمهور الرياضة الاثنين موعدكم مع برنامج بين الملاعب بداية من الأربعة ونقل لمقابلة نادي حمام لنف ومستقبل القصرين. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
3: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
4: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
3: ريتها، أما الطريق فارغ يظهر النجم نتجاوزها بسهولة.
4: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجة الموت.
3: منين الخطر؟
4: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
5: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
6: رفيق الطريق.
2: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: الثانية بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية. أفاد مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيام بقفصة رضا محمدي بأن قسم الاستعجالي بالمستشفى استقبل منذ يوم أمس واليوم الاثنين 44 شخصا في حالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم مرطبات من محل بقفصة المدينة، وأضاف بأنه تم إيواء 12 شخصا منهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وأكد أن حالتهم الصحية مستقرة حاليا. عينت حملة مراقبة مشتركة ذمت المصالح الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والإدارة الجهوية للتجارة والمصالح البيطرية والأجهزة الأمنية المعنية بولاية طوزر ظروف عرض مختلف المواد الغذائية التي يكثر الإقبال عليها بمناسبة عيد الأضحى خاصة محلات القصابين. من جهتها كثفت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بداية شهر ماي الجاري حملاتها لتثبت من سلامة الأضاحي المعروضة للبيع للعموم وفق منسقة الإدارة الجهوية ربيعة بوعطية. دعا الديوان الوطني للتطهير المواطنين للمحافظة على سلامة شبكة التطهير في فترة عيد الأضحى من خلال الامتناع عن إلقاء فضلة الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحية لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الاتفاق قد يرى النور في ساعات وأشار إلى وجود عرض متين يتعلق بفتح مضيق هرمز. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: السنغال ستشارك في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. يدخل منتخب غرب إفريقيا أسود التيرينجا في كأس العالم 2026 بطموحات عالية، إذ يهدف إلى وضع بصمته في النسخة التاريخية الأولى بمشاركة 48 منتخبا من خلال السير على خطى الجيل الذهبي اللي بلغ ربع النهائي في ظهوره الأول عام 2002. مباريات المنتخب السنغالي في كأس العالم 2026 16 جمعة ضد السنغال، مباريات المنتخب السنغالي في كأس العالم 2026 16 جمعة ضد فرنسا، 22 جمعة ضد النرويج و16 جمعة ضد العراق. أنهى منتخب السنغال مشواره في دور المجموعات من تصفية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بصدر المجموعة بعد فوزه الكبير على موريتانيا 4-0 في الجولة الأخيرة. واختتم منتخب السنغال التصفية دون أي هزيمة، سجل 22 هدف واستقبل شباكه 3 أهداف فقط. وكان ساديو ماني الهدف الأول بخمس أهداف، يليه بابي مطر بأربع أهداف وإسماعيل صار بثلاث أهداف. أفضل إنجاز في كأس العالم ربع النهائي 2002، آخر مشاركة في كأس العالم قطر 2022 دور 16، والمشاركة في كأس العالم كوريا اليابان 2002. عدد المشاركات في كأس العالم 4. السجل العام في كأس العالم 12 مباراة، 5 انتصارات 3 تعادلات 4 هزائم، 16 هدف وعليه 17 هدف. صنع منتخب أسود التيرينجا مفاجأة كبيرة في ظهوره الأول في الساحة العالمية بفوز على فرنسا بطل العالم أوروبا آنذاك بنتيجة هدف مقابل 0 بتلك النسخة اللي تحصل عليها منتخب فرنسا كأس العالم. رغم أن منتخب الفرنسي كان المرشح الأبرز للاحتفاظ بلقبه، إلا أن لاعبي غرب أفريقيا كانوا مصممين على ترك بصمتهم مدفوعين بمعرفتهم العميقة بالكرة الفرنسية، حيث كان 21 من أصل 23 لاعب في تشكيلة السنغال يلعبون في فرنسا.
0: منتخب من المونديال. إذاعة جفسة، إذاعتكم. صوت المواطن، صوت المواطن.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة جوسة في توقيتنا من توا حتى الثلاثة. الموعد يجمعنا في صوت المواطن، تحبوا تشاركوا معنا مرحبا بكم، تطلبونا على 76-226-600 أو تتصلوا زادة على الرقم 31-376-730. مرحبا بكل تليفوناتكم، تعدوا أصواتكم، بلغاتكم، نداءاتكم، وتسمعوا معنا آخر البلغات الخدماتية.

0: صوت المواطن.
1: تحية متجددة لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نمشي مباشرة للمكلمة الحاضرة معنا، نقولوا عسلامة. مرحبا.
2: أهلا وسهلا، ربي يسلمك. التحية الكبيرة أخو فات.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تنورونا باتصالاتكم في صوت المواطن. خليني نمشي للنداء مباشرة اللي معنا بخصوص شنو.
2: ألو، أحمد عباسي من مثلوي.
1: مرحبا سيد أحمد، مرحبا. شنو النداء معنا سيد أحمد؟
2: خمسة معي باريك ساعة. تحية الكبيرة أخت سامية، كل من نعمل معك إن شاء الله في إذاعة القصة، وإن شاء الله إذاعة القصة متعلقة عليك
1: ينعاد عليك بالخير إن شاء الله.
2: أنت والأمر العربي والشعب التونسي مرة بالخير إن شاء الله يا رب. إحنا اليوم أنا أني دائم تعرف على نحن على أبواب عيد الأضحى، والبلدية مرة عدة العدة ومحذرة كل شيء. ماذا بينا سألنا معناها المواطن يكون واعي شوي في الفترات متاع الأضحية إن شاء الله يا رب حمدي، باش يكون مناك الخير وتكون منا سلامة معناها ان شاء الله معناها، وتكون معناها معظمية المثلوية متألقة ان شاء الله في المراتب الاولى في النظافة ان شاء الله يا ربي.
1: ان شاء الله ان شاء الله ينعاد عليك بالخير انت وكل مستمعينا والناس اللي تبع فينا سيد احمد واهالينا في المثلوي، وان شاء الله هالنداء هذا هو تذكير للاهالي معناتها سيد احمد، انه في كل بلاصه الحقيقه في الاماكن الكل انه نحاولوا ديما نكونوا ايجابيين، ونحاولوا ديما في الاضحيه والجلود وكل ما تابع فضلات يوم العيد يكون في اكياس بلاستيكيه ومن بعد نحكموها بالغلق ونحاولوا نحطوها في اماكنها معناتها المخصصه لرمي الفضلات، مش على حافات الطرقات ومش في الاحياء ومش في التراكن ومش في حتى بلاصة أو نقطة سوداء. شكرا لك سيد أحمد.
2: إن شاء الله مواطن يكون واعي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. نمشي معاكم ديما، نذكركم أنه طرق التواصل المتاحة معنا في صوت المواطن باش تبلغوا أصواتكم. مرحبا بكم على المباشر على 76-226-600 أو 31-376-730. زادة تنجموا تبعثونا مراسلتكم البريدية على العنوان التالي، شارع على حبيب ورقيبة 2100 قفصة. توصل للمراسلات متاعكم تكون مرفوقة بالوثائق، تكون مرفوقة بنسخة من بطاقة تعريف، وتكون تتضمن في المطلب تقريبا بإيجاز الإشكالية، ونحن نعود ونتصل بكم. كذلك تنجموا تجوا بحذنا نسجلوا لكم أصواتكم في مقر إذاعة قفصة ونوصلوا لكم صوتكم، ونحاولوا نكونوا نقطة وصل بينكم وبين مختلف الإدارات، مختلف المسؤولين وين ما كانوا، مختلف البلاغات اللي توصلنا نحاولوا نوصلوا صوت للمواطنين وين ما كانوا. نمشي معاكم. نذكر انه كان فما برشا نداءات بخصوص النظافة وعمل النظافة في المتلوي، في سيدي بوزيد، في حي سلام، كذلك في أم العرايس، في عديد المناطق، أنه خاصة في الفترة هذه نحن محتاجين وعي مشترك. باش نمشي معاكم للبلاغ التالي اللي هم تقريبا نشرة أو توقعات الجوية للفترة الممتدة خلال عيد الأضحى من 26 إلى غاية 29 ماي 2026. نشرت متابعة للوضع الجوي بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نهار الثلاث إن شاء الله 26 ماي 2026، على ما يبدو التوقعات تقول أنه طقس باش يكون مغيم جزئي بأغلب المناطق، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة باش تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر، مع دواوير رملية محلية. تتراوح الحرارة القصوى بين 24 و28 درجة قرب سواحل بالمرتفعات، وبين 29 و34 درجة ببقية الجهات. نهار الأربعاء إن شاء الله 27 ماي 2026، فما سحب قليلة بأغلب المناطق، الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، الحرارة في استقرار خاصة باش تظل بين 30 و34 درجة بالجنوب. يوم الخميس 28 ماي 2026 زادها باش تكون سحب قليلة على كامل البلاد، الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والحرارة في ارتفاع طفيف. نهار الجمعة 29 ماي، باش نكملوا بنهار الجمعة. التوقعات تقول طقس عامة صافن إلى قليل سحب بأغلب الجهات، الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والحرارة باش تضل مرتفعة في ارتفاع طفيف، وتقريبا تتشابه هي نهار الخميس باش يكونوا في نفس الدرجة. نمشي مباشرة للهاتف المكالمة الحضرة معنا. عسلامة، مرحبا.
0: عسلامة
1: تاتي. أهلا وسهلا، شكون معنا؟
0: عيدك مبروك الفريق العامل معك هذا المساء.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. تقوي صوتك شوية كان تسمح لله، منين تكلم فينا وشكون معنا؟
0: معك عايشة من أم العرايس.
1: عايشة من أم العرايس، مرحبا يا عايشة.
0: يعني ده للبلدية، أنا البلدية نتاعنا.
1: بلدية أم العرايس، يلا.
0: الذين يخرجون يداووا الحشرات، عندنا برشا ناموس وذبان حشرات تو بتسخن الدنيا، ماذا بينا نداء الكاتب العام بلدية يتفقد أم العرايس.
1: يتفقد أم العرايس، نداء صوتك وصل يا عايشة، وصلوا نداء بخصوص مدوات حملات مدوات الأحياء في أم العرايس. نمشي مكلمة أخرى. مرحبا عسلامة.
2: أهلا عسلامة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: بك من أباس.
1: الحمد لله، شكونوا معانا؟
2: معك يا عجيلي السيري من سيدي عيش أخت فاتن.
1: مرحبا سي عجيلي، مرحبا بيك
2: أخت فاتن.
1: تفضل.
2: في سيدي عيش في حي نسيم وحي حي جديد.
1: إيه؟
2: في وسط البلاد قاعد الظلف موجود ذاك الشيخ الحشرة.
1: ايه؟
2: اختفت العباد اللي بترقدش بالليل. راهي الطف الاضواء من المغرب لا حتى اللي يخرج ولت مقلق العباد، وزيد كدسوها الظلف هذا.
1: ايه؟
2: كدسوه وكي يوم عمل لك المادة كي حيروه عمل لي ريحة ياسر. وقلق الناس هنا في وسط العيش راهم تو ما لموش حتى شيء.
1: نحن وصلنا صوت سي عجيلي، إن شاء الله يتم التدخل في أقرب وقت ومعاينة المكان اللي أنت قلت عليه في أحواز حي النسيم وحي جديد في سيدي عيش، وإن شاء الله يتم التدخل. شكرا لك، صوتك وصل. يتفاعلوا إن شاء الله. إن شاء الله سي عجيلي نحن نوصلوا الصوت بخصوص النقطة هذه والحشرة القرمزية، وخاصة تضرر الستائر هذه التابعة للتين الشوكي، تكون معناتها خاصة اللي تكون تمر بحالة مرضية من الحشرة القرمزية، يكون فما تدخل معناتها النظر في الإشكال هذا. نمشي ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا عسلامة. انقطعت المكالمة هذه، ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا.
3: يالو.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
3: معك أحمد حاجي من سيدي عيش.
1: سيد أحمد حاجي، تفضل سيد أحمد.
3: بربي يا فاتن أختي، اللي ذاع أنت عدفش ما عندش نسمعوا فيها بالباهي من القرية سيدي عيش.
1: القرية سيدي عيش كان عندك أنت وإلا كان في كل
3: الناس كل ناي عندي راديو نتوى 26 سنة وانا نسمع، كان في بعد قفص محطوط في يصور فيه في الصباح في الوقت الصلاة.
1: أي
3: بدلت حتى راديو، لا نلقى عند الناس كل اللي إذاعة قفصة ولت ضعيفة
1: فما
3: إذاعة الشباب.
1: نوصل صوت إن شاء الله بخصوص النقطة هذه سيد أحمد، إن شاء الله يتم تدخل معناتها إذا فما إشكال كامل بطبيعة على منطقة القرية سيدي عيش، ماذا بينا إذاعتنا تكون متواجدة في كل الديار في كل الأحياء وين ما يوصل بثنا، أنتو ما تسمعونا وين ما كنتو. نمشي مداخلة أخرى معنا. لا خليني نذكركم أنه صوت المواطن معنا، نحاولوا ديما نكونوا في إيجابي في حلقة متواصلة معكم بينكم وبين مختلف الإدارات. كيف ما يوصلنا الصوت على المباشر نوصلوا الإشكال هذه، نفرحوا برشا كي يكون فما تجاوب على أرض الميدان وقت اللي يدخلوا مختلف الإدارات إذا فما إشكال، وطبعا يوصلهم نداءات المواطنين يدخلوا ونكونوا على الأقل وصلنا صوت ووصلنا الرسالة للمواطن أنه على الأقل وقت اللي يلتجأ للبرنامج هذا يكون فما تجاوب معناتها من مختلف المسؤولين. ونشكر برشا كل الإدارات اللي تسمعنا وتسمع برنامج صوت المواطن، وحتى ما يكونش حضورهم موجود في البرنامج، ولكن أكيد ردة فعلهم وتجاوبهم مع نداءات المواطنين هو الأهم. نمشي لمكالمة حضرة معنا. مرحبا، عسلامة.
4: ألو،
1: أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
1: مرحبا، شكون معنا؟
4: صالح من العسالة.
1: سي محمد صالح من العسالة، مرحبا. أي سي نعم. محمد،
4: بربي نداء السيد الرئيس
1: اي
4: وسيد الوالي، يا قفصة ناقصة تنمية وناقصة جميع طرقات و
1: المطلوب
4: مش ماخذ حظها في التنمية.
1: المطلوب انه الطلب متاعك انه معناتها اذا في مشاريع تنموية اخرى مع على في الحياة معناتها اليومية في الطرقات في
4: الطرقات وفي التنمية بصفة عامة. أختي أساسا
1: نعم
4: تو قفصة في الستينات ولاية
1: اي
4: وشوف ساعتها معتمدية سيد بوزيد معتمدية وتوتو معتمدية تولوا ولايات وهي شخط بحظها مع يشوفهم كده شقفزوا ونحن شقعدنا.
1: وجهة نظر، شكرا ليك. أكيد نوصلوا الصوت إن شاء الله يديما، ماذا بينا كل الجهات تتمتع بالتنمية وبالمشاريع وتتحسن جودة الحياة في مختلف الولايات. نمشي مكالمة أخرى معنا. أسلام. مرحبا، عسلامة. عسلامة
5: أختي،
1: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
5: والله المواطنة من الليلة.
1: مواطنة من الليلة، تفضل الليلة.
5: أختي فاتن والفي إن شاء الله عيد مبارك،
1: إن شاء الله سنين دايمة عليك. أيوة. وعلى الناس الكل.
5: الناس كل إن شاء الله.
1: تفضل.
5: والله عندي نداء، أنا مش هو مش نداء، هي ريح حكاية طويلة. أنا كنت مريضة حكيت في البدار بجد.
1: إيه؟
5: بدار قف.
1: بيه؟
5: بجد نهار 9 أفريل.
1: بيه؟
5: بجد أسبوع.
1: إيه؟
5: وخرجوني أعطوني موعد.
1: بيه؟
5: موعد 27 في نفس الشهر.
1: 27 كان شهر الفارط أفريل.
5: أي أفريل. أي.
1: 27
5: أفريل.
1: وين الإشكال؟
5: 27 أفريل.
1: أي.
5: شفت فات أختي.
1: نسمع فيك، نسمع فيك للا. باختصار شنو الإشكال؟ خليني نفهم منك.
5: رجعت باش نعمل كنترول باش تعدي عليا طبيبة.
1: أي.
5: قيدولي وقصوا. أي وقصوا عليا وقعدت نستنى. الاخر ما عدت الناس كلها قالت لي الملف نتاعك غلط، الدوسي غلط.
1: شوف سيدتي، الاشكاليه في الموعد معناته
5: المسؤول هذا ولا نجري منه منه.
1: الاشكاليه في الموعد في تاريخ الموعد.
5: عندي ماما في الدوسي، لا قالوا الدوسي غلط، قالت لي ما اعطيك حتى شيء الدوسي غلط.
1: شوف
5: تنجم
1: تفيدنا.
5: مريضة
1: المطلوب
5: ساعه هذا التليفون رقم التليفون ما كلمتنيش خلاص.
1: شوف نجم تعاود تتواصل معهم مع إدارة المستشفى، ولكن نحن تنجم تبعث لنا النسخة من الملف الصحي متاعك، نجم نتواصل ونحن مع الإدارة ونشوفوا شنو الإشكال العالق. شكرا ليك للا، صوتك وصل. ناخذ مكالمة أخرى حضرة معنا. مرحبا
6: وبيك فيت عسلم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
6: وبيك ربي يبارك لك، تحية ليك الفريق العام معاك وشكرا مبارك بالمسابقة انت والعائلة.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة. تنورونا باتصالاتكم في صوت المواطن. مرحبا، نحب نعرف ديما، يهمنا برشا نداءاتكم مبلغاتكم. تفضل سيدي.
6: ربي فضلك. والله انا حبيت نعمل نداء للسيد الرئيس ورئيس الحكومة والاعضاء والمجلس النواب وكل
1: اي
6: بربي توا كي يزيدوا الجرايات المتقاعدين 5% 5% 5000 على 100000 مع الغلاوات هذه بلي شنو باش تعمل؟ كيما مثلا ثم عباد بحذايا هم ياخذوا ب 240 ولا قديش، وزيدوا 5 زيدوا معناها 5000
1: اي
6: مع الغلاوات. الطماطم اليوم ب 3000 واش والبطاطا ب 2000 واش، فهمتني؟ هذه تو الزياده هذه معناتها راي شويه خلاص ما تعمل حتى شيء، معناها زياده عباره كان ما زادوش خيط. حاسس برايي انا مش حاسس برايي زي روح. إن شاء الله ربي يهديهم يشوفوا حل هالناس ضعاف الحال واللي جيرياتهم ضعيفة. ماذا بين الدولة سمع بيد آخرين مثلا شهرياتهم كبار نورمالمون ما يزيدوهمش، يزيدوا وقت ضعاف الحال باش ينجموا يخلطوا ويعيشوا أولادهم ويعيشوا الدنيا ذي.
1: وجهة نظر.
6: وراوي يا فاتن لمحالة أنت بارك الله فيك وصلتي الصوت للمندوب بتاع الفلاحة اللي فيما يخص تلقيح الأغنام راه ما جونيش، هو يظهر لي آخر الشهر تم يظهر لي ما قعدش عندهم التلقيح ولا كيفاش.
1: لا هو هو اللي أفادونا به إنه التلقيح يتم في فترات معينة تقريبا من بعد من بداية شهر جانفي إلى حدود شهر أفريل ماي، فما حلقات معناتها متاع حملات تلقيح. ولكن سي صالح بخصوص الزيادة في الأجور وفيما يتعلق بالموضوع هذا، نحاولوا نشوفوا حد من المختصين في هالمجالات هذه ونفيدوك بأكثر تفاصيل حول الزيادة هذه. كنت ديما دخلت معنا وطلبت هذا. شكرا لك سي صالح، تحية لكل من يسمعنا في مجل بالعباس. ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا.
7: ألو.
1: أهلا وسهلا. مرحبا، شكون معانا؟
7: تحية لإذاعة قفص وكل العمال اللي فيها الكل.
1: شكرا ليك للا، شكون معانا؟
7: معاك فتحية عبدلي من سيدي علي بن عون.
1: فتحية عبدلي من سيدي علي بن عون، تفضل يا للا.
7: أي والله احنا عنا في البلدية متاع سيدي علي بن عون
1: أي
7: عنا أعوان البلدية هكا على ما يحكوا هما، يقولوا ما همش خالصين لمدة توا 10 شهور ولا قديش. احنا توا عنا
1: انت تخدم معاهم سيدتي، معنا تخدم في ضمن عمال البلديه ولا لا انت باش تتكلم باسمهم ولا انت مواطنه؟
7: على رفع الفضلات تاع البلديه
1: بي.
7: البلديه العمال نتاعهم همش قاعدين يخدموا.
1: انا مشيت في منحة اخر يلا.
7: واحد شفور يسوق فيه اكل الاعوان باش يهزوا لي بوبال حشاكي طيشوها والكل، ما يجوش اكل الاعوان المرافقين للدراكتور ولا للكاميون، يجي الدراكتور ولا الكاميون فيه الشفور برك، ونبدو نحن المواطنين ظل نعبوا في الزبله نتاعنا وحدنا تو عندنا 5 شهور. قال شنو احتجاج ما حبوش يخدموا العمال نتاع البلديه على خاطر عندهم معناها مده مش خالصين ولا مش مترسمين ولا شنو الاشكاليه؟
1: انت طلبك مدام فتحيه بالاساس يخص توفير اعوان لرفع الفضلات.
7: صحتي.
1: واضح، شكرا لك. باش ما ندخلوش نحن في تفاصيل اخرى، خليني نفهموا نحن الإشكالية وين، علاش معناتها حسب ندائك أنت مش متوفرين أعوان مرافقة لشاحنة رفع الفضلات، ومن بعد نجموا نحكموا نجموا نقولوا علاش. شكرا لك.
7: في 10 أيام مرة ولا في 12 يوم مرة.
1: شكرا لك، إن شاء الله نوصلوا النقطة هذه البلدية بن عون. شكرا جزيلا لك. مواصلين معكم مشوارنا في صوت المواطن، وين ما كنتوا تسمعوا فينا تنجموا تتفاعلوا معنا، تنجموا توصلوا زادة بلغاتكم ونداءاتكم على الخط المباشر 76 216 600.

0: صوت المواطن.
1: نرجع معكم لصوت المواطن والمكالمات الحاضرة معنا. نقولوا عسلامة مرحبا.
2: ألو.
1: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: معك محمود مبروك من أم العري.
1: سي محمود مبروك، تفضل سيدي.
2: تحية طيبة لك ولكافة العملية معك وكل المستمعين والمستمعات.
1: شكرا لك، مرحبا. شنو هو النداء اليوم؟
2: النداء هو بربي المعهد الثانوي 9 أبريل في طريق قفصة وانت خارج من العراي.
1: أي
2: جدار الصور نتاعو معناها يكتب ما شكون عارف شكون يكتب معناها بك الدعن بشيء غريب. وشهر الفات جيت من عمار مثلا هذه بنت اللي تعمل في السفر شفت كلام معناها مكتوب انه وقعها وخدش لي كرامة المرأة.
1: نعم. لهنا نوصلوا الصوت. شكرا. بيصور معهد بيصور
2: المعهد نكمل الحكاية عندي نداء
1: نداء آخر، تفضل سيدي.
2: لا لا في نفس الموضوع.
1: في نفس الموضوع هذا، معناته واضح سي محمود، تفضل.
2: لا يلزم يركز كاميرا.
1: المطلوب توفير كاميرا مراقبة.
2: مراقبة، الكلام هذاك أنا جبت الدهن ونحيته.
1: به؟
2: أي وماذا بينا يركزوا
1: تركيز كاميرات مراقبة.
2: يكتب الكلام وما عادش حتى المتطرفين يسمع.
1: واضح، شكرا لك على إثارة النقطة هذه. بالحق نرجو راهو من كل تلمذة اللي موجودين في كل مؤسسة انتوما راكم الرعاة نتاع هذيك المؤسسة ذيك. بالحق وقت اللي يكون فما عملية طلاء للجدران المعاهد هذه في بداية السنة الدراسية أو في وسطها راهي مصلحة للناس الكل منجوش. بالحق نعاودوا نكتبوا عليهم ونعاودوا نعبروا عليهم، فما فضاءات أخرى إنك تنجم تعبر إذا تحب تعبر. على كل ناخذ مكالمة أخرى معانا. مرحبا.
3: هلو.
1: أهلا وسهلا، شكون معانا؟
3: معك نور الدين وهيبي من قفصة.
1: سي نور الدين من قفصة، مرحبا سي نور الدين.
3: أختي فاتت نحن أنا مناكل فيها اللي صبوا على رواحهم.
1: هلو. نسمع فيك سي نور الدين، تفضل.
3: أنا مناكل فيها اللي صابين على رواحهم.
1: أي؟
3: وفي الزيادة هذه ما جتيش للزيادة، ما عطوهاليش.
1: ما معناتها الزيادة هذه أنت متقاعد سي نور الدين؟
3: أي
1: هو في الحقيقة تنجم تراجع معناتها المؤسسة البنكية وإلا البريدية اللي أنت تتعامل معها وتشوف تاخذ معناتها إكستري وإلا أي كشف وتشوف ومن بعد تقارن سي نور الدين. إذا فما إشكالية تنجم معناتها تتواصل مع الطرف الشغيل اللي كنت معاهم وإلا شوف شنو هو الإشكال بالضبط. على كل إذا أنت لقيت إشكال وصعبة عليك أبعث لنا مراسلة فيها معطياتك الشخصية سي نور الدين بعنوان برنامج صوت المواطن، ونحن كان فما أي إشكالية أكيد نتوان نشوفه شنو هو الإشكال ونفيدوك بالمعلومة الصحيحة.
3: لا ما كسلت قالوا لي ما تشملكم شفت.
1: تشمل الناس الكل هي تقريبا الزيادة هذه اللي صارت مؤخرا. انت سي نور الدين لأكثر تفاصيل ابعث لنا مراسلة، ما نجمش نسلك على تفاصيل العمل متاعك وين كيفاش شنو كنت تقاضى كذا، ولكن انت ابعث لنا المراسلة فيها معطياتك هذه ونحن نتواصلوا معك ان شاء الله الاجراءات الإدارية هذه ونحاولوا في معناتها في ظرف وجيز نجاوبوك بالضبط شنو اللي صار. شكرا ليك سي نور الدين على تواصلك معنا في صوت المواطن. مكالمتكم معنا نوصلوكم وصوتكم كيف ما هي. مرحبا، فما مكالمة أخرى. مرحبا بكم. مرحبا عسلامة.
4: سلام أخت فاتن.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
4: ربي يبارك فيك يا سالم من مجب عباس.
1: سي سالم من مجب العباس، تفضل سي سالم.
4: يعني بعثت لك الوراق مع لويز تتكلم في الإدارة دم تاع الطفلة البداية وربي يهدي الطب علينا إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يشفيها سي سالم، وإذا وصل على نحاولوا في أقرب الأجل نفيدوك بالمعلومة الصحيحة مع معناتها دراسة الملف اللي بعثت هنا. شكرا جزيلا ليك. مواصلين معكم مشوارنا في صوت المواطن.

0: في خدمتكم.
1: تحية متجدة لكم وين ما اخترتوا تسمعونا في صوت المواطن في توقيت الساعتين واربعين دقيقة. باش نمشي معكم للبلاغة التالي الصادر عن بلدية القصر بقفصة اللي جدت في بلاغ لها صادر عنها وعلى موجود على الصفحة الرسمية لبلدية القصر بمجانية الانتصاب بالفضاء المخصص تحت جسر واد بياش بالنسبة للفلاحين وتجار المواشي، حيث يعلم الكاتب لبلدية القصر أن الفضاء المتواجد بالبطحة تحت جسر واد بياش تم تخصيصه للانتصاب الموسمي للفلاحين وتجار المواشي وذلك بصفة مجانية ودون دفع أي معاليم مكس، مع التأكيد على ضرورة احترام هذا الإجراء. أيضا نمشي معكم اليوم الاثنين 25 ماي 2026، اليوم وقع توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إذانا ببدء مناسك الحج وسط منظومة خدماتية كانت أعلنت عليها السلطات السعودية وأعلنت جاهزيتها الكاملة لتنفيذها خلال الموسم هذا. وكانت أعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال استعدادها وأشارت إلى تدريب أكثر من 30 ألف كادر على تأطير الحجاج خلال الفترة هذه. إن شاء الله حج مقبول وذنب مغفور لكل حجاجنا وين ما كانوا في تراب الجمهورية التونسية، لكل حجاج تونس في خلال الحج 2026. نمشي مكلمة ورد علينا في صوت المواطن. مرحبا عسلامة. مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أنا من المتلول.
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: عبد الرزاق خيرية.
1: سي عبد الرزاق من المتلول. مرحبا سي عبد الرزاق.
2: باهي أختي، أنا نخدم في شركة البيئة.
1: أي
2: العيد من بعد غدو.
1: أي
2: وللحظة اللي ما صبوا لناش ما علي ناش، أما مشوا هذا المهم، سنعطيك الأهم

0: علي نخدم، وعندي برمي اللواش، حتى اي واحد باش يخدمني على اللواش ممنوع علي نخدم، ينقز ينطر علي يقول لي تخدم في البيئه ما تخدمش معايا،
1: واضح.
0: وانا قاعد نتفرج.
1: النداء الأساسي معناتها باختي شنو بالضبط عبد الرزاق المطلوب
0: تعرف
1: انه
0: بالضبط وش نحب انا؟
1: اي
0: تو من 2014 في البيئه، انا من 2014 في البيئه راقد ونخلص، راقد ونخلص، انا ما نخممش في روحي، نخمم في وليداتي وقت اخر، معناها باختصار تنموتنا تو
1: لطف
0: نحن
1: عليك،
0: شهريه تو.
1: لطف عليك، ان شاء الله ربي يطول
0: بحكي
1: في
0: لك او
1: عمرك.
0: نحكي لك
1: ولكن
0: او عندك كل راي.
1: النداء معناتها انه النظر
0: النداء
1: في وضعية
0: موضوع
1: عمال
0: البيئه ده،
1: البيئة،
0: اعطونا حاجه، اعطونا
1: ملف
0: حاجه،
1: البيئة.
0: حاب نخدم شركه الغراسه والبسنه بالمتلوي، انا حاب نخدم، انا حاب نخدم 8 سوايع، انا قاعد في الدار حاب نخدم 8 سوايع، ويعطوني القانون الاساسي باش نحمي به صغاري وقت اخر.
1: واضح
0: الموت عند اي واحد ولا الموت عند اي انسان.
1: واضح، لا واضح، شكرا.
0: نحب نخلي لوليداتي، نحب نخدمها 8 سوايع ولا 10 سوايع هذه، يخدموني ويعطوني حاجه تدل اني انا مؤهل للحكايه دي.
1: واضح
0: نموت تو توفى الشهريه تو،
1: ان شاء الله.
0: ونخلي ماتي وصغاري للشر.
1: واضح
0: نحى
1: سي
0: الشهريه
1: عبد
0: اليوم
1: الرزاق، واضح
0: اهم حاجه،
1: واضح
0: اهم حاجه في شركه البيئه والغراسه، الربيت ام العرايس المتلون
1: واضح.
0: الحكايه دي.
1: شكرا جزيلا لك، واضح جدا النداء، النظر في ملف العمال البسنة والغراسات في الحوض المنجمي كيف ما انتم سمعتوا هذا النداء. ان شاء الله في معناتها هالملف هذا كيف ما قال هو، نحب معناتها نضمن حياتي وحياة صغاري. نمشي معاكم لمكالمة اخرى معنا صدقي. انتم تحبوا توصلوا اصواتكم، مرحبا بيكم على 76 226 600. باش نمشي معكم للبلاغة التالي، وين وزارة الصحة السعودية توصي الحجاج وتذكرهم بضرورة استخدام المظلات للوقاية من ضربات الشمس، واتباع الاطلاع على الدليل الارشادي الخاص بالاستخدام الامثل للمظلة الشمسية. وكانت اكدت في بلاغ لها صدر انه اهمية الالتزام بسلوكيات الوقائية للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لاشعة الشمس، خصوصا اثناء التنقل بين المشاعر المقدسة. واكدت انه استخدام المظلة يعد من الوسائل الوقائية الفعالة اللي تساهم في تعزيز سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء المناسك بشكل صحي وآمن خلال موسم الحج هذا. وكل من يتواصل مع الحجاج، كل من في العائلة من هنا يعود يوصيهم في كل مرة يذكر الحجاج بضرورة استخدام الدليل الإرشادي والمظلة الشمسية. مواصلين مشوارنا في صوت المواطن بأكثر بلاغات خدماتية بعد النغم هذا.

0: في خدمتكم.
1: في خدمتكم مواصلين مشوارنا معاكم باش نمشي لتونس اللي تحتضن ان شاء الله يومي 29 و 30 ماي الجاري المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. باش يشارك في المؤتمر هذا نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين من تونس لبنان وسويسرا وإسبانيا وكندا، إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات دولية مهتمة بمجال التربية والتعليم والتنمية المستدامة. نرجع لصوت المواطن، تقريبا مشوارنا في توقيت ساعتين وتسعة واربعين دقيقة. مرحبا عسلامة.
2: مرحبا فاتي.
1: مرحبا، شكون معانا؟
2: أنا القصة علي قبل التليفون مواطنة من الليلة، قلت القصة علي التليفون
1: مواتنا من الليلة. مرحبا يا للا. انت بخصوص الموعد الصحي،
2: اي
1: ما تنجم تبعثنا معناتها الملف الصحي باسمك ونحاولوا نحن نتواصلوا اذا فما اشكال عالق مع ادارة المستشفى سيدتي باش نشوفوا شنو الاشكال. انت تعطينا معطياتك ونحاولوا نفيدوك بالمعلومة في اقرب وقت. تواصل معنا او مع إدارة إذاعة قفصة ونحاول نلقوا حل مع الموعد الصحي في مستشفى الحسين بوزيان بقفصة. شكرا لك. مكالمة اخرى معنا. مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا لله. معنا
3: مواتنا من ام العلق.
1: مواتنا من ام العلق، تفضل لله.
3: ام العلق، نحب نشارك في موضوع الطريق. عن الطريق،
1: اي
3: الطريق من ماجن زلوف للمدرسه 3 كيلومتر.
1: الطريق من وين بالضبط؟
3: من ام العلق للمدرسه.
1: من ام العلق للمدرسه، اي مدرسه؟
3: من ماجن زلوف للمدرسه 3 كيلومتر.
1: 3 كيلومتر هالطريق هذه من ماجن زلوف للمدرسه.
3: للمدرسه نتاع ام العلق.
1: للمدرسه، مدرسه ام العلق. شنو الاشكال؟
3: 3 كيلومتر مش مدف. نعم الطريق
1: مسلك فلاحي. مسلك فلاحي غير معبدة.
3: غير معبدة، جي المطر ذريتي حبسه، حتى اللي يقرأ اللي في الليسي بيعطوني الشبيي، وعندي طفلتي معاقة، حتى كتجيني السخانة جيها السخانة ما نجنزها على ظهري اللي للطريق. الطريق بعيد علينا،
1: الطريق بعيدة.
3: راني في عزلة، معناها في عزلة، معناها ما يجينا حتى حد.
1: شنو المطلوب؟ شنو سيدتي شنو المطلوب بالضبط؟ معناتها مطلوب انه فك العزلة بتعبيد الطريق هذية؟
3: اي عبدونا الطريق، حتى التو حالين حتى الموس ما جاتوش.
1: واضح.
3: معناها باش يقدوهن حتى بالموس تو يعني، وبعدين يزفتوهن.
1: اي
3: ما لمن هون متولي بيهم، لمن معناها مشيت للمعتمد بيدي قابلته قال لي خي انت احسن من غيري.
1: واضح، شكرا.
3: معناها تو احسن من غيري، هاي هو العين المكان، وتفرجوا على عين المكان وشوفوا الطريق يعدي ولا لا. مشيت للمعتمد وهذا اللي قاله لي.
1: واضح، هذا على لسانك سيدتي. نحن باش نحاولوا نتواصلوا ونشوفوا هالطريقه هذه وبالحق نوصلوا الصوت، وان شاء الله يتم التدخل حتى لتهيئه الطريق هذه مبدئيا قبل تعبيدها. الطريق هذه من ام الرابطه بين منطقه ماجل الهكا الزلوف ومدرسه ام العلق. انا دونت الاشكال هذا وان شاء الله نوصل لك صوتك لله. مرحبا، فما مكالمه اخرى حاضره معنا. على كل يوصل بينا الوقت لساعتين واثنين وخمسين دقيقة. نختم بالمكالمة هذه الواردة علينا توا في صوت المواطن. لا انقطعت المكالمة. على كل نحن نذكركم طرق التواصل معنا. راهو نحب نقولكم راهو برنامج صوت المواطن، نحن كفريق عمل رانا نوصلوا الصوت لمختلف الأطراف، وهم لهم سديد النظر في النظر أو حل الإشكاليات العالقة. نحاولوا ديما نكونوا الأصوات اللي توصلنا، نوصلوا الإشكاليات كيف ما هي، كيف ما أنتم عبرتوا عليها، ونفرحوا برشا كي تم التجاوب أو الاستجابة للنقاط اللي تم طرحها. هكا صدقي نوصل معهم نهاية مشوارنا قبل هذا أكيد للبلاغات بعد النغم هذا نختم بلغ معهم.

0: في خدمتكم.
1: في خدمتكم باش نختم معاكم مشوارنا في صوت المواطن اليوم بالبلاغ التوضيحي التالي. على اثر ما تم تداوله ببعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونيه بشان مزاعم تتعلق برفض تونس لهبه تتمثل في مليون نعجه، تنفي وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري نفيا قاطعا صحه هذه الادعاءات وما نسب الى ممثل المجمع المهني للفلاحه التابع لكم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال إحدى جلسات الاستماع اللي تم عقدها. وتأكد الوزارة أن المعطيات هذه عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، وشددت على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار ليتم رفضها. بالبلاغ هذا نوصل معكم نهاية مشوارنا في صوت المواطن لليوم. تحية فتن شيري صدقي عرفة سامية حراثي وكامل الفريق، شكرا لكم.

0: جمهور الرياضة. الاثنين موعدكم مع برنامج بين الملاعب بداية من الأربعة، ونقل لمقابلة نادي حمام لنف ومستقبل القصرين. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الموعد يتجدد مع موجز الأخبار.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: انتهت بمعتمدية سيد عيش بولاية قفصة أشغال وتهيئة شبكة مشروع الماء الصالح للشرب بمنطقتي الكربة والعوانسية لينتفع بها أكثر من 800 مواطن بحسب ما فاد به المكلف بتسيير مندوبية الفلاحة بقفصة منجي العافي. أعلنت الجامعة التونسية لوكالات الأصفار والسياحة عن إطلاق طلب ترشح لفائدة وكالات الأصفار المنضوية تحت لوائها في إطار برنامج تونس وجهتنا، وضمن مبادرة تعزيز ترويج وتسويق العرض السياحي البديل. وقعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اتفاقيتي تعاون وشراكة مع كل من المعهد الإيطالي للتعاون الجامعي وشبكة مبادرة تونس على هامش أشغال المؤتمر الوطني للطاقة المنعقد بمناسبة الذكرى 40 لتأسيس هذه الوكالة. تعمل الشركة التونسية للصناعات الدوائية سيفات على إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة في إطار مخطط لإنقاذ المؤسسة. وأفاد الرئيس والمدير العام للشركة أيمن الطالبي أن عدد خطوط الإنتاج في سيفات بلغ 9 خطوط تتوزع بين الأشكال الجاف والأشكال المعقمة. أكد سفير تونس لدى الكونغو الديمقراطية محرز الفرشيشي سلامة الجالية التونسية في هذا البلد الذي يعرف تفشيا واسعا لفيروس إيبولا، مبينا السفارة في تواصل دائم مع أفراد الجالية. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، لكنه أضاف أنه طلب من قادة الدول الذين شاركوا في محادثات التوقيع على اتفاقات إبراهام مع الكيان المحتل. شن جيش الاحتلال غارات مكثفة وأحزمة نارية على بلدات وقرى في الجنوب اللبنانية، وأصدر أوامر بإخلاء 10 قرى لبنانية. شكرا لكم على متابعة موعد الثالثة مباشرة إلى ريم ضيرة طيبوتي.
4: مرحبا بك مكرم، شكرا لك. الموعد الأخباري القادم يتجدد تمام الساعة الرابعة، والآن موعدنا موسيقي بامتياز في دندنة. مرحبا بكم.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
6: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا

دندنة. عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من دندنة، ومعكم باش نسافروا في مختلف الإيقاعات سواء القديمة وإلا جديدة، مختلف الأذواق إن شاء الله لبوها اليوم في دندنة من توا وحتى للأربعة متاع العشية. معايا في الإخراج التقني زميلنا لازار أحمد ري محمد النوري من أمام الميكروفون. نتمنوا لكم أحلى الأوقات والبداية تكون مع جديد الأنغام وإلكفوري. شو مشتاق لك؟

دندنة. عسلامتكم، مرحبا بكم من جديد. هذا يا دندنة على موجة إذاعة قفصة. كنعملوا جولة صغيرة في مختلف الأنغام اللي تنال المراتب الأولى، سواء في التوب الشرقي وإلا التوب الغربي. لاحظوا أنه على امتداد أشهر تقريبا حافظنا على نفس الترتيب، وين الشامي يحتل المرتبة الأولانية في أغنية خذني، نصيف زيتون في المرتبة الثانية، ومعه مرتضى فتيتي في أغنية يا سيدي انسى، وننسي عجرم المرتبة الثالثة في أغنية من نظرة. توب الغربي مازال المرتبة الأولى لليدي غاغا، ومعها برونو مارس في أغنية داي ويذ سمايل. هذاك علاش باش نواصلوا مع جديد الأغنيات بعد ما سمعنا وائل كفوري في شو مشتاق لك. باش نسمعوا توا عزيز عبد، اللي هو مغني وممثل وعارض أزياء لبناني، في أغنية في القلب.

دندنة. مرحبا بكم، توا نعمل بكم سفرة مع واحد من أساتذة الغناء الفرنسي واللي غنى العديد من الأغاني الفرنسية المهمة وقت اللي نقولوا سي تو نيكزيستي با والا سالو لزامورو. يظهر لي نتحدثوا على جو داسان، المغني وكاتب الاغاني الفرنسي واللي هو من اصل امريكي. ايضا جو داسان هو ابن المخرج السينمائي الشهير جول داسان. ملا سفره صغيره مع شويه لي شانسون اترنيل.

0: دندنة.
1: عسلامتكم، مرحبا بكل من التحق بنا توا في دندنة على موجة إذاعة قفصة، ومواصلين معكم مع النوستالجي. وبعد جودة سان باش نسمعوا أصالة نصري في غنية إسفا شوف لك غيري، الكلمات لهاني عبد الكريم والحان وليد سعد.

هذه أغنية بحبك واللي تشهرت برشا في التسعينات، الأغنية بصوت الفنانة ليلى غفران المولودة عام 1961. هي مغنية مغربية حاصلة على الجنسية المصرية، بدأت مسيرتها في الثمانينات وحققت نجاح باهر بعد حضورها إلى مصر وإقامتها في القاهرة، وحبها الجمهور من خلال نبرة صوتها القوي وإحساسها الطربي. تسميت ملكة الأغنية الدرامية وسلطانة الطرب العربي، وجدت برشا أغنيات لكبار الفنانين كيف العندليب الأسمر وأم كلثوم. مسيرتها الفنية بدأت في منتصف الثمانينات، حققت نجاح واسع، وتوا باش نسمعوا من أغانيها الناجحة في التسعينات أغنية بحبك كلمات بهاء الدين محمد وألحان سامي الحفناوي.

دندنة دندنة على موجة إذاعة قفصة. توقيتنا توا 3:32 دقيقة بساعة سودي واحد. وفي دندنة عن عديد الاختيارات الغنائية، وتوا فقرتنا عنوانها إعادات اللي من خلالها نحاول نعمل مزج ما بين لحن خالد وصوت شبابي. في إعادات اليوم باش نبدو مع الأنغام التونسية ومع صوت شاب واعد اللي هو صوت إيمان المحرزي. إيمان بشغلنا زوز غنيات اللي هما شفتك مرة ومحبوبي.

دندنة. مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نواصلوا في دندنة وباش نسمعوا فنان تونسي عرفناه في موسم رابع لبرنامج المسابقات سوبر ستار. نرجع بكم العام 2007 وين فاز مروان علي في المرتبة الأولانية في البرنامج هذايا، من بعده الفنان المغربي سعد المجرد، ومن بعد المرتبة الثالثة للفنانة التونسية يسرى محنوش. حبينا الإعادات تكون بصوت مروان العلي وهو يغني للعبد لعبد الحليم حافظ.

باش نبقوا مع الزمن الجميل من العندليب الأسمر إلى محمد عبد الوهاب، وباش نسمعوا مسك الختام في ركن اخترت لكم مقطع من غنية من غير ليه، الغنية العامية المصرية اللي من تأليف الشاعر المصري مرسي جميل عزيز، توزيع أحمد فؤاد حسن، غناها ولحنها الموسيقار المصري محمد عبد الوهاب، وأنتجها أيضا الفنان محمد عبد الوهاب عام 1989. نرجع بكم شوية لحكاية الغنية هذية، وين في عام 1975 اتفق العندليب عبد الحليم حافظ مع الموسيقار محمد عبد الوهاب مع الشاعر مرسي جميل عزيز على كتابة أغنية من غير ليه باش يغنيها عبد الحليم حافظ في حفلات الربيع. انتهى الشاعر من كتابتها وأرسلها لموسيقار الأجيال وابدا في تلحينها. استمرت العملية التأليف والتلحين لفترة طويلة تعدت العامين بسبب خلاف الثنائي عبد الوهاب وعبد الحليم مع مرسي جميل عزيز على بعض مواضيع

كلمات الأغنية. عام 1977 رحل العندليب الأسمر قبل ما يغنيها، ورحل أيضا مرسي جميل عزيز في عام 1980 قبل ما يسمع الأغنية، وهنا رفض عبد الوهاب أعطى الأغنية لأي مطرب من مطربي السبعينات والثمانينات، وكان على رأسهم هاني شاكر. وفي أواخر عام 1989 فاجأ الجمهور بغنائها بعد غياب طويل، وحقت الغناية نجاح ساحق. هكا باش نخليكم مع مقطع من غناية من غير لي، ونتمنى لكم متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة قفصة، وإلى الملتقى.

عارف عارف عارف كل الخوف من بكرة داريه يا حبيبي، عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: الرابع على موجتي إذا تقفص.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تشمل تدخلات الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتوزر خلال الفترة الحالية تهيئة 5 كيلومترات من الطريق الوطني عدد 16 في جزئها الرابط بين حمة الجريد وتمغزة وإصلاح الحفر على هذه الطريقة. أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري اليوم أهمية تنويع الشراكات الاقتصادية لتونس، مشيرا إلى أن 73% من المبادلات التجارية التونسية تتم حاليا مع أوروبا. وأوضح الجزيري في تصريح للإذاعة الوطنية أن الأسواق الإفريقية تعد من أفضل الوجهات بالنسبة لتونس نظرا لقربها الجغرافي ولما تحققه من نسب نمو مرتفعة. دعا الديوان الوطني للتطهير في حملة توعوية نشرها بمناسبة عيد الأضحى المبارك المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة العيد، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحية لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجج تونس أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحجة، وأوضح أن مكتب حجج تونس أعد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيجة اعتمادا على فتاوى وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحج الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف نخبة من المختصين. هذا وتوافد حجاج بيت الله الحرام اليوم في 8 من ذي الحجة إلى مشعر ميناء غربي السعودية إذانا بانطلاق مناسك الحج بمشاركة أكثر من 1,000,000 حاجة، ويقضي الحجاج يوم التروية في ميناء أولى محطات الحج اقتداء بسنة النبي الأكرم قبل أداء الركن الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة الطاهرة. أخيرا أكد كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن الاتفاق مع إيران قد يرى النور خلال ساعات، مشيرا إلى وجود عرض متين يتعلق بفتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، نفسح الآن المجال الزميل كريم بن عمار في بين الملاعب.
5: تحية طيبة ليك هيفا ولكافة السادة المستمعين.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
7: بين الملاعب.
5: مستمعينا الكرام، حبا الرياضي في كل مكان، طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي المباشر بين الملاعب لنقل مباراة البراج من أجل الورقة الثالثة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في نهاية هذا الموسم الرياضي، بعد ما تعرفنا على تقدم سقيط الدائر والفريق اللي صعد للرابطة المحترفة الأولى صحبة الأمير الرياضي بحمام سوسة. تهنينا مجددا لهذه زوز فرق في انتظار الورقة الثالثة من نصيب من 4 فرق من أجل مكان وحيد الثالث في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين مستقبل قصرين ونادي حمل الأنف. المباراة انطلقت منذ حوالي دقيقة نتيجة 0-0، وفي 3 دقائق لعب في ملعب جابس كذلك بين الملعب الجابسي واتحاد تطاوين 4 دقائق بالتحديد 0-0. عن أجواء مباراة مستقبل قصرين ونادي حمل الأنف في ملعب الهمهامة. أكثر تفاصيل على الأجواء باش يحكينا عليها موفدنا إلى الملعب الهادي السياري. قبل ما نمشي للهادي السياري يأمن حصتنا تقنيا من استوديو رقمي واحد بإذاعة قفصة محمد الأزهر حمد وعماد الغرز من القاعة الفنية المركزية لسلامة البث وكذلك البث الرقمي وكذلك الاتصال بزميلنا الهادي السياري مباشرة. نمشي مع محمد الأنف ظهيرة طيبة. مرحبا بك الهادي.
8: أهلا وسهلا بك كريم. مساء الخير مساء الأنوار. ضحية ليك ولكل مكونات إذاعة قفصة والمستمعية لو فيها. سعيد جدا بأن نكون معكم اليوم في أول تجربة لي عبر أثير هذه الإذاعة العريقة التي صنعت لنفسي مكانة خاصة في وجدان كل الرياضيين. تحية تأتيك من ملعب البلدي بحمام لنف. نحن اليوم أمام مواجهة لا تختزل في 90 دقيقة فقط بل هي أكثر من ذلك بكثير. مباراة الموسم معركة الرجال بكل ما تحمله الكلمة من معنى صراع إيرادات بين فريقين يحملان نفس الحلم وكذلك نفس الألوان درب الألوان الخضراء والبيضاء. العبور نحو الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم هي مباراة تختصر سنوات من التعب العرق والتضحيات وتترجم أمال جماهير لم تتوقف على الحودة أو الحلم والعودة لرابطة الأضواء الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قمة نادي الحمام لنف ومستقبل القصرين هنا على أرضية الملعب البلدي بحمام لنف. مباراة تقريبا طلقت منذ 3 دقائق تقريبا ولا زالت تعادل 0-0 بين الفريقين. تقام هذه القمة في أجواء تقريبا مناخية معتدلة نسبيا كريم. درجة الحرارة تقريبا 26 درجة وهما قد يمنح اللاعبين هامشا بدنيا أفضل لتقديم مباراة قوية على المستطيل الأخضر. أما أرضية الميدان فهي كما تعلمون أرضية معشبة بجودة متوسطة نسبيا وهو عنصر قد يفرض على الفريقين مزيد من التركيز في نقل الكرة وبناء اللعب. قلت مباراة في إطار المرحلة الأولى من مباريات البراج المؤهلة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نادي حمام لنف كان لعب في المجموعة الأولى واحتل المرتبة الثانية خلف الأمام الرياضي بحمام سوسة لنجول نجدوله لتاني بمناسبة صعوده للرابطة المحترفة الأولى. ومستقبل القصرين كان في المرتبة الثالثة في المجموعة الثانية. قلت مباراة تدور بين سحب المرتبة الثانية في المجموعة الأولى وسحب المرتبة الثالثة في المجموعة الثانية. إلى التشكيلتين بسرعة. تشكيلة المستقبل الرياضي بالقصرين اليوم في المرمى شرف الدين نصر اللي مع محمد أمين بن مسعود شوقي الزيتوني عصام خلال لقائد فريق غيث الساحي بلال الفقراوي محمد الشلي بلال ومعتز أبو القاسم أمين السليتي يحيى العاشوري ووائل الفرجاني على بنك البدلاء. في مستقبل القصرين حسام العربي حرس مرمى الثاني مع قصي دخلالي ريان العبدلي اسكندر حمدي احمد دخلالي رابح نصري جاسر بوعزي اشرف الفرشيشي وجاسر البناني يدرب الفريق فاروق الجنحاوي. تشكيلة النادي ذي الحمام لنف في المرمى اليوم مرون المروك مع اياب دريدي ايمن العباسي شهاب بن فرج قائد فريق بيرم نويسر الحبيب الغرايري وائل البرومي شذي قاسم عزيز بوكوبا احمد بن طيبة وراغب بن اسف على بنك البدلاء. في تشكيلة الهمامة اياب بن منصور حارس مرمى ثاني مع صبري القليعي أمن الله السويسي صالح البعيلي عزيز بن عمر عزيز اليعقوبي ياسين بولعريس حسان المناعي وأسامة القليعي يدرب الفريق شمس الدين الذوادي. طاقم تحكيم هذه المباراة بقيادة الحكم الرئيسي أمير الوصيف المساعد الأول خليل الحساني المساعد الثاني أحمد الضويوي والحكم الرابع بديس بن صالح. في غرفة الفار محمد علي قروية يساعد محمد بعبيد ويراقب هذه المباراة جلول عزوز. تقريبا 6 دقائق لعب منذ انطلاق هذه المباراة وهذه تعادل 0-0.
5: نعم شكرا لك الهادي. بالضبط جانا مع موعد رفع أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

0: أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
3: إذاعة قفصة.
4: بين الملاعب.
5: نعود لبين الملاعب بطبيعة الحال. 12 دقيقة لعب في مباراة مستقبل ملعب الجيبسي عفوا واتحاد تطاوين، دائما التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين، و 8 دقائق لعب 9 دقائق لعب في ملعب حمام الأنف، كذلك التعادل السلبي 0-0 بين نادي حمام الأنف ومستقبل الرياضي بالقصرين. يلا لازر نعودوا لهادي السياري لنقل هذه المباراة، والهادي ديما كل 7 دقائق 8 دقائق ناخذ عليك ترتيحة، نذكروا بالنتائج بطبيعة الحال، وكان فما بعض الأخبار كيف نحكوا عليها باش تسترجع شوية نفسك، يعني نعرف ساعة ونص في نقل مباراة يعني تتطلب جهد كبير، خاصة مع الحرارة خليني نقول مش سخونة برشا العاصمة، لكن احنا عنا في الجنوب سخونة. كذلك بالله نحب نتوجه لمستعملين كل وسيلة على الطريق مهما كان نوعها، خليني نقول درجة هوائية، درجة نارية، فرزة، توك توك، كيران، إن شاء الله يا ربي يحني الوجات برزق الحلال، التكسيات تحية كبيرة ليكم، بالله نوسعوا بنا برشا برشا خاصة في السخانة، مبوطياج اليوم كبير برشا في مدينة قفص، نتصور في كل المدن فما اكتظاظ مروري كبير برشا، نوسعوا بنا، يهديكم ويبارك لكم ربي، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله عيد إضحى مبارك لكافة السادة المستمعين وسنين دائمة. ونرجع للهادي السياري، مرحبا بك مجددا الهادي.
6: أهلا وسهلا بك من جديد كريم، التحية لكل السادة المستمعين والمتابعين على موجات إذاعة قفصة، والمهندس الحصة الأزهر الزميل الأزهر، وكذلك هنا علي البلتي في ملعب حمام الأنف. تقريبا أدرك 11 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ولازال التعادل 0-0 بين الفريقين، فرصة وحيدة تستحق الذكر في الدقيقة الثامنة كانت تسديدة من شادي قاسم لاعب نادي الرياضي الحمام من خارج 18، ولكن الكرة مرت فوق مرمى الحارس شرف الدين أسرالي حارب مستقبل القصرين، قلت مرت فوق مرمى الحارس بقليل دون أن تأتي بجديد. إلى حد الآن قلت إلى حد الآن مستوى اللعب متوسط لأكثر ولا غير، ما فماش فرص تذكر إلى حد هذه اللحظات باش ترجع كرة بعملية إسقاط من الحكم أمير لوسيف، تلعب كرة على مستوى الدفاعي في فريق نادي الرياضي الحمام الأنف، قائد الفريق شياب بن فرج يلعب الكرة على الجهة اليوم نهاب دريدي، يرجع الكرة من جديد اليوم نادي الرياضي الحمام الأنف يلعب على الجهة اليمنى من جهة المدرج الرئاسية بألوانه البيضاء بالكامل مع الأرقام السوداء، في حين مستقبل القصرين يلعب على الجهة اليسرى من جهة المدرج الرئيسية بألوانه التقليدية الخضراء مع الأرقام البيضاء. ترجع الكرة في مناطق نادي الحمام الأنف، في تو الكرة شياب بن فرج قائد الفريق على الجهة اليمنى، لكن الكرة مخطئة ترجع والحكم يعطي خطأ لدفاع المستقبل الرياضي بالقصرين. اشترجع الكرة إذن لمستقبل القصري بالرمي التماسي، يقول حكم رمي التماس على الجهة اليسرى باش تنفذ من شوقي الزيتوني، شوقي الزيتوني المدافع الهداف في تشكيلة المدرب فريق الجنحاوي. ترجع الكرة إذن رمي التماس أخرى لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين، حكيت على شوق الزيتوني، قلت المدافع الهداف لأنه في رصيده لحد الآن هذا الموسم 5 أهداف، في حين أنه ذكر هداف فريق مستقبل القصرين هو وائل الفرجاني ب14 أهداف، في حين أن هداف النادي الرياضي الحمام الأنف هو يوسف المصراتي ب7 أهداف. إذن 14 هدف لوائل الفرجاني لاعب مستقبل القصرين، و7 أهداف ليوسف المصراتي لاعب النادي الرياضي لحمام الأنف. إذا باش ترجع كرة في توقيت 13 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول بضربة مخالفة لمستقبل الرياضي بالقصرين على الجهة اليسرى، وعلى يمين الحارس مروان المروك حارس الهمهامة، يمشي الكرة لاعب الرقم 17 في تشكيلة اللايسكا محمد أمين بن مسعود، تنفيذ ثنائي يبدو لي مع الشوق الزيتوني، ضربة مخالفة تنفيذ الثنائي لمستقبل قصرين، علما جديدا، توزيع الكره داخل منطقه الجزاء بالراس، يرجع شهاب بن فرج. شهاب بن فرج مدافع الهمامه من جديد لفريق مستقبل الرياضي بقصرين، والكره من قائد فريق اللايسكا عصام الدخلالي، طويل الكره في اتجاه الحارس مروان المروك دون ان تاتي بالجديد. ترجع كرة من مورال المروك، ينفذ كرة طويلة على الجهة اليسرى لفريق الدرزي حمام، ما توصلش لأحمد بن طيبة، والكرة في التماس، رمي التماس للمستقبل الرياضي بالقصرين على الجهة اليمنى، باش ينفذ رمية التماس محمد الشلي. محمد الشلي ينفذ رمية التماس طويلة قريبة من خط وسط الميدان، دائما على الجهة اليمنى، رمي التماس مرة أخرى، رمي التماس لمستقبل القصرين مرة أخرى، وكان يعني بها الفريقين يحاولوا يقسموا وقتهم، لأنه الحقيقة قلت تقص في حدود 26 درجة حرارة، ولكن ممكن برشا المباراة إذا فات بالتعادل تمشي للركلة الترجيحية. على كل ترجع كرة لمستقبل القصرين من قائد الفريق عصام الدخلالي، تو كرة ترجع من دفاع الأمامة من جديد للنادي الرياضي لحمام لنف، واللاعب رقم 25 وائل البرومي. وائل البرومي ما زالت الكرة في محور دفاع الأمامة على الجهة اليسرى لبيرن ويسر. بيرن ويسر يقترب من خط 18 وسط الميدان، بيرن ويسر يعطي كرة في العمق، لكن ترجع من الدفاع المستقبل الرياضي بالقصرين، والكرة متواصلة والحكم يأمر باللعب، لأنه فهناك مطالبة بضربة مخالفة من جماهير نادي الرياضي الحمام ننف، والكرة وراها إلى شهاب بن فرج عميد الدفاع في النادي الرياضي لحمام ننف. الكرة على الجهة اليمنى للنادي الرياضي لحمام ننف في منطقة المستقبل الرياضي بالقصرين، ورعي الكرة في منطقة المستقبل الرياضي بالقصرين على الجهة اليسرى لبيرن منويسر. بيرن منويسر يبحث عن مساندة، يقترب من الخط 18، بيرن منويسر حط الكرة في على خط 18، لكن ترجع من الدفاع المستقبل الرياضي بالقصرين مباشرة إلى الشاب بن فرج. شاب فرج لعب النادي الرياضي لحمام ننف، يلعب الكرة على اليمين مع وائل البرهومي، وائل البرهومي على الجهة اليمنى، دائما الكرة مستقبل قصر النادي الرياضي لحمام ننف، ما توصلش لرغب ناصف، والكرة في التماس، رمي التماس للنادي الرياضي لحمام ننف على الجهة اليمنى، تتنفذ رمية التماس ورايا الكرة لعزيز بوكوبا. عزيز بوكوبا يلعب الكرة مع وائل البرومي، وائل البرومي يلعب الكرة على اليمين للنادي الرياضي لحمام لنف، المراوغة من اللاعب رقم 29 إيهاب بدريدي، ولكن ما يتحكمش كورته، تتفك من دفاع المستقبل الرياضي بالقصرين. ممتاز التدخل من محمد أمين بن مسعود تعكس الهجوم لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين، ما توصلش الكرة للاعب الرقم 5 وائل الفرجاني هداف الفريق، والكرة ترجع من جديد على مستوى وسط الميدان في الافتكاك، عصام الدخلالي يقص كرة بامتياز وترجع بضربة مخالفة للمستقبل الرياضي بالقصرين. في توقيت تقريبي لحد الآن 16 دقيقة لعب، ولا زال التعادل 0-0 بين الفريقين. يحكم هذه المباراة كما قلت الحكم الدولي أمير لوصيف، حكم دولي من مواليد 85، منطقة بمبلة من ولاية المنستير، يعني ينتمي إلى رابطة الوسط الشرقي بالمنستير. حكم ماذا حكم هذا الموسم في الرابطة الأولى؟ 13 مباراة كحكم رئيسي، 4 مباريات كحكم فار، وأبرز المباريات كانت ديربي العاصمة في الجولة 14 بين الأفريقي والترجي، وكذلك كلاسيكو الجولة 24 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي. ترجع الكرة للمستقبل النادي الرياضي حمام ننف إلى وائل البرهومي، وائل البرهومي يسقط رضية الميدان، الحكم يطلب اللاعب ويعود إلى الخطأ، يعود أمير لصيف إلى الخطأ لوائل البرهومي بعد التدخل الأخير ملعب المستقبل الرياضي بالقصرين. اللاعب معتز أبو القاسم يعطي ضربة مخالفة ويكتفي بالأنظار الشفوي أمير لوصيف على اللاعب معتز أبو القاسم لاعب المستقبل الرياضي بالقصرين، في تنفيذ ضربة المخالفة للنادي الرياضي لحمام ننف، تنفيذ ثنائي شوف في شاذي قاسم، الكرة بين خط 18 وخط وسط الميدان، يعني تبعد أكثر من 40 متر عن مرمى الحارس شرف الدين نصر اللي. على كل ننتظر التنفيذ لضربة المخالفة للنادي ذي الحمام الأنفي، نفذ الكورة شاذقة داخل منطقة الجزاء، يرجع بكلتا يديه أو بول بوكس كما نقول الحارس صرف الدين السرالي، يرجع الكورة من جديد وائل البرومي. وائل البرومي يلعب الكورة في العمق داخل منطقة الجزاء لمستقبل القصرين، والكورة بالرأس تمشي رمية التماس، رمية التماس للنادي الرياضي لحمام الأنف، رمية التماس للنادي الرياضي لحمام الأنف على الجهة اليمنى قريبة من زاوية الركنية، رمية التماس لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف، فريق أبو قرنين تاريخ كبير شأن وشأن مستقبل الرياضي بالقصرين. نادي لحمام الأنف تأسس عام 1944، أجيال وأجيال مرت في هذا الفريق العريق، خالد حسني، تميم الحزامي، أنيس بن شويخة، بوسنينة اليزيدي، ويا اسماء صرف سيرج الدين الشيحي كذلك، نبيل تاسكو، فيصل الجلاسي، عديدة الأسماء مثل ومثل مستقبل الرياضي بالقصرين. نقولوا مستقبل القصرين، نقولوا التباسي محمد علي، محمد علي التباسي، حكيم التباسي كذلك، طاهر قرميتي،
5: صح،
6: شويرة الزربوط،
5: صاحبي السبع، صاحبي السبع
6: كذلك،
5: نعم كان حارس ممتاز جدا محمد لنف، وجاب كاس عام 85
6: حتى على مستوى الكؤوس، يعني نعم. فريق النادي ذي الحمام الأنف عنده 4 بطولات،
5: نعم
6: لمن لا يعرف، 4 بطولات و9 كؤوس،
5: نعم
6: بالتمام والكمال
5: لفريق النادي ذي
6: الحمام الأنف مع كاس
5: الهادي. كان يسمى بفريق فريق البي، يعني ولد البي صلاح الدين بي، كان هو يعني رئيس جمعية نادي ذي الحمام الأنف معنا قبل الاستقلال، كان عنده سولات
6: قبل الاستقلال في
5: الخمسينيات، نعم كان عنده سولات وجولات مع نادي ريال لحم الأنف، سموا فيه وقت أنا ذاك فريق البي، نادي ريال لحم الأنف، وعرف بفريق الهمهامة، فريق بوقرنين، نسبة لجبل بوقرنين،
6: لجبل بوقرنين،
5: نعم حتى حضور جماهيري محترم الهادي في
6: انزاد يعني على المقارنة ببداية المباراة، الحقيقة انزاد نعم. العدد الحقيقة ممتاز مقارنة مع بداية المباراة.
5: لا وحمام الأنف عندها خصوصية باهية يعني في كرة القدم، فريق معروف جدا خاصة في الكأس، يمشي برشا أشواط في الكأس، وكيف ما حكيت يعني الهادي أنجب العديد من الأسماء اللامعة في كرة القدم التونسية، ومكثر اللاعبين يعني كما كنت تحكي توسي سراج الدين الشيحي، تميم الحزامي، صاحبي السبعي، برشا يعني أسماء، فيصل الجلاسي اللي كان مدافع من أروع، نور الدين بوسنينة زاد كيف كيف، إلى جانب يعني المتألق المدرب معين الشعباني في الدوري المغربي، يعني أسماء كبيرة برشا، الأخوين اليزيدي، علي ونوف اليزيدي كيف كيف المرمى، برشا أسماء يعني أنجبها من فريق، إلى جانب كيف ما حكيت مستقبل القصرين الهادي، يقول القصرين، يقول محمد علي التباسي، محمد طاهر القرميتي، خميس النصري، بوذياف، أسماء كبيرة برشا يعني تداولت كيف كيف في القصرين، وخلقت لبجور خاصة في وسط الثمانينات، تذكر جيدا الفريق الممتاز جدا ليلعب في القسم الوطني آنذاك، وكان قارع الكبار خاصة الترجي الرياضي التونسي، ويبقى اللاعب الفلتة فتحي الواسطي اللي كان تقمص زي الترجي الرياضي التونسي، وهو من السباسب من مدينة القصرين الهادي. يلا كامل معاك،
6: شكرا لك كريم. في توقيت 22 دقيقة لعب هنا في حمام الأنف، ولا زال التعادل 0-0 بين الفريقين، ترجع كورة داخل منطقة الجزاء للنادي ذي الحمام الأنف، الكورة مقطوعة من دفاع الهمامة من جديد للنادي ذي الحمام الأنف، وائل البرهومي، وائل البرهومي مخطئ الكورة، ترجع لمستقبل الرياضي بالقصرين، اللاعب الرقم 7 بلال الفقراوي، والحكم يصفر بخطأ، ضربة مخالفة للاعب وائل البرهومي لاعب النادي ذي الحمام الأنف في مناطق الهمامة على مستوى الجهة اليسرى، ضربة المخالفة، يقوم سلامات الشاذلي قاسم لاعب النادي الرياضي لحمام الأنف، كذلك سقط على أرضية الميدان، تتنفذ ضربة المخالفة من بير منويسر، يلعب الكرة مع عزيز بوكوبا إلى شاب بن فرج على مستوى دفاع النادي الرياضي لحمام الأنف، الكرة طويلة على الجهة اليسرى، توصل الكرة لحبيب الغرايري ولكن ما يخش كورته، والكرة خارج أرضية الميدان، رمية تماس، رمية تماس للمستقبل الرياضي بالقصرين على الجهة اليمنى، تتنفذ رمية التماس الطويلة من اللاعب محمد الشلي، يلعب الكرة لكن مقطوعة من دفاع الهمامة والهجوم والتعكس لفريق الدرجة الأولى حمام لنف. الكرة ما توصلش من اللاعب عزيز بوكبة لأحمد بونتيبة، ولكن مقطوعة، تدخل ممتاز مقطوعة من دفاع المستقبل الرياضي بالقصرين. من جديد الهجوم يتعكس لمستقبل الرياضي بالقصرين، لكن الدفاع موجود ووائل البرومي رجع الكرة مباشرة ورائية إلى المدافع شياب بن فرج. شياب بن فرج يلعب الكرة على الجهة اليمنى للنادي الرياضي لحمام لنف. الكرة على مستوى وسط الميدان وعلى المستوى الدائرة المركزية للنادي الرياضي لحمام لنف. تتحول الكرة على الجهة اليسرى والهجوم للنادي الرياضي لحمام لنف في مناطق المستقبل الرياضي بالقصرين. يخش كرة وائل البرومي، لكن كرة من جديد للأمام شادي قاسم. شادي قاسم يفتك الكرة عزيز بوكوبا من جديد ورائية للدفاع النادي الرياضي لحمام لنف. بايرمان ويسر تو كرة داخل منطقة الجزاء لنادي الحمام لنف، وتوصلش الكرة للاعب ياب دريدي والكرة خارج المرمى. ضربة مرمى للمستقبل الرياضي بالقصرين باش ينفذها الحارس اشرف الدين نصر اللي مقارنة مع المباراة الأخيرة في تشكيلة الفريقين. أربع تغييرات في تشكيلة مستقبل الرياضي بالقصرين مقابل زوز تغييرات في تشكيلة النادي الرياضي الحمام لنف. ستنفذ ضربة المرمى من شرف الدين نصر اللي تو الكرة تتجاوز وسط الميدان لفريق مستقبل الرياضي بالقصرين. بهي الكرة من وائل الفرجاني يسقط على ارضية الميدان، يطلب مخالفة والحكم يطلب اللعب دون أي خطأ. ترجع الكرة للنادي الرياضي الحمام لنف والحكم يعود إلى ضربة يعطي ضربة مخالفة لمستقبل الرياضي بالقصرين. تمشي الكرة يأمر بإعادة الكرة لمكانها ولمكان المخالفة. شينفذ ضربة المخالفة شوقي الزيتوني يلعب الكرة شوقي الزيتوني مع محمد الشلي على الجهة اليمنى. محمد الشلي يرفع كرة على المستوى خط 18 لكن مقطوعة من دفاع النادي الرياضي لحمام لنف. والهجوم يتكاسل لفريق النادي الرياضي لحمام لنف على المستوى الجهة اليسرى. يمشي بالكرة رغب الأصف والكرة في التماس. ممتاز جدا التدخل من مدافع مستقبل القصرين شوقي الزيتوني والكرة في التماس. رمي التماس لنادي الحمام لنف تتنفذت على مستوى الجهة اليسرى لفريق نادي الحمام لنف. من جديد الكرة لحبيب الغرايري. لحبيب الغرايري يلعب الكرة على اليمين لفريق نادي الحمام لنف. يا بدريدي على الجهة اليمنى لكن ما يخش كورته والكرة في التماس. رمي التماس لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين على مستوى الجهة اليسرى. رمي التماس لمستقبل الرياضي بالقصرين. شتنفذ رمية التماس على الجهة اليمنى. يمشي بالكرة يحيى العاشوري كرة كما جاءت بدون عنوان ورية مباشرة لدفاع النادي الرياضي لحمام لنف. ياخذ الكرة المدافع بيرم النويسر على مستوى الجهة الأول. شياب بن فرج يلعب الكرة على اليمين إلى ياب دريدي. كرة طويلة ما توصلش لأحمد بن طيبة. ترجع من قائد فريق المستقبل عصام الدخلالي يلعب كرة على اليسار. عصام الدخلالي يلعب الكرة باهية مع يحيى العاشوري لكن كورته بدون عنوان مباشرة لبيرمنويسر. بيرمنويسر على مستوى دفاع نادرة الحمام لنف. فريق مستقبل القصرين لحد الآن واقف كما يلزم، كل الملاعبين متمركزين على أحسن وجه. دائما وجد نادرة الحمام لنف صعوبة كبيرة في اختراق دفاعات المستقبل الرياضي بالقصرين. وهذه كرة على مستوى الجهة اليمنى لفريق مستقبل الرياضي بالقصرين على اللاعب بلال الفقراوي. فقراوي يلعب الكرة على مستوى وسط الميدان لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين. مخش كورته كما يلزم، ماخذاش كورته كما يلزم اللاعب يحيى العاشوري. ترجع الكرة ورايا الى عصام الدخلالي ومختم الشوق الزيتوني. ترجع مباشرة الى وائل البرهومي. وائل البرومي بدوري تو الكرة ولكن دون عنوان لدفاعات المستقبل الرياضي بالقصرين في التوقيت 28 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ولا زال التعادل 0-0 بين النادي الرياضي لحمام لنف والمستقبل الرياضي بالقصرين.
5: نعم شكرا لك الهادي. في نص ساعة لعب في ملعب الأولمبي بجابس، كيف التعادل أصفار بين الملعب الجابسي واتحاد تطاوين. الملعب الجيبسي بطبيعة الحال يلعب الأزياء الخضراء والبيضاء، ومستقبل واتحاد تطاوين يلعب الأزياء الحمراء والزرقاء شبيهة بأزياء برشلونة الإسباني حاليا في أولمبي جابس الملعب طقس سخون، حضور جماهيري ودخل كيف كيف في ملعب جابس في 31 دقيقة لعب شيء طقس سخون، حكم مباراة حاليا يعني يعطي بعض من الثواني لشرب الماء للفريقين من الجانبين. بطبيعة الحال اتحاد تطاوين يلعب على يسار المتفرج من المدارج الرئيسية في ملعب جابس، والملعب الجابسي بطبيعة الحال يلعب على اليمين، وحضور جماهيري غفير في ملعب جابس، خاصة تعرفون بعد نزول مستقبل جابس الجماهير الجابسية تطمح مع لطفي القادري من أجل وجود فريق من جهة جابس في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وكذلك العديد من الضيوف الشرفيين حاضرين في ملعب جابس. لطفي جبالي هو مدرب لطفي ولطفي، يعني لطفي القادري ولطفي جبالي مدرب اتحاد تطاوين. مباراة كذلك متوازنة بين الفريقين، وظهر لي زوز مقابلات باش نمشوا حسب ما نشاهد، يعني شوية منا وشوية منا، الزوز متخوفين يعني الأربع فرق متخوفة من بعضها، وأكيد يعني ربما نشوف نمشوا أكثر لركلة الحظ في المباراتين. يلا نرجع للهادي السياري في ملعب حمام اللأنف من بعد مضي نص ساعة لعب، دائما التعادل السلبي 0-0 بين نادي رياضي الحمام الأنف والمستقبل الرياضي بالقصرين. لك الخط الهادي.
6: شكرا لك كريم. كما قلت 30 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين. باش ترجع كرة بضربة مرمى للمستقبل الرياضي بالقصرين، باش ينفذ ضربة المرمى الحارس شرف الدين نصر اللي ينفذ ضربة المرمى، والحكم يعطي دقيقة لتناول القليل من الماء باعتبار نطقس سخون هنا في ملعب حمل الأنف. بطبيعة ثم الظهر فما شوية تعب على الملعبية من خلال قلت الطقس، والمباراة قد تبوح بأسرارها خلال الشوط الثاني. ننتظر ونذكر أنه في صورة انتهاء المقابلة في وقت القانوني بالتعادل يقع اللجوء مباشرة إلى الركلات الترجيحية ضربة الجزاء لتحديد الفائز في هذه المباراة دور النصف النهائي، قلت من المرحلة الأولى من مباريات البراج المؤهلة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تاريخيا آخر مواجهة بين الفريقين كانت في الرابطة الأولى سنة 2016، يعني يوم 29 مايو 2016 هنا في حمام الأنف، وفي 2-0 لحمام الأنف قلت أمام المستقبل الرياضي بالقصرين. هذه آخر مباراة وآخر انتصار لنادي رياضي حمام الأنف وآخر انتصار لمستقبل القصرين، يعود إلى 2 أوت 2009. مستقبل القصرين يفوز في القصرين 2-1 على حساب النادي الرياضي لحمام الأنف. هذه تقريبا تاريخ المواجهات في السنوات الأخيرة بين الفريقين العريقين الذين يشتركان في الألوان الخضراء والبيضاء. تاريخيا قلت هذه المواجهات بين مستقبل الرياضي بالقصرين والنادي الرياضي لحمام الأنف. إذن باش ترجع الكرة للاعب من جديد بين الفريقين، قل في توقيت تقريبا 32 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ولازال التعادل 0-0 بين الفريقين على مستوى مسيرة كل فريق. أنهى نادي حمام الأنف في الموسم في المركز الثاني قلت برصيد نقاط مماثل لرصيد المتصدر أمام الحمام سوسة ب 31 نقطة ليضمن الصعود مباشرة إلى الرابطة المحترفة الأولى، غير أن أفضلية المواجهات المباشرة كانت لصالح فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة ومنحتها صدارة الترتيب. نادي حمام الأنف قدم موسم متميز الحقيقة على المستوى الدفاعي، حيث أمتلك خط دفاعه أفضل خط في مجموعته بعدما قبل فقط يعني كان شباكو استقبلت 14 هدف في خلف أمان حمام سوسة اللي كان ب 36 أقوى خط هجوم المتصدر الأمل الرياضي بحمام سوسة. ترجع الكرة من جديد لنادي مستقبل الرياضي بالقصري على الجهة اليسرى، يمشي بالكرة معتصم القاسم، معتصم القاسم يراوغ مع الوائل البرومي أو النياب الدريدي، معتصم القاسم يرجع كرة ورايا لشرف الدين نصر عصام الدخلالي قائد الفريق. عصام الدخلالي على مستوى وسط الميدان يحط كرة على اليسار للاعب وائل الفرجاني، فرجاني داخل منطقة الجزاء يلعب كرة ورايا، ما زالت لك المقطة مخطة ما توصلش ليحيى العاشوري وتتوزع الكرة للنادر حمام نمف طويلة توصل وسط الميدان. ترجع من جديد لمستقبل بالقصري معتصم القاسم، بالقاسم مخطة ولكن يتدخل معه شادي بالقاسم، شادي قاسم ويرجع الكرة شادي قاسم والهجوم للنادر حمام نمف والحكم يعطي ضربة مخالفة، ضربة مخالفة للنادي الرياضي الحمام الأنف مع الانذار، الانذار لبلال الفقراوي الانذار الأول في هذه المباراة لبلال الفقراوي من الحكم أمير لوصيف بعد تدخل الأخير مع اللاعب الشاذي قاسم. إذا مش ترجع الكرة بضربة مخالفة تتنفذ ضربة المخالفة للنادي الرياضي الحمام الأنف من الشاب بنفرج يلعب يعني كورة على الجهة اليسرى بين منويسر، بين من نويسر إلى الحبيب الخرايري مخت كورة ترجع من جديد لمستقبل الرياضي بالقصرين لكن تتفك من جديد من دفاع النادي حمام الأنف بتدخل من اللاعب عزيز بوكوبا يرجع الكورة إلى بين منويسر على مستوى الدفاع النادي الرياضي الحمام الأنف. تلعب الكورة مصدر توسط الميدان لعزيز بوكوبا لمصلحة النادي حمام الأنف والكرة من أحمد بن طيبة، أحمد بن طيبة يسقط عرضية المدينة الحكم يطلب اللعب. ترجع كرة لمستقبل القصرين على الجهة اليسرى لمحمد أمين بن مسعود، بن مسعود يرجع كرة ورية لدفاعه يطول الكرة مستقبل الرياضي بالقصرين على مستوى خط وسط الميدان يمشي بالكرة معتصم القاسم يلعب الكرة على الجهة اليسرى في هجوم لمستقبل الرياضي بالقصرين داخل منطقة الجزاء يحضر للتسديد يسدد لكن تصطدم بالدفاع، التسديدة كانت من عصام الدخلالي ولكن الكرة ترجع من دفاع المستقبل الرياضي بالقصرين أو نادي الرياضي حمام الأنف طويل الكرة وترجع من الحارس شرف الدين نصر اللي قلت الكرة الأخيرة كانت من يحيى العاشوري سدد ولكن الكرة ارتتمت بدفاع النادي الرياضي حمام الأنف. ترجع الكرة في ملاعب من مستقبل القصرين ملقى على أرضية الميدان، نتمنى له السلامة ألف سلامة له ولكل اللاعبين المتواجدين في هذه المباراة، صحة لم لعبية أولوية قصوى. حكم يوقف اللعب في توقيت 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول ولازال التعادل 0-0 بين الفريقين. يقوم سلامات لاعب المستقبل الرياضي بالقصرين على مستوى دائرة وسط الميدان بعد تلقي الإسعافات، اللاعب هو وائل الفرجاني يقوم سلامات. إذا مش ترجع الكرة برمية تماس، رمية تماس لفريق مستقبل القصرين على مستوى الأجهزة اليسرى، تتنفذ رمية التماس لمعتصم القاسم، معتصم القاسم من جديد الكرة مستقبل القصرين كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن ترجع بعيدها الكرة ترجع من لاعب النادي الرياضي الحمام الأنف والكرة بلا تدخل من جديد من بير منويسر كرة ندرت الحمام اللي مستقبل القصرين لكن التدخل ممتاز وممتاز جدا من مدافع ندرت الحمام الأنف اللاعب الحبيب الخرايري يرجع الكرة راي الكرة لدفاع المستقبل الرياضي بالقصرين. برشا تقطع في اللعب في اللحظات الأخيرة، هذه كرة لمستقبل الرياضي بالقصرين مختل كرة مخت من شوق إلى الزيتوني من جديد الكرة رمي التماس، رمي التماس لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف، رمي التماس باش تنفذ لفريق الأمامة من اللاعب الحبيب الخرايري، الخرايري رشا كرة ورائية لبير منويسر، بير منويسر على مستوى خط وسط الميدان طول الكرة على الجهة اليسرى في هجوم للنادي الرياضي لحمام الأنف ولكن اللاعب أحمد بن طيبة ما يتحكمش في كورته تمشي الكرة خارج المرمى أو خارج الميدان برمية تماس لمستقبل الرياضي بالقصرين. باش ينفذ رمية التماس محمد الشلي، ينفذ رمية التماس محمد الشلي، كرة على مستوى وسط الميدان لكن مقطوع بن شهاب مفرج، مرة أخرى كرة في التماس، تماس لمستقبل قصرين. فاروق الجنحاوي مدرب مستقبل قصرين يطالب ملاعبيته على خط التماس بالتريث دون التسرع، ما زالت المباراة طويلة. ورأي الكرة مباشرة إلى الحارس شرف الدين نصر اللي، هذه المباراة الثالثة لفاروق الجنحاوي، 57 سنة. كنت المباراة الثانية عمل انتصار وتعادل قبل هدف وسجل هدف، هذه قلت مسيرة فاروق الجنحاوي خلال العودة الأخيرة لفريق الأم المستقبل الرياضي بقصرين.
5: نعم، حبيت كيف كيف معاك هذه زوزة سامي كبيرة في كرة القدم، أنجبهم نادي حمام الأنف الهمهامة، نور الدين ديوة اللاعب الكبير، وكذلك ربي يطول في عمره حمادي أهنية أول محترف يعني خارج حدود الوطن ولعب في فرنسا، وكان يعني من أحسن اللاعبين في تونس في الفترة نتاع ربي يطول في عمره حمادي هنية، إلى جانب كذلك اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية كان من أبرز اللاعبين في نادي حمام الأنف اللي هو عبد العزيز بن تيفور اللي كان لاعب قوي برشا مع النادي الرياضي لحمام الأنف. يعني حبيت نعطيك فكرة كيف كيف البعض اللي ما يعرفش مستقبل رياضي بالقصرين، هو الفريق كان تأسس سنة 1948 وكان اسمه وقته الهادي الاتحاد الرياضي للأعمال العامة بالقصرين، ثم في سنة 1956 وقع تسمية الفريق بالنسر الرياضي بالقصرين، ثم سنة 1963 خذا اسم ثالث هو ألفا الرياضي بالقصرين، وفي سنة 1982 رسميا وقع تسمية الفريق بالمستقبل الرياضي بالقصرين، وكان الأب الروحي الله يرحمه كمال حمزاوي من أكثر الناس اللي شدوا مستقبل قصرين وصعدوا

0: نعمة عبد الرحمن الرحموني. يلا نكمل معاك الأربع دقائق اللي ما زالت في ملعب الحمام الأنف. دائما التعادل السلبي 0-0 بين نادي حمام الأنف وكذلك مستقبل قصرين، نفس النتيجة في ملعب جابس في 44 دقيقة لعب، دقيقة على نهاية الوقت الرسمي، 0-0 بين الملعب الجابسي واتحاد تطاوين. يلا نكمل معاك الدقائق الأخيرة في شوط المباراة الأول الهاتي.
1: شكرا لك كريم. 4 دقائق قبل نهاية الشوط الأول، قبل نهاية الفترة الأولى هنا في حمام الأنف، مباراة النادي الرياضي لحمام الأنف والمستقبل الرياضي بالقصرين، والتعادل زال 0-0 بين الفريقين. هذا هجوم المستقبل الرياضي بالقصرين داخل المنطقة الشمسية، الكرة عرضية، تسديدة كانت خطيرة وخطيرة جدا على العرضية بالكروس، ولكن أخطى المرمى لاعب النادي الرياضي لحمام الأنف أحمد بنطيبة، حط الكرة على يمين الحارس شرف الدين نصر الله خارج المرمى، تمشي ضربة مرمى للمستقبل الرياضي بقصرين، كانت كرة خطيرة وخطيرة جدا، الكروس من لاعب رياضي حمام الأنف ما استغلش الكرة أحمد بنطيبة والكرة كانت خارج المرمى على يسار الحارس شرف الدين نصرالي، مرت بقليل محاذي قلت لي مرمى شرف الدين نصرالي، وتبقى النتيجة التعادل 0-0 بين النادي رياضي حمام الأنف والمستقبل الرياضي بالقصرين. تقريبا أبرز فرصة لحد الآن للنادي رياضي حمام الأنف، الكرة الكروس كان من رغب ناصف وما خلش الكرة أحمد بنطيبة وأمشى ضربة مرمى لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين. ترجع كرة على مستوى الجهة اليسرى للهجوم المستقبل الرياضي بالقصرين، اللاعب محمد أمين بن مسعود داخل منطقة الجزاء، الكرة مخطة ترجع من دفاع الهمامة من جديد لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين إلى اللاعب يحيى العاشوري، عاشوري مخطة الكرة وترجع من دفاع النادي الرياضي لحمام الأنف، طويلة الكرة على مستوى خط وسط الميدان، يخش الكرة اللاعب رخب ناصف والشومي فريق الرياضي حمام الأنف من جديد على مستوى الجهة اليمنى، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أحمد بنطيبة، التسديد ممتاز جدا، ممتاز جدا التدخل من الحارس شرف الدين نصر، التسديد مرة أخرى، التسديد مرة أخرى من اللاعب رخب ناصف، كان أحمد بنطيبة في البداية سدد وتعلق الحارس شرف الدين نصر اللي ثم ترجع الكرة رخب بن ناصف، ويبدو لي لحبيب الخرايري والتألق والامتياز كان من شرف الدين نصر اللي حارس المستقبل الرياضي بالقصرين، أنقذ مرماه من هدف محقق على مرتين لفريق النادي الرياضي حمام الأنف، علامة الامتياز في اللحظات الأخيرة للحارس شرف الدين نصر اللي الذي يبقى ملقى على أرضية الميدان، والتدخل من إطار الطب لمستقبل القصرين للقيام بالإسعافات اللازمة خلال الدقائق الأخيرة أو الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط الأول، والكرة تمشي ضربة ركنية للنادي الرياضي لحمام الأنف، ضربة ركنية للنادي الرياضي حمام الأنف، يتمنى يقوم سلامات الحارس شرف الدين نصر اللي تألق كما ينبغي. نشوف الحارس الثاني حسام العربي في فريق مستقبل القصرين يستعد القيام بالحركات الحماية، لكن نقول إن شاء الله سلامات لشرف الدين نصر اللي في الكرة الأخيرة، ممتاز جدا شرف الدين نصر اللي في الكرة الأخيرة، ما نساوش كذلك عملية التوزيع الكرة العرضية من رقب ناصف والحبيب الغراري يبدو لي، ولا التسديد كان من أحمد بنطيبة، والكرة تمشي للركنية لفريق المستقبل النادي الرياضي لحمام الأنف، ما زلنا بسدد أو الاختيار الطبي لفريق مستقبل القصرين بسدد القيام بالإسعافات اللازمة لحارس المرمى شرف الدين نصر اللي، والوقت الرسمي والقانوني ينتهي في هذه الآونة في انتظار لوحة الحكم الرابع للإعلان على الوقت البديل في هذا الشوط الأول، الوقت البديل 3 دقائق وقت بديل في هذه الآونة، بدنا نشوف الحكم في هذه الآونة، قلت شوف اللوحة فيها 3 دقائق لكن يبدو لي بدل على مستوى الأرقام، سنتأكد لاحقا من عدد الدقائق الممنوحة كوقت بديل. توزيع ضربة ركنية لفريق النادي الحمام داخل منطقة الجزاء، التسديد مرة أخرى، التسديد الراسية من شياب مفرج، ومرة أخرى التألق لشرف الدين نصر اللي، 4 دقائق وقت بديل، نعود إلى تألق الحارس شرف الدين نصر اللي، ممتاز وممتاز جدا تدخل شرف الدين نصر اللي، التوزيع ضربة ركنية على الجهة اليسرى أول شيء اليمنى لنادر حمام يطلع بالرأس يا بن فرنسي شد

0: بالراس على مستوى الزاويه 90 السفلى اليمنى للحارس شرف الدين نصرالي، وهذا الاخير يخرج الكره بكل امتياز، يخرج الكره بكل امتياز الحارس شرف الدين نصرالي. تمشي رامي تماس تتنفذ، يقوم سلامات شرف الدين نصرالي، رامي تماس لمستقبل رده بالقصرين على الجهه اليسرى او للنادي الذي حممنا عفوا، رامي تماس ما زالت الكره للهمام على مستوى زاويه الركنيه. التوزيع التوزيع من حبيب الغرايري والكره تمشي للتماس مره اخرى. نلعب في الدقيقه الاولى كوقت بديل باعتبار قلت الحكم اضاف 4 دقائق وقت بديل في هذا الشوط الاول، ولكن الحكم يعطي ضربة مخالفة لدفاع المستقبل الرياضي بالقصرين باش تتنفذ ضربة المخالفة على الجهة اليمنى. الكرة قريبة من زاوية الركنية تتنفذ طويلة تتجاوز وسط الميدان لهجوم المستقبل الرياضي بالقصرين، والكرة في التماس مرة أخرى. رمية التماس لفريق نادرة الحمل من هذه المرة، تتنفذ رمية التماس على المستوى الجهة اليسرى، تمشي الكرة على مستوى وسط الميدان بالراس عزيز بوكوبا من جديد لنادي الحمام لنف، ترجع الكرة من جديد على مستوى الجهة اليمنى للاعب امين السيتي. امين السيتي يمشي بكرة، امين السيتي ورايا الكرة لبلال الفقراوي، فقراوي فقراوي من جديد وتفتك الكرة لنادي الحمام لنف، الهجوم على الجهة اليسرى يمشي احمد بن طيبة عفوا، والحكم يقول الكرة خرجت للتماس. رمية التماس للمستقبل الرياضي بالقصرين، رمي التماس باش ينفذ الكرة محمد الشلي الظهير الأيمن في تشكيلة وكتيبة فاروق جنحاوي مدرب المستقبل الرياضي بالقصرين. كرة طويلة تتنفذ من جديد رمي التماس، رمي التماس لفريق نادر لمستقبل القصرين هذه المرة في مناطق نادر ذي حمل ننف على مستوى الجهة اليمنى قريبة من بنك احتياط فريق الهمامة. محمد الشلي في تنفيذ رمية التماس، الشلي يلعب كورة على الجهة اليمنى دائما لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين، قريبة من خط زاوية الركنية العرضية من اللاعب معتز أبو القاسم، معتز أبو القاسم الكورة من جديد والكورة خارج المرمى، ضربة مرمى للنادي الرياضي لحمام لنف. تقريبا وصلنا للدقيقة الثالثة والرابعة الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل، ونحن في انتظار صافرة الحكم أمير لوصيف عن انتهاء الشوط الأول. على كل ترجع كرة من جديد لفريق نادي الحمام شهاب بن فرج، يلعب كرة لبايرن منويسر، بايرن منويسر يمشي بكرة يقترب من خط وسط الميدان، كرة على اليسار باهي بلقطة فنية من الحبيب الخرايري والكرة في التماس. رمي التماس للمستقبل الرياضي بالقصرين، ارتفع نسق اللعب نوعا ما بسيطرة طفيفة للنادي حمام ننف مع تألق الحارس شرف الدين السرلي حارس المستقبل الرياضي بالقصرين. نلعب في الثواني الأخيرة، الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ترجع كورة على مستوى الجهة اليسرى لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين، تمشي للمعتز أبو القاسم، أبو القاسم على الجهة اليسرى لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين، يسقط أرضية الميدان، اللاعب يحيى العاشوري والحكم يطلب اللعب، يحيى العاشوري ترجع من جديد لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين، كورة على مستوى الجهة اليمنى لفريق السباسب، دائما الكورة لمحمد الشلي العرضية والحارس محمد المروكي حارس النادي في حمام فيخو كورتو بكل امتياز. ترجع الكرة وفي هذه الاونة بالذات تأتي صافرة الحكم امير لوصيف بنتي الشوط الاول من موقعة نادي حمام لنف والمستقبل الرياضي بقصرين بالتعادل 0-0 ملتقانا كريم باذن الله مع بداية الشوط الثاني.
1: برافو ليك الهادي في نقل الشوط الاول من مباراة نادي حمام الانف ومستقبل قصرين. هي الشوط الاول التعادل اسفار 0-0، نفس الشيء في ملعب جابس التعادل أصفار بين الأجوار بين ملعب الجابسي واتحاد رياضي بتطوين بطبيعة الحال في صورة نهاية المباراة بالتعادل. مباشرة الأربع فرق يمروا إلى ركلات الترجيح، يعني ما فماش برولونغاسيون، ما فماش حصص إضافية، كل فترة ب15 دقيقة. ناخذ نغم الأزهر إلى موعد الساعة 5 موجز الساعة 5، ثم نعود لنقل الشوط الثاني من مباراة نادي حمام الأنف ومستقبل قصرين يذكر نهاية الشوط الأول التعادل 0-0، نفس الشيء في جابس بين الملعب الجابسي واتحاد تطاوين.

0: المخرج والممثل محمد علي النهدي، وتتويج فيلم الروندا بجائزة أفضل فيلم في كان بريستيج. الكاتب محمد السوداني ومشاركته في الملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني. مسابقة تصميم معلقة تونس عاصمة السياحة العربية. أغاني الحياة لأبي القاسم الشابي. إيقاعات مواعيد ثقافية في مساء الأنس العشية بداية من 6.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام، موعد الساعة 5 مساء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تم استئناف الخط الرابط بين منطقة الأسود ومدينة سيدي بوزيد بصفة رسمية اليوم في إطار تحسين خدمات النقل البري العمومي وتقريب المرفق العموم من المواطنين. وتؤمن الحافلة سفرات منتظمة بمعدل رحلة كل ساعة ذهابا وإيابا، مع التوقف في كامل المحطات المخصصة على امتداد الخط انطلاقا من محطة الأسود وصولا أمام مقر ولاية سيدي بوزيد. كشفت بيانات الهيئة العامة للتأمين المتعلقة بنشاط القطاع في موفى الثلاثي الأول من سنة 2026 استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس، وسجل رقم معاملات نمو نهز 10.5% ليصل إلى مستوى 1400 مليون دينار. أعلنت مؤسسة فداء عن الترفيع في مبالغ جيرات الشهرية التي تسندها لإفادة منظوريها، تابعا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة بأن الطقس يوم غد سيكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بمناطق الجنوب بين 29 و 34 درجة. أكد رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة عضو مكتب حجيج تونس محمد السوسي أن جميع الحجيج التونسيين بصحة جيدة، مشيرا أن الفرق الطبية قامت بزيارة تفقدي مختلف الوفود قبل يوم غد لأداء الركن الأعظم من الحج، الوقوف على صعيد عرفات الطاهرة. قال مدير عام منظمة الصحة العالمية أن سرعة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوت قدرات الإغاثة، مشيرا إلى أن أحدث عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي فاق 220 وفاة. ذكرت صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن مسؤول إيراني قوله أن المرحلة الأولى من الاتفاق المتوقع بين واشنطن وطهران تشمل إزالة الألغام ورفع الحصار الأمريكية والإفراج عن 12 مليار دولار مجمدة لصالح البنوك الإيرانية.
4: إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم يلقب باسماك القرش الزرقاء. المدرب بالرأس الأخضر بوبي ستاد، القائد ستوبير، الهداف ريان مينديش 17 هدف، الأكثر مشاركة ريان مينديش ب 72 مشاركة. تصنيف الفيفا 67 في 2026، أعلى تصنيف 27 في 2014، أدنى تصنيف 182 سنة 2000. مباراة الدولية الأولى للرأس الأخضر ضد غينيا بيساو وانهزم بهدف مقابل صفر سنة 1978. أكبر فوز للرأس الأخضر 7-1 ضد ساو تومي في الرأس الأخضر في 2015. أكبر خسارة ضد السنغال 5-1 في مالي 1981، وضد الجزائر 5-1 في الجزائر 2023. المشاركة في كأس العالم لأول مرة في تاريخه، باش يشارك المنتخب الرأس الأخضر في تاريخه، وهي نهاية هذا العام 2026. كأس الأمم الأفريقية المشاركات 4 مشاركات، أولها في 2013، أفضل نتيجة ربع نهائي 2013 و2023. نجح منتخب الرأس الأخضر في حسم تأهله للمرة الأولى في تاريخه في نهاية كأس العالم بعد تفوق على منتخب الكاميرون العريق في التصفيات الأفريقية بفرق 4 نقاط، محققا إنجازا تاريخيا. مباريات الرأس الأخضر في المونديال: ضد إسبانيا 15 جوان، ضد اليوروغواي 22 جوان، ضد السعودية يوم 27 جوان.
0: منتخب من المونديال. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: مستمعينا الكرام حبا الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا في بين الملاعب لنقل مباراة البراج الدور النصف النهائي بين نادي حمام الأنف ليستقبل مستقبل القصرين. بطبيعة الحال الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي 0-0، وكيف كيف نفس الشيء في الدور النصف النهائي الثاني، الملعب الجيبسي يستضيف اتحاد تطاوين والشوط الأول ينتهي 0-0. البعض يسأل علاش يلعبوا في حمام الأنف ويلعبوا في جيبس، علاش مش في ملعب محايد؟ وبطبيعة الحال نذكر السادة المستمعين بأن الزوز فرق اللي صعدوا في المجموعة الأولى، الأمر الرياضي بحمام سوسة اللي كان تقاسم يعني في المرتبة الأولى نادي حمام الأنف وصعد الأمر الرياضي بحمام سوسة، ثم في المجموعة الثانية تألق فريق تقدم سقيط الدائري، قدم موسم بصراحة ممتاز جدا لأول مرة في تاريخه يصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. باش يبقى أبقى الفريق الثاني والثالث من كل مجموعة، الثاني اللي هو حمام الأنف والثالث اللي هو اتحاد تطاوين. وبالنسبة للمجموعة الثانية الثاني اللي هو فريق الملعب الجيبسي بطبيعة الحال والثالث بطبيعة الملعب الجيبسي الثاني والثالث مستقبل القصرين. كيف صارت الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى اللي هو نادي حمام الأنف يستضيف صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية اللي هو مستقبل القصرين، وبالعكس صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية اللي هو الملعب الجيبسي يستضيف صاحب المركز الثالث اللي هو اتحاد تطاوين في المجموعة الأولى. بين يعني الأمور لأحسن في الترتيب هو ليستقبل بطبيعة الحال. تو بالنسبة للدور النهائي حسب الأخبار دل أن الدور النهائي ربما يصير في ملعب شادلي زويتن بين الزوز الفرق، وقتها ما عاش فيها حسابات الأزهر ينجم يصعد الزوز فرق لأصحاب المراكز الثالثة، ما فماش شكون تيستقبل الأخر. معناها مبدئيا حسب الأخبار تدل أن المباراة ستكون في ملعب الشادلي زويتن بين الفائز في زوز الأدوار النصف النهائية. نحاول نتصل مجددا، الشوط الثاني مازال ما انطلقش في حمام الأنف وكيف كيف في ملعب جابس. ملعب جابس انطلق وعندها دقيقة بالضبط، دائما التعادل السلبي 0-0 بين اتحاد تطاوين والملعب الجابسي. وبالنسبة فما ديكالاج صغير نتاع وقت بيناتهم، فما حكاية 3 دقائق 4 دقائق وصلت حتى الشوط الأول حتى 8 دقائق. يلا نمشي لحمام الأنف وين موجود الهادي السياري اللي كان تألق في وصف مباراة الشوط الأول بين مستقبل قصرين ونادي الرياضي حمام الأنف. مرحبا بك مجددا الهادي. هادي السياري في ملعب حمام الأنف مازال مش حاضر الهادي، ما يسألش. كيف ما حكيت البعض يتسأل على أخبار الفرق الجهة، حاضر الهادي. الهادي
1: أهلا وسهلا بك من جديد كريم، التحية ليكم ولكل السادة المستمعين والمتابعين على موجات إذاعة قفص.
0: نعم مرحبا بك الهادي. كيف ما حكيت كأن عندك أكثر من 20 سنة تحلق معنا في إذاعة قفصة، ما شاء الله عليك الهادي، علقتها كما يجب على المباراة بكل حيادية وبكل رسانة، وتفاعلت مع كلا الفريقين سواء حمام الأنف أو مستقبل قصرين، وهذا هو دور المعلق الناجح أنه يكون على قدم وساق بين كل فرق، بالرغم أن في شعوره يعني يحب ينحاز إلى فريق، لكن دائما المهنية هي التي تنتصر في الأخير يا الهدي.
1: شكرا لك كريم. طبعا هذا وجبنا هذه المتطلبات العمل والتعليق الرياضي فو غرام الحقيقة قبل كل شيء دقيقة منذ انطلاق الشوط الثاني من مباراة نادي رضي الحمام ننف والمستقبل الرياضي بالقصرين في إطار دور النصف النهائي من مرحلة البراج المؤهلة للصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تركنا الشوط الأول التعادل 0-0 مع علامة الامتياز لحارس المستقبل شرف الدين نصر اللي اللي تسدل في أكثر من مرة وفسخ أكثر من مرة هدف لنادي رضي الحمام ننف مع إنذار وحيد لبلال الفقراوي لاعب المستقبل الرياضي بالقصرين. بداية المباراة الآن دون أي تغيير في تشكيلة الفريقين سواء من المدرب فاروق جنحاوي مدرب المستقبل الرياضي بالقصرين أو شمس الدين الذوادي مدرب النادي الرياضي لحمام ننف. لمن فاته والاستماع تذكير بالتشكيلتين ونبدأ مع فريق عاصمة السباسة في المرمى مستقبل القصرين شرف الدين نصر اللي معاه محمد أمين بن مسعود شوقي الزيتوني عصام الدخلالي قائد فريق غيث الساحي بلال الفقراوي محمد الشلي معتز أبو القاسم أمين الستيتي يحيى العشوري ووائل الفرجاني. تشكيلة الهمامة في المرمى مروان المروك معه يا بدريدي أيمن العباسي شياب بن فرج قائد الفريق بير منويثر الحبيب الغرايري وائل البرهومي شادي قاسم عزيز بوكوب أحمد بن طيبة والرغب ناصف ثنائي الهجوم قلت أحمد بن طيبة والرغب ناصف في تشكيلة فريق النادر رياضي لحمام ننف. شوفها مزوز ملعبية على أرضية الميدان من مستقبل القصرين والنادي رياضي حمام ننف سلامات لأنه الحكم طلب التدخل العاجل لثنائي ترتب لكلا الفريقين. نشوف في اللاعب بلال فقراوي لاعب المستقبل الرياضي بالقصرين وحتى ثبت من لاعب النادي رياضي حمام ننف على كل ألف سلامة لكل اللاعبين المتواجدين على أرضية الميدان. الحكم أمير لوسيف هو اللي يقود هذه المباراة مع المساعد الأول خليل الحسيني المساعد الثاني أيمن الضوي أحمد الضويبي الحكم الرابع بديس بن صالح وفي غرفة الفار محمد علي قروية ويساعد محمد أبو عبيد مع أنه جلول عزوز الحكم السابق هو مراقب هذه المباراة. يقوم اللاعبين الحمد لله وائل الفرجاني وكذلك لاعب النادي رضي حمام ننف رغب بناصف سلامات لكل اللاعبين على كل باش ترجع الكورة باش ترجع الكرة بعد الصافرة من الحكم أمير لوصيب باش يعمل عملية ويقوم بعملية إسقاط لأنه الكرة كانت توقفت لإسعاف اللاعبين. عملية إسقاط للاعب مستقبل قصرين وقائد الفريق عصام أدخل اللي والكرة ورائية لدفاع المستقبل الرياضي بالقصرين الذي أصبح يلعب على الجهة اليمنى من جهة المدارج الرئيسية وفريق النادي حمام ننف على الجهة اليسرى من جهة المدارج الرئيسية لملعب حمام ننف. الحقيقة المدارج تقريبا ممتلئة الحقيقة عدد محترم جدا من جماهير النادي الرياضي لحمام ننف. باش ترجع كورة إذن برمي تماس لنادي حمام ننف تتنفر تمشي الكورة لرقب ناصف رقب ناصف على الجهة اليسرى يبحث على المساند يسقط أرضية الميدان والحكم يصفر يعطي ضربة مخالفة لرقب ناصف مهاجم النادي الرياضي لحمام ننف. في التوقيت الآن وصلنا لخمسين دقيقة لعب تقريبا من عمر هذه المباراة والتعادل زال 0-0. نذكر أن المباراة النهائية بين الفريقين قلت ستجمع الفائز من هذه المباراة وكذلك قمة أخرى نحكي على دور النصف النهائي الآخر. قلت دربي مثير في الجنوب بين السيدة وتتوين وحوار في القمة هنا بين الهمامة وقصرين فمن في النهاية سيشرب من العين كما نقول بلغة كرة القدم. ضربة المخالفة باش تتنفذ للنادي رضي الحمام ننف على الجهة اليسرى شوف في تنفيذ ثنائي بين الحبيب الخرايري ينفذ كرة حبيب الخرايري كرة داخل ما تدخل زازا بالراس والكرة فوق مرمى الحارس شرف الدين نصرلي. كرة كانت خطيرة جدا على مرمى الحارس شرف الدين نصرلي والكرة تمشي ضربة مرمى لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين. كورة كانت تسديدة رأسية خطيرة وخطيرة جدا مرت فوق مرمى الحارس شرف الدين نصرلي بقليل والحكم أمير لوصيف يتوجه للحارس شرف الدين نصرلي للتنبيه حول ضياع الوقت. ضربة المرمى باش تنفذ من الحارس شرف الدين نصرلي. شرف الدين نصرلي يستعد لتنفيذ ضربة المرمى يربح قليل من الثواني. نشوفه في شمس الدين الذوادي داخل مناطق ويدخل للملعب وليتم انذاره من الحكم أمير لصيف. خلينا نسوق الصورة الإذاعية كما هي للسادة المستمعين على موجات إذاعة قفصة، لأنه شمس الدين الذوادي رأى حسب تقديره بطبيعة أنه شرف الدين نصرالي حارس مستقبل القاصرين يضيع في الوقت، إيش عمل؟ دخل للميدان وهذا بطبيعة ممنوع في كرة القدم، ويتم أنظاره من الحكم أمير لصيف حكم هذه المباراة. ستعود لاحقا الأمور إلى نصابها، وهذا ما نتمناه، وأن تكون تدور المباراة في كنف الروح الرياضية. في النهاية هي مباراة كرة قدم، صحيح الرهان كبير نحو العودة إلى مساف الأضواء، مساف الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ولكن قلت تبقى في النهاية مباراة إشقاء، مباراة كرة قدم، دربي الألوان كما قلت بين الخضرة والبيضة في هذه المباراة. ترجع كرة تتف ضربة المرمى من الحارس شرف الدين نصرالي، كرة تجاوز الميدان، ترجع لكرة لمستقبل القصري من عصابة خلالي قائد الفريق، خلالي على الجهة اليسرى، مخت الكرة من شرف الدين نصرالي او عفوا عصام الخلالي من جديد للنادي الرياضي لحمام لنفا، الهجوم على مستوى الناجيه اليمنى، الترجع من دفاع المستقبل الرياضي بالقصرين، والكره طويله على مستوى وسط الميدان، ترجع من الدفاع شوقي الزيتوني يمشي على الجهه اليمنى، مخت الكره تتفك من رخب ناصف، يسقط على ارضيه الميدان لاعب الحبيب الغراري، عفوا الحكم يعطي خطا، ضربه مخالفه لفريق النادي الرياضي حمام ننف على الجهة اليسرى في مناطق مستقبل القصرين، تتنفذ ضربة المخالفة، تمشي الكرة لشادي قاسم، شادي قاسم ترجع من الدفاع من جديد، والكرة خارج أرضية الميدان، تمشي ضربة مرمى لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين.
0: نعم نعم نعم نعم،
1: في توقيت نعم. 53 دقيقة لعب في هذه المباراة، والتعادل مازال أصفر هنا في حمام ننف.
2: إشهار 10 على رجل الربح من عند جودة، ألعب على السيت على جودة.com واخلط عليه. إشهار
3: بين الملاعب.
0: نعم، فما الجديد في ملعب جابس، افتتاح النتيجة في الدقيقة 55 لفايت مستقبل جابس، واحد بلاش لمستقبل جابس أمام ملعب الجابسي أمام اتحاد تطاوين، واحد بلاش الملعب الجابسي أمام اتحاد تطاوين في توقيت 55 دقيقة لعب، يعني 10 دقائق في شوط المباراة الثاني الهادي. لك الخط، يلا.
1: شكرا لك من جديد كريم، نعود الى ملعب حمام ننف في توقيت 54 دقيقه لعب في هذه المباراه، تتعادل اصفار بين حمام ننف ومستقبل القصرين، والكره في مناطق المستل درج حمام ننف، يخول كره اللاعب يا بدريدي والكره على الجهه اليمنى، ولكن مختة تمشي رميه تماس لمستقبل القصرين، رميه تماس باش ينفذ رمية التماس للمستقبل الرياضي بالقصرين، محمد أمين بن مسعود الظهير الأيسر في تشكيلة مستقبل القصرين، محمد أمين بن مسعود ينفذ رمية التماس جوز وسط الميدان، الكرة إلى وائل الفرجاني، وائل الفرجاني يأخذ الكرة في المساندة مع اللعب من ستيتي على الجهة اليسرى من ستيتي، ويخسر كورته، تمشي ضربة مرمى لفريق النادي الرياضي لحمام لنف، ضربة مرمى للهمامة تتنفذ بسرعة من مروان المروك حارس المرمى، يلعب الكرة مع بير منويسر إلى وائل البرهومي، كرة ورية إلى شياب بن فرج قائد الفريق، شياب بن فرج الكرة على الجهة اليمنى للاعب أيمن العباسي، العباسي يمشي بكرة يربح بعض الأمتار، يقترب من دائرة وسط الميدان، يحول الكرة على اليسار لدفاع النادي الرياضي حمام ننف، يرجع كرة من جديد لأيمن العباسي، العباسي لوش على المساندة، أيمن العباسي دائما الكرة ورأي مختة، كاد تتكلف خطأ من اللاعب أيمن العباسي، ما خلطش على الكرة وائل الفرجاني، والكرة تمشي ضربة مخالفة للمستقبل الرياضي بالقصرين، ضربة مخالفة لمستقبل القصرين، وللعب الرقم 10 معتز ابو القاسم، تتنفذ الكره ضربه مخالفه لحمام ننف، لكن الحكم يطلب الاعاده، الحكم يطلب إعادة ضربة المخالفة. ضربة المخالفة تتنفذ، ترجع على المستوى الجهة اليسرى إلى دفاع نظرتي حمام لنف. شاب فرنج يلعب الكرة مع عزيز بوكوبا. من جديد شاب فرنج يلعب الكرة على اليمين إلى أيمن العباسي. العباسي هذا هجومي فريق نادي الحمام داخل منطقة الجزاء حول إسادة التسديد، والحارس سال الكرة في يد الحارس شرف الدين النصرلي. التسديدة كانت من اللاعب نادي الحمام نمف اللاعب شادي قاسم، وتعلق العادة للحارس شرف الدين النصرلي. يرجع كورتو على مستوى دائرة وسط الميدان. هذه كرة بير منويسر الأسبق قبل يحيى العاشوري، وتمشي الكرة في التماس، رمية التماس لفريق النادي الرياضي الحمام نمف على مستوى الجهة اليسرى. ننتظر أولى التغييرات لكلا الفريقين، صفر تغيير في كل فريق مع صفر لصفر في نتيجة هذه المباراة إلى حدود الدقيقة 57 من هذه المباراة هنا في حمام لنف. الكرة لفريق الهمام على الجهة اليمنى، هي بدريدي، دريدي وراي الكرة لأيمن العباسي في تشكيلة الهمام. يطول كورته ولكن ترجع من قائد الفريق عصام الخلالي فريق مستقبل قصرين، والكرة في التماس، رمي التماس لنادي حمام لنف. تتنفذ رمية التماس على الجهة اليمنى، تمشي لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين. بين تدخل من عصام الخلالي، عصام الخلالي يلعب كرة على الجهة اليسرى لمستقبل القصرين أمير ستيتي. ستيتي ستيتي يمشي بكرة يراوغ ولكن تقطع من دفاع النادي الرياضي حمام نمف مباشرة إلى دفاع المستقبل الرياضي بالقصرين. واللاعب شوقي الزيتوني هو اللاعب رقم 28 محمد الشلي. محمد الشلي على كرة على اليسار، الحكم يعطي ضربة مخالفة، ضربة مخالفة لمستقبل القصرين قريبة من خط وسط الميدان في مناطق مستقبل القصرين. تتنفذ ضربة مخالفة طويلة داخل منطقة الجزاء لنادي الحمام نمف. تسديدة لمستقبل القصرين بالرأس كما جاءت بالرأس من يحيى العاشوري بالرأس، والكرة في يد الحارس مروان المروك. كانت فرصة باهية لفريق مستقبل القصرين ولكن ما استغلش الكرة يحيى العاشوري، تسديده بالرأس كانت عمل عليه ولكن جاءت يعني في يد الحارس مروان المروك حارس النادي الرياضي لحمام نمف. ترجع الكرة على مستوى الدفاع في فريق نادي حمام نمف. شياب فرج يلعب الكرة على اليمين مع ياب الدريدي، أو أيمن العباس يظهر الأيمن، العباسي يلعب مع دريدي، مخت الكرة من ياب الدريدي ورأيه إلى أيمن العباسي. أيمن العباسي مباشرة لحارس مروان المروك حارس النادي الرياضي لحمام نمف. الكرة ما زالت في مناطق الأمامة، ترجع من جديد واللي يسقط على أرضية الميدان اللاعب شادي قاسم، والحكم يعطي ضربة مخالفة، ضربة مخالفة للنادي الرياضي لحمام نمف. تتنفذ من شادي قاسم يلعب الكرة مع أيمن العباسي، أيمن العباسي ورأي لحارس المرمى مروان المروك. مروان المروك هي طرفة صارت للحارس مروان مروك، هو في الأصل اللقب مروان المبروك ولكن صار خطأ يعني في الإجازة الفنية للحارس ولم يتم استبداله، وبالتالي يعني على الورق مروان المبروك في هذه المباراة ولكن في أصل اللقب هو مروان المبروك حارس النادي الرياضي لحمام نمف. مش ترجع الكرة إذن بضربة مخالفة، يقول حكم أمير لوصيف أبرز المباريات اللي دارها أمير لوصيف يعني خلال السنوات الأخيرة هو نهائي كأس تونس 2015-2016 بين الملعب الجابسي والنجم الرياضي الساحلي. ضربة المخالفة للنادي الرياضي حمام نمف مش ينفذها شادي قاسم. شادي قاسم يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة قريبة من دائرة وسط الميدان، يلعب الكرة على اليسار، الكرة داخل منطقة الجزاء لنادي الرياضي حمام نمف والكرة في التماس. ممتاز جدا التدخل من اللاعب محمد الشلي، خرج الكرة في التماس مدافع المستقبل الرياضي بالقصرين. تمشي الكرة للتماس تتنفذ لنادي الرياضي حمام نمف، طويلة كرة داخل منطقة الجزاء شباب فرج يخلي الكرة لكن يتدخل دفاع المستقبل الرياضي بالقصرين بكل امتياز، والكرة لمستقبل القصرين يمشي بالكرة لاعب معتز أبو القاسم. معتز أبو القاسم حقيقة فما بطء نوعا ما في الخروج بالكرة من فريق مستقبل القصرين، ما يستخلص يعني بين الحين والآخر الخروج كل ملاعبية نادي الرياضي حمام نمف في الهجوم قلت فما بوت على مستوى بناء الهجمة لفريق المستقبل الرياضي بالقصرية. كرة لنادي الحمام نمف، شادي قاسم، شادي قاسم يراوغ مع عصام الخلالي قائد الفريق، كرة على اليمين لفريق نادي الحمام نمف، يحاول يسدد ولكن ترجع من دفاع نادي الحمام نمف يخسر كورته. قلت اللاعب وائل البرومي ولا الهجوم لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين على الجهة اليسرى، يمشي بكرة محمد أمين بن مسعود ولكن تقطع من دفاع فريق نادي الحمام نمف، ترجع كورة من جديد والحكم يعطي ضربة مخالفة، حكم يعطي ضربة مخالفة لفريق النادي الرياضي لحمام نمف، ضربة مخالفة للنادي الرياضي لحمام نمف. ننتظر على كل قرار مع انذار، الانذار الثالث في هذه المباراة والثاني للعبي، لأنه اللاعب الرقم 21 غايث الساحي، قلت زوز انذارات لفريق المستقبل الرياضي بقصرين بعد ما تم انذار بلال فقراوي في الشوط الاول، والان ينذر غيث الساحي مع التذكير بان وقع رفع ورقه صفراء في وجه مدرب نادي حمام نمف المدرب شمس الدين الذوادي. ضربه المخالفه اذا باش تتنفذ في توقيت 63 دقيقه لعب او 62 دقيقه لعب بالضبط في هذه المباراه. الشاذي قاسم سينفذ ضربة المخالفة لنادي الرياضي حمام نمف في مناطق المستقبل الرياضي بالقصرين، تتنفذ ضربة المخالفة مختة من الشاذي قاسم لكن ترجع من الدفاع من جديد نادي الرياضي لحمام الأنف، واللاعب الرقم 11 رقم ناصف مع ثلاثة ملاعبية رقم ناصف ويسقط عرضية الميدان، والحكم يعطي مرة أخرى ضربة مخالفة للنادي الرياضي لحمام نمف، ضربة مخالفة قريبة من خط 18 على الجهة اليمنى، قلت الجهة اليمنى للنادي حمام نمف والخط الجانبي لمنطقة 18، الكرة قريبة من خط التماس باش ينفذ ضربة المخالفة لحبيب الخرايري لاعب النادي الرياضي لحمام نمف، يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة مع عدل الحارس مروان المروك، كل ملاعبية متواجدين في مناطق المستقبل الرياضي بالقصرين. لحبيب الغرايري يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة بالرجل اليسرى، يبدو لحبيب الغرايري يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء بالراس، ممتاز تدخل الهدف الأول، الهدف الأول لنادي الرياضي لحمام نمف، الهدف الأول لنادي الرياضي لحمام نمف، الهدف الأول لنادي الرياضي لحمام نمف مع الدقيقة 63 حتى نتأكد فقط من سحب الهدف. من افتتاح النتيجة قلت يتمكن النادي الرياضي حمام نمف من افتتاح النتيجة في الدقيقة 63 بعد العملية الأخيرة، ضربة المخالفة تنفذت من حبيب الغرايري داخل منطقة الجزاء، واللاعب حتى تأكد فقط يعني من اسم اللاعب، لأن يعني الحقيقة أجواء كبيرة برشا،
0: اللاعب رقم 9، اللاعب 29
1: اللي هو إياب الدريدي.
0: نعم
1: إياب الدريدي يتمكن من افتتاح النتيجة في الدقيقة 63 وتصبح النتيجة هدف مقابل صفر للنادي الرياضي حمام نمف أمام المستقبل الرياضي بالقصرين. تتغير النتيجة إذن هنا، ومعها اشتعلت مدارج ملعب حمام نمف، جماهير حمام نمف تتفاعل مع هدف إيهاب الدريدي، قلت في الدقيقة 63 إيهاب الدريدي يفتتح النتيجة لفريق المستقبل النادي الرياضي لحمام نمف. كيف ستكون ردة المدرب فاروق الجنحاوي وكل مكونات فريقه نحو العودة في هذه المباراة؟ 1-0 والحكم أمير الوصيف يتثبت بالسماعة الخاصة مع غرفة الفار للتأكد من مدى شرعية هدف إيهاب الدريدي في هذه المباراة. ننتظر على
0: كل نشوف هكا هادي كل نشوف فما ساق يعني مرفوعة أمام وجه مدافع مستقبل قصرين من لاعب نادي الحمام أنف، ولا ربما يكون فما
1: أمير الوصيف
0: فهم شيء يقر ظهر للهدف،
1: غير أن أمير الوصيف يقر بشراية الهدف، وبالتالي رسميا 1-0 لنادي الرياضي حمام نمف أمام المستقبل الرياضي بقصرين، هدف اللاعب إيهاب الدريدي، وهذه كرة أخرى لنادي حمام نمف اللي يخرج وجه لوجه مع الحارس، ممتاز جدا شرف الدين نصر اللي كان الرقب الناصف داخل منطقة الجزاء يقترب من الحارس شرف الدين نصر اللي، وهذا الأخير يتدخل وينقذ مرمى، ولكن الحكم بعلامة التسلل يعطي التسلل لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين. مش تنفذ الكرة مرة أخرى الحكم أمير الوصيف في وقف اللعب، ننتظر على كل حال يوقف اللعب مرة أخرى، ثم يرجع ويعود يطلب تنفيذ الكرة، يطلب تنفيذ الكرة مرة أخرى، يعود يوقف اللعب. ننتظر ما هو القرار من الحكم أمير الوصيف وحول أي وضعية. ننتظر الحكم أمير الوصيف ما القرار الذي سيخرج به في هذه اللحظات. وكالعادة ومن جديد يعود ويأمر لاعب مستقبل القصرين بتنفيذ ضربة لا مخالفة، كرة طويلة على مستوى داخل منطقة الجزاء، ترجع بالراس من شيبة فرج. الحقيقة أنا كمتفرج لومت في بعض الأحيان تضييع الوقت من لاعبي مستقبل قصرين، يعني بكل حالية هي مباراة يعني 50-50 بنفس الريال للفريقين. في تقديري ما فماش علاش تضيع الوقت، لأنه قلت مباراة مصيرية ونفس الرهان لكلا الفريقين 50-50. ترجع الكرة لنادرتي الحمام ننف على مستوى الجهة اليسرى، بايرم نويسم يخش الكرة من جديد للمستقبل الرياضي بالقصرين، يحيى العاشوري، العاشوري لوش على المساندة، يحيى العاشوري لاعب مستقبل الرياضي بالقصرين يلقى المساندة مع اللاعب عصام الدخلالي قائد الفريق. الدخلالي يعطي كرة للاعب الرقم 10 معتصم القاسم، معتصم القاسم يحط الكرة على اليمين، الكرة قريبة من خط 18 مستقبل القصرين داخل منطقة الجزاء، ترجع من الدفاع، التوزيع كانت في العمق داخل منطقة الجزاء من يحيى العاشوري، لكن ترجع من دفاع النادي الرياضي الحمام نانف. يا بدريدي طول الكرة على مستوى خط الوسط الميدان، لكن ما يتحكمش في كورته لا أحمد بن طيبة. من جديد الكرة لشادي قاسم، شادي قاسم يلعب الكرة على اليمين، يا بدريدي وكرة على مستوى الجهة اليمنى والهجوم لفريق النادي الرياضي الحمام نانف، وما يخش كورته أحمد بن طيبة. من جديد احمد بيبه يدخل منطقه الجزاء، احمد بطيبه وجه لوجه مع الحارس والشرف الدين نصرالي ياخذ كوره مره اخرى، كان طليق احمد بطيبه داخل منطقه الجزاء، ولكن مره اخرى ما يستغلش النادي الرياضي الحمام نانف في الفرص اللي تحت له خلال الدقائق الاخيره في التوقيت تقريبا 68 دقيقه لعب في هذه المباراة. والتقدم 1-0 لفريق الهمامة أمام مستقبل القصرين. هذه كرة أخرى داخل منطقة الجزاء ويسقط عرضية الميدان لاعب الرقم 11 رغب ناصف، والحكم يطلب اللعب. ترجع كرة لعصام الدخلالي قائد الفريق في مستقبل القصرين، يلعب كرة على مستوى وسط الميدان. حكيت برشا قلت على البوتا في الخروج بكرة من مستقبل القصرين، يعني تقريبا 3 و4 ملاعبية من نادي الحمام الأنف موجودين داخل منطقة القصرين، ولكن ما يستغلش مستقبل قصرين في بناء عملية الهجوم بسرعة لأحداث الفارق أو على الأقل للعودة في هذه المباراة. يعني يبقى دائما هو رأي ككل متفرج في هذه المباراة. ترجع كرة لمستقبل نادي القصرين على مستوى الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، ولكن كرة ما توصلش، الكرة لمعتصم القاسم، ما توصلش الكرة لمعتصم القاسم. من جديد للنادي الرياضي حمام نانف على مستوى الدفاع، يا احمد بن طيبة يسقط على ارضية الميدان. من جديد الحكم يطلب اللعب، الهجوم لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين على مستوى الجهة اليسرى، يمشي بكرة معتصم القاسم، معتصم القاسم يلعب الكرة مع محمد امين بن مسعود، والكرة في التماس، رمي التماس لنادي الرياضي حمام نانف. اولى تغييرات المدرب فاروق الجنحاوي، يغادر بلال الفقراوي ويدخل لمكانه اللاعب أشرف الفرشيشي. أولى تغييرات المدرب فاروق الجنحاوي مدرب المستقبل الرياضي بالقصرين، مقابل 0 تغيير لحد الآن في تشكيلة شمس الدين الزوادي مدرب النادي الرياضي لحمام نانف. اشترجع الكرة برمية التماس، ماذا يقول الحكم أمير الوصيف؟ رمية التماس لفريق المستقبل الرياضي او نادي الرياضي حمام نانف. ايهاب ادريدي ياخذ الكره باش ينفذ رمية التماس. ايهاب ادريدي الظهير الايمن في تشكيله النادي الرياضي لحمام نانف باش تنفذ رمية التماس. ايهاب ادريدي خذا برشا وقت، ايهاب ادريدي مازال ما نفذش رمية التماس، مازال ايهاب ادريدي وفي هذه الآونة أو في هذه اللحظات ينفذ رمية التماس، ولكن الحكم يأمر بإعادة رمية التماس هذه المرة لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين. تتنفذ من محمد أمين بن مسعود، بن مسعود كرة ورائية في دفاع المستقبل الرياضي بالقصرين، عصام الدخلالي قائد الفريق، عصام الدخلالي يلعب كرة على اليسار إلى اللاعب الرقم 10 في تشكيلة المستقبل الرياضي بالقصرين معتز أبو القاسم، والحكم يصفر ضربة مخالفة لمعتز أبو القاسم. ضربة مخالفة لمعتز أبو القاسم في توقيت تقريبا 71 دقيقة لعب في هذه المباراة، وتقدم 1-0 للنادي الرياضي الحمام لمفا أمام مستقبل الرياضي بقاسرين. هدف فيها بدريدي في الدقيقة 63 من هذه المباراة. ضربة المخالفة إذا لمستقبل القاسرين باش يقوم بتنفيذها اللاعب معتز أبو القاسم في مناطق النادي حمام لمفا. كرة داخل منطقة الجزاء لمستقبل الرياضي بالقاسرين، والحارس أسبق، الحارس المروان المروك كان أسبق وخذ كورته في مرمى الحارس مروان المروك حارس النادي الرياضي لحمام لمفا. فمزوز تغييرات نشوف فيه على خط التماس لاعبي نادي الرياضي لحمام لمفا، أمان الله السويسي وعزيز اليعقوبي يستعدان للدخول لتشكيلة شمس الدين الذوادي في قادم اللحظات. هذه كورة لمستقبل القاسرين، مختل كورة، مختل كورة من معتز أبو القاسم يتعكس الهجوم لنادرة حمام لمفا. أحمد بن طيبة، أحمد بن طيبة يسقط أرضية الميدان من جديد. تيح برشا الحقيقة أحمد بن طيبة، ممكن هكا علاش الحكم عرف لي أحمد بن طيبة يعني في كل عملية يسقط على أرضية الميدان، وبالتالي لعب يعني بالطريقة هذه ما نجمش الحكم يعطيك في كل مرة ضربة مخالفة ديما، هذا حسب اعتقادي. ترجع كورة للنادي الرياضي حمام لمفا والمستقبل الرياضي بالقاسرين على مستوى الجهة اليمنى. الكرة تجاوز الميدان تمشي وائل فرجاني، وائل فرجاني، وائل فرجاني، أو مخت الكرة تمشي في التماس، رمي التماس مستقبل القاسرين. الحقيقة ما ريناش برشا اليوم وائل الفرجاني هداف المستقبل الرياضي بالقاسرين، مريناش برشا على المستوى الهجومي. على كل تمشي الكرة ضربة مرمى يقول الحكم، أو ضربة مرمى بالفعل لفريق النادي الرياضي لحمام لمفا. ننتظر ماذا يقول الحكم أمير لصيف أو يأمر بإعادة رمية التماس لفريق المستقبل الرياضي بقاسرين. يمشي للكرة محمد أمين بن مسعود، بن مسعود باش ينفذ. وبالفعل التغيير في تشكيلة النادي الرياضي حمام لمفا، خروج عزيز بوكوبا ودخول عزيز اليعقوبي، هذا التغيير الأول، وننتظر التغيير الثاني. على كل دخول أمل الله السويسي، نشوف السويسي مكان من دخل في هذه اللحظات. ترجع كوري ذنب بضربة ركنية، ضربة ركنية لفريق المستقبل الرياضي بالقاسرين. على يمين، على يمين الحارس، الحارس مروان المروك حارس النادي الرياضي حمام لمفا. انت ضربه ركنيه، ضربه ركنيه المستقبل الرياضي بالقاسرين باش تتنفذ، باش تتنفذ ضربه الركنيه تتنفذ داخل منطقه الجزاء. ترجع من الدفاع النادي الرياضي حمام لمفا. التغيير الثاني هو خروج احمد بن طيبه ودخول اللاعب امان الله السويسي في تشكيله عفوا في تشكيله النادي الرياضي حمام لمفا. زوز تغييرات بتغيير وحيد الى حد الان، مازال ربع ساعه تفصلنا على نهايه المباراه، والتقدم 1-0 للنادي الرياضي حمام لمفا امام المستقبل الرياضي بقاسرين. هذه ضربه ورمي تماس تنفذ طويله داخل منطقه الجزاء. ترجع من الدفاع الهمامه من جديد، كوره للمستقبل الرياضي بالقاسرين، ياخذ كوره عصام الدخلالي على مستوى دارت وسط الميدان. الدخلالي، الدخلالي مع اللاعب رقم 33 عزيز اليعقوبي، ولكن يدرك الموقف يرجع كوره لحارس مرماه شرف الدين نصرالي، يرجع بدور الكوره طويله قريبه من خط ال 18 ما توصلش الفرجاني. موجود شياب بن فرج في الدفاع من جديد لمستقبل الرياضي بالقاسرين على المستوى الجهه اليسرى الى معتز ابو القاسم. ابو القاسم كره على مستوى الجهه اليمنى لاشرف الفرشيشي، اشرف الفرشيشي يعطي كره لمحمد الشلي والكره في التماس ما يخش كورته محمد الشلي وتمشي الكره رمي التماس. نشوف في لاعب من نادي الرياضي حمام لمفا فوق على ارضيه الميدان اللي هو قائد الفريق شياب بن فرج. سلامات لأنه شياب الفرج في التدخل الأخير كان صعد بالرأس مع وائل الفرجاني ولكن سقط على أرضية الميدان. نتمنى له ألف سلامة هنا في ملعب حمام لمفا في حدود الدقيقة 75، وما زال التقدم للنادي الرياضي حمام لمفا على حساب مستقبل القاسرين بهدف مقابل صفر.
0: نعم، أخذ جرعات من الماء في 75 دقيقة لعب، ربع ساعة لنهاية المباراة. الأسبقية للهمهامة واحد بلاش، نفس الشيء في مباراة أولمبي جابس بين الملعب الجابسي واتحاد تطاوين، لكن في 78 دقيقة لعب 12 دقيقة على نهاية الوقت الرسمي. الأسبقية للمحليين واحد بليش. مبدئيا الدور النهائي باش يكون بين الهمهامة والملعب الجابسي. مازال فما كورة، ومازال ظهر لي فما أهداف. تعرفوا في الدقائق الأخيرة خاصة كي يبدأ الطقس سخون نفقد شوية التركيز. إن شاء الله في الأخر المباراة يعني الأجر هو اللي ينتصر في اللقاءين بطبيعة الحال. حبيت نذكر كذلك السادة المستمعين لمستقبل قصرين، راو دربوا أسامي كبيرة برشا في كرة القدم. يكفي أن نقول توفيق بن عثمان صاحب ملحمة الأرجنتين مع مجيد الشتادي، يعني كان درب مستقبل قصرين، كيف تميم الحزامي كان درب مستقبل قصرين، الهادي الكوني، فريد العروسي، عبيد مشالة، دكتور كمال بغزالة، وحيد الحيدوسي، كيف خالد بن ساسي، علي بن ناجي، جلال قادري، كمال الزواغي، الهادي المقراني، حسن القابسي، ماهر الزديري، لطفي جبارة، محمد الكوكي، فاروق الجنحاوي، محمد طهر القرميتي المرحوم، ونيس البوزيدي، رجب بالساحي، لكن يبقى دائما الأسطورة المرحوم عبد الرحمن الرحموني هو وفريد العروسي من أكثر المدربين يتداولوا على تدريب مستقبل الرياضي بالقصرين. نعود مجددا للهادي، ما زالت قرابة 10 دقائق على نهاية المباراة. دائما الأسبقية لفايت المحليين الهمهمة لحساب مستقبل قصرين واحد بلاش. بطبيعة الحال مبدئيا لعب لا أقل من 80 دقيقة نتبع في مباراة الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين. بالنسبة لمباراة الهمهامة والقصرين 78 دقيقة لعب فقط. هكا الهادي
1: وكذلك كريم 78 دقيقة لعب هنا في حمام لنف، وما زال التقدم 1-0 لنادي الرياضي حمام لنف. فما المستقبل الرياضي بالقصرين؟ وأنت تتحدث على سلسلة المدربين تاريخيين في مستقبل قصرين، أنا أتحدث هذا الموسم على العديد المدربين اللي مروا بفريق مستقبل قصرين، وحكيت على فاروق الشنحاوي

تردي حمام ننفش وفي تغيير ثاني في فريق مستقبل قاسرين دخول ريان لاعب بيلي. ننتظر على كل رقم اللاعب الحقيقة ما شفتش رقم اللاعب اللي غادر ودخل مكانه ريان لاعب بيلي في تشكيلة فريق المستقبل الرياضي بالقاسرين. سنتدارك الأمر في قادم اللحظات. التغيير الثاني قلت ريان لاعب بيلي يتم اقحامه من المدرب فاروق الجنحاوي، قد يأتي بالإضافة في قادم اللحظات ريان عبدلي في تشكيلة مستقبل قاسرين. ترجع الكرة على مستوى الجهة اليسرى لفريق المستقبل الرياضي بالقاسرين، محمد أمين بن مسعود. أمين بن مسعود الكرة على مستوى الوسط الهجوم لأشرف الفرشيشي، أشرف الفرشيشي الكرة على مستوى الجهة ودخل منطقة قريبة خط ال 18، ما خذاش الكرة ريان عبدلي، سقط على مستوى نصف دائرة خط 18 وترجع من جديد لفريق المستقبل الرياضي بالقاسرين. وكان يستفيق في اللحظات الأخيرة فريق المستقبل الرياضي بالقاسرين. أشرف الفرشيشي، فرشيشي يرجع كرة على مستوى وسط الميدان إلى اللاعب الرقم 15 شوقي الزيتوني. من جديد كرة لفريق المستقبل الرياضي بالقاسرين، محمد أمين بن مسعود. بن مسعود يتو كرة على مستوى الجهة اليسرى كهجوم لفريق المستقبل الرياضي بالقاسرين. بيها الكرة يلوج على الموساندة اللاعب رقم 11 يحيى العاشور، يلقى المساندة مع محمد أمين بن مسعود. الكرة دخل منطقة الجزاء والحارس أسبق، الحارس مروان المروك ياخذ كورته بكل امتياز في هذه اللحظات. ترجع كرة إذن من الحارس مروان المروك، يلعب كرة على مستوى الجهة اليسرى، يمشي الكرة للنادي الحمام ننف إلى اللاعب رقم 33 عزيز اليعقوبي، لكن موجود دفاع المستقبل والقائد الفريق عصام خلال يرجع كرة على مستوى الجهة اليسرى لفريق المستقبل الرياضي بالقاسرين. باهي العملية، لقطة فنية من معتز أبو القاسم يعطي الكرة ليا محمد أمين بن مسعود، رمي تماس تنفذ بسرعة من بن مسعود إلى اللاعب رقم 10 معتز أبو القاسم، والكرة خارج أرضية الميدان، ضربة مرمى للنادي الرياضي لحمام ننف. ضربة مرمى للنادي الرياضي حمام ننف، ونشوف الحارس مروان المروك يبقى ملقى على أرضية الميدان في تشكيلة النادي الرياضي حمام ننف، ويطالب بتدخل الإطار الطبي الحارس مروان المروك ويتأكد من سلامته الحكام أمير لوصيف، ولكن يأمر باش يقوم لأنه في تقديره تضيع وقت من الحارس أمير من الحارس حارس مروان المروك. مروان المروك ما زال ملقى على أرضية الميدان رغم أن الحكام أمره أن يقوم، وأخيرا قام الحارس مروان المروك. سلامات، اشترجع الكرة لفريق النادي الرياضي حمام ننف في ضربة مرمى، ضربة مرمى باش ينفذها الحارس مروان المروك. مروان المروك حارس النادي الرياضي حمام ننف باش ينفذ الكرة الأخيرة لفريق النادي الرياضي حمام ننف. قلت الكرة اللي خرجت ضربة مرمى تتنفذ الكرة طويلة على مستوى الجهة اليسرى لفريق المستقبل الرياضي أو النادي الرياضي حمام ننف. من جديد الكرة للايسكا داخل منطقة له وداخل دائرة وسط الميدان كتتفك، والهجوم لفريق النادي الرياضي حمام ننف يمشي بالكرة اللاعب عزيز اليعقوبي. الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ما توصلش لي وتوصل للاعب رقم 11 راغب ناصر، ما تحكمش في كورته ولكن لمست بمدافع مستقبل قاسرين وخرجت ضربة ركنية للنادي الرياضي حمام ننف. ضربة ركنية للنادي الرياضي حمام ننف ينفذها الحبيب الخرايري. ضربة ركنية تأتي على يمين الحارس شرف الدين نصرالي، شرف الدين نصرالي باش ينفذ أو الحارس شرف الدين نصرالي باش ينفذ الكرة لحبيب الغرايري، لأنه علاش؟ لأنه عندي في ورقة المباراة الحقيقة قعدت في استغراب في ورقة المباراة شرف الدين نصرالي حارس مرمى لايسكار رقم 30، ولكن فما لاعب رقم 30 دخل مكان او يعني وقع تغييره، فما زوز يعني فما امين ستيتي موجود في تشكيله رقم 30 وكذلك شرف الدين نصرالي رقم 30، وبالتالي واضح الخطا اللي هو على رقم الحارس شرف الدين نصرالي. على كل رقم 30 هو امين ستيتي في تشكيله المستقبل الرياضي بالقاسرين. هذه كره مستقبل الرياضي بالقاسرين، كره عرضيه، ما هي الكره؟ كانت خطيره جدا. التوزيع العرضيه من غايه الساحي مرت بجانب القام الايسر للحارس مروان المروك، تمشي ضربه مرمى لفريق النادي الرياضي لحمام ننف.
ضربة مرمى للنادي

0: الرياضي لحمام لنف مع مطلع الدقيقة 84 هنا في حمام لنف. التقدم 1-0 لفريق الهمامة أمام المستقبل الرياضي بالقصرين. مروان المروك يستعد يرجع الكرة لعب مروان المروك ينفذ الكرة طويلة تجاوز وسط الميدان ترجع من دفاع المستقبل الرياضي بالقصرين. غيث الساحي اللي أصبح يحمل شارة القيادة. غيث الساحي بعد خروج عصام الدخلالي واللي يدخل مكانه ريان العبدلي في تشكيلة المستقبل الرياضي بالقصرين. يعني زوز تغييرات في كل فريق للنادي الرياضي حمام لنف وكذلك لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين. نشوف في سقوط اللاعب رقم 11 رغبة ناصف في تشكيلة النادي الرياضي حمام لنف مع انذار ما نعرفش أمير لوسيف شكون انذر من لأنه الحقيقة وقت حكم دولي ويرفع ورقة صفراء في وجه كوكبة من اللاعبين ما نعرفوش شكون اللاعب. حكم دولي المفروض أن يعيط للاعب اللي باش يعاقبه ويرفع في وجهه ورقة صفراء حتى نتأكد من صاحب الخطأ وصاحب الورقة الصفراء في تشكيلة فريق المستقبل الرياضي بالقصرين.
1: على ما أظن لاعب رقم 30 اللي حكينا عليه
0: أمين ستيتي. نعم
1: أمين ستيتي ظهر لي لاعب رقم 30 هكا.
0: والرقم 32 في الأصل هو الحارس شرف الدين نصرلي وكريم في جابس الملعب الجابسي يضيف الهدف الثاني.
1: نعم
0: لك الكلمة.
1: نعم اللاعب رقم 17 من مستقبل القصرين ليس اللاعب رقم 30. نعم بالفعل الهادي دقيقة 87 الملعب الجابسي يضيف الهدف الثاني أمام اتحاد تطاوين 2-2 مازالوا دقيقتين. ظهر لي الأمر محسوم في ملعب جابس ملعب الأولمبي بجابس زوز بلاش للملعب الجابسي على حساب اتحاد تطاوين. صورة الهدف يعني لاعب جاء من كسر خطة التسلل جاء من الخلف اختلى بالحارس وفي مناسبة أولى تصدى الحارس لليسارية ثم ترجع الكرة أمام القائد الملعب الجابسي باليمينية يتمكن يعني بإمضاء الهدف الثاني. سدد باليسار ما خطفتش رجعها الحارس باليمين يحط الكرة على يسار الحارس ويتمكن من إمضاء الهدف الثاني للملعب الجابسي زوز بلاش أمام اتحاد تطاوين. اللون الأبيض والأخضر هو الطاغي في الدور نصف النهائي من كلا الجانبين يعني حمام لنف أحمر وأبيض وأخضر مستقبل قصرين أبيض وأخضر وكيف كيف الملعب الجابسي أبيض وأخضر. يعني اللون الأبيض والأخضر هو الطاغي في الأدوار النصف النهائية. يلا اللعب استأنف عندك في حمام لنف الهادي ما زلت على ما أظن 3 دقائق.
0: الآن الحكم أمير لوصيف يعود ويمشي لشاشة غرفة الفار ليتأكد ومعرفة اللي صار في اللقطة الأخيرة لأنه رينا رغب ناصف يسقط على أرضية الميدان وكأنها بلكمة على كل نتأكد ونشوف الحكم ما الذي القرار الذي سيتخذه بعد لحظات. قلت أنه في العملية الأخيرة ممكن قد يكون اعتداء على اللعب رغب ناصف. أنا الأمانة لم أرى اعتداء ولكن شفت اللعب سقط على أرضية الميدان. خلينا نشوف أمير لوصيف
1: فما الصورة السمعية فما جبد يعني من شعر اللعب من خلف يعني من خلف لعب مستقبل القصرين يعني قام خليني يقول بمر اللعب
0: والورقة الحمراء.
1: نعم ورقة حمراء بالفعل الحمراء. ورقة حمراء لعب رقم 17
0: لمحمد أمين بن مسعود الظهير الأيمن في تشكيلة المستقبل الرياضي بالقصرين منذ الدقيقة 88 مجانية الحقيقة.
1: نعم
0: لقطة مجانية من محمد أمين بن مسعود. فريقك متأخر ولا داعي لمثل هذه اللقطات التي تكلف فريقك الغالي والغالي على كل. ما زلنا في الأكثر يعني من فما برشا وقت ضايع الحقيقة كريم في اعتقادي.
1: نعم.
0: فما برشا وقت ضايع ننتظر دقائق اللي باش يضيفها من الحكم أمير لوصيف لأن وصلنا ل 89 دقيقة يعني دقيقة قبل نهاية المباراة التقدم 1-0 لنادي الرياضي حمام المنفى الحسام مستقبل قصرين. ونشوف في لاعب رغب ناصف في تشكيلة نادي حمام المنفى يغادر ويدخل مكانه حسان المناعي. حسان المناعي يدخل إلى تشكيلة النادي الرياضي لحمام المنفى. تتنفذ ضربة المخالفة ولكن دون عنوان من فريق المستقبل الرياضي بالقصرين. الوقت القانوني والرسمي ينتهي في هذه اللحظات. نحن بصدد معرفة الوقت البديل من الحكم أمير لصيف ولوحة الحكم الرابع بديس بن صالح.
1: ضربة جزاء يعني في قابس الهادي ضرب جزاء في قابس لفريق اتحاد تطاوين من بعد دقيقتين في الوقت المبدد، يعني دقيقة 92 حكم المباراة يعطي ضربة جزاء لفايت اتحاد تطاوين والنتيجة زوز بلاس للملعب القابسي. يلا كمل الهاتي.
0: والتشويق إلى آخر الرمق في المباريتين، يعني 2-1 مازال كل يعني الإمكانيات ومازال كل شيء ممكن إلى حدود آخر لحظات في المباراتين سواء في أولمبي قابس أو هنا في ملعب البلدي بحمام المنفى في توقيت قلت 90 دقيقة الآن بالضبط. وننتظر لوحة الحكم الرابع لأن الوقت الأبدي باش ترجع الكرة بالرمية التماس لفريق النادي الرياضي حمام المنفى في مكان في مناطق مستقبل القصري. تتنفذ رمية التماس قريبة من خط 18 من اللاعب عزيز اليعقوبي لكن مقطع ترجع من الدفاع والحكم يضيف 10 دقائق كوقت بديل. كريم
1: نعم
0: 10 دقائق كوقت بديل معقول برشا معقول جدا 10 دقائق باعتبار توقف اللعب في اكثر من مناسبه. ترجع كره برميه او ضربه مخالفه لمستقبل القصرين على مستوى الجهه اليمنى في مناطق
1: ضربه جزاء ضايعه في قابس الهيتي. حارس المرمى يتصدى حمدي شيرات لضربة الجزاء المهدورة من جانب اتحاد تطاوين. تبقى نتيجة على حالها 2-2 يلا
0: يعني تقريبا 90% حسمت في كابس.
1: نعم
0: وما زلنا الانتظار هنا في حمام الأنف. الكرة تعود بضربة مخالفة لدفاع النادي الرياضي حمام الأنف أو ضربة مرمى باش ينفذها الحارس مروان المروك. مروان المروك يستعد يرجع الكرة للعب في قادم اللحظات. 3 تغييرات في تشكيلة الهمامة مقابل 2 تغييرات في تشكيلة مستقبل قصرين مع أنه مستقبل قصرين يلعب منقوص العدد منذ دقيقة 88 بعد خروج اللاعب محمد أمين بن مسعود بداعي الورقة الحمراء. ترجع الكرة للنادي الرياضي حمام المنفى على مستوى الجهة اليسرى. الهجوم للنادي الرياضي حمام المنفى الكرة من اللاعب الرقم 10 الحبيب الخرايري. الخرايري يمشي بكرة يقترب من خط ال 18 يسقط على أرضية الميدان والحكم يطلب اللاعب تمشي كرة وهجوم مستقبل الرياضي بقصرين. الفرجاني فرجاني يخسر كورته على مستوى دار توست الميدان ودفاع حمام المنفى موجود واللاعب وائل البرهومي موجود. وائل البرهومي الكرة على مستوى الجهة اليسرى لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف لكن موجود. وائل الفرجاني يرجع للمساندة الدفاعية من جديد. الكرة لدفاع النادي الرياضي حمام الأنف أو مستقبل الرياضي بالقصرين والكرة في التماس مخت. الكرة تمشي رمي التماس للنادي الرياضي لحمام الأنف في مناطقه قلت على الجهة اليسرى باش تنفذ الرمية التماس لفريق المستقبل الرياضي أو فريق النادي الرياضي حمام الأنف. طويلة الكرة تمشي على مستوى الجهة اليمنى لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين يخسر الكرة من جديد. ترجع على مستوى دار توست الميدان الحكم يصفر مخالفة الحكم في ثالث دقائق يعني في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل. ترجع على كرة لمستقبل رياضي بالقصرين شادي قاسم أو عفوا وأمين ستيتي والكرة تمشي في التماس. رمي التماس تتنفذ من جديد تمشي لأشتر لأيمن ستيتي أمين ستيتي مستقبل في فريق مستقبل القصرين يبحث عن المساندة بين المراوغة. أمين ستيتي يقترب خط 18 لكن الحكم يعود إلى بداية العملية ويعطي ضربة مخالفة لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين. ضربة مخالفة باش ينفذها معتز أبو القاسم. ضربة مخالفة لمستقبل القصرين في مناطق النادي الرياضي لحمام الأنف. النادي الرياضي لحمام الأنف قلت في كل الملاعبية موجودين في الدفاع ملاعبين تزوز فرق القرية في منطقة 18 تقريبا ضربة المخالفة باش ينفذها من ستيتي لفريق مستقبل قاسرين. أمين ستيتي يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة. أمين ستيتي الحكم ينبه على كل اللاعبين الموجودين داخل منطقة 18 تنفذ ضربة المخالفة داخل منطقة الجزاء بالراس. ترشع ترشع من دفاع الهمامة من جديد لفريق مستقبل قاسرين. التسديدة التسديدة التسديدة من لاعب مستقبل القاسرين اللاعب مستقبل قاسرين اللي سدد الكرة مشيت على اليسار دون أن تأتي بالجديد لتشكيلة فريق مستقبل نادي بقاسرين هو اللاعب يحيى العاشوري. ضربة مرمى باش ينفذ الحارس مروان المروك حارس النادي ديال حمام ننف. آخر موسم لفريق الهمامة في آخر موسم لعب فيه الهمامة في الرابطة الأولى كان قبل نزوله كان في 2021-2022 قبل النزول للرابطة المحترفة الثانية. وقد غادر النادي دور الأضواء بعد أن أنهى منافسات مرحلة تفادي نزول أي البلاي أوف في أسفل الترتيب خلال ذلك الموسم. بينما فريق مستقبل قاسرين آخر موسم لعبه في الرابطة المحترفة الأولى قبل نزول الرابطة الثانية كان موسم 2015-2016. ترجع الكرة إذن بضربة مخالفة لفريق مستقبل القاسرين الأمال الأخيرة بعد انقضاء الدقيقة الخامسة من الوقت اللابديل. آخر خمسة دقائق لعلها تأتي بالجديد لفريق مستقبل قاسرين باش تتنفذ الكرة من اللاعب معتزب القابسي. نفذ الكرة ضربة المخالفة داخل منطقة الجزاء. ترجع من دفاع الهمامة ترجع من دفاع الهمامة والهجوم يتعكس من الحبيب الغرايد هجوم لفريق نادي حمام ننف. الكرة على مستوى وسط الميدان باهي الكرة من العزيز اليعقوبي اليعقوبي الهجوم لنادي حمام ننف. الكرة قريبة من خط 18 داخل منطقة الجزاء للتوزيع العرضي وموجود في الدفاع فريق مستقبل قاسرين. هذه تسديده كما تقلها جزاء والحارس شرف الدين نصرلي موجود موجود شرف الدين نصرلي مره اخرى. نعم فضل.
1: نعم نهايه مباراه الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين بترشح الملعب الجيبسي للدور النهائي للبراج الهادي. يلا
0: شكرا لك كريم. مره اخرى نلعب في الدقيقه السادسه من الوقت البديل هنا في حمام الانف. ضربه مرمى باش تتنفذ لفريق نادي حمام الانف برشا وقت تضايع الحقيقه يعني فما وقت البديل البديل على ما يبدو لي. ننتظر اخر رمق من هذه المباراه ما الجديد خاصه كيف ستكون رده الفعل من جانب مستقبل قاسرين ونادي حمام الانف يبحث عن تدعيم النتيجه للاطمئنان أو الاطمئنان نهائيا على نتيجة المباراة. وكما قلت كريم في النهاية سيسعد فريق الأبيض والأخضر للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لو كانت هذه نتيجة نهائية هنا في ملعب حمام الأنف. لكن لفريق مستقبل قاسرين رأي آخر إلى حد. ترجع كرة لفريق مستقبل قاسرين على مستوى الجهة اليمنى من جديد في التماس الكرة بيتدخل من لاعب نادي حمام الأنف الحبيب الخرايري. قلت مهما يكون في هذه المباراة الأخضر والأبيض سيترشح وسيقابل الأخضر والأبيض في النهائي فريق الملعب الجيبسي وستصعد البيضة والخضرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هذه كرة داخل منطقة الجزاء لفريق مستقبل القاسرين. كرة على مستوى الجهة اليسرى يمشي بالكرة لاعب مستقبل القاسرين محمد الشلي والحكم يعطي ضربة مخالفة. ضربة مخالفة يبدو لي لفريق ورمي تماس لنادي حمام ننف في مناطقه. رمي تماس لنادي هذه حمام ننف على مستوى الجهه اليمنى. رمي تماس باش تتنفذ تتنفذ طويله لنادي حمام ننف. ترجع من لاعب مستقبل القاسرين اللاعب يحيى العاشوري عاشوري يخسر كورته ترجع لنادي حمام ننف والحكم يعطي ضربه مخالفه لدفاع النادي الرياضي لحمام ننف. هو اللاعب الرقم 30 الشاذلي قاسم في تشكيلة الهمهامة. ضربة المخالفة باش ينفذها يا بدريدي صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن منذ دقيقة 63. يا بدريدي كان افتتح النتيجة لفريق نادي حمام ننف وهو الهدف الوحيد إلى حد الآن. ترجع الكرة لنادي حمام ننف على مستوى في مناطق المستقبل نادي القاسرين والحكم يعطي ضربة مخالفة لدفاع مستقبل القاسرين وللاعب محمد الشلي. محمد الشلي ملقى على أرضية الميدان. سلامات لمحمد الشلي وصلنا للدقيقة تقريبا التاسعة، يعني 90+9 هنا في هذه المباراة، باعتبار الحكم أضاف 10 دقائق وقت بديل. هذه كرة لمستقبل القاصرين في منطقة ردي حمام لنف، مازال اختاري مستقبل القاصرين، يقسل الكرة، يقسل الكرة اللاعب رقم 28 محمد الشلي، وترجع الكرة من جديد لنادي ردي حمام لنف على مستوى خط وسط الميدان في بناء عملية الهجمة لفريق ردي حمام لنف. اللاعب الرقم 12 في تشكيلة الهمام حسين المناعي، والحكم يعطي خطأ لفريق نادي ردي حمام لنف على مستوى دائرة وسط الميدان. ضربة مخالفة للنادي ردي حمام لنف تتنفذ من شهاب مفرج قائد الفريق. شهاب مفرج يلعب كرة على اليسار للحبيب الخرايري، لكن يخسر كورته وترسع كرة مستقبل هذه بالقاصرين، يحاول يخلط اللاعب عدنان العبدلي لكن يسقط على أرضية الميدان. ورينا العبدلي عفوا، والكرة تمشي في التماس، رمي التماس لفريق المستقبل الرياضي بالقاصرين. ينتظر الكرة لاعب مستقبل القاصرين، يعني الكرة خرجت باش تنفذ رمية التماس، تتنفذ بسرعة لمستقبل القاصرين على مستوى الجهة اليسرى بين الامداد، لكن الكرة مقطوعة من إيهاب دريدي. من جديد كورة للنادي الرياضي لحمام لنف على مستوى دائرة وسط الميدان، يلعب الكورة اللاعب الرقم 25 وائل البرومي من جديد لفريق مستقبل القاصرين على مستوى الجهة اليمنى بين الكورة من رين العبدلي. رين العبدلي يلعب كورة الكروس، ولكن ترجع من دفاع النادي الرياضي لحمام لنف. كان عمل كورة عرضية ولكن كانت ضعيفة، وفي هذه الآونة بالذات تأتي صافرة الحكم أمير الوصيف عن انتهاء مباراة النادي ردي حمام لنف والمستقبل الرياضي بالقاصرين بانتصار النادي ردي حمام لنف عن طريق إيهاب دريدي الوحيد. الهدف الوحيد جاء في الدقيقة 63، وهكذا يمر نهائيا فريق النادي ردي حمام لنف إلى الدور النهائي من مرحلة البراج المؤهلة للصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مبروك انتصار نادي حمام لنف، حظ أوفر لفريق مستقبل القاصرين، وكنت سعيد جدا بهذه التجربة معكم كريم في إذاعة قفصة صوت الجنوب الغربي. ملتقانا إن شاء الله في قادم المواعيد الرياضية. عيدكم مبروك وكل عام وأنتم بألف خير.
1: نعم، كنت رائعا يا الهادي في وصفك لمباراة نادي حمام الأنف ومستقبل القاصرين. برافو، يعطيك الصحة الهادي. إذا الدور النهائي باش يجمع الملعب الجيبسي بنادي حمام الأنف، وهارد لك لكل من اتحاد تطاوين ومستقبل القاصرين. يلتحق بنا زميلنا مكرم الهنشيري من قسم الأخبار لتقديم نشرة الساعة السادسة مفصلا. وعذرا مكرم على الدقائق التي افتكناها للضرورة يا مكرم، مرحبا بك.
2: شكرا لك كريم. طبعا للضرورة الرياضية موعد الأخبار سيكون في هذه اللحظات.
3: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: إذا نلتقي في هذا الموعد الاستثنائي بعد النقل المباشر للمباريات الرياضية لنشرة السادسة مساء.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: في النشرة، وقبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك، متابعة للحركية التجارية في نقاط بيع الأضاحي بولايات الجنوب والوسط الغربي. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مشعر ميناء لقضاء يوم التروية قبل التوجه غدا إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم. مصادر دبلوماسية تتوقع الإعلان في الساعات القادمة على تفاهم من أمريكي إيراني لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز. السلام عليكم مستمعينا الكرام. قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك، أجمع عدد من المواطنين بمدينة قفصة الذين قصدوا صباح اليوم السوق الأسبوعي للدواب المنتصبة بصفة استثنائية، أجمعوا على ارتفاع سعر الأضاحي هذا العام بحسب ما رصدته نبيلة ناصري.
2: شريت ناجر 17 110، واصلت زوز واش ناجر اسوام ناجر ما تقربش اصل القليه، الله يكون في عون.
3: استنى الاخر وقت معناها من السوق هذا حتى يرخص او كذا، ديما نعيش على امل. الناجر طالع على 17 18 100، العلوش يقول لك اخويا متكلف غالي.
2: المشكله في اللي يشري ويبيع يشري لك من هنا ب 15 100، يجي غديك يقول لك 18 19.
3: خلي القشير ولا العلوش ساعات يتباع 3 مرات.
4: ياس غالي.
5: كيفاش شريت
4: 16 150؟ فرق عامل ولا او مسنا برشا.
6: شرينا علوش ان شاء الله.
5: شنو هي الاسوام؟
6: الاسوام ياس بالمقارنه بعامين التالي ثم زياده اكثر من لازم.
5: هذا بقداش شريت؟
6: شريتها ب 14 100. عامله ما يفوتش مليون.
3: كي تحكي مع الفلاح يقول لك انا متضرر او على فو. كي تحكي مع اما ثم وسيط ما بين الفلاح وما بين المواطن.
6: هذيك هي اللي في السوق الكل.
7: بالنسبه للاسوام بالفلاح الكل قاعده تتشكى من غلاء الاعلاف. كي يجي يحكي لك بالسوم تاع شكاره نخيل ب 50 و60، نجم تلوم عليه، نجم يبيع بالسوم اللي يخلص حاجه متسلط عليه، وبالطبيعه باش تتسلط علينا الثمن ديما يدفع المواطن البسيط.
8: بصراحه ما يسوى شيء كبير، اغلى من عملول ولت عملول. انا ساعه واحد ناس نخلص في الحظيره نزل 519 الف، وعندي ساعه 4 يقر. كيفاش باش نعيد من وصفنا العايد؟ داش 3 4 كيلو لحم ونشري راس ونشري دواره ونروح.
9: غالي الزوالي ما عادش عايد، ما نقدر نشري ايه ما فماش.
10: درت السوق امس في حي النور واليوم هنا بالنسبه للمواطن العادي الاسواق غاليه مقارنه بالعام اللي فات. 300 350 موجوده.
11: ملي جيت من الصباح وانا لوش جيت للسوق قبل الاسواق هي ديما غالي.
12: شنو شري من الغلا ياسر؟
13: اغلبيه الناس مش تتعيد راهي.
12: علوش هذا ب 17 500، قلت اسواق غاليه فوق الطاقه. ماشي وكان ساعة بركة حتى الحياة الأخرى.
14: ما يتكلم الغلاو ما لقينا بها وي العبادة كاكا تلاقي في تلقيف فارغ.
15: كنا نعمل اليوم يكون السوق كبير برشا، سلع ما فماش والعباد أكثر من سلع. نقول الحمد لله إن شاء الله حسنين دائما.
0: ورغم إقرار التجار والمربين على حد سواء بارتفاع الأسعار، فقد أرجع غالبيتهم السبب هذا الارتفاع إلى غلاء أسعار الأعلاف وتتالي سنوات جفاف، ما ساهم في تراجع القطيع وارتفاع تكلفة تربية المشية.
16: والله الأسوام غالية بصراحة، غالية برشا.
5: رغم التفليح.
16: أي مش مقابلة، الأسوام غالية. كلها تزيد.
17: الأسوام مريقلة به. والله الأسوام مريقلة، مش معارفين شكارت النخال بقداش. شكارت النخال ناخذ فيها السداري ب50 ألف. الفلاح مازلت يخلص في النهار تاكل برب عليه فرنك الناجة. راهي دمرت الفلاحة. كمشة متاع تبن ب10 ألف. يلزمها الدولة توفر لنا السداري. السداري كانوا يعطونا فيه بشرطة ونزل ب3 شهور. غلتها العلفة هي اللي غلت. الناس ما عادش تربي. أنا كنت نربي بعت مش باش نربيها.
18: والله الأسوام هاي في متناول الجميع، مش حتى أسوام غالية. اللي يشريهولي وحوح.
19: الأسوام في المتناول.
5: أو المواطن يتشكى منها الأسوام هذه.
19: لا لا.
5: أنت كفلاح باش تفسر.
19: نفسر أنه العلف غالي، الشعير يبيعونا فيه ب50 ألف، شكارة السداري ب80 ألف ومش موجودة، والقرط ب18 ألف ومش موجود. في النهار الراس يتكلف بحدا 5 ألاف. وعام كامل نحنا كلي جاروا عليه.
20: الأسعار مش غالية حسب العلف وحسب شكارة النخيل وشكارة الشعير وشكارة الخليط.
21: والله أختي اللي يحب يشري بغلا موجود بالغالي، وموجود العياد يحب يعيد يعيد زاد. العلوش غالي، الناجة مش غالي. أما مقارنة بالسنين اللي فات السوم تسمى غالي شوية. كفلاح غلا العلف، ومعاه مثلا اللي عنده غنم بزايد يعملها سارح الشعر ب800 ومليون وما تلقاش أصل.
0: بمدينة القصرين وفي هذا السياق أيضا تباينت الآراء بين المواطنين والباعة من مربين وتجار بسوق بيع الأضاحي بشأن الأسعار. فادو قرمازي أعدت النقل التالي.
1: إن شاء الله الناس كل يدخل على العيد بالبركة. ثاني حاجة الغلارة ومنطقي حاجة متكلفة. أنا واحد من الناس نبيع وما عنديش عيد، نعم عيد على الحاجة أقل من هذا. الوضع عام مع الناس كل
2: علاش لانوش غالي؟ لانو الشعير راهو يدور في النوار بمية دينار، وما تاخذوش الناس اللي هي تربي، تاخذوا ناس اخرى وتوزعوا عن طريق بلايص اخرى بمية دينار. الزواول اللي هنا المينيموم تاعها مليون، ماشي الزملين 200 زملين 300 زملين نص.
22: التجار هي الغلة السعر، يأخذ مليون يقدم به شوي يحب يبيعه ب15 مئة، ولا يصبر المواطن. وذاك هو
23: اسوام غير عادية. اسوام كل عام عامين التالي نعايد البرجوازي عايد مليون، اثناء زوالي بيش عايد مليون.
24: غالية برشا الاسعار؟
23: مش غالي، غالي ما شيء غير عادي. ما
25: عموما الاسوام مشطة، لكن ذي شعيرة مش عارف ليه اللي عنده يأخذ ما عندهش ما يأخذ. اسمه لك الله خلق
26: الاسوام غالية ياسر، لا العلوش ولا البرش ولا ربي يقدر الخير وكاو.
27: العلوش غالي، أقل علوش من 17 مئة حتى تزوي 400.
0: من جهته أكد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالقاصرين الدكتور لطفي صياحي بأن حملات الرقابة متواصلة إلى حدود آخر الساعات قبل حلول العيد.
28: العدد متاع الأضاحي عدد محترم جدا على مستوى ولاية القاصرين. هذا يترجم على مستوى نقاط الرحب اللي نشوفوا فيهم هذوما. الجانب الصحي اللي نحبوا نأكدوا عليه اللي هو راهو القطيع متاعنا آمن وسليم، ما فماش أمراض خطيرة، ما فماش أمراض معدية. حملة التلقيح حققت نسب تغطية محترمة جدا جدا، تجاوزت 90% عند الأبقار وتجاوزت 85% عند المشترات الصغرى. وبذلك نحب نلخص هذا الكل في اللي ما فماش إجراءات صحية معينة يقع اتخاذها إزاء الأضاحي اللي هما في صحة عامة جيد. الحاجة الثانية، احنا قاعدين نقوم بدور توعوي وتحسيسي بالأساس فيها كيفاش نختاروا الضحية، نختاروا الضحية اللي ناشطة اللي تتحرك اللي ترد في الجرة، كيفاش نتصرفوا مع الأضحية متاعنا في الترانسبور متاعهم بداية من نقلهم إلى المنازل متاعنا مع احترام حقوق الحيوان. وفي إطار منها الصحة واحدة وقع تدخل بالاشتراك مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية، مع مندوبية التجارة، مع زملائنا في السلطات الأمنية للقيام بدور توعوي ورقابي وتحسيسي يشمل أسواق أضاحي العيد وكذلك القصابين بهدف ضمان أضحية ولحوم آمنة وسليمة للمستهلك التونسي. الحملات هذه انطلقت منذ أكثر من 3 أسابيع، وقع تكثيفها كل ما نقرب العيد أكثر. دخلنا في أريتم أمبو أكسيليري مع درجة كبيرة من التدخلات متاعنا في نهاية الأسبوع، في عطلة نهاية الأسبوع انطلاقا من يوم الجمعة، الجمعة السبت الأحد يوم الاثنين، وما زالت متواصلة إلى حين آخر الساعات قبل عيد الأضحى المبارك.
0: إلى مدينة سيدي بوزيد، ولفة الخصوصي زارت اليوم نقطة بيع الأضاحي ورصدت مختلف الآراء.
29: ما زال الإقبال ضعيفا رغم أن الأسعار في المتناول، عبارة كررها التجار ومربو الأغنام بسوق بيع الأضاحي وسط مدينة سيدي بوزيد.
30: والله بالنسبة للأسوام توا ما عندنا ما تعجبش، حشيش لو ما ينفعش، العلوش إذا ما تقوش مع بالشير وإذا ما تقوش مع بالنوعية يسموها الكوة، وما يجيش علوش خلاص وما ينجحش خلاص، وهذا مصروفه غالي ياسر، هذا مرات الشعير يوصل مرات مارشنوار يوصل حتى ل 100,000، فالله زاد راهو يقعد يأكل على رأسه بالحق. بالنسبة لتو العلوش بالنسبة لنا أعتبره طايح تونا، أما موجود من 700,000 حتى للمليون، للألفين ومئتين، ألفين وثلاثمائة، حتى 2400 موجود. ثم أسوأ معقولة بالنسبة لنا، احنا نحسه بالمواطن، لكن في الله صار. علاش الدولة ما تنقص في العلف؟ علاش ما تنقص في الشعير وتوفر الشعير؟
31: أسوأ باهية مناسبة، من المليون، من 900 ل 800، 14 مئة، 15 مئة، للزوج ملايين، كل عاي والناس كلها تعايد ولا باس، والأسوأ مناسبة. نحس في الأسوأ السنة مناسبة. الأقبال هي موجودة، سلعيس الشراء ما ثمش، زل السوق راك حمس ثم حتى الشراء. أكثرية لهنا الناس كل كسب السعي، الناس كل عندها السعي له، يعني حتى الشري من برا ما مجناش. علاش اليوم في الشري نحس السوق ياسر السعي مثل حتى.
32: والله الأسوام في المقبول، الأسوام معناها من 900 ل 12 13 14 تصور في المتناول، خاطر ما ثمش إقبال من الشري تو ما ثمش. موجود العلوش، موجودة الأسوام الكل، جيت نعمل في دورة باش نشري علوش، سافا الأسوام.
29: من جانب آخر، تعرف الجهة ازدهار تجارة عدد من المواد التي يكثر الإقبال عليها خلال هذه الفترة. الفخص خوسي، سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
0: تتكثف الاستعدادات للعيد في توزر في المنازل كما في الأسواق والمحلات من خلال اقتناء مستلزمات العيد لكل الأسر استعدادا لهذا الموعد. عدد من المواطنين والتجار تحدثوا لوحيد مبارك عن أبرز اللوازم المتوفرة بالأسواق.
33: كيف كل عام نشري سكاكين جدد
3: عند ساطور شويات كل عام معون جديد بنواس الحمد لله كل عام نحضروا كل حاجة وفحاتنا الاستعدادات بين خرجوا المشاوي خرجوا كل قرضة كل معون الكبير المدسوس في المروات هذاك كله خرجوا بصراحة لما محلاها الله لا يقطعها على مومن بصراحة لفحات ديما ذاك عاد الكمون والملاح ديما ذاكم قال المساند الرسمي والقارص قارص ديما في العيد حتى الأسوام نتاعها تنزيد الأسعار غالية برشا غالية أرخص علوش معناها تلقيه مناسب مناسب للعائلة 12 صحيح غالي أما سنة اللي يقدر كل ما يحرمش راحة
4: تحضيرات كي العادة لوازم العصبان نقولوا رباط السلك والمعدنوس البقية لوازم السلاطة المشوية الفلفل الحار الفلفل الحلو لوازم السلاطة ثاني بصفة عامة الخيار الفقوس الطماطم تقريبا هذه أهم الحوايج اللي ماشية في الخضرة هاني تاجر لكن نجم نقول لك معناها ثم شوي غلاء في الأسعار ماهوش كيما العادة الإقبال ماهوش كيما العادة لكن الحمد لله
6: فما قلنا تلحم طوازين أنا مشاوي فما شويات فما كوانين فما طوازين يخدم على الغاز على الحطب على الفور الدنيا كل موجود ما شوي شوي الدنيا ناقص شوي السلاك شوفها متوفرة من الإقبال قليل
7: بيعوا في الشربو في مراو ثم هذول شويات وثم قليل نتاع لحم ثم كوانين فخار والله ثم إقبال بين الوصي حكم تويك الناس كل هيك وأمورهم بعضها قليل الإقبال وربي إن شاء الله يتكرم على أمة محمد
8: عيد الأضحى الناس الكل فرحانة به خضرة موجودة الخير كل موجود أما معناها الناس مش كما عم ناول الناس تعبة شوية في غلاء المعيشة وغلاء معناها الأضحية من سالعين إن شاء الله عام جاي خير من سنة وإن شاء الله كل عام وتونس بخير وإن شاء الله كل عام والشعب التونسي بخير إن شاء الله.
0: أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج ومشيرا أن مكتب حجاج تونس عد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج. من جهته أفاد رئيس البعثة الصحية التونسية بالبقاع المقدسة الدكتور محمد السوسي أن جميع الحجاج التونسيين بصحة جيدة وأن الفرق الطبية قامت بزيارات تفقد ولا توجد حالات تستدعي المتابعة الصحية في المستشفيات.
9: الحمد لله نشكر الله الحجاج بدانا 100% معناها 10981 حاج ما عندنا حتى حد الوقت الحاضر اللي هو في المستشفيات فرق الطبية كل دارت على كل البيوت ومتعرف المدة هذه وما قبل الصعود إلى عرفة الحجاج يكون عندهم شوية إرهاق وشوية تعب من المناسك اللي قاموا بيهم قبل خاصة فيما يخص العمرة لكن الوقت الحاضر يلزمهم تحضير نفساني أيضا علاش لأنهم يبدو خايفين وما عندهم حتى سبب باش يكونوا خايفين يخاف يقولك نخاف لنا مرضى نخاف لدينا سخار نخاف لنتعب نخاف لا هذا كله احنا قلنا دورة بتاعنا وقمنا بالتوعية بتاعنا وهنيناهم وقلنا لهم ما راهم ثم حتى سبب باش يكونوا خايفين على أساس وأن احنا نكونوا موجودين معاهم في الكيران على أساس وأن باش نكونوا موجودين معاهم في الخيم باش ناخذوا بالذمة كل ما ثم حاجة طارئة وكل ما ثم حاجة تستوجب التدخل بتاعنا.
0: من جهته تحدث المكلف بتسيير دار العمل الحج والعمرة بوزارة شؤون الدينية أنيس المزوغي اليوم للإذاعة الوطنية عن مختلف الترتيبات الخاصة وبالوقوف يوم غد على صعيد عرفة الطاهر.
10: بالنسبة للتحذيرات للصعود إلى عرفة قامت بعثة وزارة الشؤون الدينية وكذلك بعثة شركة الخدمات الوطنية والإقامات وبعثة وزارة الصحة من أطباء ومرضين مكتب شؤون الحجاج بالتحذيرات اللازمة وتم عقد عدد الاجتماعات للتحذير للتصعيد إلى يوم عرفة. احنا اخذنا الاحتياطات الكل على جميع المستويات الصحية والتنظيمية وكذلك نحن قاعدين نعد في قائمة بالحاجز العاجزين الذين لا يستطيعون المبيت بميناء ولا يستطيعون رمي الجمرات باش نقوم بالإنابة عنهم في الرمي وكذلك إمكانية انه شوفوا كيفاش ان نوفرهم حافلات خاصة ونحيطوا بهم حتى اللازمة. هذا الى جانب عديد الدروس التوعوية اللي قاموا بها المرشدين الدينيين وكذلك الأطباء والمرافقين في التوابق وكذلك معناها بورتا بورتا ذهبنا إلى الحجاج في بيوتهم وقدمنا لهم النصائح اللازمة للتحضير ليوم عرفة وكذلك قدمنا لهم الزاد المعرفي الذي يمكنهم من الوقوف بعرفة في أفضل الظروف عن أعمال يوم عرفة وكذلك أعمال يوم النحر وباقي أيام التشريق. بالنسبة لأوضاع الحجاج الحمد لله طيبة وعندهم شحنة إيمانية عالية والحمد لله أوضاعهم عادية لباس الحمد لله في خير ونعم.
0: إذن بدأ اليوم أول أيام مناسك الحج، حيث يتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منار قضاء يوم التروية وهو الثامن من شهر ذي الحجة، ويقضي الحجاج وقتهم في يوم التروية ثم يصلون في منى الصلوات الخمس قصرا دون جمع، ويبيتون هناك قبل التوجه إلى صعيد عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع من ذي الحجة. إلى أخبار العالم، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران باتا على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لطهران بتصدير النفط بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول البرنامج النووي لطهران. وفيما تؤكد الولايات المتحدة أنها ما زالت قريبة من إبرام اتفاق مع إيران، تشير وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مسؤولين إلى أن طهران ما زالت تواجه مشكلة عدم الثقة بواشنطن وتتشدد في مطلب إنهاء الحرب وتحقيق شروطها قبل بحث الملف النووي. إلى تذكير بالعناوين لنشرة السادسة، فالنشرة كانت لنا مواكبة للحركية التجارية بنقاط بيع الأضاحي بولايات الجنوب الوسط الغربي قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مشعر منى لقضاء يوم التروية قبل التوجه غدا إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم. مصادر دبلوماسية تتوقع الإعلان في الساعات القادمة على تفاهم أمريكي إيراني لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز.

مساء الورد، مساء الأنس، مساء الود والمودة. شكرا لكل من اختار برمجتنا، شكرا لكل من اختار إذاعتنا، إذاعة قفصة. وعلى موجات إذاعة قفصة نبقى ديما هو موعدنا، موعد تواصل اليومي من الاثنين حتى للخميس في التوقيت هذايا، من الستة حتى للثمانية، مع مساء الأنس من أعداد سمية إرجب ومجموعة من الزملاء والزميلات. تسمعوا أصواتهم ديما في التوقيت هذايا، صفحات مؤنسات لقاءات ثقافية تهمكم تكون ديما حاضرة معنا في التوقيت هذايا. مرحبا بكم، مساء الأنس للجميع.

0: لقال العشية، مبادرات وأجندة ثقافية، مساء الأنس.
1: مساء الأنس، مساء الخيرات عليكم الناس الكل، برشا خيرات، برشا تكريمات، برشا جوائز ما شاء الله. وفخورة جدا وسعيدة جدا بأنه يكون ضيفي اليوم مخرج تونسي، مخرج وممثل، وبعد شوية باش نزيدوا صفة أخرى تو نتعرفوا عليها. وسعيدة جدا أنه فيلم تونسي بمواصفات عالمية، الروندة 13 لمحمد علي النهدي، يحصل جائزة ويحصد جائزة أفضل فيلم في كان بريستيج، هذا على هامش مهرجان كان السينمائي. وحتى حد ما يشك أنه كان السينمائي يعتبر من أهم التظاهرات السينمائية في العالم والأكثر تأثيرا. سعيدة جدا باستقبال محمد علي النهدي، اهلا وسهلا، مرحبا سي محمد علي، نورتني.
2: اهلا مرحبا بك، وشكرا، شكرا على الاستضافه الطريفه نتاعك.
1: يعيشك،
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل. طبعا
1: الله يخليك. قبل كل شيء مبروك لتونس ومبروك ليك بصفه خاصه ولطاقم العمل الكل معناها بنجاح هذا الفيلم. في ما شاء الله احنا راهو توا باش نحكوا على مهرجان كان، لكن راهو الفيلم هذايا زيدا احنا معناه تقريبا في العالم الكل عندنا 14 مهرجان صنف الفيلم شارك في مهرجانات معناتها في عروض عالميه من الفئه في القاهره في ايران زيدا. اول فيلم تونسي ما شاء الله معناه يتحصل، شاركوا صحيح افلام تونسيه اخرى لكن اول فيلم تونسي يتحصل على جائزه في ايران في مهرجان عنابه. تم عرضه زيدا في اكثر من 50 قاعة سينما في فرنسا، معناها نجم نقولوا كان ما شاء الله. نجم نقولوا كان ما شاء الله.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله. صحيح، هو الفيلم تونسي، زمان نقولوا أنه الفيلم تونسي 100%، معناها هو إنتاج أولا تونسي، وهذه أول مرة نتحصل على دعم من وزارة الثقافة، مشكورة. أنا قمت بأربع أشرطة قصيرة وشريط طويل قبل الروندة 13، كانوا كلهم بتمويل ذاتي الحق متاع ربي، الكاسة فرغت كما نقوله حقيقة. ما أنا ما عندي من خبي، معنا ترف فلوس قال الراجل يربحت مشوية في المسرح، مع خاصة في الأعمال متاع الوالد من سردوك الريت وليل على دليل، كلهم حطيتهم في السينما لأنه أنا نحلم من الصغر بالسينما. وبعد أربع أشهر قصيرة والحمد لله كلهم زاد شاركوا في مهرجانات عالمية وتحصلوا على جوائز، فماش فيلم ما تحصلش على جوائز. بعد فيلم معز الطريق الأسود، كان الفيلم الأول متاعي الطويل الأول، واللي هو في الأساس كان سلسلة تلفزية تحول إلى فيلم، ولكن أنا نعتبر روندة 13 هو أول فيلم طويل ليا بمواصفات الفيلم الطويل، يعني في الفابريكاسيون متاعه، كيفاش الفيلم هذا جاء من فكرة إلى سيناريو، حولناها سيناريو، كانت معي سيناريست محترفة صوفيا حواس وفريق كامل في السيناريو، قعدنا نخدم على سيناريو مدة سنتين، عملنا سيد ديكريتور مع المنشأة الكبيرة التونسية والعالمية درة بوشوشة. بعد عامين كتابة خدينا سبينا كأيها الناس يعني في وزارة الثقافة، واللجنة مشكورة أعطتنا دعم ودعم على الفيلم، حتى يعلم الجميع يعني حتى كي تاخد دعم من وزارة الثقافة هو الدعم هذا ممثل 35% من قيمة الفيلم، البيجي متاع الفيلم، يعني الباقي يلزمك كما نقولوا احنا بلغتنا الدارجه تدبر وحدك. دونك صبينا في العديد من الاماكن، منهم مهرجان البحر الاحمر في السعوديه، منهم الدوحه انستيتوت، خدينا يعني دعم لنظرا لقيمه هذوما الناس ما يعرفونيش، ما يحكموا على السيناريو،
1: على السيناريو فقط،
2: ما يعرفوا حد لا يعرف ولا محمد علي النهدي لا منين، يعرفوا طبعا منين، ولكن هذوما لجنه مستقله تجي من عالم الكل، اللي اختاروا الاعضاء من العالم الكل، يعني فيهم حتى اجانب اوروبيين وعرب بيان سور. دينا دعم في الأماكن هذه وحاولنا القصة والحلمة والسيناريو اللي لا شريط طويل. شارك المشاركة الأولى متاعه كانت في مهرجان عالمي من فئة A اللي هو تالين بلاك نايت فيلم فيستيفال، وكنا في المسابقة الرسمية، وهذا مهم جدا خاطر فما بعض المشاركات في المهرجانات ولكن تقام ساعات خارج المسابقة، احنا كنا موجودين في المسابقة الرسمية وهذا شرف لنا وفرحنا برشا، وأنا والفريق متاعك والفرحنا ديما ننسب للمجموعة، لأنه فيلم موش مخرج، فيلم هو مجموعة كاملة مجموعة من كتابة السيناريو حتى للفريق التقني والفريق الفني. دونك بعد تالين مشينا للمهرجان الوحيد العربي من فئة A واللي هو مهرجان القاهرة، وغاديك تحصلنا على جائزة أحسن تمثيل عفاف بن محمود حصلت الجائزة أحسن تمثيل، لا مش نسائي، أحسن تمثيل رجال ونساء.
1: ونساء أي
2: حصلت الجائزة أحسن تمثيل. بعد مشينا لإيران، وهو مهرجان مهم في إيران، والسينما الإيرانية مهمة جدا في العالم، وتحصل في الجوائز في أكبر المهرجانات في العالم. تحصلنا على جائزة أحسن فيلم، وهذه أول مرة فيلم تونسي يتحصل على الجائزة هذه في إيران. كانت فما مشاركات تونسية في دورات سابقة حصلوا على جوائز أخرى، ولكن جائزة أحسن فيلم هي أول مرة يتحصل عليها فيلم تونسي. وبعد مهرجان عنابة للسينما المتوسطية، يعني هو مش مهرجان عربي، هو سينما المتوسطية، يعني فما أفلام من إسبانيا، من إيطاليا، يعني من البحر الأبيض المتوسط الكل. وحلمي الدريدي تحصل على جائزة أحسن ممثل، دونك الفيلم عنده جائزة أحسن تمثيل عفاف بن محمود، وعنده جائزة أحسن تمثيل رجالي
1: حلم الدريدي.
2: حلم الدريدي. وبعد في كان، أنا الحقيقة رحت لكان لأني بديت نشتغل على المشروع الجديد متاعي، دونك كان كما تعرف كان هي المنبع متاع السينما في العالم، يعني اللي يحب يتعرف واللي يحب
1: بوابة
2: يتقابل، بوابة كبيرة برشا يتقابل مع منتجين، مع مديري مهرجانات، يتحصل على دعم من جهات أخرى مختلفة عالمية، يلزموا يمشي لكان. فمشيت لكان وعلى هامش كان فما تدي برستيج، كلموني عندهم شهرين، هما خذوهم جاهم أفلام من العالم الكل، وعندهم أنتام معين يسمو عليه هو المرض بصفة عامة، السرطان وكل ما إلى جانب المرض هذا، جاهم أفلام من العالم الكل. والحمد لله
1: الحمد
2: يعني
1: لله.
2: حصلت فيها السمة تدي على، وهذه أول مرة زاد فيلم تونسي حصلت على جائزة أحسن فيلم في التظاهرة هذه، وهذا ما ينجم كان يشرفنا.
1: أكيد يشرفنا الكل. أنا في البداية قلت ممثل ومخرج، أنا باش نزيدك تو صفة أخرى اللي هي صفة الملاكم. وحبيت نسألك تو، هو الفيلم اسمه الروندة 13، وإحنا نعرفوا إنه في الملاكمة ثم 12 روندة، حدها 12 روندة، الروندة 13 علاش؟ يا هل عنده رمزية، وإلا أنت قصدت إنه تكون الروندة 13 هي اللي حاضرة؟
2: طبعا عندها رمزية، حد شايف الفيلم الروندة 13 له مجاني، يعني اللي جاي يتفرج في الفيلم ينجم يلاحظ انه حد شيء، حتى اسماء الشخصيات، صبري مثلا الوليد الصغير اللي يمرض جاي من كلمه صبر، يعني صبر. كل ساميه الام نظرا للسمات نتاعها، اللي تفرج في الفيلم يعرف اللي عندها برشا سمات. كمال الاب اسمه كمال، اوماج للشامبيون دو موند نتاعنا كمال بوعلي. احنا في تونس عندنا في تاريخ تونس الكل في الملاكم عرفنا زوز ملاكمين اكهو ابطال العالم، توفيق البلبولي وكمال بوعلي. يعني أنا اخترت اسم كمال للشخصية الرئيسية، ماهيش مجانية، أوماج الكمال بوعلي، هو أحد الأبطال العالم في الملاكمة، اللي هو في الملاكمة في العالم. دونك يعني غياني غراتوية روندا 13، لأنه كما قلت أنت في البوكس لما 12 روندا، أنا أضفت للشخصية الرئيسية متاعنا، أضفت لها روندا أصعب من الروندات اللي يعرفهم الكل فوق الحلبة هي روندة الحياة، روندة كيفاش باش يتصارع مع المرض، مع المرض اللي جاه للولده الوحيد، هو عنده وليد بركة يمرض بالمرض الخبيث هذايا. دونك الصراع باش يكون خارج الحلبة المرة هذه، باش يكون في روندة 13 أصعب من الروندات اللي عرفهم الكل فوق الحلبة.
1: هذا هو محمد دليل في الحقيقة. الفيلم معناه حتى النقاد قالوا أنه والناس اللي معناتها مشات وتفرجت عليه، فيلم صعيب برشا، فيلم معناها صادق برشا في كل مشهد، في كل حركة، معناها فما صراع، ولا الصراع ما بين على كيفاش واحد باش يصبر، خاصة كي يبدأ المرض عند صغير اللطف، معناها عمل درامي إنساني يخدم برشا على الهشاشة متاع الإنسان أكثر من اللي على حاجة أخرى، معناتها مواجهة مرض خطير، امتحان داخلي ما بين العجز، ما بين الإصرار، ما بين الانهيار، ما بين محاولة التمسك. فيلم صعيب برشا، معناها مش الناس كلها تنجم تكمله وتنجم تتفرج عليه هكا بكبر قلب، يلزم واحد قلبه كبير باش ينجم يتفرج على الحيثيات الكل ويوصل للاخر. محمد علي،
2: هو الحقيقه الفيلم صعيب وداش قالوه الناس كله، ولكن فيلم مهم جدا، يلزمنا انا كنت يلزمني نعمل الفيلم هذا والعباد يلزمها تتفرج فيه، يلزمها العباد تشوف و... وانا نافذه حليتها على على فئه من المجتمع، الناس هذوما اللي يعانيوا في الخفاء، هي زاده فرصه اعطيتها الناس ما نسمعوهمش ديما، ما نسمعوهمش برشا في حياتنا، وهما الناس يسكروا على رواحهم كي يبداو عندهم مشاكل من وهذا ويصارعوا الحياه ويصارعوا السيستم ويصارعوا كل شيء في صمت وفي شجاعه شجاعه كبيره برشا. انا اعطيتهم البوق كما نقولوا، اعطيتهم صوت وخليتهم يتكلموا يعبروا بطريقتي في الفيلم هذايا، فشفناهم في في في في صراعهم هذايا الخارجي وخاصه الداخلي، خاطر فما صراع بسيكولوجي كبير برشا خدمنا عليه. احنا راهو الفيلم كي نقول لك 5 سنين مانيش نفدلكوا هاوك علاش حسوه حتى خارج تونس، يعني نفس الاحساس اللي يحسه المتفرج التونسي هو يتفرج في قصه تونسيه 100%، في استونيا كيف كيف، في ايران كيف كيف، في القاعه العباد تبكي حست اشياء ورغم اني احنا ما فركسناش البكاء، انا راني ما فركستش وما عملتش بالعاني موسيقى هكا حزينه وكالاليات نتاع بربي ابكي،
1: لا هي احداث اصلا
2: انا خدمت على عمق الاشياء وخاصه خاصه خاصه صدق الاشياء اكثر منه البكاء، يعني الام كي تتصدم بالمعلومه ان ولدها مريض بالكونسير وما تقول حد شيء وتتصدم وتسكت تعبر اكثر من احسن نص مكتوب من احسن كاتب في العالم، لانه الاحساس الداخلي ديما اقوى من الاحساس الخارجي، وهذا الشيء اللي تعدى. خاصه انا حطيت الكاميرا قريبه للممثلين نتاعي، دونك انا كي نحط الكاميرا نتاعي على عينين عفيف بن محمود بعد ما تصدمت بانه ابنها مريض بالمرض الخبيث هذا وبالاداء

0: انا لاول ما انا عشت في تجاربي، قلت عملت 14
1: هاي.
0: تقاصيره وزوز طويله توا، عشت اللي عشته توا في الفيلم هذا، عشته مره بركه في الفيلم الاولاني نتاعي، فيلم المشروع اللي شارك في ايام قرطاج السينما، ايام بعد مشى اكبر مهرجان في العالم للاشرطه القصيره اللي هو كليرمون فيرون. يعني حكايه مش جديده نتاع المهرجانات مهمه، هذا تذكير. ولكن الاجماع بين النقاد والمتفرج
1: صحيح.
0: العادي اللي لقيته في الفيلم المشروع الاولاني، وفيلم في ال وفي في وفيلم روندا 13، يعني الافلام الاخرى نجحت وخذت جوائز، ولكن تلقى يعني وهذا طبيعي تلقى النقد، والنقد يعني الاراء تقول انت فما بعض الاراء المختلفه وهذا نحترموه طبعا. ولكن بالنسبه توا كي نعمل هكا حوصله بالنسبه للفيلم بتاعي القصير الاول المشروع وفيلم الروندا 13، باش قال الراجل ما ياخذوناش بالعين، ما نقولوش 100% ولكن 99% من آراء الناس نقادا وجمهور عادي
1: صحيح
0: كلها إيجابية
1: صحيح
0: وتفاعلت مع الفيلم رغم كما قلت أنت صعوبة الموضوع.
1: يعطيك الصحة. مصداقية الفيلم وجعت برشا، وعفاف بن محمود أبدعت بصراحة، وحلم دريدي زاد كيف كيف كان لقاه إشادة
0: الطفل الصغير اللي ما عنده
1: صغير.
0: حتى تجربة في
1: أي صحيح
0: التمثيل
1: صحيح
0: لأداء، وصعوبة الدور مش سهل
1: مش
0: أنه أي
1: سهل
0: كثير ما
1: صحيح
0: عندوش تجربة تعطيه الدور أنه يكون لابس عليه وبعد يمرض تطور المرض عليه. طبعا فما مكياج وفما
1: أكيد
0: قيافه وفما ملابس، ولكن فما اداء زاده بارك الله عليه.
1: صحيح.
0: هادي بن جابوريه هو
1: هادي بن
0: ولد
1: جابورية.
0: الملاشين،
1: أي
0: وانا مشيت للملاشين واخترته
1: أها
0: من حومه وصورت في حومته، وهذا كله زاده مختار وليس عبثا وليس مجانا،
1: هذا
0: كل شيء مدروس والحمد لله. كتاب
1: والحمد
0: الختيم
1: لله.
0: كما قال الفاضل الجزيري الله
1: أي
0: يرحمه
1: الله يرحمه.
0: وينعمه، كي تحترم الشغل نتاعك، كي تحترم الشغل نتاعك وتثني الرقبة، فالنتيجة دائما تكون هكذا،
1: هذا هو.
0: دائما تكون بالنجاح والحمد لله.
1: شكرا ليك، معناك كما قلت من البداية نعاود زيدا ان نقولها، فخورة جدا انه هذا الفيلم بمواصفات عالمية، فيلم حاز على إشادة نقدية واسعة مش تونسية فقط، تونسية وعربية وعالمية، وحضور كيف ما قلت في البداية زيدا في 50 قاعة عرض في سينما، والتفاعل معناتها في
0: فرنسا
1: فرنسا والتفاعل
0: حاجة
1: كبير، راه مش شوية معناها.
0: الحمد لله.
1: فشكرا ويعطيك الصحة، ولنا مواعيد أخرى مع النجاح ومع التتويجات معك محمد علي. شكرا ليك، موفق دائما.
0: إن شاء الله
1: شكرا
0: إن شاء الله.
1: شكرا، إلى اللقاء.

0: لقنا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: مساء الأنس لكم الناس الكل. خلينا في أجندتنا الثقافية اليوم باش نحكو على المركب الثقافي أسد بن فرات بالقيروان وفعاليات الدورة 20 للملتقى الوطني للإبداع.
2: أجندة الثقافة.
3: أجندة الثقافة.
1: المركب الثقافي أسد بن فرات بالقيروان كان يشهد فعاليات الدورة 20 للملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني، وهذه في الفترة بين 21 و24 ماي 2026، وضمنت الدورة هذه مشاركة العديد من الشعراء والكتاب من تونس ومن خارجها، وكيف كيف زاد عرفت هذه الدورة تنظيم ورشات في القصة وفي الشعر وفي النقد والأدبي، وكان زاد فيها جانب تكريم العديد من الأسماء الأدبية والأسماء الثقافية البارزة. نعود نذكر إن هي تحتفي بالعشرينية، وكانت دورة استثنائية للملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني اللي تم اختتامه أمس 24 ماي 2026.

هي اللي تتكلم. المصبات العشوائية وكر للأوساخ وخطر على الصحة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: تمام الساعة 7 مساء مساء الأنثيفة.
1: مرحبا بك نهاد، تحية طيبة لك ولكل السادة المستمعين.
2: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام السابعة، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. عملت حملة مراقبة مشتركة ضمت المصالح الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والإدارة الجهوية للتجارة والمصالح البيطرية والأجهزة الأمنية المعنية بولاية توزر يومي السبت والأحد الماضيين ظروف عرض مختلف المواد الغذائية التي يكثر الإقبال عليها بمناسبة عيد الأضحى وخاصة محلات القصابين. وكثفت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ بداية شهر مايو الجاري حملاتها للتثبت من سلامة الأضاحي المعروضة للبيع. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيد بتونس اليوم عن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها، وذلك بداية من غرة جوان 2026 إلى غاية 31 من أوت 2026. أكد رئيس البحث الصحي التونسي بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاج تونس الدكتور محمد السوسي اليوم أن جميع الحجيج التونسيين بخير، مشيرا إلى أن الفرق الطبية قامت بزيارات تفقد لمختلف الوفود. أفادت وكالة رويترز اليوم بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي قد وصلا إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث الاتفاق مع الولايات المتحدة. ونقلت مصادر أن المناقشات ستركز بالأساس على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب. إلى ذلك أفادت مصادر متطابقة بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وسهر ترامب جاريد كوشنر سيزوران الأراضي المحتلة لبحث الاتفاق المحتمل مع إيران. أصدر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم إنذارا بالإخلال لسكان منطقة العباسية بمدينة صور جنوبية لبنان. أخيرا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم حالة التأهب القصوى في 8 مقاطعات تقع غربي البلاد إثر موجة حر شديدة وغير مسبوقة تضرب فرنسا منذ عدة أيام. نهاية الموجز الإخباري، عودة إليك نهاد في مساء الأنس.
0: شكرا لك هيفاء، والعودة لقسم الأخبار تكون بعد أقل من ساعة، تمام الساعة 8 مساء.
3: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة جفصة إذاعتكم.
5: مساء الأنس
6: بتونس بيك وانت معايا.
5: مساء الأنس
6: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
5: مساء الأنس
0: مساء الأنس، 4 دقائق بعد 7 في جزءنا الثاني اللي باش يتواصل معاكم وبيكم حتى 8. قبل ما نمشي للنغم الطربي اللي باش نسمعوه بصوت من أحلى الأصوات العربية، صوت ميادة الحناوي، نعرفوا أنه العيد مازال يفصلنا عليه مع غدوة بركة وتقريبا توا إن شاء الله. زيدا نحب نقول للناس اللي تسمع فينا وهي على طريق وهكا إن شاء الله الغنية اللي باش تجيكم من بعد شوية بصوت ميادة الحناوي تكون خير رفيق في الطريق، نقصوا شوية من السرعة، وأكيد إن شاء الله توصل بكلكم سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها، بكلكم تعيدوا فرحانين وبكلكم تعيدوا ملمومين في الخير وعلى الخير. نعرفوا العيد هذا راهو عيد اللي تلم فيه العائلات الكل، كل واحد ماذا بيه يوصل بكري، كل واحد ماذا بيه يوصل الأول، كل واحد ماذا بيه يوصل وياخذ أكثر وقت مع العائلة ويذبح معاهم ويقعد معهم أكثر وقت، خاصة أنه معناها نهيرين ولا ثلاثة مع عبد يبدأ ساعات عام كامل ما يجيش وإلا حاجة إلا في المناسبات، فتكون هكا المدة قليلة فيحاول أنه يوصل فيسع فيسع باش ينجم يقعد أكثر ما يمكن مع عائلته مع أحبابه مع أصحابه. لكن راهو ديما سلامتكم عندها ديما عنا الأولوية، احتياطات أمنية خاصة باش تؤمن لعطلة عيد الأضحى المبارك. ونعرفوا أنه زادة الطرقات وخاصة لو تروت راهي تكون فيها حركة حركية مرورية مكثفة، بدت حتى من هرت السبت. فالإمكانيات البشرية والمادية لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق كلها موجودة، فمعناها عدم الإفراط في السرعة مطلوب، تلتزموا بقواعد الجولان مطلوب. فاتكم وإلا دوبل عليكم ما يسالش رحابة الصدر، ويلزمها واحد يتحلى بها شوية، احترام الأولوية نعتها، وإن شاء الله وتنتبهوا زيادة أنه خاصة إلى أكل ركب معناتها نقل الركاب على وسيلة غير معدة للغرض هذيك، استحفظوا منه برشا، ردوا بالكم في ثنية، وإن شاء الله بكلكم ترجعوا وتمشوا وترجعوا سلامات، تعيدوا لباس وتروحوا لباس فرحانين ومستبشرين وملمومين في الخير. هذه ميادة الحناوي ترافقكم في ثنية.

0: عيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم، إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: 2 زينة، الناس الكل ردوبيكم ديما في 2 وإن شاء الله توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها. مرحبا بكم إلا الناس الكل. فما برشا ناس قاعدة تسأل فيا توا نهاد ياخا باش نهارة العيد كيفاش باش يكون الطقس. نقولكم راهو الطقس لمحلة باش يكون بمواصفات صيفية نهارة العيد، وتنجموا تعملوا طلع على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك باش تلقوا فيها التوقعات الجوية من اليوم حتى نهارة الجمعة كان عطانا ربي العمر. خلينا نعطيكم من فكرة على الأربعاء 27 ماي اللي هو باش يكون عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. الطقس باش يكون الحرارة باش تكون في استقرار، القصوى باش تكون بين 25 و30 درجة قرب السواحل، وباش تكون ما بين 30 و34 درجة ببقية الجهات، يعني أعلى شوية من المعدلات العادية. أعلى شوي خفف، هي أعلى شوي، أنا قاعد نخفف فيها شوي توا معناه باش نكون مواصفات صيفية نهار الأربعاء. نهار الخميس زادة كيف الحرارة باش تكون أكثر شوية من الأربعاء. الجمعة باش تكون الحرارة دون تغيير، يعني تقريبا مواصفات صيفية باش تكون نهار الأربعاء ونهار الخميس ونهار الجمعة. هذايا كيف ما قلت لكم، معناتها تلقوا تفاصيل الكل، أنا عطيتكم شوية بركة في لمحة صغيرة، لكن تفاصيل كل تلقوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. وكالعادة زادة في كل يوم تلقوا عنا التوقعات الجوية محينة كل أصباح في الماتينال من خلال مصفحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي، وتكون ديما فما الإعادات للناس اللي فاتها الاستماع. 17 دقيقة بعد السبعة، هذا هو توقيتنا على موجات إذاعة قفصة. باش نمشي بيكم التون بعد هكا شوية على صوتي، باش نسمعكم صوت إيناس حمادي وورقة صوتية من أعداد سمية رجب، وصوت إيناس حمادي وحديث عن أبو القاسم الشابي أغاني الحياة.

مستمعينا الكرام، نتعرف اليوم على كتاب أغاني الحياة، هو أشهر ديوان للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي. أغاني الحياة يعد من أهم الأعمال الشعرية في الأدب العربي الحديث، صدر بعد وفاته، ويضم قصائد تعبر عن الحياة، الحرية، الطبيعة، الحب والأمل، إلى جانب معاناة الإنسان وآلام. يدور الديوان حول فكرة أساسية وهي تمجيد الحياة والدعوة إلى التحرر والانطلاق. يرى الشابي أن الإنسان يجب أن يواجه اليأس والخوف بالإرادة والقوة، ولذلك جاءت قصائده مليئة بالحماس والثورة على الظلم والاستسلام. ومن أبرز المواضيع في الكتاب الإرادة والحرية. يؤكد الشابي أن الشعوب تستطيع تغيير مصيرها إذا امتلكت الإرادة، ومن أشهر أبياته: إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.

يصور الطبيعة ككائن حي يشاركه المشاعر، فيتحدث عن الغابات والأنهار والليل والربيع بأسلوب رومانسي جميل. تظهر في قصائده معاناته مع المرض وشعوره بقصر الحياة، لكنه رغم ذلك يتمسك بالأمل والحب والجمال، يحتفي بالجمال الإنساني والروحي، ويجعل الحب مصدرا للنقاء والإلهام. يمتاز أسلوب الشاب بلغة شعرية قوية وعاطفية، صور خيالية جميلة، موسيقى شعرية مؤثرة، تأثره واضح بالمدرسة الرومانسية. الكتاب مهما، فأصبح الديوان رمزا للحرية والأمل في العالم.

31 دقيقة. تحية مجددة لكم الناس كل مستمعينا وين ما كنتم مرحبا، وين ما اخترتم انكم ترافقونا زادة كيف كيف مرحبا. نعود نذكر انه سلامتكم عندها ديما عنا الاولوية، ردوا بالكم في الثنية وتوصلوا سلامات ان شاء الله في مختلف الاتجاهات اللي انتم قاصدينها، كل طرق الى الفرح تكون سالكة امامكم الناس الكل. بعد شوية باش نكونوا في حضرة التتويجات من جديد. قبيلة كنا مع تتويجات ضمن فعاليات كان برستيج على هامش مهرجان من أعرق المهرجانات ومن أهم المهرجانات العالمية، مهرجان كان السينمائي. ومناش باش نمشوا لتتويج يقل أهمية، وباش نمشوا إلى تتويج بالكمار الذهبي عن رواية سيف الصوان، وباش يكون ضيفنا الكاتب والقاص والدكتور نصر بالحاج الطيب. هذا الكل في مساء الأنس.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. تعيش مع الناس في كل دار حكاية وأخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم، إذاعة قفصة إذاعتكم.
2: لقنا العشية، مبادرات وأجندة ثقافية. مساء الأنس.
3: مساء الأنس لكل مستمعينا، وتحية مجددة لكل من سيلتحق بنا تباعا. مشوارنا متواصل معكم حتى للساعة الثامنة. احتضنت مدينة الثقافة بتونس العاصمة نهار السبت حفل أعلان عن جوائز مسابقة الكومار الذهبي للرواية التونسية في دورتها 30، وكانت وسط حضور لافت للمثقفين والنقاد والروائيين. وكيف كيف زاد كان فما تتويج لباقة من الأعمال الأدبية الصادرة باللغة العربية وباللغة الفرنسية، وهذا ما ينجم يعكس كان تنوع وثراء كبير برشا في المشهد الروائي التونسي. الرواية المتوجة باللغة العربية جائزة الكومار الذهبي 2026، الرواية الفائزة هي سيف صوان للكاتب نصر الدين نصر بالحاج بالطيب، وهو حاضر معنا مباشرة. القاص والرواية الروائي والطبيب حاضر معنا مباشرة، الكاتب نصر بالحاج طيب حاضر. أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الخيرات. نعود عملية الاتصال به وباش نحكو على تفاصيل هذا التتويج وكيف كيف زاد على تفاصيل الجائزة.
1: تعيش مع الناس في كل دار حكاية وأخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم، إذاعة قفصة إذاعتكم.
2: مساء الأنس،
4: مساء الأنس
2: لقنا العشية مبادرة.

0: مساء الأنس. مساء الأنس. مساء الأنس، نحكي توا على أحدى أبرز المواعيد الثقافية في تونس، وبعد 30 عام ما زالت جوائز الكومار الذهبية تكتشف أقلام جديدة وترسم ملامح المشهد الأدبي في البلاد، دورة متميزة ودورة كيف زادة شفنا فيها تتويج لباقة من الأعمال الأدبية المتميزة صادرة باللغة العربية والفرنسية. احنا اللي يهمنا اليوم، احنا يهمونا الكل بطبيعة الحال، لكن اليوم تهمنا جائزة الكومار الذهبي 2026 والفائز الرواية الفائزة سيف الصوان للكاتب ناصر بالحاج بالطيب. حاضر معنا مباشرة القاص الروائي والطبيب زيدا كيف. اهلا وسهلا، مرحبا بيك، نورتني.
1: اهلا بيك، مرحبا.
0: مرحبا،
1: قبل كل شيء بيك ولكل المستمعين
0: الله يخليك وشكرا على قبولك استضافتنا، وفي البداية ألف مبروك هذا التتويج.
1: عايشك، بارك الله فيك.
0: عايشك، شكرا لك. اذا دكتور، وكيف ما معناتها نحب نسمي، ما شاء الله تعددت الصفات. هذه هي الدورة دكتور، تميزت بمشاركة استثنائية، الدورة 30 واللي تقريبا بلغت 92 رواية، منها 59 رواية باللغة العربية و33 معناتها رواية باللغة الفرنسية. رقم ما نجم نقوله كان انه يعكس تطور كبير اللي عرفته الرواية التونسية في المدة الأخيرة، فتتويج مستحق وتتويج نفتخر بها جدا لرواية سيف الصوان. كيفاش شفت هذا التتويج دكتور؟
1: هو تعرف العدد راهو على خاطر الجوائز ديما تحفز الناس باش تكتب. هذه انا لاحظتها في حتى كان ما عندوش علاقة، في مهرجان الصحراء بدونس،
0: اي
1: حفز الشعراء وخلق، وتنجم تقول خلق شعراء وعمل شعراء. نفس الشيء بالنسبه للكومار، هي تتويج مشرف، اذا يشجع الناس بتكتب
0: وتكون
1: كان
0: حاضرة.
1: عنده دور كبير الحق. وانا لشخصي كاعتراف اولا بالنوعيه نتاع الكتابات نتاعي، وذاك علاش شرفتني برشا انا الجائزه، لانها تدل على ان ما اكتب يفيد الناس.
0: هذا تفاعلك، هذا هو تفاعل كبير لدى النقاد اكيد، واكيد راهو رجع لك رجع الصدى معناها، واكيد شفت برشا كتابات تكتبت بعد تتويجك بجائزه كومار الذهبي، وفما حتى شكون رجع لي الكتابات معناها القديمه، ونحن نعرفوا انه هو تواصل معناه ثلاثيه الصحراء. كيفاش ريت التفاعل هذايا الكبير مع ثلاثيه الصحراء وبالتحديد مع سيف الصوان؟
1: أن التفاعل أسعدني بصفة غير عادية، وكلام كل ناقد وكلام كل قارئ ديما يسعدني بطبيعة الحال. بالنسبة لثلاثية الصحراء، عملت ثلاثة روايات بعضهم في جرة بعضهم. الإطار المكاني هو الصحراء، أما الهموم والأسئلة والحاجات الملحة فيها هي كونية، هي إنسانية. ونحب أدعي أن إن شاء الله نجمه نأسس لمدونة لسرد الصحراء في الجمهورية التونسية
0: إن شاء الله. هي دكتور كتاباتك بصفة عامة فيها توجه لغوص ذاكرة الصحراء والذاكرة الشعبية والذاكرة الشعرية والمحلية، يعني وإحنا راهو معناتها هذا ما هوش تتويجك الأول في كومار، كان فما تتويج زيادة وفي لجنة التحكيم لجوائز كومار كان في 2012 عن رواية انكسار الظل. ما بين 2012 و2026 هل نجمو نحكو بالحقيقة معناها على أنه الكاتب والقاص والروائي سيناس قاعد يخمم جديا أنه تكون فما مدونة تونسية تهتم بالصحراء؟
1: وهذا الهدف متاعي أنا. انكسار الظل والأيام الحافية اللي بديت بهم الأول، حتى هما يحكوا، أما يحكوا على القرية أكثر من القرية التي تتوق نحو المدينة. أما الـ الصحراء رغم أني ما نعرفهاش برشا معناها،

0: أبعاد كونية وعالمية، من أشياء الإطار بتاعها محلي
1: محلي.
0: ومحلي وبل محلي جدا. ممكن النصوص متاعي ساعات تلقاها مغلقة برشا، هذاك علاش نأكد ساعات على المقدمة اللي يعملها الأستاذ بقاسم بجابر، لأنه يعرفني ويعرف الصحراء ويعرف المدينة. إذا هو كأنه يفتح نوافذ النص المحلي والمغلق نوع ظاهريا معناتها.
1: حكينا على التفاعل الكبير دكتور وقلنا، لكن فما زيادة شكون قال انه هي ثلاثيه اكيد، لكن فما شكون راى انه الروايه الاولى والثانيه هي قرينا فيها رحله عن البحث عن الماء عن الجمل في في سيف الصوان، فما شكون شاف انه اكيد فما نفس الاجواء نتاع الصحراء والغوص في الصحراء، لكن اخترت فتره كانك اخترت فتره تاريخيه، معناه فما شكون اللي شافهم امتداد لبعضهم، فما شكون انه شاف انه الروايتين الاولانيين فيهم بحث عن على كيف ما قلت على الماء على الجمال، وفما والثالثه بعد بهم شوي ومشى لفتره تاريخيه معينه حبيت تحكي عليها، كيف ما رايك؟
0: وهم حقون في ذلك. الكتاب الاول تنبين هو رحله في الصحراء بطبيعه الحكايه البسيطه، هي أنا بحث على جمل، وهو لكن هو في نفس الوقت بحث وطرح للأسئلة الوجودية في رحلة الحياة، في البحث ممكن عن وطن، عن هوية، عن انتماء، عن
1: أسئلة بلا أجوبة، ما زلنا هكا
0: أسئلة
1: وجدانية.
0: معلقة إلى الآن. وكذلك برعويد، وبالنسبة لسيف الصوان نفس الأجواء، كلامهم صحيح 100% معناتها. وممكن اللي يربطهم هو الإطار المكاني.
1: واضح.
0: وفي سيف الصوان أكدت على أن التاريخ يمكن التاريخ المكتوب يمكن أن يكون حشاك كذبة كبرى، واعتمدت في ذلك على الشعر الشعبي.
1: الشعر الشعبي
0: هي ليست رواية توثيق تاريخي، لكنها استعملت شيئا من التاريخ وشيئا من الذاكرة الشعبية
1: الشعبي.
0: وشيء من الأشعار
1: الشعر هذا هو اللي باش نحكوا فيه توا، وسؤالي اللي باش يكون توا معناه المدونة الشعرية الشعبية كانت حاضرة في الرواية، وكأنه سي نصر معناها سي نصر قاعد الجانب الإبداعي وإلا الجانب الشعري كان سند ليك في هذه في كتاباتك. احنا نعرفوا انه في دوزرة هو وفي الجنوب بصفة خاصة المدونة الشعرية الشفوية مشهود لها بالحكمة، ومعناه والشعر في دوز هو حديث يومي، معناه الناس كلها تحكي تقريبا في دوز وفي المريزيق، معناتها الشعر حاجة يومية، المرأة تلقاها تحكي شعر، الراجل تلقاه يحكي شعر، حتى ساعات صغير وناشئة تلقاها تحكي الشعر. فحضور الشعر والمدونة الشعرية في مختلف معناتها الروايات نتاعك وخاصة في ثلاثية الصحراء معناتها كان سند ليك، كان مناصر للقصة اللي حكيت عليها وإلا لا؟
0: كان كلامك فيه معناها جانب كبير من الصحة. هو أنا حكيت نبين أن الشعر، وأنا يجي الشعر وحده، أن الشعر هو عنصر من عناصر الحكي في الجنوب التونسي، هو عنصر من عناصر الحديث اليومي. وزيد حاجة أخرى أبهرتني في الشعر العامي، هو أن ثم كلمات ليس لها مرادفات في أي لغة كانت.
1: صحيح.
0: ما تنجمش تولي فصيحة، ما تنجمش تولي فرنسية، ما تنجمش يلزم تكون هكاك. وكان سند لي الشعر كبير كبير كبير، عندك حق في ما ذهبت إليه.
1: شكرا يعطيك الصحة، يعطيك الصحة دكتور، إن شاء الله تكون تسمع فينا بالكدا، يعطيك الصحة دكتور، شكرا ليك على هذه المصافحة وعلى هذا المرور، ألف مبروك من جديد لتتويجك بالقمار الذهبي عن رواية سيف الصوان، شكرا من القلب، يعطيك الصحة دكتور، شكرا.
0: العيش، صباح الخير.
1: على ألف خير.

0: مساء الأنس. ان شاء الله تكونوا تونستوا بينا كيف ما احنا تونسنا بيكم. ان شاء الله ثنيتكم زينه. نعاود نذكر بركه ردوا بالكم في الطريق، ردوا بالكم على رواحكم، ما هيش كون باش يوصل الاول. الفايده انكم توصلوا كلكم سالمين وان شاء الله عيد بلا حوادث. شكرا لكل الزملاء من مختلف المواقع اللي رافقونا اليوم في مساء الأنس. شكرا سميه كيف زايده نسيت الاسم، احنا نسمو فيه اسم اخر في الكواليس، نسيت اسم سي الازهر، على شي اسمه في الكواليس غير اسمه في الوقت. يعطيك الصحة سي الازهر. كيف زيدة عبد بي مراد، مرحبا بيك والكلمة ليك فلاش سبور.
1: شكرا نهاد وتحية ليك.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: مرحبا بكم في فلاش سبور. بداية أخبارنا باش تكون بمقابلة البراج من أجل الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. زوج مقابلات داروا اليوم العشية. مباراة أولى في ملعب جيبس الأولمبي انتهت بانتصار الملعب الجيبس أمام اتحاد تطاوين هدفين مقابل صفر. أهداف وليد الجربي في الدقيقة 55 ولمجد عامر في الدقيقة 88. واللقاء الثاني دار في ملعب الضاحية الجنوبية للعاصمة في ملعب حمام العنف. فاز خلاله النادي الرياضي لحمل العنف أمام مستقبل القصريين بهدف مقابل صفر هدف اللاعب إيهاب الدريدي في الدقيقة 63. الدور النهائي بالنسبة لمقابلة البراج باش يكون يوم السبت 30 مايو الجاري. باش نتعرف من خلاله على الفريق الثالث اللي باش يصاحب أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير إلى الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم. واللقاء طبعا باش يجمع بين نادي حمام العنف والملعب الجابسي. نبقى مع أندية الرابطة المحترفة الثانية، حيث أعلن مكتب الرابطة أنه حدد تاريخ الجمعة 29 ماي كموعد للمباراة الفاصلة بين تقدم سقيط الدير وأمال حمام سوسة لتحديد بطل بطولة الرابطة المحترفة الثانية. والمباراة باش يحتضنها ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال. الاجتماع الرسمي الخاص بمباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم والمقر يوم الأحد القادم بملعب حمادي العقربي برادس تم صباح اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم بحضور مسؤولي الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. عملية القرعة لاختيار الفريق المضيف، اختارت الترجي الجرجيسي كفريق مضيف وباش يتكفل بجميع الأمور التنظيمية وبطبيعة الحال بالتعاون مع الجامعة التونسية لكرة القدم والترجي الرياضي الجرجيسي. طبعا الترجي باش يلعب، الترجي الرياضي التونسي بالطبيعه باش يلعب بالازياء، باش يغير الازياء نتاعو، ماهوش باش يلعب بالازياء العاديه المخططه بالطول. اعلنت الصفحه الرسميه لفريق الكوكب الرياضي بدقيش على شبكه التواصل الاجتماعي فيسبوك اعلنت اعتزال مهاجمها النووي مجد النووي اللعب بعد مسيرة زاخرة بالعطاء تواصلت 14 سنة. وسبق لمجد أنه لعب كذلك مع فريق جريدة توزر. يسافر وفد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يوم 30 مايو في اتجاه فيينا العاصمة النمساوية لمواجهة منتخب النمسا وديا يوم الاثنين 1 جوان المقبل. أخيرا باسكيت، نتحدث باسكيت، النادي الأفريقي ودع البال المقامة برواندا بعد هزيمته مساء اليوم أمام أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-80. وكان اللقاء الأول للجماعة بين الفريقين انتهى كذلك بفوز الفريق الليبي 88-87. طبعا نتحدث على مقابلة الدور الربع النهائي. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوغرة. إلى اللقاء.
0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تم استئناف خط النقل الرابط بين منطقة الأسود ومدينة سيدي بوزيد نشاطه رسميا بداية من اليوم، وذلك في إطار تحسين خدمة النقل وتقريب المرفق العمومي من المواطنين. وتؤمن الحافلة سفرات منتظمة بمعدل رحلة كل ساعة ذهابا وإيابا مع التوقف في كامل المحطات المخصصة على امتداد الخط انطلاقا من محطة الأسود وصولا إلى أمام مقر الولاية. أعلنت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة عن إطلاق طلب ترشح لفائدة وكالات الأسفار المنضوية تحت لوائها، وذلك في إطار برنامج تونس وجهتنا وضمن مبادرة تعزيز ترويج وتسويق العرض السياحي البديل. تعمل الشركة التونسية للصناعات الدوائية صفات على إعادة تشغيل جميع خطوط الانتاج المتوقفة، وذلك في إطار تنفيذ مخطط إنقاذ وضع على الغرض وفق الرئيس المدير العام أيمن الطالبي. ويبلغ عدد خطوط الانتاج في صفات 9 خطوط تتوزع بين الأشكال الجافة والأشكال المعقمة والأشكال السائلة وغيرها. أكد رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاج تونس محمد السوسي اليوم أن جميع الحجاج التونسيين بخير، مشيرا إلى أن الفرق الطبية قامت بزيارات تفقد لمختلف الوفود. قال مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم أن سرعة تفشي فيروس الإيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث عدد للوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 وفاة. ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول إيراني قوله إن المرحلة الأولى من الاتفاق المتوقع بين واشنطن وطهران تشمل إزالة الألغام ورفع الحصار الأمريكي والإفراج عن 12 مليار دولار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضاري ومحفوف بالخطر. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: بعنوان قادرون أو قادرا نكون فعلا، تواصل دار الشباب بمنطقة زعفران من معتمدي دوز الجنوبية بالإشراك مع مشروع مغرومين الممول من قبل الاتحاد الأوروبي إنجاز مشروع نيتا الذي يهدف إلى إدماج الفتيات من هن خارج دائرة التعليم والعمل والتكوين في الحياة الاجتماعية عن طريق تعزيز مشاركتهن في الأنشطة الرياضية والثقافية. الديوان الوطني للتطهير في حملة توعوية نشرها بمناسبة عيد الأضحى المبارك المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة العيد، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسبب من أضرار بيئية وتقنية. أعلن المجلس الوطني لرعاية الصيادلة بتونس اليوم عن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها، وذلك بداية من غرة جوان القادم إلى غاية 31 من أوت 26 2000. أكد سفير تونس لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية سلامة الجالية التونسية في هذا البلد الذي يعرف تفشيا وانتشارا لفيروس الإيبولا، مبينا أن السفارة في تواصل دائم مع أفراد الجالية. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، ووضح أن مكتب حجاج تونس أعد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج اعتمادا على فتاوى وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحج الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف نخبة من المختصين. هذا وتوفد حجاج بيت الله الحرام اليوم 8 من ذي الحجة إلى مشعر ميناء غربية السعودية إذن بانطلاق مناسك الحج بمشاركة أكثر من 2 مليون حاجة، ويقضي الحجاج يوم التروية في ميناء أولى محطات الحج اقتداء بسنة النبي الأكرم قبل أداء الركن الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة الطاهر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحة. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: حكايات وحكايات،
1: حكاية كل عاشق.
0: أحكي لي الليلة من 9 ل 11.

قلبك موجوع، في حبك مخدوع، حلمك ممنوع، معانا خلي صوتك مسموع. على يومك، على روحك، على عمرك، فضفضلي وبوح، احكيلي.

7 دقائق بعد 9، تحية مجددة لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة، حلقة جديدة من برنامج أحكي لي من توا حتى الأحداث متاع الليل. واليوم نحلو كتاب من أجمل كتب الحياة، ولكن باش نوقفوا عند صفحة مثيرة لكثير من الجدل في كل دار، وعنوانها دلال الأجداد، زعما الدلال متاع الجدود يفسد تربية الأباء وإلا لا. نستنى أراءكم على 76 226 600.

0: لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: حكاية
1: حكايات وحكايات
0: حكاية كل عاشق
1: أحكي لي الليلة من 9 ل 11
2: حتى

0: قلبك موجوع، في حبك مخدوع، حلمك ممنوع، معانا خلي صوتك مسموع. على يومك، على روحك، على عمرك، فضفض لي وبوح احكي لي.
1: سبعة عشر دقيقة بعد التسعة، رجعنا لكم من جديد. ناخذ معنا أول اتصال. حاضر عسلامة، مرحبا.
2: عسلامة اختفيت.
1: مرحبا بيك.
2: لبس عليك.
1: الحمد لله يا رب. شنحوالك؟
2: والله الحمد لله لبس، الحمد لله.
1: الصوت طبعا صوت مألوف من المستمعين الأوفياء. سامية.
2: مرسي بوكو.
1: سامية مرحبا.
2: معاشك الله يخليك.
1: سامية، اليوم حبينا نحكي في موضوع مثير شوية للجدل، نعرف ويمكن مثير برشا للجدل. زعمة الدليل متاع جدودي فسد تربية الأباء، خاصة نعرفوا أنه الأباء يعلموا صغارهم على نظامك معين، ينجموا مع الجدود حاجاتك تعلموها، يلقوا فيها حرية أكثر باش يعملوها وهي ممنوعة في البيت ولا غيره. شنو رأيك أنت في الموضوع هذا؟
2: ولا شوف اختي، من هو يفسد وفي نفس الوقت ثم حاجات يفسد وثم حاجات يربي. على خاطر الكبير كي تسمع منه وكي يعطيك حاجه نصيحه والحاجه راه معناها حاجه باهي، في نفس الوقت بالحق راه معناها يفسد صغير. على خاطر مثلا يقول له ما انت كي ولد مثلا ما تعملش هذيك، مثلا انت مثلا ما نقولوا احنا ودو مثلا يضربوا، يقول له لا خليه ما تضربوش. فهمت؟ يعني تم حاجاتي فيها وحاجاتي يربي فيها. حكم يعني الكبار معناها هذاك هما كيفاش تربوا، معناها في عام في العهد هذاك ما كانش العباد تقرا، ما كانش العباد معناها واعي وكل شيء، يعني نعذرهم زاد سبحان الله. قبل كل وقت ووقت وكل جيل وجيل، زاد ما نجيش نحكم على الناس مساكين ما قراتش حتى حرف وما معناها ما درستش وما فهمت. أنا مش كنا نفس العقلية، أنا مش باش نضحكوا عليهم ولا مش باش نحترموهم، بالعكس نحترموهم ونعتزوا بهم، خاطر سبحان الله هذاك الجيل ونحن الجيل، ومهما كان يقعدوا أجدادنا والله يرحمهم الكل محالة توفي وكل
1: الله يرحمهم الكل.
2: وذاك هو ما عنديش يعني برشا حديث في الموضوع هذا، خاطر الموضوع شوية كلمتين وكلمة وهذيك هو. نشكركم على البرنامج.
1: شكرا لك.
2: مبروك.
1: شكرا. مش عيدك مبروك. تحيه كبيره ليك وانتم زاده مستمعتنا ومستمعينا. كنت حبوا شاركم معنا في حوار اليوم. زعما حب الاجداد الزايد للصغار ينجم يفسد تربيه الابناء؟ هل يصنع جيل اتكالي والا هو حضن امن، حضن امن اخر نعطوه للصغير اللي نجم يكون سبب زاده باش يعمل توازن عاطفي وذكاء نفسي ما يتعوضش؟

0: قلبك موجوع، في حبك مخدوع، حلمك ممنوع، معانا خلي صوتك مسموع. على يومك، على روحك، على عمرك، فضفض لي وبوح، احكي لي.
1: احكي لي 25 دقيقة بعد التسعة واتصالات اخرى حضرة معانا. عسلامة، مرحبا.
2: اهلا وسهلا، مرحبا يا اخو فات.
1: مرحبا بيك،
2: تحية الكبير احمد عباس، يا دفورك احلى تحية.
1: شكرا ليك.
2: لكي الخوية كمال حميدة وكل من نعمل معك في ذهب قبصة، وعيدك مبروك.
1: شكرا، ان شاء الله عيدك مبروك. ليك للمستمعين والمستمعات اللي تابعوا فينا عبر اثير اذاعة قبصة، ان شاء الله يا ربي عيد مبروك لكل الامة الاسلامية.
2: الموضوع على تربية الاباء، معنا قبل
1: دلال الاجداد، دلال الأجداد، زعم دلال الأجداد يفسد تربية الأبناء، وإلا على العكس معناه ينجم يصنع منه جيل معبي بالحب، بالحب معبي بناها بحضن آمن اللي يخلق له توازن عاطفي وذكاء كبير ما يتعوضش، حسب رأيك؟
2: تربية الأجداد من قبل وتربية الأبناء، على خطر احنا نعتبره أحفاد، احنا منها منها الجدود، ولكن قبل منها كانت سما فرق من أخفات بين الربيت من أجدود والأباء قبل، وبين الربيت اللي تو من قبل. كان مثلا الوقت جاء 10 سنوات أو 9 سنوات أو 11 سنة يعملوا عليه يقول لك ذاك راجل مثالي، حتى في السكة.
1: خليني نفهم منك حاجة صغيرة، تقصد أنه حتى في تربية الأجداد بيدهم أجداد بكري ما همشي أجداد توا؟
2: صحيح. هني من نمشي من تدريجين اللي انتجوا الأجداد نتاعته بكري. مثلا منها ما يعلموش مثلا منها الجد منها يعلم منها ولد ولده يقولوا سب خالك ولا سب باباك وسب كذا ولا برا كسر جي انت باش تضربه توا، لا يقول خلي كاكا خلي رمضان الصغير، لا وخطفات الله. طبعا احنا بالنسبة لتوا منا اتبدلت تو، احنا قبل منا ربونا التربية سليمة جدا، ورجع الرجل قلت مثلا تلقاه مرة 9 سنين او 10 سنوات يعطيك النصيحة ويحسبك مثلا منا ند اللي هو كبير اللي هو، بينما انت صغير شوف العقل نتاع الجد وشوف العقل نتاع الحفيد، يخويك ويعطيك النصيحة ويعطيك كذا ويقول لك راه عقب واش يجي وهي الحياة وراي واي بشوي بشوي. تو لا، تو اخفات منا تبدلت منا باش تبدلت، مش منا كرة، لا منا بالدلالة. تو مثلا تلقى الواحد عنده مثلا انا نعود جد، انا مثلا تو عندي ولد بنتي نعود منا نتربج به، نعود نقول له خليه يكسر ولا خلي لا، هذيك يلزم منا ما تصيرش، هذيك يلزم منا نعلمو حاجات سمحة. حنا قبل علمونا على القناعة وينصحوا فينا ويعلموا فينا على الثقة وكيفاش أخطأت منها أن أدل، والله والرغم صغير السن نشوف الواحد يحفظ منها ولا لا قسما بالله، ويقول لك كيفاش باش يدي الأمانة إلى آلية وكيفاش مثلا باش منها نبر بعضنا وكيفاش يقول لك رأي البسمة في وجه أخيك رأي صدقة، وكيفاش منها ما نعرفوش في السارة كتمش تقرأ، وكيفاش منها باش تروح طول تولات وما عدش أخطأت منها تبدلت، هذه تبدلت منها بدلالة وبير وخام ولت مثلا حاجة أخرى وتستمر الحياة. احنا نتمنى معنا كل ولي ولا كل جد ولا كل بو باش ينصح مثلا نصيحة تكون سليمة وتكون معنا نصيحة طيبة منها أخت فاتن، وما نطولش عليك إن شاء الله كل عام وانت بيها الخير، وإذا عاد قفصة متألقة إن شاء الله يا ربي.
1: شكرا ليك وليلتك زينة. اتصال آخر حاضر معنا، مساء النور، عسلامة.
3: مساء النور كل وليات مين فاتن، عيدك مبروك وكل الطاقم معك هذه الليلة.
1: شكرا ليك، أعطيك الصحة. يقولوا ما أعز من الولد كان ولد الولد. هذا مجدد، شنو يقولوا معناها؟ شنو رأيك؟ هل عزازة متاع ولد الولد ولا بنت الولد ولا بنت البنت؟ معناها تخلي زعمل
3: المثال صحيح.
1: أي
3: عندك تولى جيل تو جور العولمة جيل معناها مش كيف عط الجد قبل مش كالجد توسى. معناها جيت قبل ينصح ولد بنت ولا ولد بنت ولا ولد ولد وكل حاجة ذيك ما تجيش، قدرك الإنسان الأكبر منك، أسمع رأيه معناها في كل شيء، معناها حتى يجي يضربك شخص آخر ما تمشيش ساعات تدرج على باباك وأمك كل حاجة ذيك تصير لك وتدرجها عليه، تولى أي حاجة تصير له يجي يقولها لأمه وباباه، أنا مش كيف كيف تو، حتى الجدي يظل يدلل فيه ولد بنته ولا ولد، يقول خليه هذيك يعمل لك الحاجة كما يحب، يمشي كما يحب، يجي كما يحب، مش كيف كيف. تسمع
1: فيه؟ أي نسمع فيك. هو في حالة أنتم مشيتوا المقارنات، ولكن حتى في المقارنات نتاع انه جد قبل مش كما جد توا، خاطر يمكن الاجيال مختلفه، ولكن المثل الشعبي اللي بديت به هو من الاجداد، معناها من الجدد الاجدود القديمه ديما تم محبه خاصه،
3: لا عارفين يحبوا ويدلوا.
1: والدليل هذاك الموضوع نتاعنا، زعما الدليل هذاك يفسد الصغيرات ولا على العكس، معناها يبدا شبعان هكا محبه وحنان يخليه قوي نفسيا ويخليه متوازن اكثر؟
3: لا، الحب هذاك يخليه متوازن ويخليه معناها مش يخليه معناها انسان جدي، ما يقعش في الفراغ معناها نتاع والديه، ظل والديه يخدمه معناها، ظل جد وجديته يحبوا كانهم ابنهم، يملوا له وقت الفراغ نتاع والديه معناها. حاجه باهيه، انا في رايي الشخصي معناها الحاجه دي نتاع الجد وجد.
1: أي حاجة باهية تقولي أنت، معناها أكد ليلة هذاك يكون خير، خاطر الصغير يقراه محبة فيجي يجي شبعان، نقولوا احنا بالمحبة بالحنين بالعواطف وهو صغير،
3: يجي صحيح مبلا شبعان، معناها ما يجيش ياكل حاجة ديك تدني له فراغ في حياته، معناها لأنه عنده حنان وعنده حتى ظل جد وجديته ظل يحكون له فكيات ونبوا فيه ودنوا فيه معناه. خيل ساعات من ولدي، والله بحدنا جارتنا وقريبتنا دريت ولدها أمه تخدم باباها، هم معناه ساكنين عندهم، هم كل شيء معناه، يحبوهم كأنه بابا وأمه معناه سبحان الله. والجد والجد راه ما خلوش منهم ساعات خير من الأب راهو.
1: شكرا لك يعطيك الصحة، شكرا لك يعطيك الصحة، إن شاء الله ليلتك زينة.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: قلبك موجوع، في حبك مخدوع، حلمك ممنوع، معانا خلي صوتك مسموع. على يومك، على روحك، على عمرك، فضفض لي وبوح، احكي لي
2: احكي لي. وصلنا للجزء الاخير من الساعه الاولى، والمشوار كالعاده باش يتواصل حتى ل 11 متاع الليل، وما زلنا اكيد في البرنامج اليوم باش نحكو مش فقط على هل يفسد دلال أجداد تربية الأبناء أو يصنع جيل اتكالي، وإلا في الاتجاه الآخر يكون حضن آمن يعطي الصغير توازن عاطفي وذكاء نفسي اللي ما يتعوضش، وهكيك يمكن للأباء أنهم يوازنوا بين احترام مكانة الجد والجدة وبين أنهم يحافظوا على انضباط الأبناء. على كل ما زلنا نستنوا تشاركونا أفكاركم وتجاربكم الشخصية عبر رقم الإذاعة 76 626 600، وزاد كيف كيف عبر تعليقاتكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك.
3: تكريما لروح الموسيقار ملحم بركات صابر الرباعي.

سينما سينما معاكم رحلتنا في برنامج احكي لي حتى لحدش متاع الليل راجعين بعد نشرة الاخبار وباش نكملوا نواصلوا في نفس الموضوع وباش نحكوا زادا كيف على ملف صامت في هذا الموضوع هو زعم الاباء يتقلقوا ويحسوه تدخل في شؤون العائله الصغيره كيفيه تربيه الابناء والا يتقبلوه بصدر رحب ويعرفوا انه هذاك جاي من محبه

0: هي عبرة.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
7: تحية طيبة مستمعينا الكرام في آخر نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان إبراهيمي، والبداية مع العناوين.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار
7: في النشرة. وقبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك، متابعة للحركية التجارية في نقاط بيع الأضاحي بولاية قفصة والقسرين وسيدي بوزيدة. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مشعر منى لقضاء يوم التروية قبل التوجه غدا إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم. الكيان المحتل يواصل هجمات جنوب لبنان وشرقه وسط نزوح من الضاحية الجنوبية، والاحتلال يستهدف عشرات المواقع. قبل يومين من عيد الأضحى المبارك، اجتمع عدد من المواطنين بقفصة والذين قصدوا اليوم السوق الأسبوعية للدواب المنتصبة بصفة استثنائية على ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، حسب ما رصدته زميلة نبيلة ناصري.
9: شنو تنعج 1710 واصله بزوز واش نعج الاسوام نار ما تقربش اصل القليه، الله يكون في عون.
10: تستنى لاخر وقت معناها من السوق هذا حتى يرخص هكذا، ديما نعيش على امل. النعجه طال على 1700 1800. العلوش يقول لك اخويا متكلف غالي.
9: المشكله في اللي يشري ويبيع وضمير، يشري لك من هنا ب 1500 يجي غديك يقول لك 18 19.
10: خلي القشير ولا العلوش ساعات يتباع ثلاث مرات.
11: ياس غالي.
12: كيف شريته؟
11: 1650. فرق عم نقول أول مسنا برشة.
13: شرينا علوش سنا إن شاء الله.
12: شن هي الأسوام؟
13: الأسوام ياس. بالمقارنة بعامين تالي ثم زيادة أكثر من لازم.
12: هذا بقديش شريت؟
13: شريته ب 1400 عاملة ما يفوتش مليون.
10: كي تحكي مع الفلاح يقول لك أنا متضرر أو على فو. كي تحكي مع أما ثم وسيط ما بين الفلاح وما بين المواطن.
12: الشيء اللي يقولونه
10: هذيك هي اللي في السوق الكل.
14: بالنسبة للأسوام بالفلاح الكل قاعدة تتشكى من غلاء العلاف. كي يجي يحكي لك بالسوم تاع شكارة نخيل ب 50 و60، نجمش تلوم عليه، نجم يبيع بالسوم اللي يخلص حاجة متسلط عليه، وبالطبيعة باش تتسلط علينا. الثمن ديما يدفعوا المواطن البسيط.
15: بصراحة ما يسواش شيء كبير، أغلى من عملول والتعملول. لأن الساعة واحد ناس نخلص في الحظيرة نزل 519 ألف، وعندي ساعة أربعة يقر. كيفاش باش نعيد من وصفنا العائد؟ نشري 3-4 كيلو لحم ونشري راس ونشري دوارة ونروح.
16: غالي الزوالي ما عادش عايد
17: نقدر نشري إيه. ما ثمش
18: درت السوق أمس في حي النور، واليوم هنا بالنسبة للمواطن العادي الأسوام غالية. قارنا بالعام اللي فات 300 350 موجودة.
19: ملي جيت من الصباح وأنا لوش جيت الأسواق قبل الأسوام هي ديما غالية.
0: ما الغلا ياسر اغلبيه الناس مش تعيد راهي
17: الوش هذا ب 17 ل 500 خويا اسوام غاليه فوق الطاقه ما شوكلنا ساعة بركة حتى الحالات الأخرى
19: ما يتكلمنا الغلاو ما لقينا بها وي العبادة كاكا تلاقي في تلقيف فارغ
20: كنا نعمل اليوم يكون السوق كبير برشا سلع ما ثماش والعباد أكثر من سلع نقول الحمد لله إن شاء الله حسنين دائما.
7: ورغم إقرار التجار والمربين أيضا بارتفاع أسعار الأضاحي فقد أرجع غالبيتهم سبب هذا الارتفاع إلى غلاء أسعار الأعلاف وتتالي سنوات الجفاف مما ساهم في تراجع القطيع وارتفاع كلفة تربية الماشية.
21: والله الاسوام غاليه بصراحه غاليه برشا
22: رغم التفليح
21: اي مش مقابله الاسوام غاليه كلها تزيد
0: الاسوام مريقله به والله الاسوام مريقله مش عارفين شكاره النخال بقداش شكاره النخال ناخذ فيها السداري ب 50000 الفلاح مازلت يخلص في النهار تاكل ب 4000 فرنك الناجح راهي دمرت الفلاحه كمشه نتاع تبن ب 10000 يلزمها الدوله توفر لنا السداري السداري كانوا يعطونا فيه بشرطه ونزل بثلاثه شهور غلتها العلفه هي الغلت الناس ما عادش تربي انا كنت نربي بعت مش باش نربيها
23: والله الاسوام هاي في متناول الجميع هذا مش حتى اسوام غالي اللي يشريه لي وحوح
24: الاسوام في المتناول
22: او المواطن يتشكى منها الاسوام هذه
24: لا لا
22: انت كفلاح باش تفسر
24: نفسر انه العلف غالي الشعير يبيعونا فيه ب 50000 شكاره السداري ب 80000 ومش موجوده والقرط ب 18000 ومش موجود في النهار الراس تكلف ب 5000 وعام كامل نحن كلي جاروا عليه
0: الاسعار مش غاليه حسب العلف وحسب شكاره النخيل وشكاره الشعير وشكاره الخليط
25: والله يا اختي اللي يحب يشتري بغلا موجود بالغالي وموجود العياد يحب يعيد يعيد زاد العلوش غالي الناجه مش غالي اما مقارنه بالسنين اللي فات السوم تسمى غالي شويه كفلاح غلا العلف ومع مثلا اللي عنده غنم بزايد يعملها سارح الشهر ب 800 ومليون وما تلقاش اصلا.
7: بمدينة القصرين تبينت اليوم الآراء بين المواطنين والباعة من المربين والتجار بسوق بيع الأضاحي بشأن أسعار الأضاحي فدوى القرمزي عادة النقل التالي.
26: إن شاء الله الناس كل يدخل عليها العيد بالبركة. ثاني حاجة الغلارة ومنطقي حاجة متكلفة أنا واحد من الناس نبيع وما عنديش عيد نعم عيد على الحاجة أقل من هذا الوضع عام مع الناس كل
27: علاش العلوش غالي لأنه الشعير راه يدور في النوار بمئة دينار وما تأخذوش الناس اللي هي تربي تأخذوا ناس أخرى وتوزعوا عن طريق بلايص أخرى بمئة دينار الزواول اللي هنا المينيموم تاعها مليون ماشي زملين ومئتين زملين ثلاثمئة زملين ونص
28: التجار هي الغلة السعر يأخذ بمليون يقدم به شوي حبي يبيعه ب15 مئة ولا يصبر المواطن وذاك هو
29: أسوام غير عادية أسوام كل عام عامين التالي نعايد البرجوازي عايد مليون أثناء زوالي بيش عايد مليون مش غالي غالي ما شيء غير عادي معناها
30: عموما الاسوام مشطه لكن ذي شعيره مش عاير ليه اللي عنده ياخذ ما عندوش ما ياخذ اسم الله اكبر غلط
31: الاسوام غاليه ياسر لا العلوش ولا البرش ولا ربي يقدر الخير وكاو
32: اي العلوش غالي اقل علوش من 1700 حتى 2400.
7: من جهته أكد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين الدكتور لطفي صياحي عن توصل الحملات الرقابية المشتركة مع مختلف الهياكل ذات الصلة إلى حدود آخر الساعات من حلول عيد الأضحى.
33: الأعداد متاع الأضاحي عدد محترم جدا على مستوى ولاية القصرين، هذا يترجم على مستوى نقاط الرحب اللي نشوفوا فيهم هذوما. الجانب الصحي اللي نحبوا نأكدوا عليه اللي هو راهو القطيع متاعنا آمن وسليم، ما فماش أمراض خطيرة، ما فماش أمراض معدية، حملات التلقيح حققت نسب تغطية محترمة جدا جدا، تجاوزت 90% عند الأبقار وتجاوزت 85% عند المشترات الصغرى، وبذلك نحب نلخص هذا الكل في اللي ما فماش إجراءات صحية معينة يقع اتخاذها إزاء الأضاحي اللي هما في صحة عامة جيد. الحاجة الثانية احنا قاعدين نقوم بدور توعوي وتحسيسي بالأساس فيه كيفاش نختاروا ضحية، نختاروا ضحية اللي ناشطة اللي تتحرك اللي ترد في الجرة، كيفاش نتصرفوا مع الأضحية متاعنا في الترانسبور متاعهم بداية من نقلهم إلى المنازل متاعنا مع احترام حقوق الحيوان. وفي إطار منها الصحة واحدة وقع تدخل بالاشتراك مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية مع مندوبية التجارة مع زملائنا في السلطات الأمنية للقيام بدور توعوي ورقابي وتحسيسي يشمل أسواق أضاحي العيد وكذلك القصابين بهدف ضمان أضحية ولحوم آمنة وسليمة للمستهلك التونسي. الحملات هذه انطلقت منذ أكثر من 3 أسابيع وقع تكثيفها كل ما نقرب العيد أكثر، دخلنا في أريتم أمبو أكسيليري مع درجة كبيرة من التدخلات متاعنا في نهاية الأسبوع في عطلة نهاية الأسبوع انطلاقا من يوم الجمعة السبت الأحد يوم الاثنين ومازالت متواصلة إلى حين آخر الساعات قبل عيد الأضحى المبارك.
7: بمدينة سيدي بوزيد ألفة الخسخوسي زارت اليوم نقطة بيع الأضاحي ورصدت مختلف آراء بشأن الأسعار ومدى مراعاتها للقدرة الشرائية للمواطن.
1: ما زال الإقبال ضعيفا رغم أن الأسعار في المتناول، عبارة كررها التجار ومربو الأغنام بسوق بيع الأضاحي وسط مدينة سيدي بوزيد.
2: والله بالنسبة للسوام توا ما عندنا ما تعجبش، حشيش لو ما ينفعش، العلوش إذا ما تقفش مع بشير وإذا ما تقفش مع بالنوعية يسموها الكوة، ما يجيش علوش خلاص وما ينجحش خلاص، وهذا مصروفه غالي ياسر، هذا مرات الشعير يوصل مرات مارشنوار يوصل حتى ل 100,000، فالله زاد لو يقعد يوكل على رأسه بالحق. بالنسبة لتو العلوش بالنسبة لنا أعتبره طايح تو، أما موجود من 700,000 حتى للمليون لل 2200 2300 حتى 2400 موجود. ثم اسوام معقوله بالنسبه لنا احنا نحسوا بالمواطن، لكن الفلاح صارف، علاش الدوله ما تنقصش في العلف؟ علاش ما تنقصش في الشعير وتوفر الشعير؟
3: اسوام باهيه مناسبه من المليون من 900 ل 800 ل 1400 ل 1500 ل 2 ملايين كل عيد، والناس كلها تعيد ولاباس والاسوام مناسبه، نحس الاسوام السنه مناسبه. الاقبال موجوده سلعيس، الشراء ما ثمش، زل السوق راك حمس ثم حتى الشراء، اكثريه لهنا الناس كل كسب السعيد، الناس كل عندها السعيد، يعني مالك حتى الشري من برا ما جاناش، علاش اليوم في الشري نحس السوق ياسر السعيد مثل ما حتى.
4: والله الاسوام في المقبول، الاسوام معناها من 900 ل 12 13 14 تصور في المتناول، خاطر ما ثمش اقبال من الشري تو ما ثمش، موجود العلوش، موجوده الاسوام الكل، جيت نعمل في دوره باش نشري علوش، سافا الاسوام.
1: من جانب اخر تعرف الجهه ازدهار تجاره عدد من المواد التي يكثر الاقبال عليها خلال هذه الفتره. الفخسخوسي سيدي بوزيد إذاعة قفصة.
7: أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجج تونس أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، ووضح أن مكتب حجج تونس عد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج. من جهته أفاد رئيس البعثة الصحية التونسية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجج تونس محمد سوسي اليوم جميع الحجيج التونسيين أن جميع الحجيج التونسيين بخير، مشيرا إلى أن الفرق الطبية قامت بزيارة تفقد لمختلف الوفود ولا توجد حالات تستدعي المتابعة الصحية في المستشفيات.
5: الحمد لله، نشكر الله، الحجاج بدانا 100% معنا 10981 حاج، ما عندنا حتى حد الوقت الحاضر اللي هو في المستشفيات، فرق الطبية كل دارت على كل البيوت، ومتعرف المدة هذه وما قبل الصعود إلى عرفة الحجاج يكون عندهم شوية إرهاق وشوية تعب من المناسك اللي قاموا بيهم قبل، خاصة فيما يخص العمرة، لكن الوقت الحاضر يلزمهم تحضير نفساني أيضا. علاش؟ لأنهم يبدو خايفين وما عندهم حتى سبب باش يكونوا خايفين، يخاف يقولك نخاف لنا مرضى، نخاف لجينس، نخاف لنتعب، نخاف لا، هذا كله احنا قلنا دورة متاعنا وقمنا بالتوعية متاعنا وهنيناهم وقلنا لهم مراهما ثم حتى سبب باش يكونوا خايفين، على أساس وأن احنا نكونوا موجودين معاهم في الكيران، على أساس وأن باش نكونوا موجودين معاهم في الخيم، باش ناخذ بالذمة كل ما ثم حاجة طارئة وكل ما ثم حاجة تستوجب التدخل بتاعنا.
7: من جانبه تحدث المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي عن مختلف الترتيبات الخاصة بالوقوف بعرفة يوم غد الثلاثاء الركن الأعظم للحج، وأبرز المزوغي اتخاذ كل الاحتياطات على جميع المستويات الصحية والتنظيمية لافتا إلى إعداد قائمة تخص الحجيج العاجزين عن المبيت بميناء أو رمي الجمرات لنيابة في رمي الجمرات.
6: بالنسبة للتحذيرات للصعود إلى عرفة، قامت بعثة وزارة الشؤون الدينية وكذلك بعثة شركة الخدمات الوطنية والإقامات وبعثة وزارة الصحة من أطباء ومرضين مكتب شؤون الحجاج بالتحذيرات اللازمة، وتم عقد عدد الاجتماعات للتحذير للتصعيد إلى يوم عرفة. احنا خذنا احتياطات الكل على جميع المستويات الصحية والتنظيمية، وكذلك نحن قاعدين نعدوا في قائمة بالحاجز العاجزين الذين لا يستطيعون المبيت بميناء ولا يستطيعون رمي الجمرات، مش نقوم بالإنابة عنهم في الرمي، وكذلك إمكانية إنه شوفوا كيفاش إن نوفرهم حافلات خاصة ونحيطوا بهم إحاطة لازمة. هذا إلى جانب عديد الدروس التوعوية اللي قاموا بها المرشدين الدينيين وكذلك الأطباء والمرافقين في التوابق، وكذلك معناها بورتا بورتا ذهبنا إلى الحاجيج
8: في بيوتهم، وقدمنا لهم النصائح اللازمة للتحضير ليوم عرفة، وكذلك قدمنا لهم الزاد المعرفي الذي يمكنهم من الوقوف بعرفة في أفضل الظروف، عن أعمال يوم عرفة وكذلك أعمال يوم النحر وباقي أيام التشريق.
9: بالنسبة لأوضاع الحجيج الحمد لله طيبة، وعندهم شحنة إيمانية عالية، والحمد لله أوضاعهم عادية لباس، الحمد لله في خير ونعم.
7: هذا وبدأ اليوم والأيام مناسك الحج، حيث يتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، وهو الثامن من شهر ذي الحجة، وذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، استعدادا للصعود إلى عرفات يوم غد الثلاثاء الذي يعرف بالحج الأكبر. وسيقضي الحجاج وقتهم في يوم التروية كما يصلون في منى صلوات الخمس قصرا دون جمع، ويبيتون هناك قبل التوجه إلى صعيد عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع من ذي الحجة. صعد جيش الاحتلال هجمات وعدوان على لبنان مساء اليوم، مستهدف مواقع جنوبية البلاد وشرقها بادعاء أنها تابعة لحزب الله، كما أعلن مهاجمة أكثر من 70 موقع بنية تحتية للحزب، بينها نحو 10 مقرات ومستودعات أسلحة في صور خلال آخر 24 ساعة. وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح بعد تهديد الاحتلال بتوسيع العدوان. يأتي ذلك وسط تصاعد الانتقادات داخل المؤسسة الأمنية والسياسية للكيان المحتل لطبيعة إدارة المواجهة مع حزب الله. وقال رئيس حكومة الاحتلال أن الكيان في حالة حرب مع حزب الله، مضيفا أن الجيش اغتال أكثر من 600 عنصر من الحزب. في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكرجي أن بلاده مستعدة للحرب، وحددت بنك أهدافها في حال شنت الولايات المتحدة والكيان الغاصب هجوما جديدا ضدها، وأشار إلى أن الرد على أي اعتداء جديد سيكون مختلفا عما سبق، وسيواجه الأعداء بالتأكيد مفاجآت وتكتيكات جديدة. وردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشأة حيوية، توعد المتحدث باسم الجيش الإيراني بتدمير البنى التحتية في المنطقة إذا تعرضت البنى التحتية الأساسية والحساسة لهجمات من واشنطن وتل أبيب. تابعنا في النشرة قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك متابعة للحركية التجارية في نقاط بيع الأضاحي بولاية قفصة والقسرين وسيدي بوزيدة. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مشعر منى لقضاء يوم التروية قبل التوجه غدا إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم. الكيان المحتل يواصل هجمات جنوب لبنان وشرقه وسط نزوح من الضاحية الجنوبية، والاحتلال يستهدف عشرات المواقع. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: السنغال ستشارك في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. يدخل منتخب غرب إفريقيا أسود التيرينجا قمار كأس العالم 2016 بطموحات عالية، إذ يهدف إلى وضع بصمته في النسخة التاريخية الأولى بمشاركة 48 منتخبا من خلال السير على خطى الجيل الذهبي لبلغ ربع نهائي في ظهوره الأول عام 2002. مباريات المنتخب السنغالي في كأس العالم 2026 16 جمعة ضد السنغال. مباريات المنتخب السنغالي في كأس العالم 2026 16 جمعة ضد فرنسا، 22 جمعة ضد النرويج، و16 جمعة ضد العراق. أنهى منتخب السنغال مشواره في دور المجموعات من تصفية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بصدر المجموعة بعد فوزه الكبير على موريتانيا 4-0 في الجولة الأخيرة. واختتم منتخب السنغال التصفية دون أي هزيمة، سجل 22 هدف واستقبل شباكه 3 أهداف فقط. وكان ساديو ماني الهدف الأول بخمس أهداف، يليه بابي مطر بأربع أهداف وإسماعيل صار بثلاث أهداف. أفضل إنجاز في كأس العالم ربع نهائي 2002، آخر مشاركة في كأس العالم قطر 2022 دور 16، والمشاركة في كأس العالم كوريا اليابان 2002. عدد المشاركات في كأس العالم 4. السجل العام في كأس العالم 12 مباراة، 5 انتصارات 3 تعادلات 4 هزائم، 16 هدف وعليه 17 هدف. صنع منتخب أسود التيرينجا مفاجأة كبيرة في ظهوره الأول في الساحة العالمية بفوز على فرنسا بطل العالم وأوروبا آنذاك بنتيجة هدف مقابل 0 في تلك النسخة اللي تحصل عليها منتخب فرنسا كأس العالم. رغم أن منتخب فرنسا كان المرشح الأبرز للاحتفاظ بلقبه، إلا أن لاعبي غرب أفريقيا كانوا مصممين على ترك بصمتهم مدفوعين بمعرفتهم العميقة بالكرة الفرنسية، حيث كان 21 من أصل 23 لاعب في تشكيلة السنغال يلعبون في فرنسا.
0: منتخب من المونديال.

0: كل حكاية،
1: حكايات وحكايات،
2: حكاية كل عاشق.
1: أحكي لي الليلة من 9 ل 11.

قلبك موجوع، في حبك مخدوع، حلمك ممنوع، معانا خلي صوتك مسموع. على يومك، على روحك، على عمرك، فضفضلي وبوح أحكي.

0: قلبك موجوع، في حبك مخدوع، حلمك ممنوع، معانا خلي صوتك مسموع. على يومك، على روحك، على عمرك، فضفض لي وبوح احكي لي.
1: رجعنا لكم من جديد 31 دقيقة بعد العشرة في ساعتنا الأولى. استمعنا لقصصكم وأراءكم كيفاش تشوفوا تربية الأجداد ودلالهم للأطفال. وفي ساعة هذه مش باش نكتفوا فقط بطرح المشكلة، ولكن باش ننتقلوا للحلول والخطوات العملية، باش ندخلوا معكم إلى عمق التربية الذكية ونجاوبوا على سؤال كيفاش نجموا نوصلوا لاتفاقية سلام داخل البيت الواحد، كيفاش يحافظوا الأباء على نظام بيوتهم وقواعدهم الصارمة من غير ما يكسروا وألا يكسروا بخاطر الجد والجدة، ومن غير ما يحسوهم هكا بأنهم مبعدين وألا ما همش مقدرين وقت نقولوا لهم بطريقة أو بأخرى أنتم ما فسدتوا تربية الأطفال، وألا نحاولوا نبعدوا الأطفال عليهم هكاك باش يشعروا الأجداد أنهم هما مبعدين وتكون عندهم احساس الحقيقه ياسر خايف. كيفاش باش نوصلوا للمعادله يكونوا فيها الصغار شبعانين بحنان الاجداد وبالاجداد يحسوا بالكرامه نتاعهم ويحسوا رواحهم مقدرين، وكيفاش زاده كيف الاباء يحافظوا على نظام البيوت نتاعهم والقواعد الصارمه للابناء.

0: 37 دقيقة بعد العشرة. نذكركم مشاركنا لمازال متواصلة معكم حتى الـ11 متاع الليل, ونذكركم تنجموا تتواصلوا معنا على 76226600, وإلا تخلونا تعليقاتكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك. قبل ما نفتتحوا الخطوط من جديد أمامكم ونسمع أصواتكم وقصصكم وأراءكم المهمة واللي تثير البرنامج, أكيد نذكر يمكن بمشهد عاشوه تقريبا كل العائلات, ولكن قبل ما نذكر به راديا تقولي فما مكالمة, خلينا ناخذ المكالمة ثم نعود نحكي لكم على هذا المشهد. عسلامة, مرحبا, مساء النور.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا.
1: واخيرا قالت لك راي سامة مكالمة, انا لي برشا نستلم.
0: مرحبا. مرحبا بيك.
1: هاي تحية الراديو, تحية للفريق العامل معك, وتحية لك أنت وكل مستمعيكم ومستمعاتكم بإذاعة قصر.
0: شكرا يعيشك صلاح اليوم. زعم دلال الأجدادي فسد تربية الأبناء, هل أنت تظن؟
1: هو مش منتصوش كان يفسد تربية الأبناء, خاطر هما خاصة كي تبدأ الأم ربيتهم على قاعدة باهية. تصور هما لما حال
0: لا, هو تربيه الابناء ما نمشوش لبعيد, خاطر في كل مره يمكن نمشي لبعيد شويه. تربيه الابناء مثلا, كنت باش نحكي مشهد قبل الاتصال نتاعك, مثلا الصغار الكل يحرموهم من, مش يحرموهم على خاطر باش يحافظوا على صحتهم, مثلا ما يحبوهمش ياكلوا الحلويات الحلوى هذيك والشوكولاته وغيرها, ففي الدار يقول لك ممنوع, خاصه اللي مازالوا صغار, معروفه هي مضره بالصحه, ماذا بيك ما تعطيش الصغار. عاده ما يلتجئوا للاجداد, والجد ولا الجده يمشي يشري لهم الحانوت يعطيه فلوس باش يشري, ولا يمكن حتى فك الخزنه السريه هذيك تنجم تلقى فيها كنوز وكنوز تجبد وتعطيه الشوكولاته. هو من هذا الأساس اللي نحكو عليه, وقال رب صغيرتنا ما يأكلوش حاجة حلوة, وإلا ما يأكلوش خارج الأوقات, ما يمشوش هكا, ما يعملوش, خاطر نتحدثوا على تربية الأطفال, نتحدثوا على أطفال ما نتحدثوش على كبار.
1: أي لا, فهمتك, أي معقول كلامك, أي جيزة, أي هو الواقع. هو روى شوفي الأجداد, معنى جدة ولا جد روى عندهم يدلوا برشة أولاد أولادهم, روى صحيح كلامك معقول, وكل حاجة يطلبوها يلبوها, يلبوا لهم الطلب متاعها. أي أنا تو عندي الولد معناها حياتك كما كنت تحكي تبدأ مخامل تلم الحلوة وإنما تعطيه كما جاء معناها في كل وقت, معناها الماكلة الزايدة هذيك راهو ما يساعدش. نقولوا له راهو الماكلة هذيك مثلا في غير وقت ولا حكاها حلوة ولا كذا, هي ربما ما تساعدوش ولا ما تساعدش البنية ولا الولد,
0: هي تحب تفرح بيهم تدسلهم في الحلوة.
1: يعطيك الصحة, وهي معناتها الحنان الزايدة ذاك, معناها ثم حنان الجدة وجدرة حنان برش على أبناء أبنائهم, يعني يحبوهم مثلا يدلوهم الحاجة اللي طلبوا يعطوه. صحيح تبقى التربية معناتها هي مبنية من طرف الأم, الأم أكثر شيء معناتها تعود صغار على الحاجات الكل. تصور في تربية سليمة حتى كي مثلا ثم صغار مثلا تبدأ أماتهم ولا وديهم ربينهم, حتى كي يمشي الجدية ولا الجد يعطيه حاجة يقولوا لا ما أنا كلش ولا بتساعدنيش هذيك, على خاطر منبه عليه أمه ولا أبوه ولا كذا حاجة كيما هيك. أنا نراه فيها الحالات هذي, أنا ما يحبش يأكل وما يحبش يهز حاجة, تبدأ أمه مثلا توصي فيه مثلا تقوله ما تأكلش حاجة, ما تأخذش من عند كذا الحاجة الزايدة, وكل يعني ثم هكا هكا كل واحد علاش يربي صغاره. وهي معناتها صحيح هكا الدلالة ذاك هي ما هو ستر الله. أتبقى كما كنت تحكي الضر ساعات حاجات زيادة من عند الجد ولا من عند الجدة, هو يبدأ صغير ما يعرفش ولا ما يفهمش في الحاجات هذيك, مثلا شوكولاتة ولا حاجة زيادة هكا ربما تقلقوا ولا ما تساعدوش ولا, فهمتني؟ وهي مسؤولية راي فاتن. الصغار هي مسؤولية كبيرة, خاصة تو مسؤولية كبيرة خلاص, يعني واحد يبدأ صغار وراد ديله منهم معناها في كل أوقات, ويا ربيش يعني ويا ربيش يسلك, يا ربيش يجيبه صحيح للطريق الصحيح. وتصور معناتها يلزم عناية كبيرة وسعة بال كبير
0: ولكن تغشش شوية, تغشش شوية الأجداد لأنهم هما بيدهم يراو في رواحهم, كبروا أجيال معناها كي تبدأ البنت ولا الولد تقول له أنا ربيتك وكبرتك وجبتك أنت اليوم, كيفاش ما تشوفش ما نشوفش انه النجم معناها نتعامل مع الموقف.
1: اي صحيح معقول كلامك موجود هذا, لكن هي ذي الحقيقه الكلام اللي هو ما حقوش يتقال حسب رأيي أنا. كانوا جد ولا جدة معناتها خطر فيه تحسيس للطرف المقابل. مثلا ولد ولا حتى توا هو خاصة هو لما حالة جد ولا جدة كي يكبر شوية كما كنت تحكي راهو الولد وديما ولا بنت وإذا شوفها ما زلت صغيرة تبدأ عندها أولاد كبار حتى معرفين أولادها معناتها حبيبة يبدو معرفين وهي ولدة ولا بنتها تشوف فيه مازال صغير معناتها ديما تعطيه نصايح وديما تقول له مثلا كلام هكا ساعات حتى كما كنت تحكي تقول له أنا كبرتك ووليتي راجل فهمتني وما عادش تاخذ رأيي تسمعش كلامي هو ما هو العقل توا معناتها ما يلومش على الوالدين ولا على الجدود ديما اللي هو معناتها فاهم المسؤولية بتاع جده ولا خطرة يقول له حاجة راه يقولها له معناها اللي صالحه باش تم معناتها حتى ولو يقول له كلام يوجع شوية أنا نتصور راه هذاك اللي صالحه معناتها يلزم واحد يوسع باله شوية معاهم وهي كما كنت نحكي لك فات اللي هي راهي مسؤولية كبيرة برشا وكل بيت كيفاش راهو تختلف من ثم جدة وجدات معناها ولا جدود ما يحبوش روا حفيد امرا ما يخليش حتى كي يجي يقولوا برا مشي لامك ولا برا مشي كذا ينجم معناتها ما يخليش ويدور بيه ثم انواع معناتها تاع عباد هذيك هي طبعا هكاك ما يحبش صغار صاروا مثلا
0: ما يحبش صغار وثم
1: عباد حنان زيد معناها حنان فوت يعني بلال يبدا يدل فيها اكثر من لازم وكل واحد بطريقته كيفاش يحب يتصرف
0: كيفاش يعبر على الحب نتاعو للصغير
1: أي كل واحد باش يحب مثلا يبين ثم عباد يعني هذيك هي طبعا مكيك قلوبهم باهية معناها هما أصلا باهيين تعودي ثم زادة صغارة ثم ناس ما يحبوش صغار كبار مثلا تلقى عنده برشا أولاد ولا برشا بنات يميز مثلا فلانة ولا فلان عن الآخرين يفرح بهم أكثر كي يجي ساعات نشوف فيهم النوعية تاع العباد هذوما مثلا بنته الوسطانية ولا الأخرانية ولا ولده الأخراني ولا بنته تلقاه ساعات متقضي عليه الضوء ما يحكيش معاه والآخرين كي يجي يفرح بيه هكا ويبدا يحكي معاه والآخر ما عندوش معاه هي ما هيش خيابة ياسر لكن الميل هذاك يعني تلقاه يفرق بين الولد ولا بالبنت ولا بال ولا هذوما أولاد صغار مثلا أولاد بنتي هذيا الصغار يحبهم وأولاد بنته الأخرى مثلا ما يحبهمش مثلا يحب البنات والاولاد لا ولا يحب الاولاد والبنات لا كل واحد وطريقته في الدنيا زي كيفاش هو صغير ما هو حساس طبيعته من الاحسن نحن نتعامل معاهم بلطف سواء اي انسان كان يعني الصغار راهم حساسين برشا وتبقى الكلمه مثلا الصغير يعني راه من روحي مثلا وقت انا صغير كل انسان قال لي كلمه باهيه ولا خيبه التو نشوف فيها مرشوبة معناها
0: تبقى بيه. محفورة صحيح
1: اي تبقى بين اي انسان سوى بني ولا وليد يبقى يذكر بك جيس اللي عملتها مع جديه ولا جده ولا عمه ولا بابا حسب هو مثلا يبدا عمل معاه مثلا جيس مشي باهية تبقى في مخه ديما لين يكبر يبقى يتذكر فيه غير هان وديما يبقى مثلا ماله الا جده ولا ماله الا جديه معناها يبقى يحس فيها لكن ما يرجعش كما نقولوا ما الكلمه ما لقيتهاش هي كيفاش يقولوا فيها مثلا ما يردش الفعل معناها ما يردش الفعل مع جده ولا مع جديه هما يبقى ديما كلمه جنب وشويه كي يكبر يحس روحه ما يرتاحش كي يمشي بحلام يحس روحه براحه توا اي انسان واي واحد نتصور هكا بما فيهم العبد لله ثم مثلا اعمامي مثلا نوعيه ثم نوعيه نرتاح العم مثلا نرتاح له العم الاخر ما نرتاحلوش يعني هي ثم قبل كل شيء ثم اصل تحس ثم كل الروحانيات حاجه هكا تحس واحد تشد له واحد ما تشدلوش راهي عباد هذيك معناها تحس روحك تقرب له اكثر من واحد من عمك الاخر ولا من جدك هذا يا جدك هذا تقرب له تحب تقرب له ولا جديك ولا كذا والاخر ما تحبش تقرب له برشا الحسيلو ان شاء الله عيدك مبارك
0: شكرا عيدك. شكرا ليك ويعطيك الصحه وان شاء الله عيدك مبروك

وصلنا لنهاية مشوارنا معكم. شكرا لكل الناس اللي شاركت معنا عبر الهاتف وإلى خلتنا تعليقات من زينة على الصفحة الرسمية للفيسبوك. شكرا لك كيف للفريق اللي أمن الحصة اليوم كمال في الاستقبال استقبل تليفوناتكم. تحية كبيرة لي زميلتنا زادة كيف كيف راديا في الجانب التقني، وهذه فتن خليفة من أمام الميكرو. إن شاء الله ليتكم زينة.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تم استئناف خط النقل الرابط بين منطقة الأسود ومدينة سيدي بوزيد نشاطه رسميا بداية من الاثنين، وذلك في إطار تحسين خدمة النقل وتقريب المرفق العمومي من المواطن. وتؤمن الحافلة سفرات منتظمة بمعدل رحلة كل ساعة ذهابا وإيابا، مع التوقف في كامل المحطات المخصصة على امتداد الخط انطلاقا من محطة الأسود وصولا إلى أمام مقر الولاية. أعلنت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عن إطلاق طلب ترشح لفائدة وكالة الأسفار المنضوية تحت لوائها، وذلك في إطار برنامج تونس وجهتنا وضمان أو ضمن مبادرة تعزيز ترويج وتسويق العرض السياحي البديلة. تعمل الشركة التونسية للصناعة الدوائية سيفات على إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة، وذلك في إطار تنفيذ مخطط إنقاذ وضع على الغرض وفق رئيس المدير العام أيمن الطالبي. ويبلغ عدد خطوط الإنتاج في سيفات 9 خطوط تتوزع بين الأشكال الجافة والمعقمة والسائلة وغيرها. أكد رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاج تونس محمد السوسي أن جميع الحجاج التونسيين بخير، مشيرا إلى أن الفرق الطبية قامت بزيارات تفقد لمختلف الوفود. قال مدير عام منظمة الصحة العالمية أن سرعة تفشي فيروس الإيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 وفاة. ذكرت صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن مسؤول إيراني قوله أن المرحلة الأولى من الاتفاق المتوقع بين واشنطن وطهران تشمل إزالة الألغام ورفع الحصار الأمريكي والإفراج عن 12 مليار دولار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: حنين
1: حنين.
2: مستمعينا مستمعاتنا متتبعي إذاعة قفصة وين ما كنتوا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج حنين. نأمنها لكم إناس حمد جرويسي، مرحبا.

برحلة الحنين باش نمشوا للخليج. نحكوا على برشا فنانين خليجيين معروفين على الساحة الفنية. باش نبدو فنان العرب محمد بن عبد عثمان، سعودي الجنسية، بدا مشواره ومسيرته الفنية في ستينات القرن الماضي. انطلق بقوة بعد فوزه في برنامج مواهب بالإذاعة السعودية. محمد عبد استمرت مسيرته أكثر من 50 سنة من العطاء الفني، تعاون مع كبار الشعراء والملحنين أبرزهم الأمير بدر بن عبد المحسن، الأمير خالد الفيصل، طلال مداح. أشهر أغنياته الأماكن، مذهلة، المعازيم، صوتك يناديني، بنت النور.

حصل محمد عبد على برشة تكريمات داخل السعودية وخارجها، شارك في أهم المهرجانات العربية، يهتم ياسر بالكلمة الشعرية واللحن الأصيل. محمد عبد فنان العرب يجمع بين الأصالة والتجديد.

أحلى الإيقاعات ديما على أحلى الموجات، موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم من جديد في حنين. أراشد عبد الرحمن الماجد أو سندي باد الأغنية الخليجية بدأ مشوارها الفني في سن مبكرة برشا، حوالي 15 سنة. أول انطلاقة حقيقية كانت بغناية لبنت أكابر، يعد من أكثر الفنانين إنتاجا في الخليج. مسيرته الفنية دامت الأكثر من 35 سنة. تنوع كبير بين الطربي الرومانسي والإيقاعي، يتميز بأحساس عالي واختيار كلمات قوية، قادر ديما على التجديد ومواكبة الأجيال المختلفة. هو يعتبر من أكثر الفنانين حضورا في الحفلات الخليجية، عنده قاعدة جماهيرية كبيرة في الخليج والعالم العربي.

باش نخليكم تسمعوا لعبد المجيد عبد الله. اسمه الكامل عبد المجيد عبد الله عبد العزيز، تولد في الرياض في السعودية. بدأ مشواره الفني في أوائل الثمانينات. أول ألبوم ليه كان ما أقدر، ولقى نجاح كبير برشا. يعتبر من أبرز نجوم الأغنية الخليجية الحديثة. صوته مميز وأداءه رومانسي، صوته دافئ وهادي يناسب الأغاني الترابية والحديثة. يجمع بين الطرب الكلاسيكي والأغاني الحديثة اللي فيها إيقاع سلس. متحصل على برشا جوائز في الخليج وفي العالم العربي. عنده جمهور واسع. يعتبر واحد من رموز الأغنية السعودية والعربية المعاصرة.

مرحبا بكم من جديد في برنامج حنين. نوال الكويتية أبدت مسيرتها الفنية في أواخر الثمانينات، اكتسبت شهرة كبيرة بصوتها المميز وأسلوبها الرومانسي. كي نقولوا نوال نقولوا حضور قوي في الخليج والوطن العربي، تتميز بتجديد الأغاني والتجارب الموسيقية مع كل ألبوم. صوتها رقيق وعاطفي يناسب الأغاني الرومانسية والحساسة.

نوال الكويتية تمتلك القدرة على أداء الطرب الخليجي العصري، تتقن المزج بين الأغنية الخليجية الكلاسيكية والحديثة، عندها برشا جوائز خليجية وعربية، تعتبر من أيقونات الأغنية النسائية الخليجية، عندها قاعدة جماهيرية كبيرة ومستمرة منذ عقود. تعاونت مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين كما الأمير بدر بن عبد المحسن، حسين الجسمي، طلال المداح، مجموعة كبيرة من الملحنين الخليجيين.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في آخر موادنا الإخبارية لنهار اليوم.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار
1: بعنوان قادر نكون فعلا تواصل دار الشباب بمنطقة زعفران بمعتمدية دوز الجنوبي بالاشتراك مع مشروع مغرومين الممول من قبل الاتحاد الأوروبي إنجاز مشروع نيت الذي يهدف إلى إدماج الفتيات من هن خارج دائرة التعليم والعمل والتكوين في الحياة الاجتماعية عن طريق تعزيز مشاركتهن في الأنشطة الرياضية والثقافية. التعدي الوطني للتطهير في حملة توعوية نشرها بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمواطنين للمحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة العيد، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحية لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس عن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها، وذلك بداية من غرة جوان 26 و2000 لغاية 31 من أوت 26 و2000. أكد سفير تونس لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية سلامة الجالية التونسية في هذا البلد الذي يعرف ويعرف تفشيا وانتشارا لفيروس الإيبولا، وبين أننا سفرت في تواصل دائم مع أفراد الجالية. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجج تونس أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، موضحا أن مكتب حجج تونس عد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج اعتمادا على فتاوى وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحاجة الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف نخبة من المختصين. أعلنت السعودية اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر ميناء في يوم التروية استعدادا للوقوف بعرفة والركن الأعظم في الحج الثلاثاء. نهاية الموجز، تصبحون على خير.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى روحانيات، برنامجكم الذي يعنى بالموسيقى الصوفية والإنشاد الديني. اليوم أقدم لكم أغنيات الحج، ابتهالات وأناشيد خالدة. لم تكن الأغنية بمنأى عن أجواء موسم الحج الإيمانية، وطرح الكثير من الفنانين العديد من الأغنيات والأناشيد والابتهالات التي تقدم خلال وداع الحجاج وعند استقبالهم، أو تعبيرا عما يؤدونه من مناسك. ومنذ عقود طويلة تسابق العشرات من أهل الفن من مختلف الأجيال، خاصة منذ بدء بث الإذاعة المصرية في ثلاثينيات القرن الماضي، في تقديم أغنيات تعبر عن فريضة الحج وحال الحجاج والأمنيات التي يحلمون بها ومشاعرهم الرقراقة وقلوبهم التي تهفو إلى زيارة بيت الله الحرام.

أغاني الحج ارتبطت بالتراث وتأثرت به، لكن معظمها لم يوثق، وبقي منها القليل تتناقله الأجيال وتضيف إليه. ومن أشهر هذه الأغاني إلى عرفات الله التي غنتها المطربة نجاة علي، وكتبها أمير الشعراء أحمد شوقي عام 1910 بمناسبة ذهاب الخديوي عباس حلمي الثاني إلى مكة لأداء مناسك الحج، ولحنها الموسيقار عبد الفتاح بدير. بعدما استمعت أم كلثوم للأغنية أعجبت بكلماتها واستأذنت نجاة في غنائها فسمحت لها، ثم طلبت أم كلثوم من الشاعر أحمد رامي تغيير بعض الكلمات للخروج بالنص من الخاص إلى العام، فعدل مطلع القصيدة من إلى عرفات الله يا ابن محمد كما غنتها نجاة علي ليصبح إلى عرفات الله يا خير زائر. تجاوز رامي عن كثير من الأبيات في القصيدة المكتوبة من 63 بيتا واختار 25 بيتا بزيادة 12 بيتا عن الأبيات التي اختارتها نجاة علي وقدمتها كوكب الشرق عام 1951، وأصبحت الأغنية الأشهر في التعبير عن مشاعر المسلمين ورغبتهم في أداء مناسك الحج واستكمال أركان الإسلام. وقدمت أم كلثوم الأغنية مصورة مع بداية الإرسال التلفزيوني بعدما أخرجها أحمد بدرخان عام 1963.

غنت أم كلثوم أيضا القلب يعشق كل جميل من كلمات الشاعر بيرم التونسي، وتتحدث كلماتها عن السلام الداخلي الذي يتحقق بزيارة مكة المكرمة. وكانت أم كلثوم احتفظت بكلمات الأغنية لعشر سنوات كاملة بعد وفاة بيرم التونسي عام 1961، قبل أن تعطيها لرياض الصنباطي ليضع لها اللحن وتغنيها في فيفري من عام 1971، وحققت نجاحا كبيرا وأصبحت أيقونة الغناء في مناسبة الحج.

في موازاة الأغنية المصرية يعد الموسيقار طليال مداح أشهر من تغنى بموسم الحج من خلال أغنيات يا حج يا مبرور ويا لابس الإحرام، وتعد من أقدم أغاني الحج ويا حادي قوم ولبيك إلهي، إضافة لعدد من الابتهالات منها بحمدك يا رب الخلائق نجهر. وقام عدد من المطربين السعوديين بتقديم أغنيات عن الحج والحجاج، ومنهم الموسيقار سراج عمر الذي غنى بصوته 6 أغنيات هي أهلا بوفد الخير ويا حاج بيت الله ومسيرة خير ومن كل فج عميق وجينا لك يا رب البيت وجاء عبادك إلهي. وقدم الملحن عبدالله السلوم أغنية حجاج بيت الله، وغازي علي قدم فضل الله.

قدمت ليلى مراد واحدة من أجمل أغنيات الحج، هي يا ريحين للنبي الغالي، من كلمات الشاعر والمؤلف أبو السعود الأبياري وألحان الموسيقار رياض الصنباتي عام 1953 في فيلم ليلى بنت الأكابر، وظهرت فيها وهي تودع جدها الذي يستعد للسفر لأداء فريضة الحج.

همت إسمهان من أنحاني شقيقها فريد الأطرش عام 1943 عليك صلاة الله وسلامه، وعرفت الأغنية بعنوان المحمل، وهي من الأغاني المميزة للحج، وتعبر عن التمني والعشق لزيارة بيت الله وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول مطلعها عليك صلاة الله وسلامه شفاعة يا جد الحسني، ده محملك رجعت أيامه هنية تملى العين، وتعد من أروع أغاني الحج في التراث الغنائي العربي.

قدمت نجاة الصغيرة نشيد طوفوا ببيت الله يا معشر الحجاج وأغنية لبيك اللهم لبيك من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبد الوهاب، وقدمت قبلها يا ريحين أرض الكرامة من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد الموجي.

كانت المطربة الشعبية فاطمة عيد ريحة فين يا حجة، وهي تغني في استقبال الحجاج وتحيي الطقوس والعادات المصرية المنتشرة في الريف، كما قدم محمد الكحلاوي من تأليفه وتلحينه الأغنية الشهيرة عام 1936 اشتياق الحجيج، وغنى المطرب كارم محمود يا مسعد الحجاج من كلمات أحمد فؤاد شومان ولحن علي الفراج، وسيد إسماعيل غنى بشاير من الحب من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان عبد العظيم عبد الحق، ويقول مطلعها بشاير من الحبيب هلا بتقول للمودعين يلا.